برشا احاسيستي نحياتي حليت دعيت وحدي في السر ما تكونش ايامات ما صدقتش اش عطيت عشت معاك تريب ما صارش عشنا حاجة تيرش كل من اللي عرفنا ما غارش نحكي غدوة بعيدة تقول لي هذا ما

العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

0: ونخبش روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: عبد المجتك على الديوان فاتي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزء السابعة ديوان افهم. صباح الخير. وزارة التربية تفيد بأن نسبة النجاح في دورتي البكالوريا 2026 رئيسية ومراقبة بلغت 50.72%. يذكر أن نسبة الناجحين في دورة المراقبة من امتحان البكالوريا التي تم الإعلان عنها مساء أمس بلغت 46.95%. وتصدرت شعبة الرياضة نسبة الناجحين ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، ثم شعبة الأداب بنسبة 50.83%. ووفق أرقام نشرتها وزارة التربية، فقد تصدر التعليم العمومي نسبة النجاح في امتحان البكالوريا بدورتيه بنسبة 55.82%، يليها التعليم الخاص بنسبة 21.72%، والمترشحون الفرديون بنسبة 14.20%. مصالح الديوان تمكنت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية من حجز كمية هامة من المواد المخدرة فاقت 214 كيلوغراما، إلى جانب مبالغ من العملة الأجنبية المهربة بقيمة تناهز 5.5 مليون دينار. والإدارة والعمل الديوان توضح أن هذه المحجوزات تتنزل في إطار جهود مكافحة التهريب على كامل التراب الوطنية. وأشارت إلى أن التدخلات الميدانية أسفرت أيضا عن ضبط معادن نفيسة شملت ما يناهز 17 كيلوغراما من الذهب و72 كيلوغراما من الفضة. إلى الشأن الدولي، معبر رفح البري يستقبل أكثر من 90 جريحا ومريضا ومرافقا فلسطينيا من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. 12 قتيلا بحرائق غابات جنوب إسبانيا، وحوالي 150 رجل أطفاء يواصلون إخماد الحريق الذي اندلع وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة. والجيش السوداني يشترط انسحابا كاملا لقوة الدعم السريع من المدن للموافقة على مقترح سلام أمريكي. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة، المشوار ينطلق الآن مع سامح مفتاح. أجمل تحية بهير عوج، يومكم سعيد.
2: تسمعون نفيس في قصع الفريكانس
3: نوف أرت واندو.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: بوبليسيتي.
1: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول أوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
2: يلا جو
3: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
3: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج.
1: جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: السبعة و17 دقيقة صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أحلى مع ناس الديوان. صبحيتكم على ديوان فم طيلة الموسم الصيفي من 7 للـ10. لوغران عزيز في الإخراج بحضينا اليوم، العزيزة أمونة في الإخراج الرقمي، سلمى على النسرين زيدا بحضينا في الريجي. تحياتي لكم وين ما كنتوا. سيد العميد توفيق ديدي صباح النور.
6: صباح النور. صباح النور يا كابتن يا أخوي. يا أخوي والله البقعة هذه فهمتي سبحان الله
7: والله توحشكم
6: حتى انا نور السليم محمد. اسمع باش نبدا من نقطه الموسم. تتصوروا العميد توفيق ديدي يقصوا عليه الضوء؟
5: كنت نوصي
6: يا ودي منظم، تعرف منظم
7: أي.
6: منظم تعرف علاش قصوا عليه الضوء؟
7: عليه
6: ما جتني حتى فاتوره حتى اشعار
7: صحيح،
6: لكن ما يصيرش. نحب تحيه كبيره لك الوليدات تاع ستاك اللي معلقين في البوتوات في 40 درجه سخانه. انا قلت لهم غدا باش نكلم عليكم خاطر والله يدوروا بقعه البقعه في غرغور القايله
7: قايله.
6: ربي معاهم يا خويا، راهو انا نعرف معناها سخانه وانا عملت دوري اما راهو وليدات. قالوا لي بربي سيد العميد رانا حاشمين. قلت مشيت للمدام محلاها قالت لي خويا الله غالب، قالت لي انا هذه رئيس الفرع نتاعنا نتاع ابو عرقوب تخدم هي وعون. لا ما عندكم باش يعمل الرولوفي، معناها العباد فاتوراتهم ما توصل لهمش، الرولوفي ما تصيرش في الاخر شي النتيجه.
5: ما زيد انت كي ما تجيكش فاتوره بالسوال المده تمشي تسال.
6: مشي انا بر انا نعرف الرولوفي تاعي في العاده، انا نهز لهم نصور الرقم نهز لهم. المره هذه غفلت لاني هاك شفت الحاله مناش بالضبط. انا كل ساكن في سبيطار العسكر والامور فهمتي شفتها كيفاش في جوره سيدي واء، معناها غفلت شويه يلاش في باش غفلت شويه. هي انا باش نقول يا سيد مدير العام للستيك بربي بو عرقوب اعطيها باش تخدم، راهو ما تجيش مراه وعاون ما تجيش راهو يلزمها اكيب باش نجم تقوم بدورها. مراه رائعه خدامه محلاها، علاش يا رسول الله اخويا؟ هاي نوت بوزيتيف، تحبوا نوت بوزيتيف اعطيهم اول ريكروتمون اول باش نخدموا العباد. ثاني حاجه مدينه كبرت برشا كبرت برشا
7: انت فيها كابتن كل جهه.
6: هاني نتكلم عليها باش المراه تكون بوجبه والحاشمه من الناس خاطر يجيو قص مش هي تقص الضوء. جماعه الحمامات يقص الضوء.
5: تحيه للاعوان كل الناس الكل اللي تخدم
6: في السخانه
5: في الشمس في القايله. ان شاء الله ربي يفضلكم وربي يعطيكم برشا صحه. وكما يقول ديما الدكتور الماء ثم الماء راهو الماء دواء. انتم لازمكم تشربوا اكثر برشا من اللي يشرب غيركم، وديما حاولوا انه تغطيوا روسكم، تاخذوا الاحتياطات على الأقل أكثر ما يمكن. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي صباح النور. مرحبا.
8: صباح الفل سماح كابتن. صباح الفل سيد العميد نوروز الفنان تاعنا الغالي محمد عزيز إيمان سيد المستمعين. عود خلص فاتوراتك سيد العميد فهمت بعد تجي تدخل الضوء قصها
6: يا سليم. يا سليم تعرفني
5: يا سليم حنان
6: يا ودي خبيجي لا دا مش نتكلم. جاتني فاتورة ما خلصتهاش.
8: لا هو باش نقول
6: ما جاتنيش أصلا ما خرجتش فاتورة أصلا.
8: ما باش نقول لك باش تعمل سيد العميد فما يظل عندهم سيرفيس اس ام اس يبعثوا لك تبدا فاتوره مثلا ما خلطت لك
6: الصحه. لقيت النمر نتاع عم جرات النمر نتاع 20 سنه التالي وراي مشيت صلحته ونلقى النمر القديم نتاع 10 سنين التالي يبعثوا لي على نمر مش موجود. مره قلت لها مش خارج صلحه ونحب تجيني تو ارساليه اللي هو تصلح. خاطر بصراحه مسكينه والله احراج كبيره امراه طيبه ما تقاش ما تقول لي راه
7: الناس كل تعاني
6: ما تقاش ما تقول لي
5: يعطيهم
6: الف صحه
8: نكمل خلينا نكمل لحظه بس مازلت ما كملتلوش
6: خلينا نخلص فاتوراتي
8: السيرفيس اس ام اس وعندك نجم راه تخلص بالانترنت تتفقد تبدا عندك ان اسباس كليون في الستيك تتفقد ساعه ساعه فماشي فاتوره فماشي حاجه فهمتوا وتخلص وتخلص اديستانس وانت لا
6: فكره باهي والله فكره باهي شنو كان فيها
8: انا خاطر فما بيريود صار لي كيف كنتي بون ما تقصش عليا مي وقت البوستة ما عادش تخلط ما عادش عليه البوستاج يخرج لا يمكن البوستاج يخرج انتريت وما عوضوش مازالوا معوضوش جات بيريود هكاكا معناتها مش طويله برشا بصراحة تقلقت معناتها فهمت نلقى تنبيه وبيناليتي وما نعرفش شنو من وقت عملت الاس ام اس وعملت الاسباس كليون هذا في ستيك وفي سونات زوز
6: فهمت تمشي
8: تمشي تمشي غادي تطلب السيرفيس هذا فهمت بون الاسباس كليون انترنت نجم تعمله في الدار وحدك هذاك فهمت موت باس وكل شيء فهمت وكا ديستونس
5: تخلص في فاتوراتك
8: تخلص في فاتوراتك
5: فوالا عاد وكذا يزيد اون نوت بوزيتيف للستيك ولا السوناد
6: معلومه باهيه
5: نجموا نخلصوا ا ديستونس وهكاك نقصوا عليهم هما زاد الضغط راهو برشا باش يتلاهوا ما يعملوا في حاجات اهم من انه كالصف الطويل وكل مشاكل هذيك الكل الطلياني بونجورنو طلياني شحوي لك يا كابتن
7: ليك بونجورنو كومي با
5: وما تزيدنيش بعدها حتى كلمة
7: جيت في مهمة خاصة
8: بيني وانا كيري
7: جيت في مهمة خاصة
5: مهمة خاصة
8: ميسيون
7: لا ركب فدلك عليك وسيد العميد دكتورنا الغالي نورس
0: بونجورات
7: اخويا شو اقول لك برافو
5: محمد
7: برافو فهمتي وخاصة يعطي للملاعب وين يلعب يعطي قصة ال
5: هاي
7: قصة ال
5: الغناية
7: الغناية وكيفاش ويعطيك
8: الصحة نجحت أنا وياك حكينا عاد في الأوف على ال
7: على بون على كل يوم
8: حملو حكينا زاد على على لو غرون ماتش هذاك باغمي لي غرون ماتش الكل اللي أنت لعبتهم مع الكابتن
7: كوم دابيتود
5: كوم دابيتود نسمع فيهم وما في بالهمش نسمع في الأوف قالوا أنا ديما نتفكر لك أن غرون ماتش أنت عملت قالوا الكابتن كوم دابيتود راهو ماتش
7: عزيز وإيمان شو ستيك حتى حد ما يجي ويستابل سير كل وحدة التقديرية خجاب قالوا لي سي خالتي حل كونت بس ستيك كل شهر تدفع 100 دينار ولا 150 وما غادي كان أنا أقل
5: أي يقعدك في السولد متاعك
7: قدش مرة جيني زيرو
5: فوالا
7: ولا بالحق وكان كذا وباقي هما عندهم الفلوس يقصوا يلعبوا كذا مره ذي مش مشيل خاطر ما جاونيش ما جاونيش فهمت وحاجه اخرى مش قالوا باش يجيبوا اكل الناكل اكل الكونتور الذكي الذكي مزين ما تذكيش والله العظيم
6: الكونتور الذكي
7: هذاك في مصر عنده قداش من عام تجيبونا يا اخويا من توليك التليفون نحطوا الكارت نتاعنا
6: يا حبوب والله ما احلاها
7: والله العظيم اخويا يقولوا لهم جيب سالوا مسؤول حيرها اي اي نوت بوزيتيف
5: تهد برشا نوت بوزيتيف ما حقنيش وصيتكم
6: ولا لا باهي المواطنين باهي معلومات
5: شنو لا والله فما برشا معلومات مفيده نجم
6: يخدموا مش خلفها هي فكره سليم والله رايحه
7: وفما الكونت
6: انا باش نعملها انا باش نعملها حكايه الانترنت خاطر علاش نمشي للحمامات
5: وانا قال لي عليها سليم من قبل وعملتها
6: احنا مجبورين
5: وربحتني برشا
6: احنا السياج بتاعنا في حمامات وتو عملوا لنا حيده ظريفه تعبين برشا من بوع رقوب نسكو تمشي الحمامات
5: خلص خلص ا ديستانس سيد العميد
7: خلص بالبنك
5: نوروزه الجميله صباح النور مع
0: مازلتنا سامح بونجورك بونجور سيد العميد الدكتور كابتن محمد ايمان عزيز نسرين سلم على اسمه فينا الكل وين ما كان يوصلهم صوتنا وكل عاده انا نبدا لكم هكا بالبوزيتيف فايبز نتاعي كل صباح هكا نحن نحاولوا نعملوا حاجه اليوم من غير ما نستناو حتى مقابل نعاونوا حد نقولوا له كلمه باهي على الصباح والا نشربوا قهوه معاه هكا بضحكه بتفادليك بحاجه مزيانه على خاطر
5: ماهيش تعمل فيهم الكل نقول تقوم تجري كالمجنونه جينا
0: نجري انا نضحك كالعاده
5: نضحك
0: ان شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا تسمعونا يا ربي
5: مرحبا بك نوروزة فنان محمد سعيد. صباحك سعيد يا محمد.
2: صباح النور وصباح الخيرات وان شاء الله نهاركم زين الناس كل. سيد العميد الدكتور الكابتن العزيز الغالي نوروزة سامع عزيز إيمان والناس كل ان شاء الله نهاركم كله خير كله محبة كله اخبار باهية كله رزق كله محبة موزيكا حاجات الباهية كل
5: فن بأنواعه
2: طبعا
5: خاطر حتى المحبة فن والضحكة فن والكلمة الباهية فن
7: والرياضة فن
0: والرياضة والويكاند فن
5: والويكاند فن
2: والقهوة البنينة فن وكيف يعرضك واحد يقول لك ان شاء الله نهارك زين وان شاء الله نهارك طيب
5: والله ما احلى فما رجل عرضنا الكابتن صباح قاعد يقولنا نهاركم زين ان شاء الله ربي معاكم احفيكم دوك اني اسمح لها ساعات
6: سمحت مش السيد درويش صباح هكا تاع الصباح هذيك
7: الصباح كابتن
5: السيد درويش
6: نجم ولا
7: شو نجم
2: السيد درويش عيب عيب طبعا
7: مارادونا تاع الاغنيه شو كل
6: انا وليت شيخ والبرجوليه نسلطن كل يوم ما اللي عامل عملت لنا سماح خويا ورحم والديك والله واحد ولا شيخ ولا يجي البرنامج شيخ
5: سمعنا انت عزيز من عندك سيد درويش توي يكمل يدندن محمد
2: ما يسالش
5: خلي المخرج ينقص شويه
2: باهي ما يسالش
5: يلا عزيز
2: ان شاء الله اللي في
7: مخرج سيد درويش

0: سيدنا وخير بلادنا وش بدنا.
1: افونغو افونغو
2: برافو والله برافو
1: والله افونغو راهي شيخه يا كابتن
2: شيخه برك هاوك هو عندك الغنية هنا لا اسمع لا يمك في فيستيفال كارتاج ولا فيستيفال
3: فيستيفال
1: ديوان ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه
4: ورتحنا من حاجه مهمه برشا ان غران فاردو خاطرنا نخمم ياسر في اللي تبعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الكتيبة متاع اليوتيوب والفيسبوك ولا والتيك توك خاطر موجودين كذلك في التيك توك لايف ديما يقولوا لي سماح ساعات كيف تعديو غنيات باهين بالكوبي رايت احنا قصوهم اليوتيوب خاطر ما نجموش توا عندنا الكوبي رايت متاعنا
1: الكوبي رايت متاعنا توا
4: ما لا حتى اشكال اليوتيوب عاش عنده علينا حتى سلطة
1: سيت اون فاسون دو كونتورني اليوتيوب
3: يحضرنا في جينيريك ناس الديوان
4: ايوه
1: قاعد نحضر في جينيريك وفي برشا حاجات الحقيقه مع الناس ديوان
4: ايوه
1: نعملوا
2: جو أيوة. كبير
4: ليلى قاعده نتخيل في رمضان ايش باش يعمل ايش باش يعمل في رمضان
2: ريت التقييم نتاعي كان مدون صحيح ايش قلت لك سمعت
4: يلا احنا تو باش نخرجوا فاصل موسيقي قصير برشا ومن بعد باش نرجعوا للناس الديوان وقلنا بما انه السيده المهده العزيزه علينا نركي ولي قتلتنا بالبوزيتيف فايبس عملنا روبريك اسمها بوزيتيف فايبس توت سويت بعد الفاصل
5: ناس الديوان

0: بوبليسيتي.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل، جوك باهي مع ماكسويل.
2: ماكسويل فور بيتر لايف.
3: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
4: يلا جو سيف السنة حافلة كادوات
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كادوات أخرين
4: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كادوات ملا يلا جو
5: عندك أورانج
6: الموسيقى نون ستوب على ديوان أفام.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 7:35 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. كسكويتكم يفضلكم. باش نمشيو توا سان ترانزيسيون روبريك جديدة سميناها بوزيتيف فايبس.
2: بوزيتيف فايبس
1: الجينجلوات ولات في المباشر. باش نمشيو البوزيتيف فايبس.
3: في خطوة جديدة تعكس تطور الخدمات الطبية المتخصصة في ولاية جيبس قفصة سامحوني نجحوا البارح الدكتور وليد الرداوي أخصائي جراحة الأعصاب والمخ والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان قفصة في إجراء زوز عمليات جراحية مستعجلين ودقيقين شكلوا بارقة أمل لمرضى كانوا في حاجة إلى تدخلات عاجلة كانت في السباق تستوجب التنقل إلى المستشفيات الجامعية بالولايات الساحلية. وتعلقت العملية الأولى بمريض تم نقله إلى المستشفى في الليل في حالة إغماء وانكشفت الفحوصات عن ضرورة التدخل العاجل لإخراج الماء من الدماغ وهو ما تم بنجاح بفضل سرعة التدخل الطبي وكفاءة الإطار الصحي المشرف. أما العملية الثانية نحكيه على مريض يعاني من نزيف بالجهة اليسرى من المخ وذلك إثر مضاعفات ناجمة عن حادث مرور تعرض له في وقت سابق تسبب له في نزيف بالجهة اليمنى من الدماغ وخضع قبل العملية جراحية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.
1: تحية لكل طاقم المستشفى وتحية خاصة للدكتور وليد الرداوي أخصائي جراحة الأعصاب والمخ والعمود الفقري نحكي على المستشفى الجامعي لحسين بوزيان في قفصة. دكتور
4: لقيت معناتها حاجة باهية في العدالة الصحية لكل مناطق الجمهورية التونسية معناتها بون لي زانترفونسيون هذوما معناتها صعاب شوية يلزمهم دقة ويلزمهم أنغو شيرجيان في وقت قريب من الأيامات ما كانوش موجودين الاختصاصات الطبية هذه في المناطق الداخلية إي نون سولمون يلزم أنغو شيرجيان يلزم زادة أطباء التبنيج يكونوا موجودين وعندهم زادة كفاءة عالية ومن بعد لانترفونسيون زادة يلزم معناتها سويفي ميديكال دقيق. دونك برافو على العدالة الصحية إن شاء الله إن شاء الله تشمل ديما كامل الولايات الكل وإن شاء الله الأكسي يكون سهل للسبيطارات في البلايس الكل. دونك أن غران برافو لوزارة الصحة.
5: أنا باش نقول أن غران برافو للسيد وزير الصحة لأنه اللي جاش عمل هو هيشنو مأساة الجهات الداخلية. أنا من قفص ونعرف المستشفى هذا كانت مشكلتنا هي الأطباء الاختصاص الصعيب هذوما مثلا النيروشيروجي كانت اللي يمرض من قفص يهزوه لسوسة ولا يهزوه صفاقس. هذه قبل من تولدت هكاك نعرف المجهود اللي عمله السيد الوزير وهذا بالحق انا راني شاهد عليه حاول باش الجهات الداخليه يمشوا لها الاطباء الاختصاص هذا اللقب نتاعه الرداوي راه مش مشير من قفص ظهر. احسن حاجه انه اليوم الجهات الداخليه كما قال سليم توا تولي فيها عداله انه يكون المستشفيات نتاع مدن ضخمه كما قفص وقريب نص 500,000 ساكن يكون عندها اطباء اختصاص. علاش هاك المسافه نتاع 200 كيلومتر ولا 250 كيلومتر باش نداويو مريض؟ اذا انا فرحان برشا اللي بحق فما بريق امل مستشفيات اللي في القصرين اللي في قفصة اللي في جندوبة اللي في الكيف يولي فيها أطباء اختصاص ويزم ولادنا يقبل وراي الجمهورية التونسية كبعضها مش كان الساحل راهو نقدر نمشيو على البحر صحيح راهو سيبليو كونفورتابل الطقس أحسن ولكن يا أخويا راهو زاد هما جزء من التضحيات لبلادنا اللي قراتنا ووراتنا يزمنا نضحيه شوية يقولوا مثالش نعمل 4 سنين 5 سنين في مكان باش نادي دوري وبعد نمشي مش مشكل. أما المهم ثم ألترنانس ما نقدوش كنا منحازين حتى تونس باش تتكى على الشريط الساحلي وخليوا البقاع الأخرى كل فارغة. تونس جميلة راهي قفصة جميلة والكاف جميلة والقصرين فيها بلايس وفيها أماكن اللي ينجم إنسان يتمتع فيها مش فرصي ما على البحر وعلى البحر هذا خالد حسني قال لك البحر ما عادش يدخل مفضل ربي
4: والله
5: زي ما تقلقوش رواحك برا ولدك البرة كل داخل دونك واضحة
1: خليني
6: والله شوف أنا نحب نشكر الدكتور أعطيه الصحة عليه خاطر كي تجيك أنا مش شعبت قدامي دكتورنا الغالي تبقى خويا السرعة اللي قام بها هذه السرعة ويعرف يعني السرعة تكنيسيتي خرق العادة في سفيش القاء الحل وعمليات صعبة صعبة جدا يعطيه صحة وش نقول يعني الله يرحم والديك ولا سيتو ومشي معاكم أنا زادة كيف كيف تكافؤ الفرص بين الجهات ونتمنى زادة تكافؤ الفرص في التعليم في كذا في كل شيء إن شاء الله هذه أول
1: تفيت لأنه يعني يزم زادة المدارس التابعة بشكل يمشي يلقى ويني قاري صغار الدار ويلزم كذلك راهو والنقل والطرقات معناها سيد كيف يمشي القاسي الكل يلزم يتبع بعضه هكاك نحكيو فريمون على عداله اجتماعيه كامله وهذه العداله الصحيه اللي حكينا عليها برشا وطالبنا بها برشا دونك ياسر فرحانه الجهه قفصه محمد
6: ونحب نشكر شو فايز هذه
1: بوزيتيف فايز
6: عليه خاطر 200 عمليه تعملت واحنا نتكلموا على واحده طلقت والاخرى عرفت والاخرى كذا برافو
2: والله انا نحب

0: صفاقس. وكذلك زاد ما ننساوش الدكتورة توحيدة بشيخ اللي هي أول دكتورة تونسية وفي شمال أفريقيا، تخرجت عام 1936 من فرنسا. دونك الطاقم الطبي التونسي كان ديما سباق أنه يقدم ويطور الطب، وكذلك يعطيهم ألف صحة الناس اللي قايمين على الفاك دو ميدسين في تونس، خاطر ساسوفوا أنه الطب متكونين بالكدا ويعرفوا فاش قاعدين يعملوا. معناتها
1: التكوين زاد مهم جدا. نورز بداية محمد وحكي قال ذيرا ماهوش النجاح الاول وان شاء الله مش يكون نجاح
2: جستمون. ديجا الكابتن قال 200 عملية تعملتوا نحنا ما حكيناش فيها، باش نعطيكم البعض منها. مثلا 29 جان في 2025 اول استئصال لورم حميد بالقلب المنظار في تونس والمغرب العربي في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس. 16 فيفري 2025 اول عملية جراحية بالموجات فوق الصوتية في مستشفى شارني كول. 22 مارس 2025 نجاح 3 عمليات زرع أعضاء من متبرع واحد. صائفة 2025 أول استعمال لتقنية التبريد لعلاج أمراض الرئة المستشفى الجامعي عبد الرحمن ميمي. كيف كيف نحكي على 23 ماي 2026 إنجاز أكثر من 1500 عملية مجانية للماء الأبيض في يوم واحد. نحكي وزيد على جوان 2026 تكريم الفرق الطبية المشاركة في الحملة هذه متاع 1500 عملية. جويليا 2026 أول عملية زرع كلال الأطفال في تونس في مستشفى الأطفال بشير حمزة.
1: فلا وإحنا كي قلنا باش نحكي على البوزيتيف فايبز وعلى تونس اللي محلها، لقينا اللي فما باشا مواضيع كل يوم. دونك قلنا اليوم مش موضوع واحد، باش نمشيو المنوبة
2: جستومون نحكيو على الرائد المتقاعد من الحماية المدنية عادل العبيدي اللي أحرز شهادة البكالوريا شعبة اقتصاد وتصرف بعد 36 سنة منذ آخر امتحان بكالوريا اجتزه، وبعد 32 سنة من العمل بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة في تحد جديد يضاف لرصيد تحديته في إخماد نيران الحرائق ومجابهة سيول الفيضانات وعملية الإنقاذ والإغاثة وسائر مهام الوقاية والحماية من الكوارث. انتظر عادل نتيجة بنته اللي اجتازت معه دورة البكالوريا عبر المساج بعد سنة من العمل والجهد والإرهاق والمسؤولية. وصل الخبر أنه هو نجح ب 11.39، وقتها الفرحة كانت فرحتين في فرد وقت.
1: فوالا دونك تحيه كبيره للسيد الرائد المتقاعد. انكور اون فوا نعاودو نقولو كل صبحيه راهو النجاح والعلم لا عنده عمر ولا عنده لون، ولا تقول انا كبرت ولا ما نجمش ولا مانيش باش نعاود. محلاه عدى الباك طلياني مع بنته
3: داخله
1: سيد الرائد بالحق
3: والله عادي.
1: اي
3: ان شاء الله معليه كاجات بنته مع راسها بنت بنته علاش ليه؟
1: والله
3: بالحق. هذوما هذوما البارح سمعتكم على الوليد يوسف المهيبي، برافو نقول له يعطيك الصحه
1: يوسف.
3: سي تان اكزامبل معناها نسكت تاخذ اسويبر واعطيه الصحه.
1: فوالا واحنا زيد عندنا اكزامبل راهو في ديوان افام زميلتنا عفيف الغربي اللي بعد سنوات من الانقطاع على الدراسه. عفيف رجعت لمعهد الصحافه وعلوم الاخبار. لا رجعت كملت يعني رجعت تقرا في معهد الصحافه وعلوم الاخبار، وهذا كان مساج حلو برشا حتى للزملاء الاخرين للناس اللي يقول لك انا الحياه خلتني نبعد على مقاعد الدراسه الصغار الخدمه، ممكن ساعات الظروف ما تواتيش، أما الظروف كي تخلقها أنت تولي مواتية مهما كان العمر. دكتور
4: أي العلم، العلم عنده حتى العلم والحب الزوز يعني ما تعرفش عليهم البلوة وقت اشتهبت عليك
3: يا دكتور
4: العلم والحب. لا ما بون معناتها بصراحة العباد اللي ما تهبطش ديها يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم، اللي يحبوا يطوروا من أنفسهم ويعملوا أن أوبجيكتيف ويخلطوا له كل كسوة العمر، كسوة شهادة بكالوريا ولا إكمال دراسة التعليم العالي ولا ماستر ولا اللي هو معناتها فرانشمون برافو برافو السيد رائد معناتها يعطيه الصحة. ما نعرفش حتى وخذ الباك باش يكمل يقدر فاكولتي
1: باش يكمل
4: ولا لا
1: باش يكمل. وفرحان كي سألوه قال نجحت وجبت 11.39 برافو سيد الرايد. هو باهي. كان سعادة العدى الباك عام 1990 ما نجحش، التحق بسلك الحماية المدنية، كمل المسيرة المهنية متاعه كاملة. عام 2024 تقاعد اسنا التحق بمعهد خاص. وقت اللي تكلم من اللي عجبني قال نشكر برشا السادة الأساتذة اللي عملوا لي دروس خصوصية مجانا، قال قراوني اتود بلاش على خاطر فريمون كان تحدي للناس الكل انه هو ينجح وياخذ البكالوريا. وقديش احنا فرحانين بيك سيد الرائد.
4: اي بون موش
2: جستومون هو

0: هو أم بلس، سامحني دكتور، هو أم بلس راهو باش يعمل باش يكمل يعني التوجيه، جوست مازال ما اختارش الاختصاص الجامعي سولو معناها الديسبونيبيليتي نتاعو والالتزامات نتاع العائلة.
1: مالا شنو خاطر أغزت هو أنتم كي قلتوا متقاعد أن نصخيبوا مسن أكثر، الوضع كي قلت لي عدى الباك عام 90 معناتها كأنه نتيف من ما بين 70 و 72 معناتها
2: عمره 60 سنة،
1: فهمت، عمره يمكن ما بين 55 و 60
0: مادام متقاعد.
2: لا تقاعد 57 سنة، تقاعد في الحماية 57 عام.
1: أغزد هو عدى الباك عام 90
0: عام 1990
1: معناتها الماكسيموم باش يكون عمره 20 سنة عام 90 معناتها إذا كانوا نتيف 70 عام 70 قداش يجي عمره؟ يجي عمره 56 و 57 سنة
2: 57 عام.
0: دونك مازال راهو سيد رايد مازال كل شيء قدامك ها
1: ومكملو مازال ترنكوش
0: سيد عميد
2: والله انا
0: شو تقول له اليوم؟
2: نحب انا نقول له برافو تحيه اكبر لانه هذا ساق بكل شيء اللي يهمني انا قدوه للجيل الجديد اللي بعض منهم يرمي المنديل من الضربه الاولى يلوح يسلم شوفوا معنا 57 ولا اكثر شويه واخذ بكالوريا لانه قعد في قلبه ظاهره لكن اللي يهمني هو القدوه هو الاكزامبل الاكزامبل للشباب تاع توا اللي انا نحس اللي ولاو يرميو المنديل في سعفيسه فهمتني الراجل قعد في قلبه باك ما خذاهاش ومشى التحق بسلك صعيب صعيب صعيب صعيب اللي خدمت مع عمري كله نعرف والعلم ما عندوش وقت انا اللي انا نعرف راه اللي
1: والحب
0: ركز له على الحب
2: لا لا شوف انا اخر ماستر في
3: ركز له حاجه اخرى
2: مش كما مش كيف انا اخر ما استرخيت عمري 48 عام والبنات والولاد اللي كانوا معي في فرنسا عمرهم 26 25 عام راهي صعيبه في العمر هذاك صعيبه صعيبه صعيبه لاقصى الحدود لاني نحس الانرجي اللي عنده مش اللي عندي انا ودونك انا نحس به ايش عمل وشو المجهود اللي عمله باش خذا الباك بالمعادله هذاك ماهوش كي الانسان اللي عمره صغير كيما الانسان اللي عمره كبير وهو يقرا خاطر يتطلب مجهود الكورني با لو ميم الواحد مش الصبر مش هو النفحه مش هي
0: المسؤوليات
2: الانتليجنس هي يا كابتن انا نتذكر في رمضان شقيت فتره على كعبه جازوز ما فقوش
0: في رمضان
2: في رمضان والاستاذ غش علي قال لي اسمعني قال لي مدامك صايم قول واخرج امشي شق فترك وارجع محلاهم والله بالحق استاذ خاطر فاقوا بيا فهمتني اللي انا صايم على كل حال صعيبه راهي يعطيه الصحه
0: صعيبه وتحيه كبيره ليه سعاد
3: يعطيهم الصحه انا فران توجور اطلبوا العلم
0: من المهدي الى
3: اللحدي ما باش خاطر بوزيتيف فايز اللحد ما نفسروش ما نفسروش معناها اطلبوا العلم
0: مادام فيك نفس
3: مدى الحياه اطلب العلم يا انا برون توجور انا في العمر هذا كل يوم نتعلم
0: صحيح
3: كل يوم نتعلم صحيح. كل يوم صحيح. نتعلم
0: وانا نحب نقول لكم مادام فيك نفس تعلم من كل شيء مش شهاده جديده راه ساعات الحياه كل يوم تقدم لك شهاده جدد تعلم من الناس اللي دايره بيك عاود تعلم من الوجد الوالد والوالده كان يبداو حيين عاود تعلم منهم كل يوم ما تقولش كبرت عليهم صغارك تعلم منهم هما صغار اصحابك اغلاطك تعلم منهم نجاحاتك تعلم منهم وحاول تقدم كل يوم كما قلنا راو النجاح عنده بارشة الوان وبارشة طرق الفايده انك انت تكون مصمم عليه وانك تثابر ان شاء الله ربي ينجح الجميع باش نمشي توا سان ترانزيسيون لي توب ريتشر
4: توب ريتش
0: نحكي ولا فيديو اسمعني نخرجوا فاصل نخرجوا فاصل سيد المخرج من 45 ويقول لي فاصل ورجعين يلا
5: ناس الديوان
6: بوبليسيتي
7: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
8: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
9: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
10: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
4: يلا جو
6: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
10: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوف جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
6: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج.
11: خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
12: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
13: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: السبعة وثمانين وخمسين دقيقة جانا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. باش نمشي ولي توب ريتش.
13: توب ريتش
14: في توب ريتش باش نحكيو على فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي متاع دبوزة وإلا مجموعة متاع دبيب زمي كاشتي يعني معلبين يتشيو عادي
0: مسكرين
14: كي هكا تحركها شوية تشوف فيها رواسب وإلا هكا أجسام غريبة هكا كي الفتفت حاجة أثارت الجدل حاجات هكا كيف فتفت جستومون دوك حاجة أثارت
1: فكرتني في حكاية القطوس
0: فتفتة
14: دونك المشهد هذي أثارت المشهد هذي أثارت الجدل والناس الكل تتسائل معناها شنو الحكاية هل أنه نجموا نشربوا منهم المية هذوما ولا ليه علاش نشوفوا حاجات كيما هكا هيت نفهموا التفاصيل والتفسير من عند حسين رحيلي خبير المياه في تصريحه لناس الديوان.
15: هذه أنا في تونس تقريبا نربطها بظروف تعبئة المياه وتقريب ثم تقصير على مستوى فلترة هذه المياه قبل تعبئتها، وهذه تقريبا بالنسبة إلى الصناعة تاع تعبئة المياه ضعيف النسبة، وحتى عدد القرارات اللي نشوفوهم أو عدد الكمية المياه اللي نشوفوها المعلبة فيها الوضعية دي نتصورها راهي نسبتها ضعيفة جدا. هذا لا يعني أنه موجودة، وإذا كان موجودة نتصور أني أنا نتثبت في استعمالها. هو أنه أصلا المياه المعلبة عندما نفتح دبوزة يلزم بكرة 24 نعود ونستغلوها ونشربوها، لأنه بعد 24 ساعة تقريبا ما عادش تنجم تكون صالحة صحيا للاستعمال. أنا بالنسبة أما بالنسبة للمشكلة اللي مثارة تو عالميا خاصة في الدول الأوروبية والدول الاسكندنافية بشكل عام هو ما يسمى بالميكروبلاستيك، هي الجزيئات الغير مرئية البلاستيكية اللي معناها تقريبا تمثل أحد أهم المشاكل بالنسبة للمياه المعلبة في المعلبات البلاستيكية. وهذا أثبت التحاليل والدراسات الطبية والعلمية أثبتت مخاطر المسائل هذه، وذلك علاش هنالك الدفع نحو التخلي التدريجي على المياه المعلبة في المواد البلاستيكية والتعويضها التدريجي بالبولار. كل شخص يشتري قارورة مياه معلبة بلاستيكية ويشوف وهي مغلقة يثبت أنها مسكرة ويحس أن هنالك جزيئات في الماء لا يستعملها لا يستهلكها وينجم يرجعها للبائع.
0: كي تلقاها وكرواسب هذوك في الدبابز نتاع الماء حتى كي تبدا دبوزه مسكره يقول سي رحيلي ويزمنا راجعوا نجيبوا بحذنا سي حسين رحيلي عملوا العمل بريستاسيون اكسترا اوردينير
2: ربي يجيبوا
0: توا يجي بحذنا سي حسين يقول ما تشربوش سينو كذلك. قال حاجه الحقيقه انا ما سمعتهاش قبل ما نعرفهاش، قال كيف دبوزه الماء المعدنيه تحلها ما تخليهاش أكثر من 24 ساعة تولي غير صالحة للاستعمال. دبوزة الماء تولي غير صالحة بعد 24 ساعة من فتح دبوزة الماء هذه. دكتور
1: والله ايش باش نقول لك، لي ميكرو بلاستيك معناتها اللي يحكي عليهم نحن ديما نقولوا هذا احسن تعليم هو في البلاد. البلاد معناتها سي تان ريسيبيون نوتر، ما فماش يشانج بين وبين الحاجة اللي في وسط البلاد. دونك ينجموا يسبوا مشاكل صحية ما الميكرو بلاستيك هذا واحد. الإكسبوزيسيون تاع الباب زلمة في الشمس بون تتحل دابوز 24 ساعة سا ديبون، معناتها تقعد محلول ولا تقعد في السخانة، خاطر كان تخليها في الفريغو تنجم تصبر أكثر من 24 ساعة، خاطر هي شنو الإشكالية، هي البروليفيراسيون ميكروبيان معناتها فهمت. دونك نحن أنا معاه معناتها باش يقول 24 ساعة استهلكها معاه وقاية معناتها 100%. مي بون زاد أوسي إذا كان دابوزة محطوطة في الـ في الـ في الـ في الـ في الفريجيدار معناتها تنجم تقعد شوية أكثر من 24 ساعة. خاطر شنو هو سا ديبون أنت كيفاش استعملتها، شربت منك الدبوزة ولا شربت في كاس، خاطر شنو هو الفم فيه جراثيم، إذا كنت تشرب منك الدبوزة تولي تحط الجراثيم في وسط دبوزة الماء فيوز دبوس الماء، وإذا كان تخليهم أتمبراتور أمبيونت معناتها في درجة حرارة معناتها اللي هي فوق معناتها في 25 درجة فما فوق، هذاك يساعد على تكاثر البكتيريا في وسط الماء. كي تشرب منك بالكاس وتخلي الدبوزة في الفريجيدار ومسكرة
0: دوم أكثر،
1: ما دوم أكثر بطبيعة الحال فهمت. دونك نحن وقاية نقولوا للناس استعملوا الماء 24 ساعة، ابعدوا على الباب البلاستيك،
0: ما تشربش من فم الدبوزة
1: وما تشربش من فم الدبوزة، أهم حاجة
0: وشفتوا كيبدا ثلاثة أربعة من الناس يستعملوا نفس الدبوزة
3: بيه
1: اي بون سم هذيك صعيبه شويه، ثلاث اربع من الناس باش
0: حتى في العائله في العائله
1: بون موجود
0: موجود
1: اي اهم حاجه انا زاده نحب ديما المواطنين ما تشريوش باب زمال بلاستيك اللي اكسبوزي في الشمس، من اللي تمشي للحانوت ولا اللي يبيع في باب زمان اذا كان حط باب ستاعه وعد تروتوار ولا مقابلين الشمس واللي هو ما تشريش من عنده، بدل البلاصه
3: بلي سوي على وعطيك ساعة تيتني تو اللي قلت معناها نصيحة ما تشربوش، تشوف في الكورة الناس كل تشرب من الدبوزة الادفرسير
1: قبل كانت من البيدون مش من
3: الدبوزة
1: قطعت عليه البيدون
3: قبل ليه ولا ليه قبل ليه ما نفهمش ما نحقلش على روحي
1: والله نحن انا كنت سيد كنا نشرب من بدون ماء
3: ما نعرفش الحق ما كانش بدون ماء عندنا
0: يلا مازال
1: شو يحط لكم دباب زمان بلاد في استاد
3: اعطيني الملعبية تو في الناس كل يعني كيفاش تشرب حتى الادفرسير ساعة يشرب ويعطيه
0: بعضهم راهو مش معقول. فما حاجة أخرى كدبوسة الماء اللي هي تقعد في الكرم تضربها الشمس خليتهاش بردتش الدنيا شوية، ما أنت حليت كليماتيزور في الكرم بردت الدبوزة يعاود يشرب منها يقول هاي بردت، قلت لي هي ضربها الشمس أكثر من اللي كانت في العطار، سيسوا روحكم وردوا بينكم على الأقل الصغيرات.
3: تعرف قصة مارادونا
0: اللي هي يلا طلعني في
3: الأرجنتين البرازيل
1: على الميكرو ضد بيتك
3: مشكلة فيسا فهمتني
1: يجي يقعد بحثي
3: جاو اسرع
0: ارجنتين البرازيل
3: هو هز دبوزة بلعني مارادونا يا اخي جا كانيجيا اللي ماركت بونتو وربحوا ينزلوا حب يشرب قالوا لي الاخر جاي من البرازيل شرب خاطر فيها شوية منوم
0: بالحق
3: كنت احسها منوم يعني حطوا الماء تاعهم شوية قالوا لي اعطي لي هو
0: انت ما تشرب
3: شوفوها هو كان يجي
4: هي تقعد ديما المشكلة مش في اللي ميكرو بلاستيك بقدر ما زاد ثم حاجة أخرى اللي هي اللي نانو بلاستيك اللي هي لا ترى بالعين فهمتني مجردة واللي الدراسات الكل أثبتت اللي هي موجودة بكثرة في دبوسة الماء معناتها دبوسة الماء الحاجات اللي ظاهرين فيها الفير الكالسيوم المغنيسيوم دي بتيت ريسيبيون ينجم الواحد يشوفهم، اما في الماتير بلاستيك اللي هي تسيب لي ميكرو بلاستيك اللي هما كنت ذوكم كيف الدبوزة بلغتنا نحن تشحتها السخانة ثم لي نانو بلاستيك اللي هما لي وراو بالعين المجردة واللي موجودين برشا في دبوسة الماء حسب الدراسات العلمية الكل.
0: اه
1: حتى لي ميكرو ما يتداوش هذا هو حكاية دو مانيير جينيرال خاطر بون هو دخل محمد في الميكرو نانو هي سيت اون سيت ان بروبليم دو ديمونسيون واحد 10-6 ميكرومتر واحد 10-9 ميكرومتر
0: وكيف
1: نفس ال ما يتداوش
14: ديجا تونس من اكثر البلدان في العالم استهلاك المياه المعلبة مرتبتها تتراوح بين الثانية والرابعة عالميا في السنوات الأخيرة فلوسنا
0: بزايد فلوسنا بزايد
1: لبس علينا الحمد لله
0: معلم يلا يسامحونا أخبارنا شوي آخر راجعين في ساعتنا الثانية من ناس الديوان
16: ناس الديوان
17: ببليسيتي
16: يلا جو سيف السنة حافلة كدوات
18: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدوات أخرين
16: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كدوات ملا يلا جو
18: عندك أورانج
9: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج إن أمنوا نحقوا
19: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
20: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم 1 في العالم سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
16: ديوان فام فلاش نيوز
0: موجز الثامنة ديوان فام صباح الخير رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة يقول إنه تم تسجيل 35 حريقا بالغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جمايل الخامس من جويلية وهو ما اعتبره ارتفاعا طفيفا يظل في حدود المعدلات الوطنية المسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة لافتا إلى أن ولاية الكاف سجلت أكبر المساحات المتضررة بحوالي 168 هكتارا فيما تصدرت ولاية جندوب عدد الحرائق بثمان حرائق
21: هو التحقيق في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 ارتفاع طفيف 35 حريق مسجل في الفترة هذه من 1 جوان إلى 5 جويلية ولكن ديما نحكيه على المعدلات معناها في المعدلات الوطنية مقارنة بالخمسة سنوات الفارطة معناها هذه ما كانتش معناها سنة 2026 ما كانتش سنة اللي تشهد ارتفاع لا بالعكس كانت في المعدلات الوطنية الحمد لله هذه بتضافر جهود عوامل الحماية المدنية وكيف كيف كافت المدخلين إدارة الغابات والجيش الوطني ونشكرهم من هذا المنبر بالنسبة لأكثر الحرائق سجلت في الفترة هذه في ولاية الكاف ولكن كنا نحكي عدد كانت في ولاية جندوب في ولاية الكاف وصلنا المساحة تقريبا 168 هكتار مساحات مضرة وفي ولاية جندوب وصلنا لثمانية حرائق هذوما هما الأكثر زوز ولايات اللي شهدوا معناها حرائق غابات في الفترة هذه
0: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن إنجاز 255 كيلومتر من أشغال جهر وتنظيف الأودية بمختلف الجهات خلال سنة 2026 أتمت منها حوالي 55 كيلومتر إلى حدود نهاية السدس الأول من العام الجاري وضحت الوزارة أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات والحد من أثار التغيرات المناخية إلى جانب حماية الثروة الفلاحية والبنية التحتية والمنشآت المجاورة قيمة صادرات الغلال التونسية بلغت منذ بداية السنة وحتى 8 من جويلية الجاري حوالي 18,873 طنا بقيمة جملية نهزت 88.7 مليون دينار مقابل 15,738 طنا بقيمة 76.67 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية مسجلة بذلك نموا بنسبة 20% على مستوى الكميات و15% على مستوى القيمات
5: وكهية مدير إدارة تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا يقول وكالة تونس فريق للأنباء إن الصادرات التونسية شملت 27 سوقا خارجية مقابل 21 سوقا خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، موضحا أن هذا المؤشر يعكس توسع حضور الغلال التونسية في الأسواق العالمية. الجامعة العامة للبريد تعلن التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بعنوان الديوان الوطني للبريد، وتؤجل التجمع العمالي المقرر تنفيذه غدا السبت أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق، وتقول إن الجلسات المنعقدة طيلة الأسبوعين الماضيين أفضت إلى الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بعنوان الديوان الوطني للبريد الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة مخصص للغرض. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن تنظيم تظاهرات عالمية وطنية حول التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، تنطلق أولى محطاتها يوم 15 من جويلية بكلية الطب بسوسة. وضحت الوزارة أن هذه الفعاليات تنتظم بالشراكة مع جامعتي سوسة وجابس ومدينة العلوم بتونس، وتتضمن محاضرات حول عروض التكوين وأفاقها المهنية. إلى الشأن الدولي، وزارة العدل الأمريكية تعلن توجيه اتهامات إلى 8 رجال بالتخطيط لشن هجوم واسع خلال فعالية للفنون القتالية المختلطة أقيمت في البيت الأبيض في الجمعة الماضي بهدف اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه وعدد من الشخصيات البارزة. ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا إلى 3889 شخصا. كوريا الشمالية تقرر تعزيز القوة النووية كما ونوعا في إطار سعيها لتحديث جيشها ورفع الجاهزية القتالية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون صافيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق، وتتراوح الحرارة القصوى بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي. وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، ويكون البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. نهاية الموجز الإخباري، هنا الآن فلاش سبورج، جمال تحيات بهير عوجي في أمان الله.
17: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Flash Energy تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. البدايه بالنادي الافريقي اللي تعاقد البارح مع ريان الجبالي لغايه جوان 2031 مع الاتفاق مع الحارس عبد السلام الحلاوي. ريان الجبالي عمره 20 عام، وسبق له انه كان موجود في صنف النخبه في النادي الافريقي كيف كيف ديما في الافريقي، وحسب ما صدرنا اللي حط اهتماماته على محمد علي جويني وايضا وسام الحدادي لتعويض رحيل بن عبده حمزه بن عبده اللي غادر الى ليبيا. من جهه اخرى فراس سواد مهاجم الفريق وهدف البطولة قرر مواصلة المشوار مع النادي الافريقي رغم عرض ليبي وعرض اماراتي، بالتالي رسميا فراس شواط يواصل مع النادي الافريقي. النادي الصفاقسي يتفق رسميا مع المدرب نبيل الكوكي لتدريب الفريق الموسم المقبل في تجربة جديدة بعد ثلاثة تجارب بالتحديد مع السياسات في وقت سابق. طبعا انضاء العقد بشكون منتظر في قادم الساعات حسب المعطيات المتوفرة، فإنه الكوكي باش يستحب معه إطار فني يضم نادر الهبيري وعبد الكريم النفطي في خطة زوج مدربين مساعدين إلى جانب وليد بن حسين مدرب حراس وقيس الغطاسي كمعد بدني. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة اتفقت رسميا مع المدرب محمد علي نفخة للإشراف على المقاليد الفنية للفريق في الموسم القادم. نذكر محمد علي نفخة كان تولى تدريب النجم الساحلي الموسم الفارط، ومنتظر أن يتم الإعلان على التعيين هذا أو التعاقد هذا في قادم الساعات بعد الاتفاق على كل تفاصيل العقد بين الزوز أطراف. هاني أبو وريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وجه خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطلب فيه زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية. الزمالك وبيراميدز باش يمثلوا مصر في رابطة الأبطال الموسم المقبل، بينما يشارك الأهلي في كأس الكونفدرالية بعد محتل المركز الثالث. الشيء هذا خلى أبو وريدة يراسل الكاف، وحسب حساب الاتحاد المصري على موقع إكس نشر بيان وقال فيه أنه تضمن طلب أبو بزيادة عدد الأندية المشاركة في المسابقات من خلال توفير مقعد إضافي لكل اتحاد عضو في الكاف في كل مسابقة. نفس البيان يقول أنه أبو وريدة طلب في ضوء الإنجازات اللي حققتها الاتحادات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2026 تدعيم الفكرة هذه والموافقة على زيادة عدد الأندية في الزوز مسابقات. نمشي ونحكي على كأس العالم. البارح تعرفنا على أول منتخب يترشح إلى الدور نصف النهائي، نحكي على المنتخب الفرنسي اللي كان انتصر البارح 2-0 أمام المنتخب المغربي. مباراة كانت للمنتخب الفرنسي تقريبا كاملة، سيطرة كاملة في المباراة. هدف أول جاء عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 60، نفس مبابي كان ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 28 تصدى لها ياسين بونو، ثم الهدف الثاني جاء بعد 6 دقائق فقط، دقيقة 66 تحديدا ديمبلي يسجل الهدف بتمريرة أيضا حاسمة من كيليان مبابي. اليوم المباراة الثانية في الدور ربع النهائي 8 متاع الليل بتوقيت تونس، المنتخب الإسباني يواجه المنتخب البلجيكي. فلاسبور قدم لكم هني إبراهيمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانفان.net. بعد لحظات ترجع لكم سامح وكامل فريق ناس ديوان.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: Publicité. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
0: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا، بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات، بستحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
3: يلا جو
2: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات،
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك اورانج.
5: جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
6: صباحكم بالخير، صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. تحية لكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، وتحية طبعا خاصة جدا لكتيبة ناس الديوان سورتو على اليوتيوب. توا نحبكم تشاركوا معنا الكل في الكويزة ما قبل باش نطلع على أحوال الطقس في زوم ميتيو مع نور زلا مشراوي. قبل ما نبدأ في زوم ميتيو نقلبوا اليوم سيد العميد، قلنا أنت شنو الأحوال باش بعد نقارنوا مع المعهد الوطني لرصد الجمعي.
7: طقس بيقع سخون مع الأسف، كأن نهار اثنين فقط
8: باش نحبوا حصلوك سيد العميد
7: حصلونيش نهار اثنين فقط باش تهبط شوية وعاود ترجع، والأربعة الجاية باش يكون البيك باش تكون أسخن نهار
6: في الأربعة
7: الجاية. نهار الأربعة الجاية طقس سخون، هكا هو ذاك وقت صيف، هكا هو الوقت الوقت هذا الوقت هذا هكا هو أوسو قاعد يقرب راه ما تنساوش قلب الصيف فهمتني الفرصة تندرسها.
6: هي تشوفوا احنا زوم ميتيو.
9: زوم ميتيو
10: صباح الفل الناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس اليوم الجمعة 10 جويليا 2026، طقس صافن إلى قليل السحب بأغلب المناطق، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، تتراوح الحرارة القصوى بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
9: زوم ميتيو
6: جينا هيش المرة هذي كلام العميد ترجمه المعهد الوطني للرصد الجوي، نقولوا له عسلامة. كنحاول نستانس انا اللي هو يكون معنا في اللونتين اني هني البراهمي هني سمح النور. مرحبا
11: صباح الخير، صباح الخير صباح الخير نسمع فينا الكل. صباح الخير
7: كابتن
11: منور طلين سيد العميد دكتور ايضا محمد ونورز بتبيع والكتيبه
6: ديما الكتيبه صحيت
7: ونهار الاربع شو عملت لنا فيه
6: اكلك شيء اللي
11: رجعني
6: شفتوا نهار الاربع شيء لي خاطريني عند برنامج
11: جاري واسخن نار في العام
6: اسخن نار في العام عرقوبك اخضر خويا على ناس الديوان. مرحبا بك هاني مره اخرى. احنا قلنا كويز الاغنيات، خممت البارح وانا مروحه هكا في ثنيه قلت احنا بحثنا فنان أستاذ موسيقى يحضر في الدكتوراه نتاعه في الفن الصوفي، ديما نذكرها خاطر نحب ديما نقول للناس مهما تكون الموهبة اللي عندك ومهما يكون كبرها ديما راهو الجانب الأكاديمي راهو ياسر مهم. دونك عملنا تليفون لسي محمد قلت له سيد سعيد أنت باش تولي تخدم الكويزات بتولي انت تحضر الاغنيات واللعبة عندك خويا. أيوة حضرت دروسك؟
12: حضرت دروسي بالكدا بالكدا.
6: أيوة يلا بشكون باش نبدأ؟
7: ما تصعبش علينا برك، ما تصعبش
6: ولا خل... كويز اغنيات يعني.
5: كويز
7: ما تصعبش علينا برك هو.
6: أي
12: والله نبدأ بالعميد، نبدأ بالعميد.
6: نبدأ بالعميد أي
12: نبدأ بالعميد.
6: مريقلة الأمور نمشي واي
7: دونسي
6: أي خليهم له الوقت أي سي
7: خلي الرياح
12: هاي
7: على الرياح غنايا نسيت غنايا ما انا قلت لا لا لا الرياح ظاهره
6: انا نلعب زيد يا شغله بالي
12: واو كده
6: فوالا
12: شغله بالي
7: بالي بالي
13: يا شغله يا شغله بالي غني لي شويه
6: سامية سليتي برافو سمسومة طلعت في الكتاب سامية كسحة برشا في الموسيقى
7: سامية ومعز منوبي ما شاء الله
6: ومعز زي ما شاء الله عليهم
7: الزوز
6: مهند دراوي نوي يظل السيف
7: مهند هج
6: هج يلا ليش كون الغناية اللي بعد
12: الغناية اللي بعد دكتور
7: أيوة
6: دكتور يلا
12: دكتور
7: جورج سهرت الليل
12: الله الله الله
6: سهرت الليل
7: بس
10: وقارينا
6: وحضرت ليش دندنها شوي

0: برافو برافو برافو. مريق الدكتوره مع جورج. يلا قولك
1: نمور هانية
0: ما شاء الله.
2: لا قاعد نتخيل في الاغنيه ذي غني فيها عمرو ذياب.
3: لا توا توا باللي ينجم يغنيها ما عندها مشكل.
0: بيه ليش كون نمشيو توا؟ يلا
3: الكابتن
0: الطلياني
3: طلياني
2: طلياني جيب لي حيده تاع داليدا.
3: اي بيان سور بيان سور.
0: هاتينا طلياني
4: كتلنا ذيك خايبه.
0: تونسية
3: طبعا.
0: عدنان
2: شادي الحاجي.
0: اي اغنيتك اغنيتك تحبها برشا تاع الشادلي. اي
2: شادلي
0: مازلت
2: مازلت
0: مازلت
2: امل سلمو
0: عليك. انت مازلت صغير يا طارق.

0: مخيرني
1: عن صغري.
2: شفت
1: وجربت تحية الشيخ
2: جيبي تعدين الشواشي.
1: كبرت والله كبرت الايام غرت بي.
3: انا ثم غنيه اخرى هي العدنان الشواشي من احلى ما غنى عدنان الشواشي. وللناس اللي ما يعرفوش اللي مطربين تونس الكل شاركوا معاه فيها صبوا معاه الكورال خاطر منهم الناس كل يحبوا عدنان الشواشي اللي هي على عيني دلالك على عيني
2: ريت يا كابتن.

0: عيني.
1: الله الله الله
2: الله
1: عدنان
2: عدنان اي اي اخونا واستاذنا
3: كبير عدنان شواجي
1: بارك الله
2: وتحيه المهند اللي انت تكلمت هو جاي قال لك سيد امين هذه موجود في الكتيبه مهند
1: هكا نرجع البارح براس وديك معلش نضيعوا على برا اللي عندنا هذايا الكل الزخم شادي أيه. الحاجي أيه. نور الدين الباجي أيه. عدنان الشواشي علاش نضيعوا برا والله تو انا ننسى
2: الاغنيه اللي من بعدها محمد لشكون
3: نورز
2: نوروزة
1: شوية زيتون
2: يلا
1: سهل
2: مجدة
1: مجدة دوب
2: أغنية غربية يا بي غربية
1: تانا لحظة
3: طيب
2: هيني وينك يا هين
3: ما نعرفيش لحظة
1: أنا
3: لا ما نعرفيش
1: هيني شبيك ذاك شكوي
3: سلسان دولا معرفه بس ما عرفتيش ما عرفت حتى اغنيه كم تاجر وصفتك
1: مايكل بابل لاف
2: اتس فور دي
1: بيس
2: وان يو لوك ات مي او اتس فور ذا اونلي
3: كان انت يا فارمون تعرفها صح
1: قديمه
2: معروفه مايكل لوبليه ما ديش دخل في ثقافتك
3: كابتن عرفتها
1: سنوات الخمسين هذه
4: خمسين
1: كابتن كابتن كان نشتح حلو كان نشتح حلو
2: حلو
1: مش خمسين
2: وعليش نورز بالذات اخترت لها الأغنية هي
1: تو نفهمو بشوية
3: تو نفهمو بشوية بشوية
2: تنشوف
3: لا أنا عليش على خاطر أنا خاطر نعرف معناتها نورز اللي هي فنتقين على الأخر وتبع لي توندونس نتاع الغنيات معناتها كل دونك حبيت نجيب لها هكا فهمت حاجة اللي تقعد تخمم
2: كي طلعت إين بك مش أوت
3: لا لا لا إين نوروز الجميل
2: ولدنا هني فماش شي حويج
3: والله ثم إن شاء الله نطلع ثم ثم ثم
2: إن شاء الله نطلع ان شاء الله انت لو تغني غربي تو ولا لا
3: انا والله شويه الحقيقه معناتها النجم نغني صحيح اما مش بلغتنا نحن مش بالهنك وبالدنيا نتاعو معناتها فهمت اما نسمع برشا غربي ونكونسومي برشا مثلا
2: برشا غني يقول
3: اي لا لا غنى لا اكيد بيان سور
2: فعل ما فاول به
3: اكيد اكيد معناتها جو كونسوم لا ميوزيك اي سورتو الجاز ميوزيك كلاسيك معناتها اي سورتو معناتها الجاز خاطر هو فيه اكثر جوي معناتها انا معناتها
2: باهي كيما يقول الطليني واحد ما يتشعبطش يقول لك انا الناس مع برشا انا نغني نجم نغني صحيح ما راه ماهوش هو الغناء اللي انا نبدع فيه اعطينا اغنيه لهيني البراهيمي يلا سهله
1: هيا
4: سيد الريم
3: سيد الريم ماني
1: حبيت
3: صابر الرباعي صابر الرباعي اغنيه سيد الريم
2: تمنيت
5: كي العصفوره تطير تحلم بغرام كبير
3: منيش فاهم شنو المغزى منها اللي انا
1: يا صياد يا صياد
2: اسال عزيز تيقول
3: ليه مش دخل عزيز
2: هو اللي اختارها لك ليك انت بالذات
3: انا في بالي محمد حسن
2: صياد الغزلان خويا
1: يا هاني يا صياد
2: دبالك احنا عندنا غزاله راهو لونطيله
1: ما يرحمش هاني
2: الرحمة لك يا عزيز يا عزيز يا حلوف
1: رأس حربة وهمي
2: قال لي سيبوني مع هاني هنا نتصرف قال لي ما عنديش عطينا شوية صيدرين نعرفك تحب صابر وصيدرين
3: نحب صابر برشا عيت بالخطوات تمنيت كل عصفورة تطير تحلم بغرام كبير وهي صغيرة في التصويره

0: برافو
1: برافو
0: برافو برافو برافو محمد.
1: يلا
0: مازال فما شويه اغنيات
1: مازال اي مازال انا حضرت كل واحد الحقيقه.
0: يلا العميد
1: مره اخرى. العميد مره اخرى.
0: ايوه يلا العميد. اي عزيز عزيز عزيز قلكم تنوريك شو عليها كويزيت
2: اغنيه.
0: شنو تقول الاغنيه؟ قولوا له
1: قولوا له الحقيقه
3: قولوا له الحقيقه
1: قولوا له بحبه من اول دقيقه.
0: هات اغنيه اخرى
2: دونسي. نغرزان
0: من أحلى من أحلى ما فهم. مش نعمل لي معها لي معها
2: علي
0: علي أي اللي هي بالعربية الغناية
1: شو اسمها الساحرة
2: ملا دكتور
0: نروح ليه دكتور شو تكتشف
2: علي
0: لم تعرف الحب قبلي
2: لأن
0: النساء على كل لون وشكل.
2: تعرف ذكرني في
0: بيفيت
2: عرفتي
0: لأنك لم تعرف الحب قبلي
2: شوفوا شوف
0: لأن النساء على كل لون وشكل.

0: في كل حقل وأن الطبيعة
1: لا تمنح الخصم في كل حقل
0: في كل حقل لأني أحب بعنف
2: بعنف
0: وأطلب في العنف مثلا بمثلي.
1: من أحلى الله أحلى الأغاني الله أحلى الأغاني الله الحقيقة موسيقى وموسيقى وألحان
0: حاجة إكسترا أوردينار.
2: شفتي هني كيفاش؟
0: أيوة
1: صيح. نمشي للدكتور نمشي للدكتور
0: دكتور يلا
2: أخويا غربي
3: يحب الجاز برشا
4: تحسها
3: يحب الجاز برشا
2: غربي مش شربي
1: هي غربية ما ذي الفيرسيون العربي متاعها
0: عربية عاصي الحلال
4: شوف أيوه. شوف
1: هو كذلك
2: لا مش شوف
0: شوية على شوف شوف
1: هي شوية على شوف شوف
0: أي أي يلا سمعنا عزيز
5: ألو قولي هيدا أنا يلي مبارح كنت عم أحكيكي بالعينين
0: أيوة
5: لكن لما
0: حلو تعرف تعرف على شوية شوية
2: غنين
5: حتى بدي أعرف أنت وين محسوبك هاو عاصي قلبه حنين

0: ما توتافي فو جامي لتر رد بيكم تكونوا رقم اثنين. مش نرجع للطلياني
1: نرجع للطلياني
0: هاي للطلياني هاي طلياني هاي تك
2: هاي هاي هاي
3: هاي هاي خاوني هذا ويا
0: تونسي
2: تونسي تونسي
1: تونسي
0: هاي
2: هاي وينك وينك وينك
4: عبد الوهاب الحناشي عبد الوهاب الحناشي
0: هاي هاي لا لا لا لا لا لا يا ناس ما تلوموا قلبي عليك
1: من احلى من احلى اغاني
0: والله
2: سعد
0: علي
1: يا كابتن ليش احكي لك عليها حكايه انا انت في بالك اللي الملحن الغنيه ذي اللي هو الفنان الكبير عبد الكريم صحابه الغنيه هذية ما كانتش غنية كان اكزرسيس نتاع ديكتي ميوزيكال كان اكزرسيس اكزرسيس معناتها للي يقراو يعني معناتها الموسيقى يقراو حاجه اللي هي
2: املا
1: الاملا في الاملا بدا يمل هو في ليزانترفال يمل المقياس الاول الثاني الثالث الرابع كونت جمله بعد الجمله الثانيه من وقتها ولات غناية وغناها
0: ولات غناية من أحلى
1: الأغاني واللي هي من أحلى أغاني عبد الوهاب الحناشي
0: نسمعها شوية من عندك بعد الفاصل
5: ناس الديوان
6: بوبليسيتي
5: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
6: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
5: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
5: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
6: عندك أورانج
5: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان

0: تحب نغني وضيعت الكلمات
1: حتى الريكسيون تاعك ليتك
0: زهت الدنيا في عينيا شعلت ناري غاروا مني النجمات حتى

0: بيا نحطك في مم عيني ونخبيك زيد نحبك قد ما نحبك باقي شوية مش نحبك أنا نموت عليك كان نلقى نجيب الجنة لك هدية نهرب بيك وتهرب بيا نحطك في مم عيني ونخبيك نزيد نحبك قد ما نحبك باقي شوية مش نحبك أنا نموت عليك
1: وعلي يموت
2: دالي شو بقى
3: دالي شو تحية لي البارح كان ضيفنا
4: محمد علي شبيل اللي هو فنان تونسي واستاذ موسيقى ودايور باش يطلع في الاوفرتور نتاع مهرجان كارتاج مع الفنان صابر الربيعي
3: وخلينا نسمعوا برشا تونسي ونكتشفوا برشا اصوات تونسة الغنية محلاها وهذه اللي قلناها صوت الحلو اي لفولة
4: هو عمل الفيرسيون العربي نتاع لفول كلمات سيرين شكيلي
3: بوركوا با و
1: عمل فول مازال الحمص وتولي بعديش زبيب وحمص
3: زيدوا غنية
2: بربي حاجة سيدة
4: نزيد
3: شوف تونسي سيد المخرج يحكم راك فما ديو يظهر يتخلق حلو برشا شوف راهو المخرجين في الاخر المخرجين راهو فنانين سي دي زارتيست كي يلقى الفن يتلنص يخدم يشيخ بالفن هذاك اللي تخدم فيه دونك كل حد كي تعطيها برودوي به يبدع واليوم ابدعت عزيز الحقيقه برافو عزيز جو سي فيغ دو توا اليوم في الاخراج معنا ويقول لي كل نهار جمعه باش نعملوا جو كبير برشا كيف كيف والسنين وثلاثه بحذنا عزيز دونك استناو برشا هبلات وبرشا خدمه ياسر مزيانه معكم في الصبح
1: باش عملنا لونغ حب في البلوت
4: ايوه دكتور
3: عطينا عزوز يلا اي
1: جو نسيه
5: تلفون عربها نحسن
1: نعرفها
3: اي الكتيبة يلا
1: نبيها كراولي
3: نبيها اي
1: نبيها كراولي
3: كان قلبي طواني نمشي ومال

0: ماشي كان قلبي طواني نمشي ما نرجعشي كان قلبي طواني.
1: هنا ان توكا سكي سور الكلنا ناس الديوان شكونوا موجودين نهار 13 اوت في حفل الكبيره نبيها كراولي على ركح مهرجان قرطاج شكون موجوده 13 اوت بمناسبه عيد المراه. تحيه لنبيها كراولي باش تزينه مهرجان قرطاج.

0: وتحية للملحن الكبير ناصر صمود اللي هو ملحن أغنية كان قلبي توعني وعديد الأغاني هي. اللي قعدت في الذاكرة التونسية كما محبوبي كيف ما دخلت القلب تخرج من اتمنيت صابر رباعي يم السواعد سمر أجرني إلى هالعرس صوفيا صادق معناتها
1: ناصر صمود
0: ناصر صمود ناصر صمود تحية كبيرة لي
2: بعده شوية هو عبد الكريم صحابه
1: بعدوهم حتى الفنانين اللي طلعوا معهم بعدوا شوي كينها توت جينيراسيون هكا اللي شويه طيحوا يديهم الحقيقه
3: ماشي اللي قاعد
1: فريمون احنا متوحشينهم ومتوحشين الغناه هذه سيد المخرج يقول لي لا انا عندي غناء اخرى نحب نسمعها لكم
2: باي هات
1: يلا عزيز عزيز
2: الو عزيز
1: الو تو
2: اهلا عزيز
1: وينك
2: عزوز وينك
1: عزيز
2: شنو الدنيا هيا
4: او صحيح
1: او صحيح
5: سمرة
1: سمرة
0: سمرة سمرة
5: سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة سمرة

0: باهي يا مستر سيري سكتش باهي.
1: ايه يا حسرة رجعتنا للتسعينات.
0: شوف انتم توا باش تبداو تكتشفوا معانا عزيز جو راهو هذا عزيز فهمت عملوا طلع برك على ستوريات توا تفهموا كل شيء.
1: فهمتش بيه حتى بشويه
0: مسرقة مسرقة مسرقة أم السفساري. يلا تحية ليكم وين ما كنتوا. نورس تقولي وين الفن اللبناني وين نصيف زيتون مين نشوفك شوية نصيف زيتون
1: نفريون
0: والكابتن يتنهد
2: ما فماش الأذواق الكل
0: اها
3: شو الأذواق
4: محتاج انا
5: مهم حطيت لك حاجات اللي مثلا اللبناني حطينا عاصي الحلاني مثلا اليوم
0: هاي تغنية لنورز عزيز وحدك
1: اي وحدك اي كي سهلة شنو
0: هيا
1: قال ايه قال ايه شنو دي انا طلعتها
6: انا في الغرام انا دايما
0: قلت لكم شي رو معلم

0: كمان ادويه شبه
1: تزوي مش تغني تزوي باللغه القفصيه يا تزوي تزوي
2: انا احترمهم اللي يحبوهم
0: شيرين
1: انا هي تو تزوي مش تغني

0: شكرا جزيلا سيد المخرج. لا شل ما تزويش عمي عميد
1: انا شيرين عندها اغاني سمحه هذه قاعد تزوي فيها مش تغني
2: هو سيد العميد هي الغنية هذية والأغاني اللي جاءوا في يعني معناتها ليبوك هذيك الكل هو كما نقولوا سي لا توندونس نتاع لي ديبو دي زاني 2000 الأغاني القصيرة الريتمي.
1: المرأة هذية عندها طاقة صوتية رهيبة وعندها لا عرف تصرف في حياتها ولا عرف تصرف في صوت بالحق بل بزتها منه ولا بزتها منه. المرأة هذية كانت نجم
3: هيك رجعت
1: تضرب عندها صوت طاقة رهيبة جدا. شوف ايش تغني
4: والله حق تعمل ديريكتور ارتستيك بتاعها بالحق
1: بلا بزتها في حياتها الشخصيه وبلا بزتها في الغناء.
0: شوف راه هو سعادتي يقول لك فما ناس كيبدا تيكي تاكا كما يقول سنجي بغميض بيناتهم تسمع وتتعلم. سمعته الكابتن اش قال اسمك ديريكتور ارتستيك
1: والله كنت ننصحها تمشي في اثنين اخرى في كل جهه خاطر ثم عباد ظلموا رواحهم فهمتني فنانين ظلموا رواحهم.
0: يلا يلا شعنا توا سيد المخرج نمشيو فاصل قصير ثواني ونرجعو توت سويت مع هاني في ناس سبور
5: ناس الديوان بيبليسيتي.
6: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
7: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
8: يلا جو
7: يلا جو سيف سنة حاف الحكايات
9: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
7: فيش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
10: التبحيرة ما تحلى كان كيف دا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كنبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
5: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: رجعنا لكم في ناس الديوان توت سويت مع هاني البراهمي في ناس سبور.
5: ناس سبور
11: نحاول في سعفيسة سماح نظرا لذيق الوقت نحكي شوية على منتخب فرنسا ومنتخب مغربي البارح وزادة نحكي من بعد على قميص حنبع المجبي علاش
0: اكبس روحك انت تو دو بريسي كونسي على ضيق الوقت معلم
11: ما باش نقول للجميع باش من تو باش نخلي وقت باش نحكيوا على حنبع خاطر الكابتن
0: والله ما نعرف ما نعرفش ما قايل
1: ده يضيع في الوقت وحده.
11: خلينا نبدا نحكيوا على المنتخب المغربي اللي المنتخب المغربي البارح كانت هزيمه المنتخب الفرنسي لكن هزيمه بوم كانت متوقعة ربما نظرا لمعناها على الورق المنتخب الفرنسي واضح انه اقوى لكن الطريقة اللي هزم بها المنتخب المغربي ربما برشا الناس لمتوا على الطريقة اللي هزم بها لانه الحقيقة دخل مباراة معناها ما كانش حاضر المنتخب المغربي واضح وايضا المنتخب المغربي ما كانش منتخب اللي حاب على الانتصار في المباريات السابقة ديجا كان نجم ايمان تحط لنا الستاتيستيك معناها هذا اكبر دليل على الشيء اللي صار البارح دونك اللي بالاحمر هو منتخب فرنسي واللي معناها الشيره هذه على يسار منتخب فرنسي حاجة الوحيدة تفوق فيها منتخب مغربي هي نسبة امتلاك الكرة وتفوق طفيف 52-48% مثلا الاكسبكتد جولز واللي هي الأهداف المتوقعة نلقاو 3 للمنتخب الفرنسي واللي هو سجل هدفين دونك ديجا كان نجم يسجل أكثر معناها بينما المنتخب المغربي عدد ضعيف برشا 0.14 معناها ما وصلش حتى 0.5-0.8 أيضا فهم برشا حاجات معناها مثلا زادة كان نحكي مثلا على التسديدات 22-5-8 كادري لفرنسا وحدك هاو كادري للمغرب معناها دي ستاتيستيكي يوري وحتى الناس ما تفرجتش نجم تفهم من البارح المغرب ما كانش كيما مستانس صحيح
0: بلغة الكرة مفسخة معناها
11: صحيح بالضبط. لكن صحيح أيضا سميح برشا ناس تقول لك لا خاطر منتخب فرنسي قوي. أوكي المنتخب الفرنسي وين كنت قلت هنا وبرشا ناس قالت أنه أقوى منتخب في كأس العالم معناه وذي حاجة واضحة. واللي باش يربح المنتخب الفرنسي سيتوج بالمونديال وإذا كان ما ربح حضره سيتوج هو حتى أقوى حتى من الأرجنتين. لكن رغم ذلك زاد المغرب البارح الحقيقة شفناها مثلا كانت واجهت في معناها مثلا المنتخب الكندي كانت واجهت هولندا هولندا مثلا ما كانتش
0: كندا
11: ثلاثة
0: بلاش
11: ما كانش بالضعف هذا مثلا أمام هولندا. لكن البارح الحقيقة زيرو رياكسيون في زوز أشواط بالتالي الحقيقة ربما خيبة صغيرة
0: والجول والجول خدم هز هزك هاو بعد ماتش بي كلمة على مباراة البارح قبل ما نمشيو لحنب على المجبري طليني
4: كلمة يا بات فوتو تلعب مع بتيتر البطل العالم القادم ومعناها ولي تيتر لا فرانس في بور ا طول موند خلي المغرب معناها المغرب ما هذاك هو ما نجموش نلوموها
0: هذاك حد
4: هذاك حد وزاد ما عنده مشكل في في واحد الاخر بليسير الاخر برافو المغرب مره ثانيه كونسيكوتيف يوصل ان كارد دو فينال لان كارد دو فينال هذيا كان نعملوا مقارنة بين الجمعية اللعبة ضد فرنسا الدومي فينال والواحد هنا نلقاه ثمانية ملاعبية ما عادش دونك فما أربع ملاعبية بركة قاعدوا يلعب هذا يعطيك اللي تجدد الدماء بالرغم الغيابات اللي ما جاتش والملاعبش كنا سيري وكي زيش وكذا قاعدت معناه في بلع. نفس المستوى برافو المغرب حتى جمعية أخرى ما تنجم تعمل
0: حاجة فرنسا
4: سي لو بروفيل دو بروشان شامبيون دو موند ويقولوا فما يقولوا اللي عنده لا مير ديفونس يهز كأس العالم شكون اللي عنده مير ديفونس
11: المنتخب الفرنسي
4: لا
11: تحكي ديفونس
0: اسبانيا
2: اسبانيا
0: اسبانيا
4: يا ولدي
11: اما اقوى خط هجوم يا كابتن اقوى خط هجوم بفارق كبير
4: ليه انت قل لك اذا قل لك ماشي يقولوا معناها عاده
11: معدل ثلاث اهداف
4: عاده اللي عنده احسن كي عندك اربعه يعيطوا لهم لي ميشان ديمبيلي اوليزي دوي باركولا مبابي لي ميشان هذوكم بون شكون مشد لي ميشان حتى حد
0: واضح بيه كلمة فقط دكتور
2: لا أنا البارح نتفرش في الماتش معي صاحبي تحية ليه سي صفوان قال لي اللي فوت سنتر من المغرب يجدو صحابه كل شنو وديت غادي تلمون فرنسا
0: شفما الفوق معلوم
2: فرنسا بريسيا معناتها بون أنا مون افي فرنسا يا خويا عملت ريفوليسيون في الفوتبول راهو نحنا غير بركا ماناش نتبعوا ما نحكيوش عليهم مازلنا بالعاطفة والبرازيل والارجنتين فرنسا لهم الخيبة نتاع 8 من 94 من وصلت 98 شوف قدش عاملة من فينال وهز دو كوب دو موند معناتها بصراحة نحنا نحنا مثال نجمو نتعلموا عليه على الفرنسيس وعلى المغاربة زادة يلزمنا نتعلموا عليهم شنو اللي عملوا في
0: انك تاخف من خيباتك عميد في كلمة
4: ايش باش تعرض تعرض مبابي تعرض دوي تعرض ديمبلي تعرض اوليزي كي تحطهم بالارقام اغلى ملاعبيه في العالم وش قاعدين صف معهم ايه ودي لمون مستحي اسمع الارقام وحدها والامور فارق البارح بصراحه اللي ابدا احسن لاعب على الميدان هو الحارس مرمى تاع
0: بونو
4: اللي منع بلاده من كارتون بلع بلاده من ثلاثه اربع بوتوت اخرين
3: وما ننسيوش اللي نحن رانا البحر فرنسا في
11: اخر منتخب عربي
4: بحر فرنسا باش تقولوا انتم فايز
0: بوزيتيف فايبس
4: البارح واحد فرنسي السنغالي سي تام مارشان بيلون شو اللي كاتب في التيشيرت تاعو باعها برشا كاتب قال جو دوا الي او بارادي كار ما فام مي في فيفر لانفير دايور التيشيرت نتاعو تباع كوم دي بتي بان
11: هو
2: رجع حما جريدي قال له باش ناخذ مراه قال له لا اسمع تيخوذ معناها فقير تو يغنيك الله قال له ليه قال له تزوجوا اغنياء تفلسكم النساء هذا هو مسكين السنغالي هذا اللي صار له
4: معناها قالوا
0: كيما السؤال تنجم مرتك تردك مليونير ولا
4: لا يقول
0: لك جوستومون كيبدا ملياردير ولا مليونير تراجع بتو وفي الوقت
4: دو كبيره
0: شكرا هني البراهمي نمشيو اخبارنا وراجعين في ناس الديوان
8: ناس الديوان
12: بوبليسيتي
13: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تي تي
14: تدلل
12: يدلل.
14: سيف سنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيون لكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
12: تدلل
15: جيون أيام دللنا.
16: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
17: اي سي لو لوكس vous emmenait plus loin. Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
18: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
19: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
18: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
19: عندك أورانج.
20: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي و اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 للـ 6 و سامدي من 8 للـ 3. مع لونيفرسيتي Cité centrale, ton mouhak ou un moustakablek.
2: D1FM, D1FM, Flash News.
3: Moujazoua Tessia, D1FM, sabah al-khayra. مجلس الوزراء يتداول في مشاريع قوانين وأوامر ذات طابع اجتماعي واقتصادي تتعلق أساسا بتعزيز الأمن الطاقي والغذائي، إلى جانب برامج السكن والصحة والنقل الجوي والاستعداد للانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية بهدف دفع الاستثمار العمومي والخاص وتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية الشاملة. ورئيسة الحكومة تدعو إلى أحداث ثورة إدارية صلب المرافق العمومية ترتكز على تكريس الانضباط وتطوير نظم الحوكمة، وتشدد على ضرورة متابعة أداء الموظفين وإخضاعهم للمساءلة والمحاسبة في حال التقصير للارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمواطنين. لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تستمع إلى ممثلي وزارة التربية، حيث تمت مناقشة مواضيع حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وإدماج التلاميذ ذوي الإعاقة. ويعد الدمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية أحد أولويات وزارة التربية لتمكينهم من حق التعلم في إطار شراكة مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، وفق ما أفاد به ممثل وزارة التربية خلال عرض تم تقديمه في الجلسة حول السياسات العمومية في قطاع التربية في إطار المخطط التنموي 2026-2030. وفيما يتعلق بالتلاميذ من ذوي الإعاقة، أوضح العرض أنه تم توفير 160 مرافقا لهذه الفئة من التلاميذ تكفلت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية وفق بلاغ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. الإدارة العامة للأداءات تحذر من تنامي محاولات الاحتيال التي يقوم بها بعض الأشخاص عبر انتحال صفة عوان تابعين لها، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي بعدد من المؤسسات قصد طلب تبرعات مالية بدعوى تقديمها لفائدة بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونيات. وأكدت الإدارة أن هذه الاتصالات لا تمت بأي صلة لها، وتدعو جميع المؤسسات والمتعاملين معها إلى توخي أقصى درجات اليقظة وعدم الاستجابة أي طلب تبرع يصدر عن أشخاص يدعون تمثيل الإدارة العامة للأداءات أو العمل باسمها. إلى الشأن الدولي، جيش الاحتلال يعلن العثور على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله خلال عملياته فيما يسميها المنطقة الأمنية، وهي المنطقة التي يحتلها ويرفض الانسحاب منها في جنوب لبنان. بيانات تتبع السفن تظهر أن المزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال استأنفت في الأيام القليلة الماضية عبور مضيق هرمز، فيما قالت طوكيو إن 22 سفينة مرتبطة باليابان غادرت الخليج منذ الثلاثاء الماضي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
4: ديوان FM، ديوان FM، صوتكم. Politique, sociale, actualité, économie, sport. Ouken, fêtez-tec haja? Tilkaha à site web, Diwana FM, ou à la page Facebook, Instagram, chaîne YouTube, Diwana FM. 93.5, 91.2, et Khalioukom up to date.

0: بوبليسيتي.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو أنا فاهم. على ديو أنا فاهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديو أنا فاهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 29 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى العشرة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا، إن شاء الله ديما زاهين فرحانين، إن شاء الله ديما في صحة جيدة. البرمجة الصيفية أحسن ما فيها أنها ديما تجي مع النتائج الدراسية وآخر العام والفرحة اللي في بيوت التوانسة، وقديش نفرحوا كيف نشاركوكم الفرحة هذه. نحب نقولوا مبروك للشريفة الورتاني، نجحت في الباك البارح، تهنيها عماتها صبيحة راضية ونجات. دونك ألف مبروك يا شريفة، محلاك محلى اسمك، إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب، ومحليهم العمات العمارة، وحاجة حاجة هيلة برشا، شكرا ربي يفضل لكم العزيز عليكم. ألف مبروك شريفة. أي محليهم ديما نحكيو على الخالة، إحنا ننسيو العمة
2: والمامة
1: والمامة. أنت عادة طاليني بابي طاليني. يلا إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، ومحليها الفرحة زادة كي تعم على الناس الكل. والبارح كان نهار فرحة في ديار التوانسة لوليداتهم، نجحوا في دورة المراقبة الأطفال زادة اللي في قرى الأطفال SOS. فما وليداتنا اللي نجحوا، واللي نسبة النجاح الإجمالية لأطفال SOS قدرت عميد ب 67.35%. الأبناء هذوما المكفولين دخلوا الفرحة، فرحة نجاح للديار الكل تاع SOS. نحبوا نتقاسموا احنا الفرحة هذه مع سحر السويسي، بنتنا اللي نجحت من قرية الأطفال SOS المحرس، ويذولي هي اليوم نحب هنا تمثل كل التلامذة اللي نجحوا في البكالوريا. سحر مرحبا، صباح النور.
3: عسلامة،
1: شحالكم؟ شحويلك، شحالك يا سحر؟
3: الحمد لله، شحالكم انتم؟
1: مرحبا، مرحبا بيك سحر.
3: عايشكم على
1: الاستضافة، ماشي عايشك. ألف مبروك سحر، محلاها فرحة نجاح بعد الاجتهاد والعزيمة. كن نقول لك العام هذايا كيفاش توصفه، كيفاش تلخصه، شلون تقولي سحر؟
3: الحقيقة العام هذايا كان عام تعب الحقيقة. ما هوش سهل نجاح، معناتها ما هوش سهل، ما هوش سهل وبالنسبة لنا احنا سكتو، معناتها ما نعرفش ماذا نقول. محليها الفرحة، معناتها ديجا كريت الفرحة امت حسيت تعب تنحى،
1: نسيتوا الكل، مشي تعب الكل. كيف فرحت البارح؟ شالا ديما فرحانة يا سحر. قلت لي مش سهل جستمو، فما مثابرة كبيرة وفما زادة دعم كبير ومتابعة تعايلتك في القرية وفي الجماعة. حكينا على الدعم هذي، كيفاش عشتوه العام وسيختوه لبيريود دو ريفيزيون؟ نعرف كي حد راوي تيح كنترول، فما ناس تلاشي، فما اللي يقول فكالية، فما يقول أنا، وفما اللي ثابر ويقول أنا بش نجيب هالباك. كيفك أنت سحر جبتها اليوم؟
3: لا الحقيقة أنا عشان جاب نسبة روحي، يعني هذا عام الثاني عامي والمتحتش وما أيستش، قلت لا بش نعود وبيش ننجح، وهذيك في الأخر معناتها هيك شكتب لي ربي، معناتها ربي سنك تبي نجح والحمد لله يا ربي، معناتها أمنت بروحي قبل كل شيء وأمنت بربي، قلت لا لازم نعود وننجح، ما فيها شيء من الفشل ما ويش عيب ولو، معناتها بالعكس الفشل هيك بعد شيء جتني عزيمة كبيرة باش نعود نقرأ ونعود ننجح. حتى ريت عمي ورسمي كيفاش فرحوا، وريت فرحتهم وريت فرحة أخواتي، وعندي أختي عمي وزيدة نشهد زينب ما شاء الله، حسيت زيدة بروحي قلت أنا زيدة عام جاي باش نكون كيفها، نعود نعدي والحمد لله عودت على ديدي ونجحت الحمد لله.
1: صحيت وما كنتش وحدك في التشالنج هذية، كنت معك زيدة عائلتك في قرية الأطفال SOS اللي دعمتك سحر.
3: أكيد والله الحقيقة وقفوا معايا عمي وقالوا لي تعاود وتنجح، معناتها بالعكس تنجيحهم هو زيدة قويني أكثر، معناتها باش نعاود الباك، نعاود ناخذ باك. وكيما قلت لك معناتها عمري ما اعتبرت الرسوب ولا الفشل نهاية، معناتها بالعكس
1: هي بداية، هي بداية المرحلة الجديدة
3: باش نتعلم أكثر باش ننجح.
1: فوالا، أنت باك شنو يا سحر؟ باكليتر شنو تحب وين تشوف روحك سي شنو لي زيتود يونيفرسيتير معناها في الجامعه شنو باش تعمل وين تشوف روحك من بعد
3: انا الحقيقة الناس الكل تعرفني ارتيست معناتها فنانة ونعرف البيانو معناتها
1: ايه
3: كي باينة من الاول حتى ريت اسماء في البروفيتي ديما يعطيو الكلمة سحر تنجح بين توجيهها الناس الكل تعرفني وش نعمل ميوزيكا معناتها
1: باش تعمل موسيقى فوالا
2: ميوزيكولوج تولي
1: فوالا برافو برافو سحر ارتيست معناها تغني سحر
3: نعزف
1: بيانو برافو برافو سحر تحية كبيرة ليك سحر أنا من خلالك أنت أولا نحب نشكر برشا قرى الأطفال SOS كل نجاح كل مرحلة كل ديما يكونوا موجودين وموجودين بار بروف مش بالكلام وكالشعارات الرنانة والحكايات الفارغة لا موجودين بالنتيجة وبالكلام وهذه رسالة أنا نحبها منك أنت للعبيد اللي عندهم الظروف الكل وأكثر شوية من الظروف تبدأ مهيئة وما ينجحش وما يثبرش وفما اللي المعادلة تقول راهو الفشل أقرب من النجاح وهو يثبت العكس هكا ولا سحر
3: والله أنا بالنسبة لي عمنيول عمنيول تو مع ماما في الدار مع أثناء أنسلسيون أنا بالنسبة لي عمنيول بالحق دليل اللي دللته أنا عمنيول ما دلو حتى حد راهو دلولة معناتها هكا الناس الكل هكا بيه
1: ربي يفضل يعني
3: بتحسني ما جبت إيش الحقيقة وإسمه تحسني معناتها نتكلم عن سلسلة وحدي معناتها الكل معايا أخت معناتها بالحق نحب نشكرها بلي أختي وفاء راي وقفت معايا وقفة ذي هي أمي الثانية بالنسبة لي أثناء هي تحسها بدت معايا يعني في كل شيء وقت لي نبكي وقت لي نفرح ديما معايا في كل خطوة هي تكون معايا هي قدوتي بالنسبة لي بحق نحب نشكرها برشا عرفت معناتها تحس روحك وحدك أثناء شوية معناتها كي مش كيما عمنيول مع الأم مش كيما أثناء أثناء تحس روحك أنت اللي مسؤول أكثر المسؤولية أكثر من عمنيول معناتها ولازم تحس معناتها كي حسيت اللي أنا معناتها وحدي قلت لازم ناخد باك هذيك هو الحاجة اللي باش تخليني ننجح ما تسميش حتى حاجة لازمني ننجح قلت لازمني أنا أثناء ننجح
1: ونجحت
3: يا ننجح
1: صحيت محلاها يا ننجح
2: يا نربح لازم
1: برافو سحر نحب نقول لك حاجه في عمرك هذا وفي نتصور الصعوبات اللي انت تعديت بها في حياتك وانت فاهمه ثنيتك وعارفه روحك وفاهمه النجاح بالنسبه ليك شنو الطريق اللي انت باش توصل فيه انا ان شاء الله نتمنى باش نشوفوك في اعلى المراتب سحر وان شاء الله الكلام هذايا منك انت يا ما من شابه عمرها 19 سنه في الاخر يكون درس الناس أكبر برشا في العمر أما أقل برشا في الطموحات دونك ساعات طموحك يكون أكبر من عمرك شكرا جزيلا سحر ألف مبروك إن شاء الله ربي يعطيك من خيره وشكرا جزيلا لقرى الأطفال SOS اللي جابونا مش كان سحر اللي كل عام فما النجاحات وفما الزغريت في ديار قرى الأطفال SOS ونحب نعاود نذكركم أنه للتبرع ودعم أكثر من 10,000 صغيرة فما 10,000 سحر اليوم في كفالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ما عليكم كان تدخلوا على الموقع www.sosve.in ولا تكلموهم على 58-371-002 مرة أخرى شكرا SOS مش خليكم توا مع الفوندو احنا الغناية متاع 9:30 مش سميوها الفوندو اليوم اختار لنا محمد سعيد حبيبة قلبي وردة تقول أوقاتي بتحلو

0: أوقاتي بتحلو وردة. وصلنا للتسعة وأربعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بيكم وين ما كنتوا. عندها حكاية ما عندهاش حكاية؟ أنا عارف فندق كل يوم مش نحكي حكاية.
1: هو ما ثماش غناية ما عندهاش حكاية، كلكو سوا حكاية تاريخية ولا حكاية كيفاش ظروفها ولا كيفاش فهمتي تغني. دونك أنا اليوم اخترت أوقاتي بتحلو. علاش؟ خاطر يا أقرب مطربة لقلبي وأقرب فنانة هي السيدة وردة الجزائرية الله يرحمها، اللي هي الابتسامة متاعها والضحكة متاعها ما عند على المسرح وتاريخها
0: الكاريزما
1: والكاريزما متاعها. دونك سبحان الله ديما كل فنان عنده الأخر غناية بشي غنيها في حياته. دونك أوقاتي بتحلو هي ما كانتش للسيدة وردة، كانت باش تغنيها كوكب الشرق أم كلثوم. لحنها سيد مكاوي، الفنان الكبير سيد مكاوي، وكتبها عبد الوهاب محمد. دونك الغنية ذي كانت باش تغنيها كوكب الشرق في البريود اللي هي بعد ما عملت غنية يم سهرني اللي هي زادة كيف كيف ألحان سيد مكاوي. دونك هو حب يكمل في نفس الثنية، وبعد النجاح متاع غنية يم سهرني لحن لها أوقاتي بتحلو. أما وقتها السيدة أم كلثوم كانت في تعيش في حالة صحية صعبة برشا، مرضت برشا، ما كومام حاولت تتغلب على المرض متاحها، خاطر اللي معروف عليها أنه هي تستمد القوة متاحها من الجمهور متاحها وقت اللي يقولوا لها عظمة على عظمة يا ست والله الله عليك. بدأت البروفات إلى أن توفتها المنية عام 1975. دونك مشيت لغناية للسيدة،
0: دونك خذيتها أم كلثوم
1: هي خذيتها أم كلثوم وبدأت البروفات، ما كملتش خطرها معناتها توفيت. دونك خذيتها وردة الغناية وقعدت أكثر من 45 يوم تبرف على على الغناية وخايفة، وسيد مكاوي بيدو خايف. وثم فهمت أن أنكدوت اللي هي في أول مرة تغنيت فيها الغناية ذي اللي هي عام 79، سيد مكاوي قبل ما وردة تطلع يقرأ في القرآن وخايف وكذا وكل شيء. وكانت هي نقلة نوعية في حياة وردة، نقلة نوعية كبيرة برشا، انه هي اللي زادت دخلتها في الجو متاع الأغاني الشرقية وكل، وغنيتها ونشحت بها ولات من أشهر أغاني وردة
0: أوقاتي بتحلو.
1: أوقاتي بتحلو.
0: تعرفوش اللي وردة الجزائرية دخولها لمصر كان بقرار من جمال عبد الناصر، لأنه كان يعتبر أنها هي فنانة الثورة الجزائرية وكان يحترم برشا قديش هي كانت امرأة تمن بالثورة الجزائرية. وكانت وقتها فما أوبرات كبيرة في مصر، وكانت وردة مش مبرمجة في الأوبرات هذية، فجمال عبد الناصر قال لا بالنسبة لي أنا يلزم وردة تكون موجودة. الأوبرات اسمها وطني حبيبي الوطن الأكبر، قال أكبر داعمة للثورة الجزائرية ما تنجمش ما تكونش موجودة. ومن قوة وردة، وردة توفيت 2012 توفيت وهي تحضر في غنياتها أنا با لي شيبريز لا شيبريز، بالنسبة لها غنيت لآخر رمق. توفيت بأزمة قلبية، ومن أحلى ما غنيت وردة جزائرية أوقاتي بتحلو.
1: أوقاتي بتحلو ترارم تحلو معاك وحالي

0: الله الله الله.
1: أنا عندي اقتراح.
0: وردة أي.
1: أخوي محمد ربي يطبك ويعطيك الصحة.
2: يعيشك
1: يعيشك. ولكن ما تعرف الكيستي شو يبندق في وسطه سينو يكون حافي.
0: أيوه.
1: علاش ما تجيبناش آلة يا أخوي أكومباني بالعود بكذا.
2: نجيبوا العود.
1: أي
0: كابتن. باهي. هل الاثنين بالعود.
2: بالعود. الاثنين بالعود.
0: هو العميد شيخ شيخ.
1: شيخ هكا
0: هو. نجيبوا العود.
3: اقتراح باهي. فن كبير. شيء يعمل كيف ولا.
0: هلا.
2: الله يخليك سيد.
0: شكرا شكرا محمد. كل يوم التسعة ونص تلقاو معنا تقطوقة مع محمد ونسمو حكايتها وندندنوها ونعيشوا الوقت هذيك. وصدقوني قد ما تقولوا للجن ما يسمعوش كي تعرف كيفاش تسمحهم الفن وشنو تقول لهم على الفن هذية بشوية بشوية وليهما بيدهم مش يتخليوا على أذواقهم راو جديدة راو محليه التنوع في الأذواق. ما ميسالش احنا بيدنا راو وقت اللي كبرنا ما كنتش فما كان وردة وعبد الحليم وكذا حبينا الفن اللي واكبناه في صغرنا وزادة تشبعنا وحبينا وكبرنا مع الفنانين الكبار هذوما.
1: ولا كربوني سمح وقت جيت نجد صغيرة قشي فرمي
0: قشي فرمي وليجان
1: أكثر من واحد
2: معي حاجة أخرى زادة توا الفيديو الكل على تيك توك وعلى الانستغرام وعلى فيسبوك يعملوا في الريال بالغنيات متاع وردة متاع أم كلثوم معناتها اي سورتو الغنيات فهمتني متاع وردة اللي فيه اللي فيهم الكلمة اللي محلاها واللحن المزيان والصوت الجميل متاع وردة معناتها خاطر بالحق كيما معناتها حكيت انت السماح قعدت الاخر لحظة وهي تحضر وتغني وقعدت ديما بكى القلب متاع الطفل الصغير اللي يحب الموسيقى ويعشق الموسيقى ويحب يقدم حاجة من القلب.
3: تعرف مش رجعوا سامحني سماح على رجعوا قالك الكابتن ما يبقى في الواد كان حجره
1: طبعا
3: ليس حجره باش تغرب وما يبقى كان الفن الصحيح وكل باش يتغرب
2: لا صح الا صحيح
3: وما يبقى في الواد كان حجره.
0: السيد المخرج فهمت ما هو يحكم قالك نهار الاثنين مياد الحناوي وانا ماني نحكم زيد انا بعشقك
2: نحبوا
0: غنيتها نهار الاثنين نحبوا نسمعوا ونشيخوا معك محمد التقطوقة غبريك نسميوها التقطوقة طبعا هكا نهار الاثنين مياد الحناوي انا بعشقك
1: معناش حق
0: انت الحقوق الكل عندك طريق تنجم هذا الكل طايحه في الميدان فوالا مياد الحناوي باش تكون موجوده 6 اوت في مهرجان قرطاج الدولي. نرجعوا توا للواقع.

0: عميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية. سيد العميد صباح النور، مرحبا.
1: صباح النور، تحية ليك سماح، كل الفريق المميز العامل معاك، كل عاملين في الإذاعة وكل مستمعي ومشاهدي ديوانة فيلم.
0: مرحبا بك سيد العميد. سيد العميد، كنت تسمع معنا شوية في الأوف في أوقاتي بتحلو ولا كيف؟ ولا خلط علينا دو؟
1: شقولك هذه من الروائع، هذه من الروائع اللي ما تموتش راهو.
0: وانا نعرفك تحب وردة برشا راهو سي شكري.
1: اي نعرف انتم الفريق بتاعكم الكل يحب الفن الاصيل والفن العتيق. فيكم ونعرف ذوقكم رفيع.
0: يا ربي فضلك. شكرا لك سيد العميد. شكري جبري، وانت راهو كيف اتبعنا مهم جدا باش ما نغلطوا حتى غلطه، خاطر كيف الديوانه تتبع راهو ما يتعدى حتى شيء في البلاد ما يتعدى. وشكرا لكم على مجهوداتكم، وجستمون في إطار التتبعات هذه والمجهودات هذه، أكثر من 214 كيلوغرام من المخدرات سيد عميد خلال 6 أشهر، ناخذ من عندك التفاصيل.
1: صحيح سماح، كما قلت هذه في الحقيقة هذا راهو مجهودنا المتواصل على مدار السنة، وديما عودناكم ديما بالتميز، وديما عودناكم بتحقيق الأرقام القياسية والأرقام الطيبة. عملنا أرقام قياسية في حجز المخدرات، ونواصل السنة على نفس المنوال وعلى نفس المنهج. وكما ذكرت وتفضلت وقلت، 6 أشهر الأولى فقط تم حجز أكثر من 214 كيلوغرام من المواد المخدرة اللي هي تتوزع بين الكوكايين والزطلة، أكثر من 78 كيلوغرام من مادة الكوكايين، وأكثر من 134 كيلوغرام من مادة القنب الهندي، و1.3 كيلوغرام من مادة الماريخوانا. أما فيما يتعلق بالحبوب المخدرة تم حجز أكثر من 180 ألف حبة مخدرة خلال 6 أشهر الأولى. هذه محجوزات مختلف المصالح، سواء كانت معابر حدودية أو وحدات الحرس الديواني.
0: بالنسبة سيد العميد، احنا انا نحب نعرف أنا هي الجهات ممكن أكثر اللي في تونس توزع فيها المواد المخدرة، أنا أكثر جهات اليوم ممكن الخطر هذية قاعد يتفشى فيها أكثر من غيرها.
1: إيش تقصد جهات يوزع
0: فيها؟ الولايات معناها اليوم كيف نحكي على الولايات.
1: لا شوف سماح، احنا دورنا هو الحجز المواد المخدرة
0: من مصادر
1: وحدات الحرس الديواني وفي المعابر الحدودية.
0: بعد التوزيع ممكن أمور أخرى.
1: أي معناه فيما يخص التوزيع والترويج والبيع والاستهلاك، هذا في الحقيقة
0: مصادر الأمنية
1: الجانب اللي نقدم عليه بالطبع. أما لكن بالتنسيق مع النيابة العمومية، نحب نذكر يا راو هالقضايا هذه كل والمحجوزات هذه كل راو يتم إحالتها على المصالح الأمنية المختصة بالطبيعة، اللي هم زاد معناه عندهم من الكفاءة ما يكفي أنهم يحجزوا الكميات هامة. لكن نحب نقول لك اللي راو هالقضايا هذه معناها تولد عليها حجز كميات أخرى أكبر وأكبر من طرف المصالح الأمنية في إطار مزيد التحري وفي إطار الكشف عن خيوط كل هالقضايا هذه وكل المغربين هذوما. راو معناها ساهمت القضايا هذه، راو ساهمت في الكشف عن شبكات كبيرة وعن مهربين كبار وموزعين كبار في تونس.
0: يا والله حال شبكات دولية سيد العميد نحكي عليه.
1: أكيد ما تجمش توزع مواد مخدرة وتهرب مواد مخدرة دون أن يكون ثم شبكات دولية مترابطة بين بطبيعة الموزع وبين المهرب وبين المروج وبين المستهلك وبين معناها شبكات هذه. لكن الحمد لله المصالح الأمنية والديوانية عندنا من الكفاءة اللازمة، اللي تم إحباط عديد العمليات وخاصة الأباطرة الكبار اللي تم إحباطهم في المدة الأخيرة.
0: وهو كذلك سيد العميد، ديما احنا نحكي على المخدرات ولكن أنا سيدة نقعد نخمم برشا في تهريب الذهب والعملة، وكأنه العمليات هذه محاولات تهريب الذهب قاعدة تزيد كل فترة سيد عميد.
1: تعرف اللي الذهب معناها القيمة نتاعه ارتفعت برشا، ولا في السنوات الأخيرة ولا مطلوب برشا الذهب. هناك علاش يتم تهريب الذهب في الاتجاهين، سواء عند الخروج معناها يتم تهريب كميات من الذهب لتصنيعها وإعادة توريدها إلى تونس بطريقة التهريب، أو سواء كيف عند الدخول تهريب معناها الذهب اللي لا يستجيب بالشروط القانونية وما يتمش خلاص الأداءات والمعاليم الديوانية وما يتعداش على المصالح وزارة المالية معناها باش يأشروا عليه وباش يتم إخضاعه إلى الإجراءات القانونية الجارية بهالعمل، دونك يتم تهريبه بطرق ملتوية. هذاك علاش خطر الطلب كثر برشا على الذنب ولا التسكين نتاعه مرتفعة.

0: تعرف الليره والذهب والعمله معناها يمس من خزينه الدوله بصفه مباشره.
1: طبعا طبعا
0: بالضبط. معناها هذا الخطر وين، وهذاك علاش اهميه المحجوزات بتاعنا هو حمايه الاقتصاد وحمايه خزينه الدوله وحمايه موارد الدوله.
1: فما كذلك تهريب المواد الاستهلاكيه سيد العميد، نحكي على سجائر، نحكي على القهوه قاعده تتهرب، الموز قاعد يتهرب من البلاد.
0: اكيد المواد الاستهلاكيه لا تقل خطوره عن بقيه المواد، خاصه سماح المواد اللي تمس من صحة المواطن، خاصة عن عديد العمليات، عن عديد البضائع المحجوزة اللي تهدد صحة المواطن، خاصة كي نحكيه على السجائر المهربة اللي معناها مخطرة برشا، يتم تهريبها بطرق معناها مخطرة برشا. كيف عن مواد التجميل، عن المواد الغذائية، عن الأدوية المقلدة، هذه من كل معناها مواد مخطرة برشا، خاطر يتم تهريبها تكون معرضة للشمس، يكون إخفائها وخزنها في مخازن معناها لا تستجيب للشروط الصحية، تكون معروضة على قارعة الطريق معناها في الشمس. هذه تصور في مواد غذائية وإلا جو وإلا شوكولا وإلا معناها الشامبوان وإلا مواد تجميل تكون معناها موضوعة في أماكن لا تستجيب للشروط، اخطر برشا برشا على مواطنينا. وهذاك علاش مصالحنا قاعدة تقوم مجهود كبير برشا للتصدي إلى مثل هذه الأنواع من البضائع المهربة. خلال الست أشهر الأولى من سنة 2026 تم حجز معناها أكثر من 1,800,000 علبة سجائر وأكثر من 50 طن من مادة القهوة. شفنا رواج كبير برش لمادة القهوة والموز خلال المدة الأخيرة من أقطار المجاورة، هذاك علاش عملنا حملة كبيرة برشا على مادة القهوة، تم حجز أكثر من 50 طن وأكثر من 90 طن من مادة الموز وأكثر من 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية اللي نعرفه كيف تزد في موسم الصيف. معناها ثم رواج كبير ياسر الألعاب النارية
1: في العروسات،
0: عملنا مجهود كبير، عملنا حملات كبيرة وتم حجز كميات مهولة من هذه المادة.
1: تحية كبيرة لكم سيد العميد، شكرا يا جبري، تحية كبيرة لكل قواتنا الديوانية. سيد العميد توفيق ديدي يحب يقول كلمة.
2: شحوالك سيد العميد؟ لاباس،
0: عايشك بارك الله فيك.
2: والله أنا نحب تحية لوحدات الحرس الديواني العاملة في سيدي طوي بن مهيرة وفي المرة وفي اللبادة وفي بيرحليم وفي بودرياس، لأنه ما عندهم الظل كان تاع قرابتهم. أنا خدمت معاهم وشفتهم الناس راهي تعاني، راهو بالحق يلزمهم كلام تشجيع ويلزم الشعب التونسي يفيق بالتضحيات نتاع العباد هذه. قسما بالله في الأماكن اللي حكيت لك عليها حتى الجار ما فماش، الظل الوحيد نتاعو تاع سيارته، يعني باش تعرفوا الناس فاش تعاني وين يخدموا. تحية لهم خاطر خدمت معاهم ونعرف المعاناة، يعطيهم الصحة على النتائج هذه، شيء كبير، شيء شرف، وكان يعطيهم إمكانيات أكثر. راهم ينظفوا هالبلاد أنا متأكد، فهمت؟ راه خاطر عندنا 480 كيلو متر
1: وراهو النتائج لهنا سيد عميد
2: كبيرة برشا،
1: باهتين فيها العالم الكل.
2: بالطبيعة احنا عندنا 480 كيلو متر
1: في النتائج، معناها
2: 480 كيلو متر لوطا وعندنا 1000 كيلو متر الفوق، راهو باش تعرفوا المعاناة راهي مش سهلة.
1: تهديدات من كل نوع
2: بطبيعة الحال. هذاك علاش أنا نحب حرس الديواني بصفة عامة نحييهم تحية خاصة جدا سيد العميد.
1: فوالا محمد سي شكري
0: فخير من عند السيد العميد، احنا نعتز به. علاش؟ خاطر جي من عند انسان ولد الميدان ويعرف اش معناه العمل الميداني. وهذاك علاش وقت تدخل السيد العميد وقال حي والحرس الديوان الموجود اللي يقوموا به شهاده بتاع انسان يعرف اش معناه الميدان، راه مهم برشا. خاطر كي يبدا قاعد في بيرو، يبدا المستمع توا يبدا قاعد على البيرو ولا يبدا شاهد الكلافيي، شنو نسيه هذه؟ كي عادش بيت هذاك واجبهم. نعرف اللي واجبنا لما راو باش تجيب محضر، باش تجيب محضر من عمق الصحراء من حدود ليبيا، راو الدورية تقعد 24 و 36 ساعة في الصحراء
2: في 47 درجة.
0: تعرفش معناها في شهر قوت وجميلية تقعد 36 ساعة وانت في الصحراء، معناها في السخانة في الرمل.
1: احنا كي يتكسر الكليماتيزور ما عادش نجمو نتنفس،
2: ما عندهم غير
0: الكهرباء ولا حتى شيء، معناها حتى الماء باش تهزه يسخن، حتى الماكلة باش تهزها حتشيك تقراز. معناها ويمشيوا ويجيبوا المحضر ويدخلوا، وثم تشوف وراو ثم معناها خطر كبير ياسر، راو ثم مهربين معناها يتعاملوا معنا حتى بالاسلحه، راو
2: اسلحه ناريه. اي
0: بالضبط سيد العميد، معناها راو مجهود كبير برشا، صحيح واجبنا اما ما فيها باس وقت اللي نثمنوا مجهود الرجال ونقول برافو
1: رجال ونص،
0: ما نحشموش نقولوا لهم برافو. بقدرة الله عنا الرجال وعنا النساء وباش نحققوا اكثر من هذا.
1: هذا هو انا ديما نقول للناس هذه تسهر باش احنا نرقدوا، تتعب باش احنا نرتاحوا، تيقف هي باش انت تبدا قاعد مرتاح في البيرو هذي. وهذوما راو حراس الوطن وحراس حدود الوطن. محمد في كلمه مشهوره.
3: السيد العميد تحياتي لكم، وبالحق تحيه تقدير وجلال لكافه الحرس الديواني، الحرس الوطني، شرطه، خاطر يخدموا في خدمه كبيره. انا نحكي لك حاجه صدقني، ما ثماش مده هكا صغيره ما نحلش التليفون باش نقرا الاخبار ولا حاجه ما نلقاش انجاز من
1: صحيح.
3: من انجازات حومات الوطن معناتها الحقيقه وبالحق. هاني كيف معناتها نمشيو نخدموا احنا في الحفلات ونتنقلوا بين يعني معناتها الولايات، صدقني ما ثماش بلاصه ما فيهاش الحرس الديواني، وبلاصه ماهيش محروسه وناس تخدم على رواحها ليل نهار صيف شتاء. تحيه تقدير واجلال لكافه المؤسسات الامنيه اللي موجوده الكل.
1: كابتن يا طليني
4: بإيجاز بإيجاز البارح الليبراسيون عم دوسي على المورادية. وش تقول تفكرتك انت فما فراز اخديتها الفول هذوما هذا الكارتيل Ils veulent imposer un contre-modèle de société fondée sur quoi ? Sur l'argent roi.
1: Voilà.
4: Donc, où il faut dire qu'allez l'argent roi. Je crois que pour lutter contre ça par l'école et l'emploi.
1: Voilà, tout à fait. يحاولوا هما، اما احنا عندنا سيودة واقفة في الميدان. تحية مرة أخرى سيد العميد، شكري الجبري، وإحنا هذي موقفنا، وإحنا قد ما نحكيه شوي عليكم على اللي قاعدين تعملوا فيه للبلاد هذي العزيزة والغالية. السيد العميد شكري جبري، شكرا لك.
0: شكرا
1: شكرا سيد العميد، تحياتي لك، شكرا لكم الكل اللي تابعتونا. توا احنا باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لأستوس بونوس.
5: أستوس بونوس،
1: أستوس بونيوس، كل يوم تكون معنا خبراء في خاصة مجال التجميل، هما أحواجنا لمجال التجميل اليوم في تونس. سعيدة باستقبالها بحذنا، هي أخصائية في التجميل وجميلة زيدا، عليا درناوي. عليا مرحبا بك.
6: صباح الخير،
1: شحوالك عليا؟
6: الحمد لله.
1: سبع لباس؟
6: الحمد لله.
1: يعيشك عليا. عليا إن اليوم بعد ما شفت الإبداعات اللي أنت والسحر اللي أنت تنجم تعمله في أي شعر قدامك، نسيت اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل اللي قاعدين يدوروا يخدموا عندهم عروسات كذا، تلقى فما خدمة وبحر وسهرية متاع عرس فرد نهار، الحل الوحيد قولك أني نعمل سوان شعري، عادش النجم عنيش هكا لوكس متاع شتيها وكأيش بتشارك وخليها كثلاثة أربع أيام. اليوم بروتين كيراتين بالحلول معناها باهية الدوم تنفع تضر؟
6: والله البروتيين حاجة باهية،
1: أيوة.
6: الناس الكل وليت تعرفها. أيوة. فما فرق بتبيع ما بين البروتيين وما بين الكيراتين،
1: شو الفرق؟
6: أنا بيرسونيلمون ماذا بيا البروتيين على خاطر هو بتبيعته يداوي الشعر،
1: فهمت؟
6: ما هوش كيما الكيراتين، الكيراتين جست يطلقها اشترى انت ريزولتا تحفونا وكها، فهمت؟
1: دونك أولا هذا هو الفرق بين البروتيين والكيراتين. توا قد ما فما دي سنتر وقد ما فما الكلهم اسمهم خبراء والكلهم تجمل وتشوف التصويرات يهبلوا والفيديوهات يقتلوا، كيفاش نعرف ساعة وين نمشي نعمل البروتين متاعي؟ وشو السؤالات اللي انا نسالهم باش نضمن اللي البروتين هذيك راهو كاليتي باهيه وراهو باش يدوم لي في شعري؟
6: فوالا، يزنك انت بطبيعتك تعرف حاجات باهيه، يزم ما نمشيوش كيما نقولوا احنا الباد جام، يزم أوتغام، فهمت؟ خاطر فما برشا أنواع، فما أنواع خايبة، فما أنواع باهية، يعني هو واحد يزم يعرف وين يحط ساقيه كما نقولوا.
1: كيفاش نعرف هنا؟ كيفاش نفرز؟
6: ما نجمش نسمي دي برودوي بالطبيعة، أما فما دي برودوي يزم حاجة باهية دو كاليتي، فهمت؟
1: علاش الأسوام ياسر تفرق؟ علاش تلقى فما بروتيين ب 100 دينار وفما ب 700 دينار؟
6: على خاطر الكاليتي تفرق زيادة.
1: فوالا،
6: معناها
1: دونك ما نفرحوش برشا كي نلقاو السوم رخيص شوي،
6: بالعكس يلزمنا نتفجعوا.
1: كي نلقيت سوم البروتيين رخيص يلزم تتفجع.
6: صحيت.
1: فوالا،
6: ديجا خاطر معناها ماك تعرف صاروا برشا حاجات خايبين كاريمون.
1: صحيح صحيح،
6: معناها فهمت،
1: فما شوارات تحرقت، فما ناس
6: تعرف وين تحط ساقيك وين تحط فلوسك زيادة.
1: البروتيين وحده عليا كيفي وإلا يلزم يكون فما بعده سوان وشامبوانات ومتابع؟
6: بيان سور بيان سور، ماذا بيك ديما شامبوان يبدا حاجة باهية، وماذا بيك زادة تعمل لي سوان، فهمت؟ احنا في سيف كما قلت انت، بيسين، بحر، سيشوار، اللي هذوما الكل يلزمنا نحاولوا هكا نتلهيو برويحاتنا شوية عليهم.
1: يقولوا أنه اللي عامل بروتين ما يزموش يجبد شعره خاطر قاد يحرق فيك الشعر اللي عملها بروتين ولا لا؟
6: مش ما يزموش يجبدو أما يفيتي ماذا بيك لي أنت عملت البروتين علاش باش تلقى نفس الغيزولتا متاع أنه شعرك مجبوط. فهمت؟
1: سؤال آخر، تصبغ قبل وبعد تعمل بروتين ولا تعمل بروتين وبعد تصبغ؟ شو الحل؟
6: تصبغ وبعد تعمل بروتين.
1: تصبغ قبل
6: اي
1: ما يخافوا يقولوا البروتين يبدل لون الشعر
6: متاع بريود صغيرة فهمت متاع نهايرين فهمت ويرجع لك الكولور اللي حاجتك بيه متاعك فهمت بالطبيعة نحكي وزادة كي نبدأ نستعملوا حاجة باهية
1: قعدنا في الحاجة الباهية خاطر عليا تقول لي أنا راهو نمن أنه الكاليتي قبل كل شيء خاطر للأسف احنا في تونس برشا نمشيو نلوجوا على الرخص ومن بعد نقول لي والله هي الحجامة راهي ما عرفتش تعمل البروتين حجامة ما عندها حتى دخل قدام الإمكانيات
6: فما حاجات يلزم هي تستي الشعرة وتشوفها فين باش توصل وتقبل البرودوي هذيك ما تقبلوش ديما أنت يلزمك تشوف الشعرة وين تنجم توصل
1: الماش والبروتين مثالش
6: أي مثالش بيناتهم أقل حاجة اون سمان
1: أقل حاجة اون سمان
6: أقل حاجة بي.
1: انتوكا نورس شعرها بالماش وانت عملت لها بروتين الكاليتي اكسترا اوردينير انا ما صدقتش لي ماش جبده شعرها بعد ما عملت عندك بروتين مش نحكيو زيدا في مرات اخرى على ليكور الاخرين اما انا نحب نعرف البروتين توينا نقولوا قولوا ريزولتا اكسترا اوردينير كيما اللي شفناه على نورس على عينينا معناها ريت حاجه بعينيا قديش التو قديش يقعد وقت بين كور وكور متاع بروتين 6 اشهر 7 اشهر
6: هو البروتين يصلح لنا الشعرة اللي ديجا هي معناها
1: موجود.
6: طلعت اللي باش يطلع باش يطلع بالناتوريل نتاعو معناها انت هكا 6 mois باش تلقى ديجا لي غاسين طلعوا وفما ديفيرينس ما بين لي غاسين واللونغور نتاع شعرك
1: بدات التغيرات اليوم شو تنصح النساء اللي يسمعوا فينا اللي تقول لك انا عندي برشا مشاكل ما عنديش ليهم برشا فلوس شنو الاولويات تقول هيت اعمل هدايا لشعرك وخلي تو بعد نحكيو في الباقي
6: تعمل لي سوا
1: أوكي. اهم برش
6: تعمل لي سوان تعمل حتى كي تبدا شعرها تعبه تعمل اون فوا بار سيمين عادي على الاخر
1: سوان للشعر
6: اي سوان لشعرك تنجم حتى تعمله وحدك
1: كيما شنو مثلا
6: به ناخذوا دي ماسك يغذي حاجه تغذي نخدموها في الشعرة معناها نابليكيوها تنجم تزيد عليها انواع نتاع زيوت بالطبيعه
1: فوالا
6: انت والتيب دو شوفو نتاعك نحطوها حتى كان انت معناها تحب تحطه في الدار وتنجم تستعملوا شيء هذا في الدار
1: فوالا
6: تابليكيه في شعرك نجم حتى منشفة سخونه بالقدي بالقدي تلف شعرك بعد ما تعمل لابليكاسيون نتاع البرودوي هذاك وتحط بك البابي سيلوفان وتلفه بالمنشفة
1: فوالا وين راهو الماسك هذايا جي او لو لوكس عليا هي عملت لي ماسك شعري
6: حاب نقول لك
1: حاجه غريبه معناها سوان هذيك سوان كابيلير وبالحق معناها نجمو نمشي وانت تقعد بعد ومرتاحه على طول معناها راهو كي تحسبها حتى يذهل لي تحسبها فلوس خير ما كالمشي كل ثلاث ايام الحجامه وكل جمعه الحجامه انت تحط الفلوس فرد المره وتربح الكاليتي نتاع الشعر نتاعك شكرا لك عليا ويزمنا مره نحكيو فيها بالكدا على لي سوان الكل بعيد على البروتين والكيراتين شنو ما لي سوان المهمين في الصيفيه تحيه ليك عليا الدرناوي كنت معنا في استوس بونوس احنا نخليكم مع اخبارنا هذه كانت ناس الديوان بون ويكاند ان شاء الله نقابلكم في احسن واسعد الاوقات نهار الاثنين في نفس التوقيت دي سي لا سامح مفتاح تقول لكم ربي يحفظكم في لمن
7: ناس الديوان بوبليسيتي في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
8: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
7: متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس ديوان اف ام فلاش نيوز
9: موجز والعشرة ديوان اف ام عسلمة حالات الوفاة غرقاً المسجلة في الفترة بين بداية جويلية لغاية 5 من جويلية الجاري بلغت 16 حالة وفاة، أي أقل ب 31 حالة مقارنة بسنة 2025، وفق ما صرح به مدير العمليات المركزية لوحدات الحماية المدنية محسن بوغزالة، مبيناً أن ولاية نابل قد سجلت أعلى أرقام ضحايا الغرق بسبع حالات، تليها ولاية سوسة بأربع حالات وحالتين بتونس وبنزرت وحالة واحدة في ولاية بن عروس. أشغال محطة الطاقة الفولت الضوئية بمعتمدي تشبيكة من ولاية القيروان تتقدم بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءة وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة السبيخة. ومعتمد شبيكة شوقي سالم يقول لوكالة تونس فريق للأنباء إن هذا الأنجاز الذي تنهز كلفته الجملية 280 مليون دينار ويمتد على مساحة 200 هكتار يندرج في إطار رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 30% من الإنتاج الوطني في أفق عام 2035. وزارة الشؤون الثقافية تنخرط في مسار دراسة إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الثقافية العمومية استنادا إلى عملية تشخيص لأدائها وإلى دراسات فنية ووظيفية أعدت للغرض، وفق ما أفادت به وزيرة الشؤون الثقافية أمين الصرارفي في إجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو البرلمان نجلاء اللحياني. والوزيرة تقول أن التصور الأولي الذي أعدته الوزارة والمتضمن لجملة من المقترحات من بينها دمج بعض المؤسسات ذات الاختصاصات المتقاربة لا يزال قيد الدرس. إلى الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول أن الحرب لم تنتهي بعد، مؤكدا أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية سواء باتفاق أو بدونه. ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد استعداد تل أبيب لجولة قتالية ثالثة في إيران. ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1% مع إقبال المستثمرين على الشراء بعد هبوط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: مونديال إكسبرس.
1: أهلا وسهلا بكم في مونديال إكسبرس. نبدأ نحكيه على التعيين بالنسبة لحكم مباراة الأرجنتين وسويسرا اللي أثار جدل كبير في الساعات الأخيرة خاصة لدى الجمهور الأرجنتيني. هو الفيفا كان عين طاقم تحكيم برتغالي للمباراة هذه بقيادة الحكم حكم الساحة جواو بينيرو، ويعاون الثنائي البرتغالي برونو خيسوس وأيضا لوشيانو مايا، بينما باش يكون الحكم الرابع هو الكندي دريو فيشر. التعيين هذا خلف جدل كبير عند الجمهور الأرجنتيني، بما أنه جمهور الأرجنتيني يتسائل علاش تم تعيين حكم من نفس القارة للمنتخب المنافس اللي هو منتخب سويسرا. التعيين هذايا صحيح يتطابق مع لوائح الفيفا، لأنه الفيفا ما تنصش على إلزامية تعيين حكم من اتحاد قاري مختلف عن طرفي المباراة، إلا أنه الطاقم هذايا أثار جدل كبير بما أنه الأرجنتيني يشوفوا أنه الحكم هذايا ينتمي للقارة الأوروبية. دونك جدل جديد في كأس العالم 2026. نمشيو نحكيو على باقي مقابلات الدور الربع النهائي اليوم. مباراة الثانية 8 متاع الليل بتوقيت تونس، مباراة تجمع المنتخب الإسباني بالمنتخب البلجيكي. المباراة هذه هي الثانية، الفائز سيواجه المنتخب الفرنسي في نصف النهائي غدوة. المباراة الثالثة انطلاقا من 10 متاع الليل بتوقيت تونس، النرويج تواجه إنجلترا، وفجر بعد غدوة الأرجنتين تواجه سويسرا، ماتش انطلاقا من 2 متاع الليل. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدم لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافان.نت. بعد لحظات تجيكم ربيب فرجاني في برنامج سامر فايبس.

العشرة وسبعة دقائق. يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديونا فيهم صباح عليكم وما كنتوا تسمعوا فينا. نشكركم برشا على اختيار لي فريكونس نتاعنا. نسلموا على الناس اللي تختار تتفرج فينا زاد كيف كيف على اللايف نتاعنا على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. ان شاء الله جمعه مباركه ليكم وان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. براتيكمون من اليوم تقعدوا تحذروا في البروغرام نتاع الويكاند. نحذروكم اللي ابارتير من اليوم باش تسخن شويه مش شويه برشا برشا برشا يا جماعه. دونك نشربوا برشا ماء ما نخرجوش في أوقات الذروة من بحروز ده كيف كيف أوقات الذروة. نحاولوا نحافظ على رواحنا ونرطبوا للماكسيموم بالماء وبالسوائل ونحطوا الإكران على قد ما نجمو ونسيس رواحنا ونعملوا كل شابو لك مظلة ما فيها بيس. المهم نردوا بينا على رواحنا. سمر فايبس من توا حتى يجي للنص النهار. محمد عزيز في الإخراج, إيمان في الإخراج الرقمي, معكم ربيب اللي فرجيني. نشكركم على اختيار النصف الصبحية الثاني باش تعديوه معانا كالعادة على برشا فقرات برشا أخبار برشا ضيوف كما عودناكم تقريبا من أول نهار. نحاولوا كل مرة نحكيوا على حاجة تهمكم أنتوما, نجاوب على أسئلتكم أنتوما, نفيدوكم زيادة كيف كيف مع من مع معلومة من السوشيال ميديا ولا مع مختص ونجاوبوا على أسئلة اللي راهو على مواقع التواصل الاجتماعي. باش نبداو احنا بالموسيقى الساعة تسويت All But Gold. All But Gold. دونك اليوم باش نعملوا الرحله موسيقيه بين زوز عوالم مختلفه, بين حلب بين اسبانيا, الطرب العربي الاصيل والموسيقى الغجريه اللي دارت العالم في الجانب الاولاني والاختيار الاولاني. عندنا صوت ما يتعودش, صباح فخري, واحد من اكبر الاصوات في تاريخ الغناء العربي, وغنيته قدك المياس.

أكيد جدا تتفكروا الفيديو متاع كل السهرية هذيك وكل بنية لبسة روبة كحلة وبيضة القاعدة تشطح سيلو سهرية كاملة بنفس الرقصة بنفس الأداء دونك ذي الغنية والاقتراح متاعنا الأولاني فكروكم اللي تعملوا تنجيز الباج انستغرام متاعنا تلقاو ستوري تختاروا بين الغنية الأولانية اللي كما قلت لكم بدينا بالقدود الحلبية اليوم مع صباح فخري في المقابل موسيقى من العالم فرضت روحها الحقيقة الغنية ذي والجروب هذية ومن أشهر الأغاني العالمية في أواخر القرن العشرين بامبوليو.

الاختيار لكم انتم، كما قلت لكم تختاروا معنا شنو الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها بعد اخبار الاحداث، وديما الاقتراحاتكم نقبلوها وناخذوا رايكم وشنو تحبوا تسمعوا حتى في البلاي ليست نتاعنا. يكفي تخليونا تعليق ولا تبعثوا لنا ميساج. دونك على ذكر المساجات والتعليقات، نفكروكم تنجموا تطلبونا على 31 328 328، وتعطيونا رايكم اليوم في موضوعنا في اللايف رياكشن. لايف رياكشن هو موضوع ثقيل شوية لليوم على نهاية الجمعة بصراحة، أما أنا نستنى تليفوناتكم، ولو فما برشة تليفونات باش نستمروا في الموضوع هذا، يا خاطر يعني في ما يتحكي مستمعين مستمعات انتوما الناس اللي عشتوا التجربة هذية. السؤال يتلخص في حاجة بركة، اللي هو أنه كيغيب الشيء نعرفوا قيمته أو ما تعرف قيمة الحاجة كين تفقدها. ساعات نعيشوا حاجات نعتبر وجودها عادي، صحتنا، الضحكة متاعنا، شخص نحبوه، صديق عزيز علينا، قاعده مع العائله، وقت فراغ حتى تبدا وحدك. ساعات واحد يستحق يقعد وحده ويتوحشك القعده مع روحه. حتى تفاصيل صغيره في نهارنا اول ما تغيب من حياتنا نكتشفوا انها كانت نعمه كبيره برشا. اليوم نسالوكم شنو الحاجة اللي ما عرفتوش قيمتها كان كيف قدتوها، شنو الحاجة اللي كانت موجودة في حياتك وما كنتش ما كنتش انت بلوتو مقدرها، وقتاش حسيت اللي الحاجة البسيطة هذه كانت في الحقيقة وفي الحياة نعمة كبيرة. هل الفقدان يعلمنا نقدره أكثر؟ وشكون الشخص اللي وجوده في حياتك كنت بلوتو تعتبره عادي وبعد فهمت قيمته؟ هل فما كلمة تمنيت تقولها لشخص معين قبل ما يفوت الوقت؟ موضوع ثقيل شوية. شنو الحاجة اللي من نعرف قيمتها كان قدوها بخلاف الفلوس بيان سور، دونك هذاك موضوع مفروغ منه، لكن فما ما يتحكيك. تكلمونا على 31 328. نبداو بالموزيكا، هي ومحمد عزيز عمل لي في مخه وما نحبش نبدا بها انا الغناء هذا، سيد المخرج هو باش يسمعكم اختياره الاولاني في الغناء. يلا نستمتعوا مع اختيارات عزيز لون. يلا

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: لي كوتش هذا جديد نتاع احمد سعد والافشات نتاعو اللي كل مره يطلعنا بها بغني اسمع كلمه وكلمه يشبهوا لبعض بنفس القافيه تكت ولا غني نفسي حد يقول لي كوتي لما داي درشنا وخدودي وليت غنية وليت تراند وليت الناس كل تعود فيه دونك هذه سمر بايبز حتى ويكا العشر و 23 دقيقة بزن مواصلين معكم حتىش للنصف النهار هيت نمشي وللترندينج
1: ترندينج
0: يا سيدي يا بن سيدي اليوم حكاية وروية للأمانة التراند اليوم من تونس المكان في تونس أبطال هذا التراند دي جون توينس مش من بلد آخر فيديو بسيط نتأكد أن أنتم ريتوه خاطروا تراند وناس الكل شافته وقاعدة تبارتاجي فيه وكمية التعليقات المزيانة اللي فيها حاجة يسر تشرح القلب كما يقولوا دونك فيديو من منشط في تونس تنعرفوا تفاصيلهم بعد شوية ما الرسالة متاعه كانت كبيرة برشا هو صانع محتوى أوكي أما في الأول مواطن وشاب تونسي خلينا نقوله أنجاجي ومعها زادة شباب أخرى أنجاجي ومحليهم نحكي على الفيديو متاع الدرجين هي عنا درجين لولاد في الشط ونلموا بوبير في نفس الوقت هذي الفيديو اللي تنجموا تتفرجوا فيه معانا كان مريتوش ومتأكد اللي انتم مريتوه ناس الكوليكا هل الأبطال الفيديو هذي خلينا نقولوا باش نحكيوا معاهم معليش نحكيوا هكا هي عشان اي حد يسمعني توقع قولي باش تحكي ربي بحاجة عادية أولاد لموا بعضهم تك نصفوا الشط وهما يبحروا ليه خاطر هالقاعدة هذية وليت استثناء هذيك علاش احنا باش نحكيوا معاهم ونقولوا لهم يعطيكم الصحة باش نسلموا عليهم صبحوا عليهم طارق فغالي أهلا وسهلا مولا الفكرة كيما مولا الكرة غادي هي مولا الفكرة
2: كانت عفوية وين الحق مواطن
0: نهارك زين نهارك زين يا مواطن تونسي سي حتى نحكوا يا ميت يا ميت ايش يحكي كطارق صباح الفل والياسمين سي طارق مرحبا بيك خويا نورتني مرحبا سي نور اهلا وسهلا صباح النور نور جويني تشرفنا اخويا مرحبا بيك صباح الفل ما شاء الله عليكم والله موش وحده نور مع اسامه الشيرني صباح الفل والياسمين
2: صباح الخير صباح النور
0: مرحبا فما شكون جينا من تونس والاولاد جيتوا من بيجي اخويا شرفتوني وفرحت برشا لريتكم ومرسي المولى فكره مره اخرى اللي قال اسمعني انا راني من الاخر ما نجيش وحدي مانيش وحدي على خاطر يا تقبلنا يا لي ماني تقبلنا مع بعضنا يا لي وكلمهم ومرسي الاولاد جيتوا معايا ماني مش شويه بيجي تونس كمان معناها مرحبا بكم شرفتوني وفرحت أنا بيكم الكل هنا اليوم سي طارق الفيديو ولا ترند فجأة بابا
2: فجأة
0: هيت الفكر هيت نحكيه أكثر
2: بون خلينا في طارق بركة من غير لسي لحد شيء
0: يلا مرحبا بيك
2: عايشك
0: اي
2: وأنا بريتو راني مواطن تونسي شاب كيف الولاد الكل ناغر على بلادي هذيك علاش الحاجة اللي خلتني أنا نعمل الانيسياتيف هذية فيديو كان عفوي على الأخر فيديو كان عفوي على الأخر مشينا كامبينج مع أولاد أصحابي شط الزويرة سنتر متاع كامبينج تعرفونا جمال من يوم الغدوة مشينا يعني باش نروحوا العباد ما يحبوش يروحوا الولاد قالوا لي ما تعرف الشط مزيان قلت لهم نعرف الشط مزيان على الاخر اللي هو كاف نيغرو انا مستانس نمشي له الحق نمشي له شتاء والا ربيع عندنا سيركوي روندونور ثميك نعملوه من كاب نيغرو حطيش للزويرة نبيتوا ثميك من يوم الغدوة نروح الشط كي نمشي له في الشتاء والربيع الور لا شط من اروع الشطوط اللي حتى الاولاد هاو تو اللي نجم
0: ياكلوا
2: من اروع الشطوط اللي موجوده في تونس في شمال افريقيا اصلا كي مشيت تميك الحق تفاجات بالكم الهائل نتاع سيرتو ساشيات
0: انت مسين تمشي غادي لقيتو شي هذاك قبل ولا باش نفهموا احنا
2: ماني ماهوش موجود الوسخ هذاك ماهوش موجود هو راهو ممكن زيد حسب ما حكيت مع متساكنين متاع القرية فميكا زاد العوامل المناخية الريح وكل شيء فارمون جاب البلاستيك وخرج البلاستيك مي ابريتو البلاستيك هذاك حتى كان جابوا الريح وحتى كان جابوا يعني شكون هذاك خنقولوها يعني هذيك الفضلات نتاعنا اللي تطيش في بحر تونس اللي تطيش في بحر سوسة اللي تطيش في أي بحر
0: في أي بقعة
2: ومن بعد البحر بتبيعته هو باش ينظف روحه باش يرجع لك يعني الفضلات هذيك باش يرجعها لنا نحن يعني أنا نحب نعدي مساج راهو اللي توسخوا اليوم باش يرجع لك غدو
0: هي خمسيت الفترة تاع الفيضانات بضاعتكم ردت اليكم مانيا ووف اللي طيشني رجع لنا مانيا ودخل لديارنا
2: كان انت اليوم الجيست هذيك البسيطه اللي تشوف فيها طيش بلاستيك وتحقرها راهو الدبوزه اللي طيش هنا والدبوزه اللي طيش هنتي طيشها الاخر احنا تبارك الله 12 مليون تونسي كان كل 12 مليون تونسي يطيش دبوزه نغرقوا في البلاستيك. وراني مانيش باش نحكي على الثروه الحيوانيه، خاطر كان باش نبقى نحكي راهي سلسله مربوطه ببعضها.
0: بيان سور
2: سلسله بيان مربوطه ببعضها
0: بطبيعه الحال. دونك هذه القصه انت كيفاش مشيت خنق فوغاديكا انت نور واسامه اول مره ريتهم نهارها؟ هيت نعرفهم سي نور واسامه، هيت نبداو بنور سيدي. انت من بيجا؟
3: من بيجا.
0: هاي جون تونسي تقرا شنو بالضبط؟ عنا خلينا نعرفوك سي نور.
3: نقرا جيني الكتريك في زيت بيجا.
0: هاي ما شاء الله
3: مكور زاد في الاولمبي البيجي.
0: مرحبا بك
3: ولد الاولمبي البيجي.
0: ولد الاولمبي البيجي مرحبا. المخرج فرحان خطروا من بيجا زاد كيف ما ترى في تخلوا فرحان بكم. عرفتي محمد عزيز تحيلي دونك تكور جون على روحك
3: من
0: يكون اللي في الفيديو كل يكوروا الاولاد.
3: ياس الضاوي، احمد جويني، ادريس الضاوي،
0: سميهم لي
3: ياس الضاوي، احمد جويني، ادريس الضاوي، كلك ورجيه في الاولمبي البيجي
0: ما شاء الله. رياضيين على رواحهم حاطين كره يكاوروا في الشط. سي اسامه الشيرني، اي محليك بالليكيب ماريو ليكيب ناسيونال خويا. اما انت تقرا على روحك ماكش تكاور ولا تكاور؟
3: انا ساعه نكاور
0: ساعه غراب
3: في البحر
0: ودوم في البحر
3: ونوم في البحر ونقرا البر. انا نجي نصيف، ما نجم صيف كان في تونس لهنا
0: الله خير عاد
3: من احلى الشطوط اللي نمشي لهم هو كاب نيغرو. عندي 8 سنين نمشي له انا ودارنا.
0: باكي انتم مواليد المنطقه خلينا نقولوا. قبل ما يجيكم سي طارق لحقي مش نحكي لحقي قالوا لي ذا كيما كينا تكوروا على رواحكم بحرتوا غطستوا خرجتوا تراو فيها البوبيل، معناها ما جات حتى بكم حتى فكره معناها باش تتلموها ولا حاجه قعدتوا تغزروا معناها عادي نورمال.
3: هذه مثلا لقيت ساشي تنظفها وحدك تبعدها منا، اما ما لميناش بعضنا
0: ما جاتش الفكره. لا. سبحان الله. الا كي جا طارق.
3: جا سي طارق
0: قعدت تغزر. احكي لي كيما حكيت لي الحكايه، خاطر انت خرجت مع جماعه مع جروب مع اصحابك تحيه اليوم. اي تعبوا الاولاد
2: والله. انا باش نحكي لك راه من غير ما نخبي شيء
0: كيما هي، خلينا نعيشوا معاكم التفاصيل.
2: كان باش نخبي انا في ساعة ما نفضح روحي. وشكرا ليك وشكرا
0: لديوان فام.
2: ولا بالرسمي شكرا ليك وشكرا لديوان فام على خاطركم عطيتونا المساحة هذه باش انا نحكم.
0: بالعكس خاطر هذه النورمالمون ولا عادي ولا استثنائي يا طارق الله غالب معناه.
2: واضح والله يعطيكم الصحه عطيتونا المساحه هذه باش احنا نحكوا ونوصلوا حتى جزء من الافكار اللي عندنا. احنا اللي جون عندنا برشا افكار. جيت حاشتنا ببلاتويت كيما هكا، حاشتنا بعبد الدز معانا وكا.
0: مرحبا.
2: انا كي مشيت ثميك مشاو معايا اصحابي. اصحابي الحق ايبويزي معدين ليله كومبينغ مع تريح لو غارو مع جو الكومبينغ وكل شيء بطبيعتك في الصيف باش تصبح. مشينا ايبويزي لعبيد حاشتهم يعملوا عومه كهو. انا ما نجمتش، انا هبطت انا وطارق بوزيزي صاحبي نقدم له تحيه
0: تحالي.
2: والله يا ربيب عملنا بلونجون انا الساشي في وجهي يا جماعه يحكوا
0: والله بوهدي عوم على الوسخ سامحوني معناها
2: ما نجمتش. رجع ما نجمش نعوم انا في بلاصه خايبه، ما نجمش نعوم في بلاصه ماهيش نظيفه. رجعت انا وطارق نلموا منا ومنا في اللي ساشين خرجوا فيهم الشط الكل ومسخ العبيده تعوم عادي. قلت له طارق هاي تعرفش كيفاش برا يدي نبدو ننظفوا. قال لي وحدنا ما نجموش. مشيت لجماعه اصحابي بروبوزيت على الوليد اللي معاي قلت لهم الوليد هكا قالوا لي برجوا لي طارق اش مزير هو على المغرب سويعه ولا اللي هو خلينا خويا ركشين على رواحنا نعملوا غطسه ونروح. لقيت التشكيله يكور وما نعرفهمش. طيش تروح عليهم انا راني نطيش روحي راني نغزر للعبيد ونطيش روحي.
0: السلام عليكم.
2: زوني ما تحكيش معانا ساعات يفرحوا بيا كيما هكا.
0: تيوم الصح.
2: مشيت للجماعه عجبوني ما شاء الله هكا تشوف الشباب.
0: تبارك الله عليهم.
2: مخاخ نظيفه في وسط بدن نظيف.
0: ما شاء الله.
2: يعني باش تبروبوزي عليه حكايه كيما هكا كيما وش يقول لك لي. قلت لهم الوليد اش قال لك؟ انا طمعت في ساعه. قلت لهم الوليد برا سوي عندنا في الدنيا الكل. غزروا لي غزره نتاع يا معلم
0: باش
2: تحكي ساعه كوره تدور بيناتنا وعاملين جو هما كوارجيه الكوره ما طاحتش
0: ما شاء الله عليهم
2: درج ما طاحتش الكوره في الهواء البرازيل
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فرصه كان ما تعرفهمش هم لهنا معناها واد انا ما ريتش مي بون حسب كريم طارق اما متاكده اللي تبارك الله عليكم معناها
2: قريت من عينيهم انه هما ماهمش باش يركحوا لي على نص ساعه ولا ساعه. اي برا تعرفش كيفاش طارق برا نجيهم هكا بشويه برا درجي نعملوا ديفي درجي وش بدي ريك توسيم. قلت له قديش عندك الوقت في تليفون؟ قال لي 7 درجي. قلت له 7 و4 نكمل. اي فازي فازي الاولاد تك تك دخلنا كهو يدي يدي. اللي عجبني في الحكايه هذه احنا بدينا 6 هكاك الاولاد. جاي معنا فادي واسامه زيد ومن بعد تلفت لقيت اولاد ما نعرفهمش معانا
0: هذيك خليها لمبعد هذيك خاطر انا خاطر هذه بالنسبه للناس اللي ما تفرجتش في الفيديو قاعدين نشوقوا فيكم خاطر قاعده تخش على القصه. اسامه ونور جيكم ما تعرفوهوش قعدتوا تغزروا في شحكي هذه اللي مقبل نورمال كيفاش ما استغربتوا من الاول ولا كيفاش عملتوا عادي؟ ما خاطر شوف خاطر الباهين وما يعرفوش بعضهم ولكن جاوا جروب تاع اصحاب نجم نفهم اما هذا ما يعرف ماهوش ولد المنطقه معني اصلا.
3: جينا هم الاول قلنا نعملوا حامل الدرجين وترددنا الحقيقه نحن من لوكي قلنا ساعه
0: ايه
3: ترددنا بقينا نغزل بعضنا بعد قلنا درجي هكا وقلنا مسياج خلينا نعملوا فيها بس
0: ايه وسيمه قبل
3: الشط نتاعنا بلادنا
0: ايه سورتو البلاص هذيك مزيانه على الاخر كابني جرو
4: مزيانه على الاخر. انا ديجا انا عندي 7 سنين غادي كنمشي مشيت الصيف هذا تصدمت الحق طارب تصدمت مالوغوزمون تصدمت
0: بلاصة بزين هذاك شوفوا الفيديو شوفوا الجبل شوفوا الشمس شوفوا البحر تصير فيها كما هكا سامحوني معناه مشيتوا درجين من زمان والهنا انطلقت الحملة متاع درجين ونحاولوا نلموا وبعدها العبيد انا سمعت تزغريت في الفيديو يا
4: تعرفها امي
2: هذه والله
0: ولد زغريت تحية لي ربي فضل
2: تشوف الفيديو راهو وقت بديت نسي زغرتوا في بيننا عندهم عرس ولا حكاية لفتنا يعني المشهد لقيناهم كلهم انا ما نحبش نصور نسي وما نحبش نصور اي عبد يقول لي ما نخش البرميسيون من عنده فهمتني
0: طبعا
2: كي تلفت لقيتهم راهم متلفتين يعني يغزرون ويزغرتوا علينا انا اول مرة تصير لي راه في هذي في حياتي كلها راهو يتلفت لي واحد ويزغرت علي كيما هكا بالله نستغل الفرصة نسي اللي زغرتوا علينا خاصة في كاب نيجرو الله يرحم والديكم وان شاء الله ديما تزغرتوا وان شاء الله تفرحوا بوليداتكم وتزغرتوا لهم وعيطوا لنا نفرحوا معاكم والله نجي نحب
0: كلمونا
2: والله نحب انا على البخات وكل شيء عيط لي نفرح هنا وراه شو تحيه لجماعتنا في بيجا انا راني ولد الكيف وصحابي برشا من بيجا بريسك نفز وشتيت زاق من أروع البلايس اللي موجودة في أميكا أخرج قبل ما كانش في بالي إنه بيجا فيها بحر من أروع البحورات جمال المولا السنتر يسمي فيه مالديف وأنا معاه بالرسمي المالديف مالديف تونس
0: حمزي حتى بتعرفه؟
2: بيان سور نعرفوا حمزي
0: امبارح برك قالها مالديف صديقنا لاني في ليميسيون
2: مالديف بالله امشوا امشوا امشوا فميكا واكتشفوا خليكم تكتشفوا ما نحبش نحكي برشا راه كيفاش نحكي برشا نبقى بالساعتين
0: انا نحب نسمع من بعد
2: عندنا المقاصب زيدة من اروع الشواطئ في تونس الكوت هذيك ياسر محلاه الكوت هذيك
0: فما عزيز قول لي فما راجل في اخر الفيديو طلع من سينس يلم وحده ولا سيد هذاك دونك مواطن متفهم انجاجي خلينا نقولوا طلع سيد يجي حتى هو يركح وينظم الدنيا الشط وحده
2: هو فات كيفاه احنا بدينا نلم ومن بعد تحصرنا في الكلامينا برشا هكاك بوبيل تحصرنا فيش باش نعملوها باش تحرقها ما تجيش
0: لا
2: باش تلمها بالرسمي يلزمها راهو سيميرو مورك وشوفوا تخرج احنا هكاك جينا الراجل هو لما حالي يلزم وقت اضافي فك الدرجين الوليد خاطر حبسنا دقيقتين امانه ما عملناش درجين بالضبط دونك جينا الراجل هذا
0: يزيدهم الاربيتر من بعد فوز بتاع شربين مالك
2: ايوه جينا الراجل هذاك قال لنا الوليد راني مستانس ننظف راني عامل حفره ثميك اللم فيها البوبيل الكل ومن بعد يغفصها بوغ يعمل جيستيون تاع الاسباس تاع البوبيل كل شيء ومن بعد يجيب ساشيات ويخرجها بارك الله فيك وهذه راهي ماهيش مزيه هذه واجبك خاطرك عايش في بلاصه مزيانه كيما هكاك كي ما تعملش انت هكاك شكون باش يعمل لك هكاك وما عندنا حتى مزيه على شواطئنا وانا طامع ان هي الحمله هذه ما تقتصرش كان على الشواطئ كهو حاجتي بالحوم تكون هكاك وقبل كل شيء انا نحب الحمله هذه في سعمتوف علاش خاطر الحمله هذه ماهيش سوليسيون فوالا هذه سوليسيون دو كونتورنومون سموها انك انت تمشي تنظف انا ماذا بيا ما نلقيش فضلات باش ننظف
0: صحيت ماذا بيا ما نوصلش انا للحاله هذيك اصلا
2: الحل الجذري ان احنا ما عادش نلوحوا يا خويا ما عادش تلوح بوبيل نتاعك ومن المنبر هذا احنا لي جون هانا عملنا انيسياتيف وما عنديش مزيه نزيد نعودها هذه بلادنا هذه فلوكه راكبين فيها
0: خاطر انا قعدت راه في لي كومونتير نتاع العبيد وين باش تعملوا مره اخرى اسكو باش تعممها الحمله هذيا وداير فما ميساجات يقول لك حتى احنا بدينا ريت ستورياتك معناها طارق كنت تحكينا عليهم
2: جوني برشا برشا مساجات، جوني برشا كومنتارات ما نجمتش نجاوب عليهم الحق. مانيش مستانس اني نجاوب على 700 كومنتار في الاخر، وليت نحط في جيم ونتعدى. والله والله سامحوني اللي ما جاوبتش عليهم.
0: هيك جاوبتهم في الراديو، جاوبت عليهم
2: لنهايه. الحمله حاجتي اني هي الويكاند هذا، لما حال الويكاند هذا سخون شويه باش العباد زيد سيكوريتي فيرست، يعني سيفتي فيرست، الوقايه هي الاولى. دونك من مش لازم نخرجوا في طقس سخون برش، خلينا نعملوا درجين اخ يعني قبل المغرب باربع دراج تبدا الطقس محليه، وخلينا نشوفوا الويكاند هذا تونس كلها درجين، خليها حمله هكاك هو مشي هاشتاق
0: درجين،
2: خليها درجين. حاجتي نشوف فيديوهات نتاع ستوريات نتاع شباب هكا عائلات دي اسوسياسيون جماعه يخدموا بعضهم، عندك ايفنت مخرج تيم بيلدينغ ولا حاجه، ارا فازي درجين درجين. هي هذه كلها راهي ماهيش خساره في شواطئنا وماهيش خساره في نظافتنا احنا، راه نعملوا فيه هذا الكل لينا احنا. شوف راهي هي، شوف راهي الحكايه سهله على الاخر. نجبد لك مثال وما نطولش. انت عباره مشيت للحمام، حمام حمام مشيت باش تعمل حمام، دخلت الحمام لقيته مسخ، راك ثم شكون باش يمشي يعمل مطهرة ويخرج؟ كان تلقى الحمام نظيف تمشي البيت سخون باش تعدي فيه ساعتين وتعمل تنظيفة محليها على الاخر. هذيك هي البلاد، الفرق بركة انه هو الحمام تنجم تبدل الحمام، تمشي الحمام اخر نظيف. احنا في تونس ما نجموش نبدلوها وما نحبوش نبدلوها،
0: فمش علاش نبدلوه،
2: دونك لازمنا ننظفوه،
0: دونك لازمنا نستحفظوا عليه. هذيك هي الحكايه. معناها كان كل واحد يبدا من روحه، كان كي تبدا من روحك انت ديجا كي تكمل درشنو ساندويتش ما ترميهوش من الكهرباء، تو ما غادي تفهم. تو انت ماشي هز ساشي بوبيل توصل للبوبيله، كي تلفاست الباسكيت هذيك اللي تعملها زعما تحب لا علاش، معناها نجموا نمشيو بطريقه حضاريه، وراو البلاد تفهم تطورها من الكياسات من الشوارع من لي بوبيل، من خاطر انت انت معناها هل انت في دارك كيما هكاك اوكي، نعرفوا الناس تمشي تكامبي، الناس تمشي تبحر، البلايص الفيرج ما عادش بلايص فيرج خاطر سي بون، كل دخلت شافتها ويخليو في وسخه، ومرا البلاستيك هذا يقعد سنوات كبيره باش نجم يتحلل. دونك هذه الفكره نتاع طارق، ان شاء الله تتعم مع الناس الكوليكا، ودا يغريت ناس تحب يعملوا معاك اكسيون، ما نعرفش كنت نجم تزيد تنظمها اكثر، يكون تنظيمين رايحه باش تكبر الحكايه. ما عرفش شنو خممت ولا ما زلت؟
2: والله انا ما خممت، يعني مخمم ان هي عفويه، هي شوف الحكايه خرجت عفويه، وانا ما نحبش نتبناها، انا راني جيست عملت الانيشيتيف ديجا قلتها في الفيديو. فازي
0: انا بديت وانت كمل. اي
2: يعطيك الصحه، انا جيت اليوم انا وسامه ونور، رانا مانيش نمثل روحنا كهورا، انا نمثلك انت ونمثل الطاقم لي جون اللي يخدموا معاك ثميكا، نمثل اي واحد جون في تونس الكل. ثميش جون يقول لك انا ما نحبش بلادي والا هكا ولا هكا، فهمت؟ وراك شو نقول لك حاجه، حتى كان كلام مش بد كلام، تحس قيمه تونس كي تخرج منها، تو تحس والله ديجا يسمعوا فيا العباد اللي خرجوا يعرفوني انا على شنيه نحكي بالكدي بالكدي.
0: انت زرت برشا بلدان طارق، وي عارفين هالإكسبرينس نتاعك، خاطر انت ابخيتو عشان قدمتك بالول صانع محتوى بالاساس، اما شاب واعي انت خرجت ودرت.
2: انا خرجت خدمت 3 سنين في اسبانيا، وان شاء الله كان مازال عندي مكتوب نخدم، خاطر خدمتي يعني بحكم خدمتي ديميسيون. بعد رجعت لتونس خدمت زاده في تونس، وتوا نعمل في فريلانس نخدم في الدار. خرجت بريسك لوروب الكل، خرجت درت البلدان الكل. الحق الديفيرونس الوحيدة اللي شفتها هو الريسبي، هما ثميكا يقدروا رواحهم. هي راهي شوف، حتى البارح عملت فيديو حكيت فيه الريسبي، انك انت تحترم روحك، تحترم روحك في نظافة روحك، ومن ثميكا تمشي العدو. كي تحترم روحك في نظافة روحك باش تخرج تحترم جارك. انت البوبيل هذيك اش معناتها؟ كي طيشها انت في الشارع اش معناتها؟ انت كنتي ما احترمتش روحك وما احترمتش جارك، وجارك من ثميك يعمل هكا يلوح كيف ما لوحت
0: ويرجعها زي
2: ده، فوالا في الاخر
0: كيفاش خاسر ماني؟
2: كيفاش باش تجيب توريست انت لبلادك؟ كيفاش باش تهز راسك وتقول بلادي انا متطوره؟ حاجه اخرى، راهي النظافه ذي راهو موضوع كبير ياسر، راهو من العدل الالهي انك انت ما تنجم تتطور في حتى دومين وما تنجم توصل في حتى حاجه وانت ماكش نظيف. والله برا جرب أبد الدهر، يعني كان تحب تبقى تجرب كيف ما تحب أنت تتطور، طونك أنت ماكش نظيف ماكش باش تتطور، من العدل الإلهي. هذاك علاش هما في الأوروب البرة متطورين، علاش الجوها الجوها الحكاية
0: الأساسيات
2: ولا الشيفر، هذاك الشيفر ماجيك الجو عارفوا الأستيوس، أنهم هم يلزمهم يكونوا نظاف باش ربي يعطيهم.
0: واحنا من خلال الوعي الجديد نتاع الشباب نجموا نوصلوا لحاجات كيما هكا. راه ضحك نحكيوا على فازه كيما هذه، كيما قلت لكم القاعده ولات استثناء والحاجات العاديه ولات استثناء. علاش احنا نصلطوا على المضوا نحكيهم، وعلاش انا متاكده الميساج وصل طارق وانتم الاولاد انه رب العباد لهنا ربي يكثر منكم. الشباب واعي برشا، شباب عندنا شباب يعمل كيف، ان شاء الله العدوى تنتشر. دونك فما من ناس من الفيديو نتاعك جات لهنا باش تتفرج فيكم. انا نور جويني وسيم الشيرني. طارق قلت له طارق هيت نحكيه على الفازة وكل مشاي، ببالي تليفون عادي قال لي اسمعني انا ما بديتش وحدي وما عملتوش الفيديو وحدي، الاولاد لازمهم يجيو على خاطر نضاف

0: طايح في القاعة نهزها تعيشها في البوبيل هذيك حياتي كيك.
1: وانت سي وسامك تروح لتونس شنو عرفتي احكي على الغربه قبيله يعملوا هكا يعملوا هكا تاع حاسس بيك خويا رانا وليت غربه الزوز عرفت
2: تونس تبقى اول بلاد بلدي الام حب حياتي
1: عايش تامر حسني عرفتي هكي كيك
2: بالحق تغيط كي تشوفها مسخه بالحق توجك في غلبك معناه بون تبداها من روحك اول حاجه ما تطيش في الطريق ما تطيش في اي بلاصه في بارك في اي حاجه ديما تحتك عندك كارتة با عندك ساشي عندك جيبك ما فيها بس حتى تحط في جيبك وبعد طيشها في بوبيلة اي بوبيلة طاردك ديجا خير بألف مرة ملي طيشها في الغاعة وما ترسلكش اصلا بعد تعمل لا درجين لا درجل حتى تطيق ديجا كل شيء يبقى نظيف
1: به طارق نجم تابعوا فيديوهاته على الانستغرام وتكتشفوا من خلاله هو حكايات وروايات خلينا نقول ونعرفهم الاول مرة في الكونتينيو متاعه على تونس وعلى برشة حاجات اللي عرفت يمشي يوريك ما يحكي لك التاريخ كما قال البارح التاريخ يفرض عليك انك تحكي برشا حكايات على البلاصه هذيك انا نحب نسمع على بيجا من ولد بيجا اعطيوني افضل بلايص باش نقول انا اي باش نمشي انا في ولا نحكينا البارح مع حمدي تحيه لي باش نعمل بارتي الثانيه ان شاء الله نهار الاثنين ما نحب نسمع منكم انتم
0: احكي لك على الشواطئ تاع بيجا
1: احكي على اي حاجه تقول بيجا انا هذه مش نورمال في بيجا
0: بالحق شواطئ مزيان على الاخر مزيج ما بين الغابات السماء البحر مسج رائع على الاخر والله اما الغرب مهمش شوي مش شوي برش عندك الكياسات امشي انت تلقى كاب نيجر شوف الكياسات كيفاش برشا نواقص
1: نجمو نفهمو طارق مش كاين باش كهاو فما برشا ولايات في تونس مهمش رغم اللي
0: سرتو الشمال الغرب
1: صحيت فيها برشا حاجات مزيانه سي وسيم الاولاد
2: بون بيجا عندك الجبولات نتاعها الهضم نتاعها بالرسمي انا توك عندي عامين البرة معناها ما شفتش ما باللي تشوف يحكي لك اوروب خضره وكل شيء راهو السينري اللي تشوف معناها المناظر اللي تشوفها في بيجا معناها ما تشوفهاش في حتى بلاصه في العالم مشيت لبرشا بلايص فرنسا ايطاليا المانيا معناها ما تشوفهاش في حتى بلاصه
1: يعطيكم الصحة برافو لأولاد يعطيكم الصحة يعيشك طارق على فكرة أنهم يجيوا معاك زيت خطر من ديما تقول لي مانيش وحدي
3: المجهود هذا ربيب كيف ما قلت لك راهو
1: خلي كلمة الختام عندك أنت
3: المجهود هذا راني مانيش وحدي فيه مانيش وحدي بالرسمي نكون أناني على الأخر كان جي وحدي وكان نخرج به الموضوع هذا وحدي الموضوع هذا راهو مزيد ما هوش مقتصر على الجماعة هذو راني جانسيست بيان راهو كل شاب تونسي هذي راهي يدي احنا لنا راهو احنا عمل الانسياتيف وصلنا لنا انا كان طلعوا معايا 21 من الاول نجيب لك 21 في الفاتورة بالرسمي راهي 21 عادي
1: اسمع
3: جدا
1: مستمعين يحرز الاولاد مش فاضيين راهو بسينو بشي يجيو هذي كان
3: يجو ليش جانسيستي بالتليفون تاو شو اسمه الياس يعمل في تبحيرة في سوسة قلت له ايش يا معلم قال لي ولا ما نجمش عنده تبحيرة يعمل
1: عنده تبحيرة او جيو بكثير المخش
3: بلي على ذكر زيد انا هكا نغرت شوية راهو تحكوا على بيجة زيد الكيف الغربي وجندوله
1: وبيجا خويا يختمنا على الكيف
3: ولا الكيف زيادة مرحبا بكم في الكيف الكيف راهو مانيش نبقى نحكي عليها هنا عندنا التابل دي جيغورتا اللي هي هذيك باتريمون ناسيونال انترناسيونال هذيك يعني مصنفة اليونسكو وصاروا فيها دي زيفانت وشكون ما يعرفش الكيف وما يعرفش القصبة وما يعرفش زنق الكيف وما يعرفش التفدليك الكافية وراهو اللي عشرنا يعرفنا ولا وجندوبة تمام برشا بلايز زيد برشا بلايز عندنا عند راهم حمام القويديه زيد الحدود نتاعنا احنا راهي تونس الكل انا ما نحبش نحكي شمالا جنوبا غربا شرقا زيد ثم بلايز مزيانه على الاخر بلي نحب نعدي مساج للمسؤولين اي مسؤول انا مانيش باش نسمي لحتى واحد اي مسؤول بلي يتولهولنا بالبلاد هذه راهي البلاد هذه متروك انا عندي فيديو على القبور البنيه مشيت نعمل فيه في في في قريه القويسميه في جومين متعدي بالصدفه والله كنز والله كان جيت البلاصه هذيك في بلاد اخرى راهي يدخلوا منها في الفلوس راهو العالم الكل راهو في بالو بها تصور انت دخلت انا هي قبور بنيه هي كيفاش يعني يجيك في حجره ويبني فيها يعمل فيها كل حفره باش يدفن الميت نتاعو لقيت فيها رسومات انا شكيت انه ثم كامبور ولا واحد مغروم بالتصوير انه هو مش يصور. كمشيت من بعد عملت لي ريشيرش باش نحضر الريل ونخدم ونهبطه, لقيت الرسومات هذيك مصورها عبد عنده 2000 اقل, اقله هو 2000

0: 500 سنة من اللي صور الرسوم هذيك.
1: أوكي.
0: ومنهم قبر بوني اللوطة محروق. عليه هكا يا رسول الله؟ عليش عليش تاريخنا مهمش؟ عليش كيما هكا؟ وغيرهم راهو غيرها غيرها غيرها غيرها غيرها من البلايز. أنا الجمعة جاية نهبط لكم فيديو على إسبانيا، شلالات عمت فيها، والله ما نحبش نحلف، شلالات عين ميزر خير منها برش. وك شفتوا ديرنيير مو عين ميزر كيفاش صارت؟ علاش ما يتمش تهيئتها البلايس هذيك وتحط عليها من سكان المنطقة يسترزقوا، واللي يشد باركينج، واللي يعمل قهوة، واللي المرأة تبيع الملاوي وكل شيء،
1: ندوروا العجلة الاقتصاد.
0: خم بدلوا الفكرة، خم بدلوا الفكرة، خم نشوفوا تونس مزيانة
1: إن شاء الله. يا رب يعيشك طارق فوغال، ميرسي بوكو. نجموا تابعوا على الانستغرام كما قلت لكم، وإن شاء الله تابعوا القصة متاع بلوتو المحتوى اللي قاعد يهبط فيه محتوى ممتاز جدا، وربما المبادرة اللي عملتها يوصلوا لك برشا فيديوهاتك كان نجموا تابعوا في ستوريات. سي أسامة سي نور، مرحبا بكم، شرفتوني. أنت سي أسامة إن شاء الله موفق في الدراسة، وأنت موفق زيادة في الدراسة، موفق في الكرة. دونك قلت لي أولمبي البيجي مرة أخرى، هاي شنو البوست؟
2: بيفو
1: زيادة، بيفو زيادة قالوا بالكرة، راهو إن أكثر لقطة قالوا بيفو أكسيال في الكرة. دونك تحية اليوم لأولاد الكوليكا، وإن شاء الله عليش ليكيب ناسيونال، وإن شاء الله ربي يوفقكم، إن شاء الله ربي معكم ويوفق الأولاد اللي موجودين زيادة في الفيديو الكوليكا، والسيد اللي وحده يهز دونك التحية لي في الحاجات هذية. هل غالب ولينا القاعدة ولت استثنية؟ كعليش نحكيو عليهم الحاجات هذوما، إن شاء الله نتبعوهم، والحمد لله عنا شباب واعي من برشا قضايا في تونس. دونك هذا هو اللي احنا على الأقل فرحانين به. شكرا لكم، وصلين حتىش النص نهار شوي آخر عن إنيس الغول في ديجيتال ويفز، آخر مسجدات الإخبارية جهوية وطنية ولا عالمية. خليكم معنا، ما تبدوش الموجة.
3: Vibes.

0: ميسي فك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميز اجور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افهم. بعد عدد سنوات من الأبحاث العميقة، نجحت الشركة الإسبانية إيدوم في إطلاق مشروع لتوليد الكهرباء عن طريق الأمواج وبطريقة خضراء وغير ملوثة للبيئة. مارموكاتيا ولابسوربور بونكتويل كولوندو أوسيانت، جهاز عملاق يتشابه بوي جيغانتسك تحتوي على كولوندو سيلندريك. الجهاز علوه 42 متر، نشوف منهم كان 5 أمتار لما يكون غاطس في وسط البحر. العمل على هذا المشروع بدأ سنة 2016 وتم إطلاق بلوزيورز أنسين فيرسيون، والبروتوتيب الأخير مارموك أسانك ينجم يولد حتى 50 كيلوات، أي ما يعادل استهلاك 20 مازل لان بيريود دو بوينت، لكن الهدف هو إطلاقه على غراند إيشيل لما يصبح بلينمون أوبيراسيونيل. المشروع يتبع الكادر دو أوروبا ويف، البرنامج المختص في الغوشيرش ديفلوبمون للاتحاد الأوروبي، وتقدر ميزانيته ب 20 مليون يورو لتطوير تقنية طاقة الأمواج. تقنية كيما هذه موجودة في عدة دول أخرى متقدمة، كما شفنا سنة 2024 لامبوزون أو 25 ديسبوزيتيف ليوزن 826 طن في هاواي. وفي فيفري زادة 2026 الشركة الدنماركية ويف بوينت أمضت عقدا لإطلاق une installation de 50 ميجاوات لتزويد الليل دو بارباد الموجودة في الأرشيبل دي زونتي en mer des Caraïbes. الشركة العملاقة والمقاومة الصينية الأصل هواوي تواصل تحدياتها ضد الغطرسة الأمريكية وتتطور يوما بعد يوم، وأعلنت أخيرا على نوفو برانسيب دو كونسيبسيون دو بوس لتحسين لي بيرفورمانس دي سيمي كوندكتور من دون الحاجة للمينياتوريزاسيون تراديسيونيل دي ترانزستور. الطريقة الجديدة المبتكرة هذه تهدف إلى تقليص الوقت اللازم للإشارات والمعلومات حتى تجتاز شرائح ودي سيستم انفورماتيك. هواوي باش تبدأ في صناعة دي بوس تستخدم التكنولوجيا الجديدة هذه من هنا العام 2031. الشركة تؤكد أن شرائحها باش تكون avec une densité de transistors تعادل les puces gravées en 1,4 nanomètre. وهذه تعاد تطويرات مهمة جدا وتقدم كبير بعد ما كان لجيان دو لاتيك يصنع في دي puces gravées en 6 nanomètre. رغم كل العقوبات الغربية اللي خلت الشركة الصينية ما تجمش توصل لآلات ليتوغرافي اكستريم اولترا فيولي، فانه هواوي عاود ترتيب اوراقها وبدات تحضر في لي بروشين بوس كيرين، واللي باش تحتوي على الاركتيكتور انوفانت تخليها تنافس اقوى شرائح في العالم وربما تفوز عليها. طموحات هواوي المستقبليه واللي ما نجحتش من قبل فيهم بسبب بايدن وترامب، وهو التمركز في أول الترتيب العالمي لصناعة الشرائح ونهاية التبعية للدول الغربية بصفة نهائية. نقعد في نفس البلد، ومع تطوير آخر خرافي وباش يعمل ثورة تكنولوجية كبيرة في نطورة الصين خوارزميات AGSTR الخاصة بها، واللي تسمح للمسيرات أن تقرر بمفردها من تقتل في ساحة المعركة 6.6 ميلي سكوند. بإمكانها أن تقرر من تلقاء نفسها ومن دون أي تدخل إنساني وفي لحظات رغم البغياج. هذه هي المسيرات الصينية الجديدة المتحكم فيها بالذكاء الصناعي، واللي باش يغير بصفة جذرية لشون دو باتاي. باحثين في جامعة بوليتكنيك دو نور ويست دو شيان تاورو أن الجوريتم الانتليجنس ارتيفيسيال HGSTR والقادر على جعل دي درون من انهم يتابعوا ويصطادوا ويدمروا اهداف بطريقه اوتوماتيكيه وذاتيه، حتى لو كان فما ان سيستم دو بروياج في ساحه المعركه والفيزيبيليتي تكون زادت ديغرادي، والتو دو ديستركسيون وقت التجارب كان بنسبه 100% في دي سيمولاسيون على سيارات وعلى دي درون. الالغوريثم يخلي كل مسيره وهي فوق ساحه القتال تعمل ان سكان وتحلل كل جسم موجود فيها وتعطيه بريوريتي تكتيك، ولما تتعرف على هدف عدو تاخذ القرار الحيني لتدميره او انتظار مسيره صديقة لشن هجوم جماعي يكون أكثر نجاعة وتدمير. العديد من الخبراء يشكوا في البرفورمانس أفيشي ويحبوا يشوفوا سيدرون داتاك في معركة حقيقية لمعرفة لور فري كاباسيتي دادابتاسيون. هذا كل معنا في ديجيتال ويفز الجمعة هذه، احنا ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end, stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves. مع أريد أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ببليسيتي.
4: تدلل تدلل
5: سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامح بال. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل
6: جيون. إيام دللنا.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ديوان FM عسلمة. أعطاء إشارة انطلاق استغلال الجسر المضاعف على مستوى قناة مجرد الوطن القبلي الرابط بين منوبة والطريق الشعاعية وصنهاجة بوادي الليل وفتح الجولان العمومي بالاتجاهين. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يقول أن هذه الطريق ستساهم في تسهيل حركة المرور لمستعمل الطريق القصيدين ولاية منوبة أو تونس العاصمة خاصة في وقت الذروة، مضيفا أن كلفة المشروع الذي امتد على سنتين تقدر بحوالي 10 مليون دينار. وزير الاقتصاد السمير عبد الحفيظ يشدد على أن المرحلة تقتضي تعبئة كل الطاقات لتحقيق تنمية عادلة وشاملة وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية وتحقيق الإنصاف والتوازن بين مختلف الجهات والأقاليم، ما يتطلب بناء اقتصاد أكثر قدرة على خلق الثروة، وفق قوله خلال أشغال جلسة برلمانية عامة اليوم للتصويت على مشروع مخطط التنمية 2026-2030، لافتا إلى أن المخطط المذكور يعد أول المخطط يتم إعداده في ظل دستور 25 جويلية. نجاح عمليتين جراحيتين استعجاليتين ودقيقتين في طب الأعصاب والمخ أمس بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة في إنقاذ حياة مريضين كانا في حالة صحية حرجة. إلى الشأن الدولي، إيران تشيع جثمان مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير، حيث دفن في مرقد الإمام الرضا في مسقط رأسه بمدينة مشهد شرق إيران بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية. ووكالة الطاقة الدولية تفيد بأن التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 2027. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.

0: 11 و 13 دقيقة رجعنا لكم وصلنا معكم حتيش ليل نص نهار في الجزء الثاني من ساعتنا الثانية بتبيعة الحال. دينا معكم الرحلة من العشرة إن شاء الله طريق سليمة ليكم. بديت السخانة سيسر وإحنا نشرب برشا ماء المظلة والشابو ما فيها بيس. بعدين كان نقرأ لكم آخر درجات الحرارة في آخر تحديث للمرصد بتبيعة الحال. لكن قبلها نعرفوا بيرح نتيجة البكالوريا دورة المراقبة كانت خرج دورة الأبطال وعندي ما تيسر من التحايا أولا نقول سارة شعباني ألف ألف مبروك على نجاحك في دورة في البكالوريا ميسيلش. المهم راك نجحت بدورة الأبطال الرئيسية كيف كيف. المهم شنو تعمل الشوا نتاعك سارة شعباني نقولوا لها ألف مبروك. إسلام الغربي ديديكاس هذي يجيك من عند جور ويقول لك شلة ألف ألف مبروك وإن شاء الله في مخير يا إسلام. نهى سياري بكالوريا أداب ونقولوا لها مبروك نجاح دونك ألف مبروك وإن شاء الله ديما ناجحين وديما متألقين يا رب العالمين. دونك كان عندكم ديديكاس حتى أنتم أبعثوا لي وأنا نقول لكم ميرسي نسكوليك اللي مونسينا ما شاء الله موجودين على اليوتيوب. سينو هيت أفكركم بأولا نقرا لكم نشرة متابعة للوضع الجوي اليوم الجمعة 10 جويلية. حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي دونك تكون الحرارة مرتفعة في نهارة اليوم وبصفة ملحوظة نهارة السبت ونهارة الحد وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح 6 و10 درجات وتكون القصوى عامة بين 41 و46 درجة مع ظهور الشهيلي ما عدا قرب السواحل الشرقية وين تتراوح بين 35 و40 درجة وننتظر انه باش تشهد درجات الحرارة تراجع نسبي ان شاء الله يا ربي نهار الاثنين ونهار الثلاثة بعديك ترجع إلى الارتفاع مرة أخرى بأغلب الجهات إلى نهاية الأسبوع القادم. دونك نسيسوا رواحنا نشربوا برشا ماء نحاولوا ما نخرجوش في أوقات الذروة ولا نحمي رواحنا إذا احنا مضطرين ونخرجوا الخدمة ولا باش نتهيو بصغارنا ولا غيرها. على ضوء هذه التغيرات المناخية فما برشا حاجات عندها دور كبير في هالكورة الأرضية في هالمعمورة هذي. المرة فاتت كنا حكينا على الشانجمون حكينا على ظاهرة النينيو مع الخبير حمدي حشيد حكينا مع عزة على الحيوانات متاعنا حكينا مع برشا مختصين على عليكم انتوما على بدوناتكم انتوما في مختلف الاختصاصات. اليوم فما مجال آخر يستحق نخصصوا له برشا وقت ونحكيه فيه وذي الحقيقة دي للناس المغرومة برشا بالنباتات وعالم النباتات. احنا تحضر بحذينا ان شاء الله المختصة في البستناء مدام وئيم بالحاجة صباح النور صباح الفل والياسمين نورتني نورتنا
1: يعيشك يعيشك ميرسي
0: شنو حوالك
1: بارفي سخونة شوية كيما تحكي انت يا ما الحمد لله الحمد لله
0: مثل
1: شو مش هايلين شهرين اون فادير ويتعديو
0: ان شاء الله يا رب
1: يتعديو كيما يتعديو ان شاء الله
0: يا رب العالمين. قد نحكيو مع مدام وي ام محليها ومحلى الانرجي نتاعها وتو نفهم حبها للحيوانات بلستها اخضر بالذمه اليوم باش ننجروا الموجات الايجابيه والطاقه الحلوه. الموندو نتاع لي بلونت النوار الزهور اللي ما يحلو لكم انكم تسميوه العالم هذايا حلو برشا وفي برشا فايده ماهو مش مجرد ديكور لازم نفهمه لكن أكيد. عالم كبير برشا واحنا كعليش انتي موجودة معنا باش تفسرنا اكثر مدام وئيم نعيشه في السخانة ينطبق هذي على العالم اللي بتاع الحيوانات
1: أكيد أيوة. أكيد
0: النباتات الحيوانات حكينا في مع عزة تحية العزة هاي
1: أوكي. دونك بالنسبة لنا احنا معناها احنا كائنات اللي بتبيعتنا معناها 2000 عام سنة التالي ولا مليون عام سنة التالي قاعدين عايشين في الطبيعة نعيشوا في الجبولات ونعيشوا في الصينية ونعيشوا في الغابة وأصلا الإنسان ما يرتاح ما يتفرهد إلا ما يبدأ هو يرجع للمليونات في غالم تاعه اللي هو الفوغي وإلى البحر ولا الجبل ولا اللي هو. دونك احنا الوبجيكتيف متاعنا كيف نعملوا جاردان في دارنا ولا نعملوا ندخلوا دي بلانت في دارنا سي إننا نتفكروا الوريجين متاعنا نتفكروا أصلنا كيفاش كنا عايشين ملايين سنين التالي
0: مع الطبيعة
1: في وسط الطبيعة ومع الطبيعة عايشين اون سيمبيوز ما بعضنا هي تعطينا وإحنا نعطيها هي تتلهي بينا وإحنا نتلهيو بها. دونك توا ولينا في في في في وقت مودرن في وقت جديد نقولوا إحنا اللي ولينا نعيشوا في ليزابارتمون ولينا نعيشوا في الدار افيك دي بيتي جاردان سي فري. دونك توا باش البلانتيت والنباتات متاعنا اللي قاعدين نجيبوا فيهم لحياتنا باش نتفكروا بهم حياتنا القديمة الكل وليت سي انكور ان بو بلو كومبليكي إننا نتعايشوا معهم وإننا نعيشوهم في الظروف متاعنا، خاطر بلادنا تبدلت وحياتنا تبدلت.
0: صحيح.
1: دونك باش نعطيو كلكو زاسيوس توا باش نحضروا روحنا إنه نخليو النبتة تعيش بحذانا قريب تنا في الميليو متاعنا، إحنا نجيبوها للميليو متاعنا إحنا ونخليو لها تعيش ما غير ما هي تسوفري وما غير ما إحنا نسوفري. وكنا نشوفوا فيها معناها في ساعات تدخل الإسباس اللي تبدأ فيه بلانت في حالة أنت بيدك مورالك اللطف يا ربي، تحس روحك تولي تكركر في ساقك، تولي تقول يا ربي خير نشبيني، وأنت تو سامبلومون قاعدة في جاردان مش نظيفة مش مركحة ولا بلانتي سوفرانت معناها
0: ولا ميتين ديجا.
1: صحيح معناها سي با لوبجيكتيف، لو فيت انك انت اخترت انك تجيب بلانتي لدارك ولا تجيب بلانتي للجاردان تاعك لازمك تعرف كيفاش تتلهي بيها. من اهم الحاجات مثال بالنسبه لي انا راها اللي العابد مثال احنا نعرفوا روحنا هكا ولا هكا في تونس في جويليا اوت وسبتمبر سخونه سخونه، دنيتنا سخونه الا غالب عالمنا سخون وتربينا بها كي كنعرفوها. دونك احنا من اللون نقراو حسابنا من شهر جوان ولا من شهر ماي نقراو حسابنا نبداو نحضروا في روحنا ونحضروا في الجرده نتاعنا. شنو
0: معناها نحضروا في روحنا ونحضروا جردتنا؟
1: معناها انت ربيب انت بار اكزومبل جايك الصيف عارفه روحك جايك جويليا، اول حاجه تعملها تتفقد روحك اسكو انت عندك مثال شعرك مترشق ولا اسكو انت ناقصه فير لطف عليك
0: ولا حاجه
1: كي كولي عارفه جايتك السيزون تاع البيسين وشي السيزون تاع الفوضى بيك الكل كاين فما ريجيم باش تعمل تحضر السمر بادي نتاعك.
0: سمر بادي فما سمر كاو بادي ما فماش كامل
1: مي فوالا سي جوست بور ريغولي مي ان توكا نحضروا روحنا نفس الشيء كيما حضرنا روحنا وحضرنا نفسيتنا اللي جايه سخانه وجايه كانيكول نحضروا البلونتيت نتاعنا نفس الشيء. اول حاجه اذا كان احنا عندنا سباس اكستيريور نقراو حساب لومبريير نحضروا امبريير حضروا معناها باش نغطيوها. امبريير تبدا بالفيبر ناتوريل تبدا بالقصب تبدا بحاجه باش نخفوا القويل على البلونتيت نتاعنا.
0: شنو ما نستعمل برشا القصب ودي حاجه بيها كما الطبيعه للطبيعه
1: في فيبر ناتوريل سيتان مخير من البلاستيك خير من لومبريير البلاستيك سيرت اللي لازمنا نتلهو به اكثر واصعب شويه في التركيب نتاعو خاطر امبريير هكا باش تشري قماش وترميه باغ كونتر القصب فما شويه خدمه باش تركحو. دونك هذه مهمه على الاخر تحط امبريير. الحاجه الثانيه تشوف البلانتيت اللي هما لي بلو سنسيبل للسخانه تحولهم لبلاصتهم ما في حتى عيب. البلانت اللي انت كنت حاطتها مثال في بلاصه اكسبوزي شويه في الشتاء باش تاخذ برشا شمس ميسيش ما فيها بس جهه القويله نتاع الصيف هزها ولا حطها من بلاصه اخرى سورتو اذا كاني في بو اذا كنت تعرفها انت ديجا سنسيبل من الاول حطها في بو باش تعرف روحك تقول هذه راني باش نحولها بلانت ما تحملش السخانه نحولها من بلاصه لبلاصه ندخلها ولا نبعدها ولا حاجه. فما دي بلانت بار اكزومبل اللي اوبليغاتوارمون نقصوا لهم الفياج نتاعها كيما الهورتنسيا. الهورتنسيا البلانت مزيانه اللي تعمل ورده محليه مكعبره هكا شابه مزيانه في الجاردان نتاعنا نحطوها. الكليل والزعتر نقصوا لهم الفياج نتاعهم نجمعوهم قبل الصيف بشويه نجمعوه نرتاح باش معناها هو بدل البلانت تفرهد وتشيخ تتخفف عليها جايتها قوي تتخفف عليها وانت بيدك تستمتع بالاوراق نتاعها وبالحاجات نتاعها.
0: اوكي
1: مثل نبداو ننسنسو في البلانتيت نتاعنا ويفو اسباسي لي اروزاج باردون. دونك لازمنا ننسنسو لي بلانتيت نتاعنا بالكانيكول. البلانت نتاعك لازمك تبعث لها انديريكتومون ميساج تيان راه دون كيلكو موا ولا دون كيلكو سمان باش نبدا الماء باش تقوى عليك السخانه. تكون انت تسقي بار اكزومبل كل 10 ايام تولي تسقي كل 13 يوم ولا كل 15 يوم
0: هذا من قبل مش في الصيف
1: من شهر جوان
0: من
1: فادي
0: تفرق
1: هذوما صحيت هذوما حاجتي باش هي البلان تعرف تقول تيان هاي جايتني سخانه نستانس. تكون تعطش تكون في ساعه مدوخ مثال ولا حاجه تولي هي تستانس لا فيزيونومي نتاعها تستانس انها تصبر على العطش. دونك بشويه بشويه انت
0: جميل جدا
1: فوالا تخدم الارض نتاع نتاع الجاردان نتاعك معناها لو سول اللي كان تاسي واللي كان كومباكتي بصابين نتاع المطر بالمشيين نتاعنا عليها بكذا وكذا نعاودوا نعملوا له انيغاسيون نفرهدوه التراب نرتحوه
0: نهويوه
1: معناها نهويوه باش هي كيف تصب الماء خاطر اكثر الماء كيف انت تسقي 99% من اللي انت تسقي من الماء اللي انت تسقيه يتهز بالليفابوراسيون يشيح البلانت ما تشربوش. اذا كان انت عندك ان سول كومباكتي معناها سول ديجا مرصوص على بعض دونك باش تصب الماء سيغتينمون باش تولي تصير قلته
0: القلته
1: هذيك باش تولي تشيح في ساعه في ساعه البلانت ما تخلقش
0: تشربها
1: عباره ما عملنا حتى شيء. دونك انت البلانت نتاعك زادت تولي تسنسهم تسقي بالعشيات كان باش تعمل دي كومبليمون باش تزيدهم ولا باش تعمل باش تزيد دو نيتريمون باش تحطهم في البلانت نتاعك تعملهم في البيريود هذيك الكل معناها هي لو فيت اللي تخلى عليها الكانيكول دخلت علينا القويل نتاع الصيف وقولوا احنا تكون هي سي بون لي بريت حضرت روحها فهمت روحها علاش قادمه نفس الشيء
0: باش نقاوم كيما احنا باش نقاوموا بالضبط
1: صحيت
0: اكزاكتومون
1: بون سيغتينمون ثما شكون يقول لي تو نهز هاي انا الكوكوبيتش نمشي نصيف انا والبلانت نتاعي نسوي لهم دي لونيت سولير وكل نو سي با سا سيغتينمون
0: واحد تلاقيهم كوميم
1: فوالا معناها وفينال كائنات كائنات حياة تعيش تحس كيفنا تسوفري كيفنا دونك وانتي انجاجي تروحك انك عمل جردان كل ما عينك شبه ما تعملش ملول خلو حط عملها داليها الاسباس نتاعك وحط كريسي خويا وقتانا مش تعمل بلانتي تبات خليهم يسوفري ومسيكنات ما يحسوا هما كمان منهم كائنات حياة ربي خلقهم دونك لازمنا نستحفظ عليهم ولازمنا نعطيهم وقتهم ونعطيهم الاهتمام نتاعنا معناها مثل هذوما الحاجات اللي نعملوهم احنا قبل ما تجي ضربه الشمس قبل ما تجينا الكانيكول قبل ما تجينا السخانه نتاع
0: فرضا سي محسن تحيه لي سي محسن ما نعرفش شكون مي سي محسن سي ما تفقدش النباتات نتاعو ولا جرده صغرونا نتاعو في ماي من المفروض وقلت لي جوان احنا توا في جويليا صحيت صحيح حدث ما لم يكن في الحسبان وابارتين من اليوم الدنيا سخنت هل النباتات العزيز الغنين نتاعنا كيفاش نعرفوا اللي فما فيهم مشكل
1: فيها مشكل
0: شنو العلامات
1: اثرت فيها مسخانه اوكي اول حاجه البلانت تكون لابسه عليها تقوم طايحه ورقها الكل مسكينه وهي علاش طايحه ورقها عباره انت كيف ما الشعر نتاع العبيد احنا شعرنا احنا معنى انت شعر النساء ولا شعر الرجال ولا شعرنا اون جينيرال تكون باغ اكزومبل انت ماكش تاكل ماكش تاكل ماكش تاكل ونقصه فير ونقصه 200,000 حاجه والحاجه بدنك شنو يعملها يجي شعر يقول لك تيان ما حشتيش بيه
0: وي
1: تيان لي نوتريمون اللي انا عندي واللي قاعد نستحفظ بهم نحطهم في اورغان اخر اهم لي من نحطهم في الشعر دونك اول حاجه تصير البيخت نتاع الاوراق الورق أيوه. الاوراق نتاع البلونت كلها يتيحوا طريقه معني ترقد تقوم تك تلقى الاوراق نتاع البلونت كل تاعو الحاجه الثانيه تجي تشوف لو بوا نتاع البلونت في حد ذاتها شجره عندك في جرده شجره قارص شجره خوخ شجره مشمش لبوا في حاذيته تلقاه شيح تلقاه تغزل وهذا مسكين
0: كلي يبس ولا درك
1: كيفاش شد في شد في بعضه معني مسكين ما تلقاش كيفاش تتصرف معاه هذه حاجه خايبه على الاخر
0: okay.
1: واهم حاجه اللي احنا ما نجموش نراوها اللي العروق نتاع البلانت ينقصوا تكون عندها اون كونتيتي نتاع عروق اللي واصله البعاد برشا توي تتلم عروقها تنقص في الارض خاطر okay. هي لي ريسورس اللي عندها باش تعيش روحها ما عادش موجودين مسكينه ما عادش عندها باش تشرب الماء وما عادش عندها باش لي نوتريمون اللي باش تشربهم من الارض ما عادش تنجم تاخذهم معني انت تنجم تحط بلانت وتحط بجنبها فير ولا بوتاسيوم ولا اللي هو وما تنجمش هي ما تعرفش كيفاش تاخذه اذا كان انت ما تصبش مع الماء ما فماش ان اوتر مويان باش يدخل في العروق نتاعها دونك لو اي ليغاسيون سون تري امبورطون دوكو انت تولي ترى العروق نتاعها احنا كي نبداو نحفروا تحت الشجره يكونوا العروق احنا مثل رجعنا 4-5 شهور التالي نلقاو العروق واصلين لهني باش نلقاو العروق نقصوا على الاخر مسكينه فهم دونك هذوما مثل حاجات اللي كي سون تري تري امبورطون كي مونتر اللي راهو فما ضربه نتاع شمس في الجرده نتاعنا ولا ضربه ثرمه نتاع شمس ضربتها البلانت هذا دونك وتولي البلانت في حذتها اللي تري سوسيبتيبل لي بارازيت معناها تكون جوست ورقها تحتك كيما الانسان
0: كيما الانسان سبحان الله
1: كيما الانسان بالضبط معناها انت تحلك فير سيغتان مش تولي تمرض بالغريب وبالانجيل وتمرض بهم الكل تك تك تك وما تبراش في نفس الشيء معناها اهم حاجه هي لا نوتريسيون انه ياكلوا بالكدا تشرب بالكدا كيما الانسان تشرب بالصحيح تاكل بالصحيح ومن بعد تولي انت البقيه الكل تنجم تقاوم كيما تحكي انت كان سخانه تقاومها كان بارازيت تقاومها تبدا امورها مريقلة البلانت بغير ما تهزها الكوكوبيتش تبدا امورك مريقلة شويه امشي انت الكوكوبيتش وخليها
0: هي في
1: خليها يعطيها ماها ويعطيها حاجاتها وسيبها
0: حلو حلو حلو حلو فما برشا تفاصيل نجم نحكيو معاك وان شاء الله في حلقات القادمه
1: ان شاء الله
0: حتى البلاصه تاع النبته في حد ذاتها راهي تفرق
1: بيان سور
0: مش كيما في الشتاء مش كيما في الصيف هذيك مش منش نحرق الاحداث جوست افون غوش شنو اللي يستنى فيكم
1: ان شاء الله
0: احنا سخانه والامور ماهيش فما النباتات تنجم تعاوننا في وسط الدار فما شوا معين فما أكيد. حاجات
1: اكيد هاي
0: لله
1: اكيد
0: علم علم علم علم النباتات مش سهله
1: اكيد اكيد هما كيما قلت لك كائنات حيه يتنفسوا يعرقوا يكومونيكيو بينات بعضهم يحكيو ثم بلانتيت اللي في الغابة اكتشفوا ديرنيغمون اللي بين البلانت والبلانت ما تمسش بلانت أخرى معناها زوز بلانتيت من زوز عائلات ديفيرونت توصل ببعضها ما تمسش وثم بلانتيت اللي تدخل في وسط بعضها سبحان الله يحكيو بينات بعضهم وإلا باكزامبل اكتشفوا ديرنيغمون زادة كي تصير حريقة في بارتي من الغابة البلانتيت اللي تحرقوا ديجا يبعثوا دي ميساج نتاع دي فيرومون اللي يشموهم كان البلانت كان البلانتيت بطريقتهم هما بالسيستم نتاعهم باش يعلموا البلانتيت معني اللي بعاد شويه على حريقه اللي ثم حريقه صارت دونك حذروا رواحكم ينقصوا من لي فاي نتاعهم ينقصوا من الشجام الواحده نتاعهم معناها من الفرونديزون نتاع بلوتو العروق يلموا في العروق يبومبيو الماكسيموم نتاع الماء باش تتبل سبحان الله معني عندها طريقتها
0: كما في الحيوانات تصير كومونيكاسيون بيناتهم فما ديزوند معينين يتواصلوا سبحان الله
1: اكيد نفس الشيء البلانتيت اللي عندنا في الدار معني البلانت اللي في الدار بار اكزومبل مش معقول انت انسان تسافر نقولوا احنا 7 مرات في العام ولا 8 مرات في العام تجي تعمل بلانت اللي لازمها تتسقى مره في النهارين تحطها في الدار بعد تقول لي انا ما نجمش نسقيتي علاش تجيب فيها في دارك انت تعرف روحك انت تسافر في الطريقه هذه
0: شنو اللي ما نجيبوهوش
1: اللي ما تجيبوهوش مثال
0: وشنو بعد نجيبوه
1: اللي البلانت اللي تحب برشا الماء بار اكزومبل بور موا جي بريفير ايفيتي اذا كنحطوها في بيرو في اسباس تاع عمل اللي ديما نخدموا فيه ديما ثما شكون داخل خارج موجودين وديما فما شكون موجود. باغ كونتر البلانتيت اللي انا ننصح بهم في الدار على الاخر توت لي فيكوس الفاميم تاع لي فيكوس الكل تمشي برشا مع مع مع الانتيريور نتاع ديارنا. احنا اون جينيرال ديارنا في تونس شبابكنا كبار
0: أي.
1: تحب الضوء هي سي فري اما شبابكنا كبار وهي تحب الشمس بالكدا. كي تبدا عندك قايله وثما شباك مثل غربي وباش تعرف 99% باش يضرب فيه الشمس تحط بحذاه لي فيكوس فيكوس تاخذك الشمس هذيك والابسورب الابسورب التمبيراتور هذيك ومن بعد كيف تعرق هي باش تبغيسبيري خاطر هي مش تعرق غير مو سي سا فاسون دو ريسبيري كيف تعرق هي الاسباس اللي هي فيه الكل تبرد سبحان الله
0: سبحان ربي
1: عندها اون ميثود باش تبدلك السخانه هذيك تاخذها تخرج منها الشمس تاع بالو فوتوس لا فوتو سينتيز نتاعها ومن بعد هي تتعرق الريسبير وتتبرد لك انت دا لي زيلاستيك اللي فيكوس الكلهم بنويهم لي زيلاستيك لي ديكورا الكاوتشو الكلهم سي سون دي بلانت اللي احنا اون بو ريكوموندي نحطوهم في وسط الانتيريور نتاعنا. ثم انواع نتاع بالمي انواع نتاع نخل كنت عارفه باش نشوفهم كلي هكا طويله محليها
0: مشبه
1: مشبه هذيك محليها سي اون بلانت امبورتي ماشي نتاعنا ماشي تاع بلادنا يعني ماشي بالانديجين نتاعنا سي اون بلانت امبورتي اما تمشي على الاخر في لي انتيريور نتاع تونس تحمل شويه الكليماتيزور سيرت اما ما نحطوهاش بالضبط
0: مش مقابل
1: الكليماتيزور والشوفاج كيف كيف يفو ايفيتي نحطها بحدا الشوفاج في الشتاء وهذيا تقبل انك تتحولها مثل من البلانتيت اللي في الشتاء كي تحطها في بلاصه وفي الصيف تحطها في بلاصه ما تقلقهاش باغ كونتر فما بلانتيت اخرين تتقلق تستريسي تحولها من بلاصه
0: لا ستريسي
1: هذوما مش حاجه ما في بلاصه بركه
0: نكتشفوهم الحلقه الجايه معك
1: وان شاء الله.
0: سؤال اخر بخلاف المعلومات كيفاش بدي غرامك بالعالم هذا؟
1: اذا قريت فليحه على بس هي اركيتكتور دو بيزاج وماني حاجه نحبها فوالا ماني سام في تري بليزير كي نحطها كي بلانتي قدامي نبدا نفلفس فيهم نزيد هذه بحذا هذه ونعمل حاجه هكيكا شيخ
0: برشا نوار برشا نباتات في الدار متاكده
1: ايفيكتيفمون ثم دي سوس اخرين ممكن نتصور في الهوميديتي نكمل جوست نحكي عليهم اليوم مع الكانيكول مع الكل اللي توا لي زوكسيدونتو يسميوها لي اوياس ولا اولاس اللي هي شناي هي القله نتاعنا احنا بالدارجه نتاعنا التونسيه ردوها اوكسيدونتال وحطوها هما ردوها اولاس اللي هي القله. القله سي كوا على العبد اللي يسافر برشا بكري نحكي لك عليه والا الانسان اللي ينسى باش يسقي البلانت نتاعو ينجم افيك لو طون يعلم البلانت نتاعو اون اوتونومي البلانت تتعلم انها تمشي تشرب وحدها.
0: أوكي.
1: تجي انت في البو نتاعك سورتو كي يبدا بو كبير تشري قله فخار نتاعنا مش سيراميك لا بوتري نتاعنا كلمل اللي ملسوهم احنا عرفتهم
0: شو النيبل ميسيلش
1: نيبل ثم برشا في المكنين ثم برشا في الزون نتاع الساحل وكل تشري القله هذيك فيها الخطام نتاعها اون جينيرال اللي احنا تذكر الحلبيه قبل اللي بردوا فيها الماء يحطوها في الشباكه
0: ما مخلص
1: حسي الجينيراسيون تاعي يعرفوا حلبيه نحطوا فيها الماء باش خلي الماء يبرد خاطر هي عندها سيت كاباسيتي انها تسيب الماء لا بوروزيتي نتاعها كيفي كو الماء يقعد بارد و او ميم طون كي تحطها انت في التراب بجنب البو نتاعك البلانت نتاعك هي تبدا تنز في الماء والبلانت تمشي تشرب وحدها تعمل العروق نتاعها في السنس هذيك
0: سبحان الله
1: سبحان ربي اش قلت لك فكية على الاخر وتحط عروقها في السنس هذيك وتنجم تشرب على روحها انت تو با بيزوان دانترفونير كل نهار باش تسقي سيغتينمون هذه الحاجه الاولى والحاجه الثانيه انت جوست باش تحط الماء في وسط القله نتاعك وتغطيها وهي عندها اون اوتونومي تغيب انت على دارك حتى خمسة جمعات ستة جمعات اللي انت تحب عليهم باش البلانت هكا متاكد عليه اللي هي تعرف تشرب اللي هي قد امورها تا با بيزوان دانترفونير
0: هنيتنا هنيتنا بالقله ريت ديما نرجعوا لحاجات الاصول نتاعنا اللي موجوده
1: نتاع ناس قبل
0: صحيتي عايشك وايم الحاج ميرسي بوكو ربي يفضلك يعطيك الصحه وعايشك محلى الانرجي نتاعك مدام منور كله منور كله منور نجم نبم ميرسي بوكو دونك مواصلين معاكم حتىش لنص نهار حمزه الكريفي معنا شوي اخر فاصل موسيقى ورجعينا
2: Publicité. صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي نسمع صوتك تسمع
3: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
2: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: فايبس.
1: لحد 42 دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار. يحضر بحضينا كل كيما كل نهار جمعة زادة كيف كيف حمزة الكريفي. أهلا وسهلا. صباح النور.
2: صباح النور والسرور. إن شاء الله بالخير ورزق الوفير على كل الصيادين اللي يسمعوا فينا. جمعة مباركة علينا الناس الكل بإذن الله، ورب يجيب القسم في نهاية الأسبوع.
1: توت سويت ولد بحر.
0: ولد بحر مع حمزة الكريفي.
1: تحت الطلب اليوم الموضوع.
2: اليوم تحت طلب الموضوع على خاطر ربحت وما شاء الله ما شاء الله البحورات نتاع تونس الكل عامله ورقه دورات.

0: مجرفة، معناها داخلة ورقة ومش باش تولي دوراد رويال، جرف مجرفة من 600 ل 700 غرام. يحب لها عامين باش توصل 600 غرام كعبة الورقة، معناها التايم تاع 34 سنتي 32 سنتي بيجيك 600 غرام، لازمها عامين. على ذاك أهم حاجة باش نبداو بها الحلقة متاعنا، لو فما برشا ورقة باضت سنين في بحورات
1: ما شاء الله
0: بطريقة رهيبة يا ربيب. الورقة الصغيرة تولي قاعدة موجودة في الكوت الكل متاع حجمها بين 5 و 10 سنتي، اللي هي مين با جيت راه بالله سيدة هكا هذي، حوت شرب وحوت القطوسة نحيوة سنة هذي قطوسة تاكل الكروكيت والشرب نطيبوها بحوت بنين، الحوت الصغير يرجع للبحر يرحم والديك. هذه قبل ما نبداو الحلقة نبداو متفاهمين
1: على
0: علاش علاش علاش على خاطر كان توا باش نستحفظوا عليها شوية الورقة هذيا جويليا وأوت وسبتمبر، راه في اكتوبر باذن الله شي يولي الحجم نتاعها بين 20 و 23 سنتي، شي يولي فالاب نجمو نشيخو بالحوت باذن الله، تعدينا خريف مزيان
1: ان شاء الله.
0: عايشكم ان شاء الله وعي على الناس الكل كيف كيف، وعلم البحاره زاده اللي هم حتى كان يستعملوا عيون صغار نتاع تاع شبيك، نحاولوا نسيبوها الورقه هذيك ونرجعوها للبحر. لا عندها لا فالور كوميرسيال 18000 الكيلو نتاعها، ولا انا باش نستحفظوا على البحر به دوراد رويال رباب الكيلو يوصل 900 دينار. اذا نشوفوا الاحجام هذيك نتاع زوز كيلو كيلو 800 راهي توصل 900 دينار. السنه جاتنا سيزون اكسبسيونيل في الوراتا، اكثر توكوت في جمهوريه التونسيه عملت كاليبر نتاع دوراد رويال، نحب ناكد لك هي جيت سليمان
1: سليمان.
0: السنه ضحيه خاصه الباج ديبيتي لابيش، السنه ولاد بير البي ولاد سليمان وبرسدري اللي استادوا بالفلايك في وسط البحر لقاو تكنيك ولقاو استيوس كيفاش شدوا دي غون كاليبر اللي عمرهم ما شدوهم تاع من كيلو 800 حتى لو 10 كيلو بطريقه سهله وفيكاس على الاخر.
1: كيفاش
0: قصبه دو بيس الطول نتاعها 3 متر، لاكسيون نتاعها طايحه بين 20 و 80 غرام، ما يستادوش رصاص كبير خاطر هي حوطه ميفيونت على الاخر وقويه على الاخر في نفس الوقت. معناها لازمنا نعملوا ليكيليبر في المسجد نتاعنا بين نحطوا لها حاجات انفيزيبل كيما خيط فليو كربون في لومبيلا اكزومبل، يكون ديامتر نتاعو مش خشين برشا زادة حتى معناه جويد وميم طون قوي، نحكيو على 20 بين 20 وال 26 دي زامسون ماهمش كبار دي بريفيرونس يكونوا فان فور دو فير. علاش خاطر سنين قدامين ماضين تقص تقطع بهم، وكي تشوف على تصاور السادة المشاهدين
1: ما شاء الله
0: بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح هكا البوند دوري في فوق راسها
1: ما شاء الله
0: خدودها بالأورانجي وبالنا
1: شهي مشوي وصلتها هي تمشي شوي
0: الدوراد مشوية
1: بصراحة
0: على الاخر على الاخر كيف كيف راه فرق كبير بين السوفاج راه الورقة السوفاج والورقة متاع الالفاج ما فهم حتى راهو وجه شبه بيناتهم في الجو نحكي لهنا في الجو باه نرجع التكنيك مو امسونيت فوردوفير ماذا بينا يكونوا ديزاكسي لمسوا مع وجه شوية على خاطر عندها راي زروس منتيلي قويين على الاخر كيما السيراميك راه توصل تكسر كعبة مول انت بحجره ما تنجمش تكسرها. وتعامل مفضل هو المول والكراب دو سابل على ذاك وفي غاله طعوم وناس كل تتشكر طعم غالي وباكو شيطانه ب 8000 وباكو الجروس ب 7000 يا سيده ما تشريوش طعم
1: ما تشريوش طعم
0: شنو كيفاش الرويال تحب الكراب دو سابل كيفاش تلم الكراب تمشي للسقاله للحجر بجنب الحجر تلقى راكلك العقارب الصغار موجودين تحب تلمهم بطريقه ما اسهل تشري كعبه سردينه تحط في وسطها طرف حديده كي تغرسها فكا وين تمس الموجه وتعاود ترجع دوب ما تمس الموجه نتاع البحر غادي تغرسها تصبر عليها شويه فما برشا عقارب نتاع البحر كصفر باش تلموا بها تلمهم تعمر بمونتاج سهل على الاخر
1: منه للطبيعه
0: منه للطبيعه وما تصرف حتى فرانك كيف كيف المول اذا حتى اذا تحب تلم المول مثلا اللي يسكنوا في البوليو سود السقاله نتاع بورسدريه لولاني بالكل من بعد الكشافة الماء نيفو حزام تاع ماء تدخل بجنب الحجر تتلقى برشا مول البس ماسك تتلقى برشا مول لسه غادي وتلم المول نتاعك وهذاك من أحسن الطعم نتاعها.
1: حلو
0: إذا في الطاي صغير نستعملوا لها مونتاج دوزومبيل يا متر وعشرين في اثنين يا إلا كوليسون وطعم يكون شيطانة وإلا جروس وإلا توبو مثلا لزمسون يكونوا تاي بين 5 والويت
1: 5 والويت
0: والويت إذا أحنا بشين فيزي ورانا حوتة كبيرة وهو رو اختيار السيد رو مش زهر أنت بشت حوتة صغيرة ولا حوتة كبيرة أنت وشنو بش تقدم لها الحوتة إذا بش تعطي طعم كبير رك بشت حوتة كبيرة إذا باش تقدم طعم صغير راه باش يمسك كان الحوت صغير. دونك إذا أنت في طموحاتك باش تكعب ورقة باهية دولة دروية ماذا بيك تختار ساعة الوضعية الجوية المناسبة، بحر يكون خادم فونت فاس خفيف مش هيج برشا مش
1: الوضعية الجوية تختلف
0: مش ممسخ، لازمك تعمل ديستانس دو لونسي باهية، لازم تستاد أمسون طويل أمسون بركة مش دوز أمسونات

0: وتكبر في التعمل نتاعك وماذا بيك تستاد بأم مونتاج كوليسون بالورقة ما تحصل الجملة. باش نسمعوا تاو مونتاج ديديكاس لخونا حما هادي تشوفوها تصور عنده مونتاج يتكلف دينار المونتاج هذا ويجبد في حاجة ما شاء الله
1: ديما فرانك
0: دينار دينار وطعم نتاعو ما يشريش ويلم وحده في الدود تحت كانتر نتاع رادز. ما انا باش نقول له انا ركب صحيح ب 20 مليون تنجم تشري ماتريال وتهبط وتكومبيتي اما راه حتى بدينار تنجم انت تشد الحوت اللي ما شديتوش كي صرفت 20 مليون مونتاج تستحقوا فيه طرف خيط نجيبه فوق نعمل عقده اللي نسميوها بعد نو بارفي سهله مهله. هذه العقده جوست باش تتعلق هي في المدور تاع القصبه شد كان تحب كريمو شوف قديش يحب اني باش نصنعوا الوقت ما يتكلف هذا الشيء وما يشدش وقت الجمله
1: دونك هذا مونتاج دينار فرانك
0: في وسط الخيط
1: هاي الطريقه نتاع
0: الفرصاسه تعديها في وسط الخيط تاخذ بوير المول اون كاوتشو سومها 100 فرانك تاخذ كعبه ايميريون سومها 200 فرانك هذه المدور لوتاني باش تربط فيه لامسون تاعك
1: اوكي حتى طريقه سهله
0: سهله سهله العقد هذوما الكل تنجموا تلقاهم لينو دو باز عشان يوتيوب نتاعي هم تكنيك دو بيش على ليني ارجعوا الفيديوهات تلقاو تو لي نو و تو لي مونتاج هذوما كيف تصنعوا
1: سي بون فوالا
0: يتعلق منها في القصبه في المدور بلاصه لامسون تاعنا من اللوتا جبت زيوست خيط انا لونه احمر بلعاني راني
1: باش
0: يبان لكم في التصويره اما انتم اخدموا بخيط كولور بلون ما يهمش فلو كربون ولا نيلون اذا باش تصطادوا في مير اجيتي والا في بحر مدردر والا في كانا
1: خاطر
0: بطبيعتها وقت الفيزيبيليتي باش تيح لكعبه الحوت تعمل مترو تحت الرصاصه مترو 20 انت وحاط البحر اذا مير اجيتي ما تطولش برشا اذا مير كانو طول خونا حما هادي في الصوره تحيه ليه
1: وان
0: شاء الله ربي يشفيه تعرض الحادث
1: لطفا بسيط
0: لمسون تاعنا كما قلنا فور دو فير ديزاكسي سومو 150 فرانك وتربط لمسون تاعك من اللوتر كعبه كانونيكا كعبه جروس كعبه شوفريت عقرب مول ترمي وتصبر على رزقك وراو المسجد صبر ومثابره
1: وغرام
0: كيف كيف وغرام وراو الريزلتا راهي ماهيش ديما غارونتي
1: هذيك
0: هي قوه المسجد يخليك ديما في تحدي بينك وبين روحك. المونتاج هذا قوته اللي هو مونتاج كوليسون سيت مونتاج ميديتيرانيا يستادو بيج مات الميديتيرانيا مشهور شنو قوته هذا محطوط في بكار رصاصة اللوتة على الفومارا هذه الطعم نتاعنا محطوط في اللمسون لاني كعبة الحوت كي تجبد الطعم ما تحس بشيء ياس الخيط يكوليسي فوسط رصاصة دونك باش تاكل وهي مرتاحة جملة كعبة الحوت على ذاك مونتاج سامبل كلاسيك إيفيكاس والطعم الطعم ما يتكلفك حتى كما قلنا حاجات بسيطة على الاخر ونستادوها وقتاش تنشط دوراد رويال الصباح بكري أوقات الفجر
1: أوكي.
0: في المغرب وفي بعض الحالات في القويل كلمة يسخن برشا كلمة يسخن برشا تو في شهر جويلة وشهر أوت
1: تو احنا الويكاند هذايا فما
0: احنا سيان وصيوا على موجة الحر هذايا
1: ردوا بينا
0: مش تسخن برشا يا سيدة سبت واحد تشربوا بزايد ماء وتغطيوا رواحكم بشابوات وتعمل ايكرون سولير ترد بالك من ضربة شمس هذايا لازم منه اما راهي تحب زادة ديستانس معناها راهي ما تقربش برشا كعبة الحوت الخشينة لازمنا نعملوا لها ديستانس دو لونسي باهية ومحترمة ونخليوا لها الوقت كيف كيف حتى في الماكلة نتاعها اذا تمسك الكان نتاعك ما تكبسش خيطك برشا تخلي خيطك مرخوف شويه وكي تمسك عبد الحوت خليها اللي تاكل جمله في الكومبا نتاعها ما نسرعوش هذا كل تعملوا تشد كعبه الحوت تتسرع في تخريجها
1: خاطر
0: هي راهي في الريكوبيراسيون تنجم تبدا انت تدور في الموليني تمولين وهي راهي تكون ثقيله كهو هم راهو في الكانز متر الاخرانيين راهي باش تعمل لك عرض ما شاء الله باش تعمل كومبا معاك ماهيش بتخليك تخرجها من الماء باش تحاول تهرب كل الطرق باش تهرب على اليمين باش تهرب على اليسار على ذاك نوصيو طيح قصتك اللوطه البوانت نتاعك تبداش قصتك واقفه تخليها ماشيه نيفو نتاع الماء تخف شويه الامبرياج نتاعك وتحاول تخلي الموجه هي اللي تعاونك في تخريج كعبه الحوت ان شاء الله ربي يرزق الجميع وان شاء الله نشيخوها السنه بالدوراد رويال تتعدى سيزون مزيانه بما ان هي تتوصل رايحه تيش لشهر اكتوبر وعلى بورتي دو طول الموند الناس كل نجم نستدوه ماتريال رخيص ولا غالي طعم رخيص ولا غالي
1: هذا الماتريال رخيص ولا غالي وطعم رخيص ولا غالي المره الجايه نعملوا عليه حلقه زيدوا نفهموا والناس المغرمه كيفاش كيفاش وانا محل عملنا عملناه نفس الموضوع هذايا على الماتريال تنجموا ترجعوا تشوفوا ولا نجموا زيدوا نحكيوا عليه مره اخرى يعطيك صحه حمزه ميرسي بوكو
0: عايشك ربي
1: فما خرجه الويكاند هذا
0: والله الريح فونت فاس تقريبا في الكوت الكل الويكند هذايا كابون الكل فونت فاس اونتر 20 27 كيلومتر على ويعمل دي رافال قويين دونك راهي معناها حتى عمون عمان ومسجد باش يكون صعيب شويه في الكابون نحكيوا على نهار الجمعه اليوم من العشيه وغدوه خاصه نهار السبت ونهار الاحد الكوت الوحيده اللي تصيد وفيها لهون وتعوم هي سيدي مشرك كبسيرات فقط سيدي مشرك كبسيرات باش تقابلوا فيها زوز رياح اللي حب يعمل تروح مسجد يقصد ربي غادي باذن الله الويكند هذا نحكيوا على نهار السبت ونهار الاحد باذن الله.
1: ميرسي حمزه ربي يفضلك يعطيك الصحه بالنصائح هذه. احنا وصلنا لنهايه موعدنا اليوم. محمد عزيز يعطيك الصحه, ايمان يعطيك الصحه, ميرسي بوكو مها مرا, ميرسي لولاد نورهين سامحوني دونك ميرسي بوكو يعطيكم الصحه. عندي ديديكاس بربي يهودي ريتو كان توا يهود هد اللي تقول تحب تهني نجاح ابن اختي ريان بوسيف, نحب نقول له الف الف الف مبروك يا حبيب خالته, ان شاء الله الف مبروك يا سي ريان. ميرسي لوليد راني خلطت عليكم على التعليقاتكم. سي الحبيب تحيه لي قال شهيتونا في الحوت, تعطينا اعطينا كعيبه حوت امشي مع حمزه استاذ
0: ولا
1: تنجم توصل والله.
0: مرحبا بكم استاذك لا تروح مسجد.
1: يعطيك الصحه, ميرسي بوكو, شكرا لكم. الياس حبيب نصاف, ياسين, سلومه, صبري, هودي, فوفا, الناس الكل, الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير, ان شاء الله يا ربي تعدي ويكاند مزيان طار زيد كيف كيف ذي. وين خلطنا نقرا على التعليقات نتاعكم. شكرا لكم على حسن الاستماع, شكرا لكم على اختيارنا كيما ديما تعديو معنا النهار نتاعكم. دونك احنا ان شاء الله يا ربي نتلقاو نهار الاثنين. شكرا, في الامان, باي باي.

0: Good Vibes.
1: Publicité.
2: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.

0: foodcom. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام foodcom. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمه. درجات الحرارة تكون مرتفعة اليوم وبصفة ملحوظة يومي السبت والأحد، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات، وتكون القصوى عامة بين 41 و46 درجة مع ظهور الشهيل ما عدا قرب السواحل الشرقية، حيث تتراوح بين 35 و40 درجة. وينتظر أن تشهد الحرارة تراجعا نسبيا يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، ثم تعود إلى الارتفاع مجددا بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق المعهد الوطني للرز الجوي. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لضمان اتساق المخطط مع التوازنات المالية للدولة خلال أشغال جلسة برلمانية عامة اليوم للتصويت على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. ولفت إلى أن التنمية لن تتوقف في 2030، والأجيال القادمة ستواصل العمل التنموي لأجل تونس. موسم صيد اليمام العابر والقار والحمام الزرقاء ينطلق يوم 26 من جويليا الجاري ليتواصل إلى غد 20 من سبتمبر القادم. والجمعية الجهوية للصيادين بسوسة تدعو الصيادين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط واعتماد مبادئ الصيد المسؤول حفاظا على الثروة الحيوانية البرية. إلى الشأن الدولي، هيئة العمليات البحرية البريطانية تقول إن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند أعلى درجات الخطورة، ويأتي هذا التقييم بعد جولة التصعيد العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما سبقها من استهداف إيران لناقلات نفط خليجية خلال عبورها المضيق الأسبوع الماضي. 15 قتيلا في الفلبين وإجلاء الآلاف في تايوان مع اقتراب الأعصار باثي. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
1: مرحبا بكم أهلا وسهلا تحياتي للجميع منك نسمع مشوار ننطلق معكم توي توصل حتى الماضي ساعتين كالعادة عودة على أهم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل تحية لكل متابعينا ومشاهدينا في كل مكان مرحبا تحية لكل مستعملية الطريق طريق السلامة للجميع تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها شاء الله ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة الناس اللي موجودة في الشمس ربي يعينكم إن شاء الله مرحبا وهلا وسهلا نردوا بينا مع الارتفاع بتاع درجات الحرارة موجة حرارة تبدأ اليوم توصل حتى نهار 20 ليمت هذي كلها سخونة ذيك عليش نسيسوا رواحنا وردوا بينا على رواحنا ردوا بينا على الكبار زد في العمر على الصغيرات وإن شاء الله يا ربي لباس للناس كل مرحبا شو باش نحكي اليوم شنية هي مواضيعنا شكون هما ضيوفنا يلا تتشويتا
0: الغكاب
1: مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يحذر من تنامي ظاهرة انتحال الصفة في ممارسة أعمال المحاسبة موضوعنا في ماكس مختاج الغش في الذهب غرفة تجار الذهب تحذر من هذه الحيل وما هي أسعار الذهب خلال هذه الفترة في الأسواق التونسية موضوعنا في ديكريبتاج البريد التونسي يوفر خدمات جديدة للتونسيين بالخارج ولعملية التسجيل للعودة المدرسية موضوعنا في الأكتو دو جوغ وقفة احتجاجية لأكثر من 90 سائق لواج أمام ولاية صفاقس فما هي الأسباب موضوعنا في إنبوكس مع ارتفاع درجات الحرارة ما هي الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات موضوعنا في لوانفو انقطاع الماء في عدد من مناطق البلاد شنية وضعية الماء عندكم مرحبا 31-328-330 رقم تليفون انت موجود في منطقة يقص فيها الماء من وقتاش الوقتاش شنية الوضعية موصلوا أصواتكم ومرحبا بكم تكونوا معنا في المباشر عم ذكركم رقم تليفون 31-328-330 وتزامنا مع الارتفاع هذا في درجات الحرارة الماء منقطع في عدد من معتمديات صفاقس الجنوبية النائب بالبرلمان عن معتمدية منزل شاكر حسن الجربوعي باش يكون في ضيفنا في ألو ديوانا
0: منك نسمع منك نسمع
1: مرحبا صبري بوعزيزي في الاخراج التقني هيفا بن يوسف في الاعداد والاخراج الرقمي ضحى السويسي ايمان الغريبي كوتي ديجيتال مريم مسمودي في استقبال تليفوناتكم هدر الرغمي معكم كوتي ميكرو
0: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوانا فام صوتكم منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: مرحبا أهلا وسهلا في بيان مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بالجنوب يحذر من تنامي ظاهرة انتحال الصفة في ممارسة أعمال المحاسبة شو اللي قاعد يصير نحكي في الموضوع تتشويتا
0: ماكس بارتاج
1: ماكس بارتاج ضيفنا رئيس المكتب الجهوي بالجنوب الشرقي لعمادة المحاسبين سي منصف العساوي مرحبا بك اهلا وسهلا مساء النور
2: مساء الحب مساء النور اهلا وسهلا هدى تحية ليك تحية لكل الفريق العامل معك تحية إلى إذاعة ديوان أفام وكل مستمعيها
1: شكرا مرحبا أهلا وسهلا سي المنصف شو اللي قاعد يصير في قطاع المحاسبين اليوم هل أنه فما أشخاص فما شركات شكون هما الناس هذوما اللي قاعدين ينتحلوا في الصفة في ممارسة أعمال المحاسبة وإلى ماذا تخضع أيضا يعني شنو الشروط اللي تخضع لها المهنة هذية باش نحميوها من الدخلاء
2: يعطيك الصحة وده موضوع شكرا على اهتمامكم في الموضوع وهذا نعتبره مساهمة زادة في حماية القانون وحماية المؤسسات الاقتصادية. البلاغ هذا اختداي درج في إطار المجهود الوطني للتصدي للممارسة الغير قانونية لمهنة المحاسب المعتمد اللي تنظم قوانين حسب القانون عدد 16 لسنة 2002. حتى حد ما ينجم يمارس مهنة المحاسبة في القطاع الخاص، معناها مش مهنة المحاسبة سلالية، نحكو على القطاع الخاص اللي ينتصب معناها مستقل وحده، إلا إذا كان مرسم بجدول هيئة مهنة قانونية، واللي خالف القانون هذا يعتبر انتحل صفة ويتعرض لعقوبات جزائية، في حين يتعرض صاحب المؤسسة زادة اللي يعطيه معناها الأهلية باش يكون يعمل له المحاسبة اللي هي فيها برشا معناها أضرار مادية جسيمة للناس هذوما اللي يخدموا بدون وجه حق. لازم المؤسسات تتأكد أن مصدر الخدمة لازم يكون مدرس بجدول وعنده بطاقة مهنية سارية مفعول، وينجموا يثبتوا من هوية المحاسب عن طريق الاتصال بالمجمع عن طريق الهاتف 71 871 790، وللإيميل زادة فما عندنا مرصد نتاع مقاومة المال معناها المنتحلين الصفة entrycontable@gmail.com. البلاغ هذا يا أخت فداء معناها لاحظنا وأن بكل انشغال تنامي الظاهرة هذه، ورأوا معناها الجمعيات والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين معناها مطالبين باش يتحروا مليح في معناها إسداء الخدمة هذه من طرف ناس مؤهلين معناها مؤهل لهم قانونا، أما أعضاء بمجمع المحاسبين ولا أعضاء هيئة خبراء المحاسبين. سجلنا الحق بكل أسف وبكل انشغال تنامي هالظاهرة هذه، وعندنا حتى معناها بطبيعة الحال معناها قضايا منشورة لدى المحاكم، والحمد لله احنا عندنا عدد لمحالة مهوش كبير برشا في معناها القضايا المال، لكن الموجودين
1: تقريبا قداش معناها يعني قضايا لدى المحاكم من ناس تضررت من منتحلي هذه الصفة ولا انتم رفعتوا قضايا ضده؟
2: عندنا المرصد قمنا ضدهم، عملنا معاينات وقدمنا قضايا لدى الوحد، وفما في جهات اخرى حتى احكام سالبة للحرية. انا رانا ننبه خاصة المؤسسات انهم يخدموا مع ناس عندهم الاهلية وعندهم بطاقات مهنية يحترموا المهنة، وهذا يراه فيه ضرر كبير ياسر سواء للاقتصاد التونسي وإلا للمصالح المطالبين بالأداء اللي يتعرضوا لمخاطر مالية وجبائية وقضائية جسيمة. نهيك وأن إنسان كيولي عند ناس أخرين معناها الناس هذوم همش مختصين ويعملوا لهم معناها محاسبة مغلوطة ومحاسبة ما تستجيبش للقانون، وتعرفوا احنا عندنا قانون محاسبي وعندنا معايير محاسبية نخدم بها سواء للجمعيات وإلى المؤسسات الاقتصادية. اليوم رامي عرضنا معناها عرضوا رواحهم بمراقبات جبائية، وتكلفت معناها المؤسسات هذه بمئات الملايين على خاطر أعطوا معناها المحاسبة نتاعهم الناس أخرين. اللي طار هذا يخط ده احنا ندعو كافة المطالبين بالأداء تثبت من الصفة القانونية. ما تنجم تعطي المحاسبة نتاعك وتعطي رقبتك لهنا خاصة المحاسبة، وتعرف المحاسبة معناها علوم كبيرة، وأسناد المحاسبة هذه فما إعداد قوانين مالية وفما معناها قوانين تتعمل باش تنجم تكون عن حسب الوثائق وحسب معناها الفواتير القانونية، وفما عندنا مجلات مجلة معناها مجلة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والمجلة على الشركات والضريبة على الشركات، ولا أيضا معناها النورم كونتابل اللي قاعدين يخرجوا معناها المعايير المحاسبية اللي قاعدين يخرجوا. لابد أن نتأكدوا أن إسناد المحاسبة هذه ما تعطاها كل إنسان عندهم معناها بطاقات مهنية، وباش نتلافوا الخسائر الاقتصادية. هني ننتهز الفرصة لدعوة جميع المنظورين في كل معناها أماكن الجمهور 800 محاسب، وعندنا في الجنوب تقريبا 160 محاسب.
1: عاود الأرقام
2: أكثر من 2800 معناها مسجلين في قائمة في جدول المجمع المحاسبي، و 160 اللي يخدموا معناها بصفة قانونية. احنا هنا ندعو منظورينا باش نكثفوا الجهود تصدي لهالظاهرة هذه اللي الواثق معنا سونا لحقوق المطالبين بالأداء وحفاظ على هيبة المهنة من ناحية وترسيخ لمبادئ الشفافية والمنافسة المشروعة وتكون على الأقل معناها حماية الأرزاقكم وحماية للناس هذوما وحتى زادة باش نقضوا على الاقتصاد الموازي وعلى معناها الحالات اللي يتجاوزوا القانون ثم قانون في البلاد ينظر وراو احنا معناها متصدين الهدايا ولابن أنا نحترموا القوانين ونكونوا معناها اللي يحب ما ينزم يكون مكتعرف كان ما عنده ماجستير في المحاسبة ينزم يعمل تربص عند أحد الزملاء المسجلين في الهيئة نتاعنا وإلا وبعد ذلك يعمل معناها بعد التربص ينزم يعمل أداء اليمين القانونية في محكمة الاستئناف وقتها ينجم يكون يتعاطى يمارس
1: المهمة وقتها ينجم يكون معناتها محاسب. هو البيان صدر عن المكتب الجهوي بالجنوب الشرقي هل أنه التجاوزات هذه فقط في الجنوب ما هي تجاوزات على مستوى وطني؟
2: هي في كل أماكن معناها كل عندنا 7 مكاتب جهوية. احنا المبادرة الخطر شفنا واللي فما برشة معناها حالات رغم احنا معدين كان 3 ولا 4 تو متعدين على منشور على معناها على منظار القضاء وشفنا معناها باتصالنا وهذا معناها قلنا مجهود وطني قاعدين نقوم به عندنا مرصد لمقاومة معناها الممارسات الغير قانونية وقاعدين يعملوا في المعاينات وعندنا محامين معناها معمولين للشيء هذايا وقاعدين نتبعوا في الناس اللي قاعدين يخدموا
1: يتجاوزوا في القانون
2: غير قانوني. واضح.
1: شكرا جزيلا رئيس المكتب الجهوي بالجنوب الشرقي لعمادة المحاسبين سيد منصف العيساوي شكرا لك على كل التفاصيل اللي تقدمت بها تحياتي للجميع أهلا وسهلا نص نهار وعشرين دقيقة نستغل فرصة باش نقول ألف ألف مبروك للناجحين في دورة المراقبة في البكالوريا فرحة كنت في عدد كبير من البيوت التونسية وبأمس مع صدور النتائج فدوى دالي بيبي تحب تهني إيناس بنت زميلها أنيس بن جلال اللي نجحت في دورة المراقبة تقول له ألف مبروك وإن شاء الله العاقبة للإجازة تحية لكل زانترنوت اللي تواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا لديوان فم لايف نصف الدهش مرحبا سامي سليتي مرحبا بيك أهلا وسهلا شكرا جزيلا جد الياس مرحبا تحياتي لكل الأصدقاء وصديقات اللي تفعلوا ألف ألف مبروك مرة أخرى لكل الناجحين والناجحات في دورة المراقبة بالنسبة للمؤجلين للسنة الجاية ما فاتكم حد شيء راهو الحياة كلها تجارب نجموا اليوم ننجحوا غدوة نجموا نفشلوا ما هي إلا مئة محطة من المحطات ولعل في أخيرة عم جاي تنجحوا معدل مخير وتاخذوا شعبة اللي انتم تحبوا عليها ذكركم الجزء الثاني من لقانا بش يكون خاص لانقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من مناطق البلاد انت وين موجود المنطقة اللي موجود فيها يمشي فيها الماء ولا لا منقطع مثلا قلت الجمعة تحدثنا مع ولاية الساحل الثلاث اللي هي ستيج مثلا سناد خرجت بيان انه مش يكون الماء منقطع من نص الليل حتى 5 متاع الصباح لكن فما تشكيات من الناس اللي موجودين في مهدية في مستير في سوسة يقولوا راه الماء قص علينا من العشية مش نص الليل في المعتمديات الجنوبية ولات فقط اذا فما انقطاع للماء الصالح للشرب مرحبا بالناس كل رقم التليفون 31 328 330 رقم تليفوننا

0: ديكريبتاج.
1: ديكريبتاج نحكيو على الغش في الذهب اليوم مع ارتفاع الأسعار، في برشا ناس تكون ضحايا تحيل في بيع الذهب، وخاصة معناتها مع تنامي ظاهرة التسويق والبيع عبر الانترنت. شنية هي الحيل اللي تنجم تصير؟ وبعدين نحكيو زاد على أسعار الذهب اليوم في السوق التونسية وين وصلت. رئيسنا في المباشر، ضيفنا في المباشر، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المسوق سي حاتم بن يوسف. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: أهلا بيكم، أهل صفاقس.
1: مرحبا، أهل صفاقس وتونس الكل، احنا نبثوا على مستوى وطني. مرحبا، أهلا وسهلا سي حاتم. مرحبا. الغش في الذهب سي حاتم، مع التسويق عبر الانترنت، مع الناس اللي تجيب في الذهب من برا، شنو أهم الحيل اللي نجم تنطلي على الحريف اليوم؟
2: شوف بنتي، هو ما قطاع المسوخ كل القطاعات فيه الباهي وفيه الخايب، هذيك هي هذيك هي. أما بندم هذا ذهب، ذهب حاجة ممتازة.
1: ذهب
2: ذهب واسمه ذهب، ما جابش باش تقول أكثر، هو يعطيو به المثال. أنت تعرف منين تشري؟ أنا نوصي ديما المواطن التونسي في التدخلات بتاعي، اللي باش تعمل أفار يا بنتي راهو مش يعملوا فيك أفار، هذا قالوا لي وجابوا لي ومدوا لي ولا على الإنترنت. لا أنت توش بس
1: الثقة لا معناتها.
2: فيما يخص الإنترنت، هما أغلب التجار عاملين اشهار بالانترنت، دي باج فيسبوك وشو اسمه انستغرام ولكن التاجر هذا كي يعرض عليك السلعه نتاعو تسالو اولا باش تبدا معميه، تقول له شكون انت منين، يقول لك تاجر انا بعرفك كذا ولا نجيك للدار ولا واحد، هذاك ما حكايه البار. يقول لك انا حانوتي في المكان الفلاني في باجه، في السوق الفلاني، تمشي للباجه، الباجه مرحبا بهم، على جميع الولايات موجودين تجار معروفين، ولاد بلاد معروفين، يمشيوا لهم يقصدوهم، ونوصي ديما على بطاقة الضمان هي سيرتيفيكا دو غارونتي، إذا كان حاب ياخذ فاتورة هذيك عند الطلب. أما المهم سيرتيفيكا دو غارونتي تكون فما المواصفات نتاع القطعة، كان ميزان، كان فما أحجار اللي هي مطبوعة، أكيد يلزمها تكون مطبوعة طابع تونسي، قدرة ربي اللي يشري في الضمان. هي أعلى بشر غلط سيدي، سي التاجر غلط، ما نقولوش غش ما غير قصد، ترجع له حتى بعد عام عامين بالسيرتيفيكا وصدقني بوسكيني ما محفوظ. اما بنتي تشري انت ما عند فلان قالوا باش يبيعوا ولا من الانترنت يقول لك تو نتقابلوا،
1: هنا خبر ما نتقابلوش في الذهب.
2: فوالا علاش التجاره؟ التجاره معناتها هي خدمه صنعه مقننه ابني، والحرف هي يبدا عنده ضمانه، غدا يرجع له باش يبدلها باش يغيرها باش كسرت باش يصلحها، صار عنده محل، انت اصل تجاري، محل فيترينا، قلت ربي يبدا محمي. هذا هو بالانت، اما اللي يجيك للدار بالانترنت ولا فما في الحوم والزنق، تقول لي التاجر مسوق، التاجر مسوق ما يحملش نتاع زنقه وحومه.
1: واحد يقول لك جبته من برا مثلا، انا عندي ذهب بالخارج ومعناتها جو سيت كال بلاد، مثلا يقول لك جبته من الخليج ولا جبته من الاوروب ولا غيره، وانا مثلا محتاج فلوس باش نصرفهم في الفاكونس نتاعي باش نبيع الذهب،
2: شو لازم معناتها انت تقول الذهب غير حامل الطب. هذا هو المقصد منه،
1: غير حامل الطبع التونسي هكا ولا لا؟
2: غير حامل الطبع التونسي، مرأة جابته من الحج معها كانت تعيش في الخليج، ذهبها روحت فيه، هذا مريقي
1: مريقي. يتباع ينجم يتباع بطريقة قانونية بعد ولا لا؟
2: يتباع، ما هوني هوني عندنا الإشكال الكبير، هو دار طابع، هذه دار طابع في السراء هي مخبر، مهام نتاعها مخبر تابع وزارة المالية. أي معناتها شخص مواطن تونسي أيا كان تاجر أو يهز القطعة نتاعه للمخبر هذا، يعمل لها الاختبار ويحط يطبع العيارات اللي فوقها وتخلص الأداء. الدولة من الغرائب، الدولة التونسية قالت لك لا، المالية قالت لك لا، نحبها مسكرة. علاش؟ المصلحة شكون؟ الذهب اللي كنا نحكيو عليها احنا توا، اللي جاء من المعتمرين وجاء من الحجيج وجاء مواطنين في الخارج، واللي تفسخ طابعه بمرور الزمن، وعندك الجنوب التونسي من الأول الدنيا لهذه الساعة ما عندهمش مكتب ضمان لا محلول لا مسكر، فبدأ ويكسبوا الذهب العربي نتاعنا، الرواح والخبص، تقل العروسة المكسية من راسها حتى الخلقاء، ذهب غير تفسخ بمرور الزمن كما قلت أتراسك المرأة توفيت، أما أخذت خيوط وشات للساقي قال للحرفي قلت له بدلهم لي مثلا شركة كذا مو ذيب شي بشي طابع من المفروض
1: نعاودوا نتبعوا
2: بالضمائر فرحك معناتها امر سهل والمواطن يلقى حقه البيع والشراء يلقى حقه ويدخل لك الذب في الحركه الاقتصاديه خير وين يمشي يمشي للمجهول يمشي بكله في فساد تبيض اموال اللي عنده فلوس حبي يبيضها يقول لك تشريها يخلصوا به البرك شوف فيهم اللي يتباعوا توا السلعه تجي من برا باش تخلص هذيك بالدينار التونسي تخلص سويت الحنس انا في قول لي جابوا سلعه نتاع برا كيف جات ريغليب ليسانس دامبورتاسيون برخصه استيراد معناتها التصدير عنده وخلص كيما وخلص في النوار وتحط في نصبك بحر تحت في زركا وين تمشي كل شيء هذاك مش قاعد يخلص يخلص من الدماء نتاع الذهب بالدم الذهب اللي هو ذهب غلطه كبيره ياسر انا صراحه ديما نقول نداء للوزارات وقابلت المسؤولين وقابلت رئيس الحكومة وقابلت وزير المالية فابني وتسمع كان الجواب صحيح صحيح ومعقول وما يجيش وتطول فابني تمشي وزير يجي وزير وهذه ساعة من 2011 و 2012 وإحنا لهذه ساعة هكاكا غلطة كبيرة ياسر فابني ذنب ذاك وماشي بموضوع هام ياسر شبته الدولة ما تدخلش
1: عنا كمية قداش نسبة عنا شمو نعرفه قداش عنا نسبة من الذهب هذايا في بلادنا ولا لا
2: يرحم والديك فالسؤال كيفاش نجم تعرف كيفاش نجم تعرف انت تكون جعلك مكتب الضمان محلول
1: نجم تحصر الكمية
2: احسن اشدار الذهب عام 24 وعام 23 اش تخلي الذهب ما هكذا دار طابع ما تبع لك كان الذهب اللي يخرج من البنك المركزي اللي تعطيه البنك المركزي للحرفي وهذاك هو بيدو كان تفسخ طابعه بمر الزمن ولا تراسكت مش باش يدخل في النوع الذهب اللي العالم قايم وقاعد يقول لك الملاذ الامن شوف في 3 4 شهور تقريبا ضرب في الدوب دول تستحفظ على الذهب احنا سياسه تونسيه نتاعنا والاداره نتاعنا والله مستغرب انا علاش شوف لله عندك المواطن اللي باش يبيع اللي باش يبيع يلقى حقه انا يجيب لي قول بلاصه برا اخويا مكتب الضمان هناك متوا خلص عليه 750 فرنك الجرام الحكايه معناتها حاجه رمزيه تدخل فلوس غالي ردوا ب 2000 فرنك انت الجرام مش مشكل ما هو غلا هوني الاداره قبضت اللباس المواطن التونسي يلقى حقه كامل علاش يقع ارباح تبيع تحت الطاوله ياخذها التاجر مثلا ياخذها التاجر يلقاها مازال قابله للفترين أي. يشريها من عنده في بلاصه يشريه مثلا كاس اليوم 280 ولا 250 و200 اليوم نحكي على اليوم
1: اليوم الكاس يمشي 200 اليوم الكاس قداش يمشي 260 دينار
2: 260
1: اذا كان هي امورها واضحه وفيها الضمان ايش فيها
2: ولينا خذ 300 330 انا
1: فوالا
2: اللي قلت لك انا طب السنه انت تقول لي قداش الذهب يتباع قلت لك من 450 فيما فوق نولي نقول لك من 400 فيما فوق الدولة ربحت اللباس اللي باع قاع حقه أنا تاجر منبيعها نشريها منا نبيعها بأرخص من اللي من الذهب نتاع البنك سنترال الشاري يربح معناتها
1: معناتها الدورة كاملة. الدورة كاملة اقتصادية نجم الدور
2: معناتها مسكر دار طابع عليها بقرار من عند وزير المالية تعلقت مسكر قرار السيد رئيس الجمهورية من
1: طلبته كغرفة معناتها بفتح
2: ونعاود في الإذاعات في الجرايد اللي كتبت في الصباح توا فما ثلاثة أيام ولا أربع أيام هاني معاك اليوم الجمعة الأخرى في الشمس راه فاهم وفي الدين وإحنا نتكلم ونعاودوا ونراسلوا فهمتني حتى المراسلات نهز ناخذ ديشارج قابلت الوزيرة المالية الجديدة قنعت في ذلك خرجت من بحذاها فرحان أنا قلت هكا المهم إن شاء الله نوصلوا للنتيجة المصلحة العامة
1: ما صار شيء
2: هذه ساعة أعطينا به رخص إحنا بالعام وزيرة المالية جت في المجلس نواب الشعب قالت لهم ليه لسبيل إليها بشي تحل مكتب الضمان علاش قالوا لها فما عرضوا علاش قالوا لها شكون قال لها شكون مستشارين نتاعها اللي قال لها قتل هي الوزيرة ما هي صاحبة مهنة عندها مستشارين ما عندهمش شيء في راسها فهمتني تتنحى وزيري وذوكم اللي قاعدين لك المستشارين هما قاعدين غاديك يخذوا في مصلحة شكون واللي يسمع فيا قاعدين اللي قاعدين هذاك الكابينين ولا الديوان ولا ايش يتسمك المدير وتحت المدير
1: والمديرين العامين
2: والعامين يجي يقولوا لها هي صاحبة مهنة من المفروض اجتمعني بهم
1: خدمة إدارة و... نورمال مو هذية معناتها بالأساس
2: اجتمعني اجتمعني بهم أنا عيط لي تعرف المرؤية تعرف الموجود إجا فلان وقد أنت تصنتهم وما تصنتني أنا وأنت ما شاء الله عليك وزيارة تأخذ قرار بعد مش نجي نقول لك كنت تتقنعهم بعد تقولوا مصلحة شكون الذهب وين يمشي وخدمت مصلحة شكون في تسكير مكتب الضمان شكون المنتفع
1: واضح
2: خاسرة
1: خسر الناس الكل خسر الناس الكل
2: الدولة
1: خسر الدولة التونسية
2: نزيف نزيف نزيف انت الذهب احنا عندنا الذهب في تونس عندنا الذهب ويكسبوا التوانسة الذهب الشمال الجنوب الشرق للغرب كل يحبوا الذهب لم تشري كانت تقول الشركة البيضة والشركة الصفراء وتبدل لموذة تخبي بس عليها تشري فما الذهب موجود المرد الله
1: عم لازمنا الذهب هذايا نعرفوه ونعرفو قيمته ونطبعوه. شكرا شكرا جزيلا سيد حاتم بن يوسف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المسوق شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا فاصل ونتواصل
0: تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
3: منك نسمع منك نسمع
1: مرحبا هلا وسهلا تحياتي للجميع 31-328-330 رقم التليفون باش نحكيو على انقطاع الماء في عدد من جهات البلاد انتم وين موجودين بالضبط الماء مقصوص من وقتاش لانه ظرفي يقعد برشا يقص في الليل يقص في النهار ولا لا بالعكس الماء رجع ويمشي في عدد من مناطق البلاد نذكر انه في الساحل مثلا كما قلت بكري فما مشكل متاع انقطاع متاع ماء صالح للشرب في عدد من تمديات صفاقة الجنوبية زادة كيف كيف في بن عروس قاعدين يجيونا تليفونات يقولوا راهو عنا الماء مقصوص انتم وين موجودين بالضبط تنجموا تكلمونا ذكركم 31-328-330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر نحكيوا على البريد التونسي ليوفر خدمات جديدة للتونسيين بالخارج ولعملية التسجيل للعودة المدرسية على بكري باش التوانسة يحضروا رواحهم يقعدوش للاخر لسبتمبر ودزني وندزكم من أرقاش وغير ونحكي لكم الكل على بكري الخدمات هذا يا حاضر نحكي عليها على تفاصيلها تتشفيتها المدير الجهوي للبريد بصفاقس صابر النقاتي مرحبا بك أهلا وسهلا مساء الخيرات
4: أهلا بك مدام ومرحبا بك مستمعات ومستمعي ديوان فام
1: شكرا
4: عادل النقاتي بركة للتوضيح
1: عاطف
4: عادل النقاتي
1: عادل عادل سمحني سعادل مرحبا بك اهلا وسهلا سعادل النقاتي مرحبا اهلا وسهلا خدمات جديده يوفرها تونس البريد التونسي للتونسيين العائدين لارض الوطن خلال هذه الصيفه شنو الباك هذا في شنو يتمثل بالضبط وشنو هي الخدمات
4: في الموسم الصيفي يشهد عوده جديده من الخارج الكل دونك خممنا فيهم احنا جينيرالمون عمالنا بالخارج عندهم احتياجات خصوصيه حبينا نوفروها لهم باش نبقاوش نقدموا كل مره في خدمه منفصله عملنا لهم توتام باك باقه كان سميناها باقه انا تونسي اللي توفر ثلاثه خدمات جينيرالمون الخدمه الاولى هي انه فتح حساب ادخار بالدينار القابل للتحويل يعني معروف بالدينار كونفرتيبل ينجم يسحب معناه دونك فلوسه بالدينار ولا بالعملة الصعبة اللي حمل عليها هو جينيرال مو هو أورو ولا دولار الحاجة الثانية من كونت كورون اون دوفي يعني حساب جاري بالعملة الصعبة زاد اون دولار اون أورو زاد يحلوا بالعملة الصعبة وينجم يتصرف كسوة ينجم عملية السحب والعملية التحويل يقوم بها متنطعم السيد المواطنين كيفاش والحاجة الثالثة فيها هذا يكون عملنا معنا بطاقة بريدية دولية سميناها كارت بلاتينيوم اللي هي تقدم برشا خدمات للسيد المواطنين بالخارج يعني بيسحب بها فلوس من تونس ولا من أي منطقة في العالم أي دولة في العالم ينجم يخلص بها على الانترنت ينجم يخلص بها في التي بي يو ينجم وهذوما الكل الكارتة. زاد الكارتة هذه فيها بعض الامتيازات الأخرى، إنه توفر إنه تعمل له أكسي جراتوي، يعني ولوج خاص للونج في المطارات وقت اللي يصير روتار في الفول لغيره ينجم ياخذ بلاش. عنده زاد تخفيض 10% على كراء السيارات. عنده تخفيض زاد من 6-8% على كل معناها ريزيرفاسيون في booking.com. وعندنا زاد حاجه اخرى، انه السيد المواطن بالخارج اذا كان زاد اللي عنده صاحب باقي انا تونسي، هذا اذا كان شي عقار في تونس ولا غيره ياخذ اتيستاسيون من عندنا، حتى عنده امتياز جبائي في بلاصه 6% يخلص كان 1%.
1: امتياز جبائي من 6% يخلص 1% فقط
4: معناتها بالفعل. وهذو من الكل ينجم يربطهم بطاقة ماي بوست مواطن سيد اللي موجود في الخارج، حتى كي يبدا في الخارج عنده ما ابليكاسيون احنا تطبيق مجاني على ماي بوست، اللي يربطها بحساب الادخار والحساب البريدي باش ينجم يطلع على يعني العمليات على الحسابات نتاعه، ويقيم بعمليات التحويل، يشوف يخلص بهم الفاتورة الماء ولا الضوء وموجود في الخارج، يطلع على اي اوبيراسيون وهو موجود في الخارج غادي. دونك هذه خدمات اللي نقدموها لهم وموجوده في اغلب مكاتب البريد بالجمهوريه، مكاتب البريد احنا في الساخن بجهه الساخن عندنا ما يقارب 20 مكتب بريد اللي يقدموا الخدمه هذه، وبدينا فيها ولافيه ترحاب كبير من عند السادة المواطنين بالخارج.
1: معناتها توا اللي يخمم ولا يسمع فينا الجالية المروحين للبلاد ينجموا يتعداوا معناتها المكاتب البريد ويتمتعوا بالخدمات اللي كل تحكي عليها الكل ساعات ساعات.
4: ولا الفتحة نتاعها سهل ياسر، معناها جيست تم وثيقة تتعمر ونسخة بطاقة تعريف ونسخة تثبت بالطبيعة اللي هو مقيم بالخارج، خاطر هي موجهة للتونسيين مقيمين بالخارج. إذا كان دخل عملة صعبة بالطبيعة لازم يجيب لنا الأساسات من عند الديوان اللي هو دخل العملة هذيك في مكتوب يكون تجاوز 3 شهور. يعني عملية سهلة جدا وما تتطلبش، ومربوطة زادة رقميا، دونك ما يبقاش يتنقل لا في تونس لا في الخارج لا المكتب بريد لا غيره، ينجم يخدم ليزوبيراسيون نتاعو كول اديستونس وسوا في الشراءات في الانترنت السحب من تونس من الخارج من كل. دونك توفر له باش امتيازات ان شاء الله تلقى اقبال عند السادة المواطنين بالخارج
1: ان شاء الله. هذا بالنسبة للتونسيين بالخارج. بالنسبة للعودة المدرسية على بكري البريد التونسي حضر روحه هكا ولا سي عادل؟
4: اوي مدامين تعرف معناها احنا لا لا لا احنا تقريبا عائلة التونسيين كلها معنية بالعودة المدرسية والعودة الجامعية وغيره. احنا كل عام نحاول نطوره معناها باش نسهلوا شوية الخدمات للسادة الاولياء. دونك كعليه احنا اثنين نحبوا نبداو على بكري، خاصه انه سهلنا برشا ليزوبيراسيون. يعني احنا توفرنا محفظه رقميه نسميوها احنا هذه واليت دينار. شنو هي الواليت دينار؟ هذه هي نسميوها سون كارت، غير ما ياخذ كارت معناها تو احنا في العاده اللي عنده كارت بوستال ولا كارت بنكير ذيك بالسيبور اللي يهزها ويدخل للديستريبيتور وغيره، ولا هذه باش نعطيوها رقم افتراضي ياخذها. البطاقه هذه شنو تسمح؟ أول حاجة تسمح أساساً معناها للترسيم الجامعي والتلمذي تلمذتنا والطلبة وغيره يرسموا بها على الانترنت.
1: وكيفاش يمكن الولوج معناتها جوست حتى بينو من نمر ولا شنو بالضبط؟ خطي مش كارتة عادية معناتها مش بالسيبر.
4: بالفعل هو يتصل بمكتب البريد يهز بطاقة تعريف نتاع الأصلية ونسخة من بطاقة تعريف، ثم بطاقة بيانات تتعمر في الوقت نحلوا له رقم افتراضي، ياخذ الرقم هذاك ويجيه ميساج على تليفونه وفيه الكود نتاعو. يدخل وقت باش يدخل للسيت نتاع الانترنت، كي يتحل السيت نتاع الترسيم الجامعي ولا الترسيم التلمذي يطلب عليه الرقم البطاقة، يحطك الرقم اللي عنده هو والكود هذاك. وينجم معناها واخد ولي ياخذها ويرسم بها للصغار، معناها مش بالضروره ماهيش صالحه الواحد برك، معناها صالحه نجم يكون صالحه للعائله كل واحد. هذه من ناحيه زاد، لكن راهي ماهي وحتى الاساسي السنة والجديد انها مجانيه بطاقه، هذه معناها ما يخلص عليها حتى من الليل. دونك يشريها ياخذها مجانا. ثاني حاجه هي ماهيش باش تستكفي بها كان الترسيم الجامعي ولا الواحد، دونك التلميذ ولا الطالب عنده خدمات اخرى، ثم اللي يخلص المعاليم تاع الامتحانات الوطنيه، يخلص المعاليم تاع المطعم الجامعي، هذا من كل يصير عبر الانترنت. الطالب زاد يخلص بهم المعاليم الاخرى، يخلص بهم عن طريق التي بي يو عن طريق في الانترنت، لكن اساسا ينجم يسحب بها من موزعات الاليه نتاع البريد التونسي. عندنا خاطر البريد يمشي للديستريبيتور نتاع البوسطة
1: ما غير ما يحط ويقبل معناتها ما غير ما تحط كارتة فموجودة الخدمة هذه
4: موجودة ريتريسون كارت يلقاها موجودة افيشي على الليكرون يدخل ريتريسون كارت يحط الرقم البطاقة نتاعو يجي ميساج انستونتاليمو على التليفون وفيه الكود اللي باش يستعمل ويجبد بها الفلوس اللي حد هو معناه في اي وقت هذوما. وانت سيادتك تعرف توا احنا خاصه مؤخرا البريد التونسي استثمر برشا في الموزعات الاليه عندنا توا ما يقارب 800 موزع الي معناه ومازال ديجا قاعدين نركز وانا في الساق توا عندنا 45 موزع الي تقريبا اغلب اغلبيه مكاتب البريد مجهزه بالموزعات الاليه دونك ينجم يسحب بهم الفلوس تاعو زاد ينجم يخلص عن طريق الانترنت خلاص التجار دونك تسهل لهم العملية. دونك الوليت دينار ماهيش خاصة فقط للتسليم الجامعي والكلمة دي مي زادة ينجم يستعملها أيور من بعد يخليها عنده سيتان بورتفوي يخليها عنده ويستعملها في بعض في الاستعمال في الانترنت ولا في عمليات السحب. والبريد التونسي باش يشجع خاطر ما تعرف مدام توا احنا مش من نبقاوش كيما كنت انت توا كنت تحكي على الاكتيفاز وغيره ونبقاو لسبتمبر وشد الصف واحد او كان عندك من توا في اي مكتب بريد تلقاه قدامك اي بريد متجول تعرف عاد سيارات بريد متجول تجوك اغلب مناطق الجمهوريه يوقفوا ياخذ البطاقه نتاعو في الوقت. وزيد رصدنا لهم كتشجيع معناها احنا رصدنا 80 جائزه في قيمة كل جائزة 250 دينار باش تتم عملية القرعة في خلال شهر أكتوبر إن شاء الله.

0: بالباكوير ونحبوا ماذا بين السادة المواطنين الأولياء الطلبة يقبلوا عليها من تو ياخذوها هكا موجودة البيروات البوسة موجودة على ذمتهم في التوقيت الصيفي ولا في البريد المتجول ولا غيرهم مرحبا بهم في كل وقت.
1: شكرا جزيلا لفضلك سيد عادل النقاتي المدير الجهوي للبريد بصفاقس، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها بخصوص الخدمات الجديدة ليوفرها البريد التونسي للتوينسة بالخارج للتسجيل العودة المدرسية والجامعية. شكرا لك، احنا مصلين معكم مشوار. نذكركم الجزء الثاني نستقبلوا تليفوناتكم 31 328 330 على انقطاع الماء في عدد من مناطق البلاد. انت وين موجود مقطوع الماء وإلى لا في البلاصة اللي انت تسكن فيها وقتاش يقص الماء؟ مرحبا بالناس الكل، مريم مصمودي تستقبل تليفوناتكم. وصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أحلى وسهلا. وقفة احتجاجية لأكثر من 90 سائق لواج من ولاية صفاقس. شنو التفاصيل نحكيو فيها بعد شوية، لكن قبل هذايا نحكيو على الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الجهد الحراري على الحيوانات تزامنا مع موجة الحر اللي باش تدخل فيها بلادنا بداية من اليوم توصل حتى نهار 20. كل التفاصيل تلقاها معنا.
2: تسمعوا تيوان فيلم في نادي الأولى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستقبل.

0: انفو.
1: الو انفو، ضيفنا في المباشر دكتور احمد رجب الاستاذ الاستشفائي الجامعي، وعن عماده الاطباء، عن عماده الاطباء البياطره، وعن عماده البياطره حاضر معنا في المباشر. دكتور اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا وسهلا،
2: يعطيك الصحة، تحية طيبة ليك ولكل الفريق العامل معاك، وتحية طيبة لكل مستمعين وانا فاهم.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. وزارة الفلاحة خرجت بيان مع تزامنا مع التحذيرات متاع المعهد الوطني للرصد الجوي من ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة هدايا، والإجهاد إجهاد الحراري على الحيوانات. شو معنى الإجهاد الحراري على الحيوانات؟ شو تأثيره أساسا كنحكيه على القطيع متاعنا ونحكيه على الثروة الحيوانية دكتور؟
2: يعطيك الصحة. الإجهاد الحراري هو معروف وقت اللي تصير ارتفاع في درجة الحرارة كما الفترة هذه، ومهم برشا باش ناخذوا الاحتياطات. علاش؟ على خطر الإجهاد الحراري يأثر سلبا على الإنتاج، دونك الإنتاج ينقص، كان بقرة تحلب ولا عجل ولا علوش باش يزيدنا اللحم ولا دجاج بيض ولا أي نوع من التربية، ويأثر أيضا على الصحة الحيوانية إلى حد النفوق. وأنا في الدجاج ولا في الأغنام تنجم يصير نفوق، خاصة في الدجاج ينجم يصير نفوق كبير وتكون خسائر مادية كبيرة. وهذاك ليش
1: حتى الدجاج العربي ينجم يصير كيف كيف معناتها؟
2: هو الدجاج العربي يبدأ سايب، يبدأ يلوج على البلاصة الباردة ويمشي للظل بطبيعته. أما الدجاج المربي معناها يبدأ مسكر عليه، كان ما ناخذوش الاحتياطات اللازمة ونحضره هك المراوح والكليماتيزار ونثبته في الضوء والكل، ولا يقص الدورة وتنجم تصير إشكالية كارثية. خطر الدجاج المربي راهو عشرات الآلاف في بطيمة، معناها تنجم تكون أمور كارثية. ما هوش كالدجاج العربي، الدجاج العربي سايب يلو، معناها يتقلق أما طول يلوج على البلاصة المظلة والبلاصة المبلولة يمشي يتبرد فيها، دونك ما هوش كيف كيف. خطر الدجاج المربي يبدأ معناها كثافة كبيرة في البطيمة، دونك لهنا ومع الميديتي توليد السخانة دوبل، دونك تصير فيها إشكاليات. دونك الاحتياطات لازمة،
1: شو لازمنا
2: كما كنت نحكي باش نتفادوا الخسائر المادية والاقتصادية. أول حاجة يلزمنا نجنبوا الحيوانات الأشعة المباشرة نتاع الشمس. كيفاش؟ يلزم يكونوا في بلاصة مهوية وظل. أنا بلاصة ظل ومهوية ولما لا، كان مثلا نحكو على الدجاج راه يلزم تكون مبردة، يلزم نثبته في الضوء على خطر ولا الطاقة الشمسية الحاجة اللي باش نبردو بها البطيمة يلزم تكون موجودة. كيف كيف ما نقلوش الحيوانات في ذروة السخانة مثلا في القيلة، ينعودوا باش نحولوا حيوانات من بلاصة لبلاصة ولا نهزهم نسافروا بهم، يلزم نقروا بحساب احنا والمسافة نخرجوهم في الليل معناها باش يوصلوا في الصباح. القايل هذيك من 11 ل 4 راهو نتجنبوا نقل الحيوانات، اما كانش راهم باش يتعرضوا لاشعه الشمس وباش يكون كثير الاجهاد الحراري خطير. كيف كيف باش نسيبوا الحيوانات في المرعى؟ يلزم يا الصباح بكري يا العشيه فايت باش نتجنبوا اشعه الشمس. كيف كيف كما كنت تحكي تم مناطق باش يقص فيها الماء، يلزمنا نحضروا الماء

0: نعبوا الأواني ونعبوا الوسائل اللي نستعملوا فيها الماء
1: وقتاش نسقيو
0: للحيوانات
1: دكتور؟
0: خطر.
1: وقتاش نسقيو
0: نعم
1: وقتاش نسقيو الحيوانات؟
0: ما بين هو الصباح بكري والعشية، والمهم الماء يلزم يكون في بلاصة ظل والنهار كامل، خاطر الحيوان في السخانة يشرب طول، معناها باش نتفادوا المشاكل الكل الماء يكون متوفر بصفة مستدامة وفي بلاصة باردة، ما نحطوش ديريكتومون في أشعة الشمس خاطر باش يوصل يولي يسخن حتى 50 درجة، وقتها ما عادوش يشربوه ويشربوه ويمرضوا، دونك يكون موجود
1: ما بارد معناتها
0: للدجاج، معناها بلاصة مهوية مش معرض لأشعة الشمس، معناها
1: مش
0: سخانة عادية مش مشكل، ما هوش بالضرورة بارد، أما ما يلزمش يكون سخون. كيف كيف تقديم الأعلاف، خاصة الأعلاف المركزة ما نكثروش منها ونعطوها خاصة في الصباح بكري ولا في العشية مؤخر، خاطر كي نكثروا منها تنجم تصير اضطرابات في الهضم، وكل اضطرابات في الهضم ينجر عليه إفراز جراثيم، لكن اللي تعطي بعض السموم منها جرثومة البومريرة ولا التسمم المعوي اللي حكينا عليها برشا مرات، دونك باش نقاوموا هكا التسمم المعوي يلزم تكون الحيوانات ملقحة، ويلزم في الفترة تاع السخانة طالعة نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الأعلاف نتاع الحيوانات، مننا نوكلهم الصباح بكري ولا العشية مؤخر، ونقصوا لهم خاصة من الأعلاف المركزة ونكثروا لهم من الأعلاف الخشنة كما القرط والتبن. دونك هذونا برسك
1: فما صور شفناها قاعده تدور على لي ريزو سوسيو معناتها دكتور.
0: نعم
1: فما صور قاعده تدور الايامات هذيا على لي ريزو سوسيو، وفما حتى حمله استنكار معناتها من التوانسه خاصه الخيول ولا والاحمره اللي يربطوهم تحت الشمس مباشره. شنو المخاطر دكتور معناتها اللي تنجم تصير الحيوانات هذوما؟ وشنو تقول؟
0: احنا وش قلنا اول نقطه تجنب تعريض الحيوانات لاشعه الشمس المباشره. على خاطر أشعة الشمس المباشرة لو كان الحيوان ولا العبد خطيرة برشا، تنجم تعمل حتى الجلطة، كيف يستعمل تخثر في الدم، وقت الدم هذاك يسد العروق وتصير فيه حتى جلطة، معناها يقول لك ضربة شمس،
1: معناتها حتى الحيوانات تنجم تصير لها جلطة فوالا،
0: خاطر هو تخثر في الدم ويولي بلايص حمر في البدن، معناها تبدا بتخثر في الدم ومن بعد يولي نزيف ومخطر ياسر، او هذيك نوع من انواع معناها الدم يتخثر في العروق، وكي يتخثر برشا ينجم تصير ثاني حتى نزيف وتتسد العروق، ونجم تصير حتى جلطات في المخ ولا في القلب،
1: ونجم يصير نفوق هكا ولا
0: بيان سور النفوق اكيد. ما ذاك اللي قلنا اول نقطه هو تجنب تعريض الحيوانات لاشعه الشمس المباشره، ما خلوش الحيوان خاصة تو كي يبدا سايب هو بطبيعته باش يمشي يلول على بلاصه ظل، اما نربطوه في بلاصه شمس. انت سالتني قبل على الدجاج العربي والدجاج السوري، قلت لك الدجاج السوري مربي، معناها ردوا بين نبردوا للبلاصه، العربي سايب على بلاصه مبلوله ومنديه باش يلبد فيها ويتبرد، دونك ما نجوش نربطوا اي حيوان كلاب حصون احسنه ولا حمير ولا بقر، ما يلزمش خاصه ما نربطوهمش، سايبين ينجموا يمشوا يلوجوا على بلاصه ظل، اما مربوطين وقتها يولي متعرضين لاشعه الشمس مباشره اللي عندها خطوره كبيره توصل حتى للنفوق.
1: واضح. شكرا دكتور يفضلك يعطيك الف صحه، شكرا يعني على كل النصايح اللي تقدمت بها للساده المستمعين خاصه المربي الحيوانات دكتور احمد الرجب عن عماده الاطباء البياطره والاستاذ الاستشفائي الجامعي مسلم. معكم مشوارنا، مرحبا اهلا وسهلا، تحياتي لكل الاصدقاء والصديقات. نذكركم الجزء الثاني من الحصه ماضي ساعه حتى الماضي ساعتين باش نحكيوا على قطاع الماء الصالح للشرب في عدد من مناطق البلاد، 31 328 330 رقم التليفون باش توصلوا أصواتكم. تحية لكل الأصدقاء، شكرا حمدي صديقنا اللي يتواصل معنا من فرنسا، شكرا على كل الكلمات اللي قلتها في حق البرنامج. يقول في برنامج منك نسمع يطيب الكلام وتروى الحكايات في أبهى انسجام، تصغي هدى للناس باهتمام فتفتح أبواب القلب وتنير الظلام، منك نسمع نبض الشارع وصوت الحقيقة. شكرا ما نجوش نكمل كل عبارات الإطراء، وشكر شكرا لك يا حمدي, وشكرا لكل الناس, ان شاء الله ديما يكونوا في مستوى انتظاراتكم. سي حبيب بن صالح مرحبا بك, اهلا وسهلا, يتواصل معنا من المانيا. مرحبا, شكرا لكل الجاليه التونسيه اللي موجوده في الخارج. ادليس مرحبا, اهلا وسهلا. مريومه تحياتي لك, تامر الهواري مرحبا, شكرا جزيلا. منى العامري مرحبا بك, اهلا وسهلا, تحياتي لك ولكل الناس. فدوده لي بيبي مره اخرى مرحبا, شكرا شكرا على التواصل, ومرحبا بكم جميعا. سي حبيبي قلنا في برلين تحديدا, مرحبا بكم, مرحبا بالجالية الكل موجودة في الخارج. نحكيه على بعد شوية نذكركم بانقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من مناطق البلاد. انتم وين موجودين, شنو وضعية الماء عندكم؟ 31 328 330. لكن قبل ذلك نمشيو لصفاقس. حوالي 90 سائق لواج عملوا وقفة احتجاجية اليوم قدام مقر الولاية, شنو الأسباب؟ نحكيه في الموضوع تسويت.
2: صوتكم
1: إنبوكس. إنبوكس معنا سي صابر بن عبد الله, ممثل عن المحتجين سواق اللواجات. مرحبا, شنو حالك سي صابر؟
3: عافية, مرحبا مدام, ومرحبا بك وكافة مستمعي ديوان اف ام.
1: شكرا جزيلا, مرحبا. علاش فما احتجاج؟ شنو اللي صار اليوم؟ علاش, شنو هي اسباب الوقفه الاحتجاجيه وشنو هي النتائج؟
3: مشكورين على التغطيه ديوان اف ام, كل مره واقفين معانا وتغطيوا في الحدث وتواكبوا فيه لحظه بلحظه. اليوم الوقفه الاحتجاجيه نتاعنا تمثلت في الانتظار الطويل لإسناد الرخص اللي قدمنا بها منذ 3 سنوات, منذ سنة 2023. وطال الانتظار متاعنا, تعددت الوقفات الاحتجاجية وتتالت معها برشا وعود, والوعود ما كانتش في مستوى تطلعاتنا وانتظاراتنا. اليوم عملنا وقفة أخرى وتم التفاعل معها إيجابيا, وتدخل مشكور من السلطات الأمنية وتدخل كافة السلطات والمشرفين من للسلطة الإشراف لوسط الولاية, وخرجنا بأنه تكون الجلسة الختامية إن شاء الله الجمعة الجاية بحول الله, ويكون فيها تكون جلسة نهائية وبعدها على إثرها تعليق القائمة الأولية.
1: معناتها وعدوكم أنه تعليق القائمة الأولية سيكون بداية من الأسبوع القادم هكا؟
3: وعدونا أنه باش تصير جلسة ختامية الجمعة القادمة, لأن القانون يقول أن يتم الاستدعاء اللجنة على, على, على, على مدة 7 أيام. معناتها ما تصير لجنة وتصير جلسة إلا 7 أيام من تاريخ الاستدعاء. احنا ريال مون اليوم الجمعة, الجمعة جاية جلسة, هذه مش تكون جلسة ختامية, هذه موعدنا في الكاتب العام الولاية, فهمتني؟ على إثرها مش يتم التعليق, اسكو في نفس النهار ولا بعده ما نعرفوش. هذه مبدئين شنو اللي خرجنا به,
1: معنى الوقفة الاحتجاجية سيء وفات
3: وتم الاحتجاجية
1: في انتظار الجلسة
3: تحرير الاستدعاء وإمضاء من طرف السيد كاتب العام. فهمتني؟ قدامنا معنا زوز والثلاثة ممثلين قابلوه, وصح قدام في الاستدعاء للجلسة يوم الجمعة الجاية ربي سال, وبسلامة ربي شكون آخر جلسة, جلسة ختامية تحضير القائمة الأولية, تعليقها إيش باش يكون في النار ذاك ولا بعد, وهذا ما زال ما نعرفوش.
1: واضح, شكرا جزيلا, يفضلك, يعطيك الف صحه. سي صابر بن عبد الله ممثل عن سواق الوجه اللي احتاجوا اليوم قدام ولايه صفاقس, مرحبا بكم, اهلا وسهلا. موصل معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين بعد الاخبار والاخبار الرياضيه, نحكيوا على انقطاع الماء الصالح للشرب على عدد من مناطق البلاد. رقم التليفون 31 328 330, حتى تكونوا معنا في الموبايل.
2: منك نسمع, منك نسمع, كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. في صفاقس على 91.2, في تونس الكبرى على 93.5.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى،
1: صيف معانا، it's fun time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من 4 للـ7 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: Publicité.
1: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: سيمي نجبة للوست مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمي نجبة للوست بريمة البرايم.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. مجلس نواب الشعب يصادق اليوم على مشروع قانون يتعلق بمخطط التنمية 2026-2030 برمته بموافقة 64 نائبا ورفض 24 آخرين واحتفاظ 15 نائبا. رئيس المكتب الجهوي بالجنوب الشرقي لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية منصف العساوي يحذر أصحاب المؤسسات والجمعيات والمطالبين بالأداء من تنامي ظاهرة انتحال صفة محاسب، داعيا إلى ضرورة التثبت من الهوية المهنية لمزدي الخدمات لتفادي المخاطر المالية والجبائية الجسيمة، حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان فما.
2: حسب القانون عدد 16 لسنة 2002 حتى حد ما ينجم يمارس مهنة المحاسبة في القطاع الخاص إلا إذا كان مرسم بجدول هيئة مهنة قانونية، واللي خالف القانون هذا يعتبر انتحل صفة ويتعرض لعقوبات جزائية. لازم المؤسسات تتأكد أن مزدي الخدمة يلزم يكون مدرس بجدول وعنده بطاقة مهنية سارية مفعول، وينجم يثبتوا من هوية المحاسب عن طريق الاتصال بالمجمع. لاحظنا وأن بكل انشغال تنامي الظاهرة هذه.
1: الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه تسجل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب ابتداء من الساعة 11 صباحا من اليوم بمنطقتي سهلو الأربعة والخزامة الغربية التابعتين لمعتمدية سوسة جوهرة من ولاية سوسة. وأوضحت الشركة في بلاغ أن هذا الاضطراب يأتي تبعا لعطب فجئي طرأ على قناة التوزيع الرئيسية بمنطقة سهلول. وأضافت سوند أن مصالحها المختصة تقوم حاليا بتقييم الأشغال اللازمة لإصلاح العطب وتحديد مدة التدخل، مشيرة إلى أنه سيتم نشر بلاغ تكميلي خلال اليوم للأعلام بتوقيت عودة التزويد بمياه الشرب إلى نسقه العادية. وفي أخبار العالم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يشدد على أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية سيقابل برد مماثل، مضيفا أن الكيان الصهيوني الذي يقف وراء هذه الأعمال العدائية لن يكون في مأمن من رد مقاتلينا. مسؤول أمريكي يكشف أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم مستمرة رغم التصعيد العسكري. وحسب ما نقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن المسؤول، فإن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى منك نسمع في أمان الله.
3: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، mais la zit في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: أوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع،
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع، مشورنا متصل معكم حتى الماضي ساعتين. ذكركم رقم تليفون 31-328-330 حتى تكونوا معنا في المباشر. الجزء الثاني نحكيه على قطاع الماء الصالح للشرب في عدد من ولايات الجمهورية، في عدد من المناطق بالأساس. انتم وين موجودين؟ شنو وضعية الماء عندكم؟ إذا كان عندكم القطاع، هل أنه متواصل الآن وظرف في الليل في النهار يقعد ساعات؟ شنو الوضعية بالضبط؟ مرحبا بالناس الكل، ناخذوا تليفونات كم. يلا تتسويتا.
0: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي غيزو سوسيو متاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم. ألو ديوانة،
2: في ألو ديوان ناخذ سي عبد الله معنا من جبنيانة من ولاية فاقس. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك سي عبد الله؟ مرحبا سي عبد الله،
3: شكرا على برنامجكم وشكرا لجميع المسؤولين على برنامج هذا.
2: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا سي عبد الله، مرحبا، تفضل.
3: في مشكلة، والمشكلة هي عويصة شوي.
2: أي شنو؟
3: شيء نفتك، والله شيء نفتك. إن شاء الله ما نمشي الهمس وتخرجش من، ونطلب على ربي ما تخرجش مني كلمة مش في ذات المعقول.
2: لا، أنت رجل حكيم وما تخرجش منك الحاجة الخايبة. مرحبا، أهلا وسهلا، قل شنو المشكلة بالضبط؟
3: لكن يا أخي، أختي
2: نسمع فيك سي عبد الله، مركزة معاك. مرحبا، أهلا وسهلا، قل لي شنو المشكلة بالضبط؟
3: أنا ندفع فلوس مقابل بس نسرب الماء، نسرب الماء أنا بس نكرب وبس ندوش وبس نطيب وبس كل شيء.
2: أي
3: والله، والله والقرآن الكريم طول المنقالة مسكر.
2: أي
3: أنا مسكر في المنقالة عليك بدون جدوى، كنا نسيهم الفلوس تجي يبعثولي على الفلوس، خلص من عرش كذا كذا، والماء بس الناش الماء ما بس الناش كان في الشتاء صبت شوية مطر، ما موجود شوية، موجود شوية زادة، ما عادش أصحاب وما عادش مطر الناقص. بس أش يقولوا لي يا شفتي؟ يقولوا لي الهواء متاع المنقالة. أخي أنا نصرف في الهواء ولا نصرف في الماء؟ أنا نصرف في الهواء. الهواء عتقول ربي لقسي شيء عند ربي.
2: إيه، معناتها أنت ما تخليش السباب المحلولين معناتها في الدار يقعدوا يجبدوا في الهواء والكونتور يمركي، معناتها لا؟
3: السباب اللي شيء نايم، والمراوح حد الأولاد البرة، واحد في تونس واحد في المسير، واحد يعني يقول لي الهواء بالفلوس تحصل علي فلوس كيفاش الهواء وما خليهمش بسكت محلين حاجة برة نمشي نحل الشيشنا وفهمش ما نسكرها فيه.
2: لا ما تخليش تمشي معنا.
3: وحاجة أخرى، ومشيت لسجيت الدائر مدة عامين ولا قديش،
2: أي
3: مشيت ها جابر ناخذ نتاع حولك، هذا شركه تطيح فلوس، استاذ تطيح فلوس، نمشي للاستاذ نقول لهم جابروني تطيح لي 100 دينار ولا 200 دينار وحقق واعطيني حقي، انا نعطي فلوس مقابل الماء مش مقابل الهواء. شبين الشركه السوناد ولا استاذ سلامين كيف شركه اداريه بقانونها وبوزارتها وتخدم بأمور النظمة.
2: أعطيني حقي وخذ حقك، هذا هو، ما عنديش ما تبعث ليش. قديش تجيك الفاتورة سي عبدالله؟ قديش تجيك الفاتورة؟
3: أختي بالله، ما زلت خليني عبر على مقصودي عايشة
2: عبر، أنا سألتك قلت لك الفاتورة قديش تجيك؟
3: كيفاش يعني كيفاش يقول لي الهواء الهواء
2: يا سي عبد الله يا سي عبد الله تسمع فيا سي عبد الله تسمع فيا قلت لك سي عبد الله انت كي تجيك الفاتوره يقولوا لك خلص مقابل الهواء قداش تجيك في الفاتوره
3: والله توني نظر ناقص راني نظر ناقص كان كذا على اولاد نوراهم الاوراق والله يجيني في النهار لا ريت ورقه لا ورقه لا ورقتي انا ولا ورقه ولدي يصب حزاي يحدث في المسير نمشي انا نايا حسب ما نتصور اكل خدام اللي تدور هذيك ويخلوا الاوراق مطيشه والله يمرهم ورقه في مسك الناس البرة خاطر انا مانيش في مدينه نسكن في الريف في الزيتون وفي الهندي وين الهندي هو مات مشى على روحه حتى هو من اللي مشى الهندي مشات البر
2: الحشره القرمزيه ما خلاتش معناتها
3: نلقاها نمشي للثلاثه بتاع شبيانه نلقاها ناصبين في الظل اخي منين اش ياخلصوا هذوك؟ ما ياخلصوا من الهواء هم يخدموا في الهواء ويخلصوا في الهواء وقت اللي قاعدين في الحد قهوته قدامه مبنكين في الظل تحت الزر في الثلاثه غاديك انا نخلص الفلوس اللي ياخذوا فيها هكاك مقابل الهواء يخلصوا بها في الخدامه ما منين اش خلصوا من الخدامه.
2: واضح سي عبد الله شكرا لك على هذا التدخل تحياتي لك سي عبد الله لكل مستمعينا في بنيانة قل لك انا نخلص
3: من وقتك نسمع الجواب
2: ان شاء الله صوتك يكون وصل لك السوناد تسمع فيك معناتها اذا كان ما عندي جواب انا نوصل لك صوتك والسوناد هي اللي تجاوبك معناتها سي عبد الله شكرا لك على اللقاء من بنيانة الى بن عروس معنا سي محمد مرحبا بك اهلا وسهلا سي محمد مرحبا
4: اي مرحبا بك
2: مرحبا اهلا وسهلا شنو حوالك
4: صباح عايش
2: شكرا
4: انا مشكله سوناد مشكله الماء في حي القصر المحمديه مشكله عويصه من اكثر من 20 سنه
2: حي القصر في المحمديه اكثر من 20 سنه
4: اكثر من 20 سنه
2: شنو هي المشكله
4: والعمليه متداوله برسك كل كل كل جمعه سيرتو في مده الحر معناتها في الصيف باستمرار
2: ايش معناتها باستمرار وقتاش يقص وقتاش يرجع ولا يقعد نهار كامل
4: تو بدا يقص تو بدا يقص يمشي رايح بدا يقص تو
2: يضعف من تو معناتها
4: برسك يكاد يكون يوميا
2: الوقت هذا يبدا يضعف الماء حتىش الوقت ايش يقعد مقصوص
4: يقعد مقصوص لعشرة نتاع الليل ساعات يقعد بدو تروا جور معناتها نهارين وثلاث ايام لانه اشكاليه كبيره في الماء لحد ما معناتها متلفت لا من المعتمديه لا من الولايه لا من السوناد لا من حتى واحد لا من البلديه حتى واحد ما حب بورتو معناتها عندنا زوز عيون مياه جايه من جينا من زغوان فما مياه وفما عيون مياه في وسط المحمديه مياه معناتها مياه شرب من المحمديه ما فماش حل الحي القصر واحد وحي القصر اثنين هازم ثلاثه ولا اربع احياء معناتها يعدوا يوصلوا حتى يوصلوا 3000
2: سكن.
4: عندهم المشكل هذا معناتها المشكل عويص سيرتو في حي القصر واحد واثنين مشكل مش عادي.
2: ينجم يكون الاستهلاك نتاع 20 سنه نفسه هو قاعد لليوم هذاك علاش معناتها ما ازدياد عدد السكان قعدنا بنفس الكونتيتي بنفس الجعب بنفس كل شيء معناتها.
4: ما تنجمش تفهم علاش لانه فما كل مره فما بني جديد وفما تقسيم جديد وفما واحد اخي ما يعملكش بذخه واحده اخرى ولا ما يعملش حاجه حل اخر للماء هذا نقول لك اكثر من 20 سنه ناس سلمت في ديارها ناس خرجت من الاحياء هذه اللي نحكي لك عليها ونوريك العائل المكان معناتها خرجت من ديارها على خاطر الماء
2: على خاطر الماء بدلوا ديارهم تماما 20 سنه ما نجمش نحلوا مشكله معناتها 20 سنه
4: هذا بعيد على توصل العاصمة من ما نعش انا اقل من 10 كيلومتر ولا حاجه كيما هكا ولايه بن عروس ما فهمتش شنو هو الحل نتاعها لانه تشكي ما يسمعك حد
2: ما يسمعك حتى حد واضح سي محمد
4: مشكله عويصه تعرف المياه واحنا حق دستوري الماء فهمت ما فهمتش هذا حق دستوري ما يتقال في الـ في الـ في الـ في المنابر وكهو ما تسمعش بيه الحق الدستوري في المياه ما يطبقش على عين المكان قلت لك عن عيون نتاع مياه جايه من زغوان تتعدى على وسط المحمديه من با تقريبا 300 متر على احياء هذه اللي نحكيك عليها حي القصر هذا ما فهمتوش الحل هذا ما فهمتوش ما فهمتش كيفاش السنه تتعامل معاه ما فهمتش لا لا لا لا واحد يسمعك معناتها في الصونيت تعمل ريكلاماسيون لا واحد يسمعك. الناس خرجت في احتجاجات عدة مرات حتى الأبد ملت ولا تبيع في ديارها ولا تخلي في ديارها. مشكل
2: واضح. شكرا سي محمد يعطيك الف صحه. شكرا لك. شكرا سي صابر من صفاقس. مرحبا اهلا وسهلا. شكرا. مرحبا سي صابر.
5: عبد الله شحالك؟ مدبوده لاباس عليك الحمد لله. اهلا بيك وتحيه ليك والمستمعين وديوان فام والعاملين معك.
2: شكرا.
5: وتحيه خاصه للي هزت علينا التليفون وسجلتنا اللي هي مريم المصمودي للمداخله في
2: المقطع
5: الانقطاع في الماء هذا يعني.
2: تحية
5: لي هي مدام هدى. أنا سمع حاجة نسمع فيها وتتكرر في كل مرة هي الماء الصالح للشراب. هو أول حاجة أنه هذا الماء اللي عدنا نحن ما هو صالح للشراب أصلا. احنا الماء هذا إن شاء الله نلقوه معناها باش نستعملوه معناها لاستعمالات أخرى على الأقل معناها للدخول مثلا للغسيل وللبرش حوايج أخرين. أما ما تمش أنا واحد أشوف فيه يشرب في الماء بتاع معناها الغذايا الماء هذا. اول حاجه انا باش نقول لك انا احنا منين موجود. انا نكلم فيك من متسكني حي الانس سقيت الزيت
2: أي.
5: عمارات السنيد بالتحديد. احنا العمارات اللي نسكنوا فيها متكونين من ثلاثه طوابق معناها ريتشوسي وديزيتاج. اللي يسكن في الدوزيام ايتاج هذا يا راهو نحن نعانوا في معاناه كبيره. ما هيش معناها ظرفيه ولا معناها في مره ولا بعد مرتين ولا ثلاثه معناها تخص علينا الماء. هذا احنا بريسك معناها دائمة هذية. احنا لا نتمتع في عيد مثلا كبير ولا حاجة باش الواحد يفرحوا صغارك ويغسلوا ويعملوا حاجة معناها. وفي نفس الوقت في الصيف زاد نعانوا في معاناة كبيرة. احنا توا نتكلم فيك توا احنا من نامس الماء ما مشاش الى حدود هذه اللحظة. تمشي لهم جماعة السونات انا مشيت لهم مرة واثنين وثلاثة واربعة معناها نمشي لهم غادي. اخر حاجة شو يقول لي اعمل موتير اللي هي بومب باش تهز لك الماء. احنا العمارات نتاعنا هذول نتاع سنيت اللي نسكنوا فيهم معناها هذول معناها عمارات نجم تقول معناها عندهم مده من 2006 وهم معناها نتاع ديزيتاج هذول. حتى في الدراسه نتاعهم ما سالتش لهم اكل معناها سير بريسير معناها باش يعملوا دي سير بريسير من اللوطه وعاد معناها باش يدزوا الماء وكا مثلا يتقص الماء اللي هو ديما مقصوص مش يسمى كا باش يتقص الماء. لا اله الا الله محمد رسول الله. حتى تمشيهم انا مش يعملوا موتير. احنا بالله معناها متساكنين مع بعضنا معناها نتاع 12 دار متساكنين مع بعضهم بالله كيفاش باش تلم 12 دار باش تعمل لهم موتير مع بعضهم معناها باش يخدموا الماء مع بعضهم. وحتى المناقل حتى باش تعمل موتير مثلا بومب ليك وحدك باش تخدم بها يحط لك المنقله في التروازيام ايتاج. انت تحط له منقله باش تجبد مغادي من التروازيام ايتاج هو يلزم الماء يكون واصل للمنقله باش تجبد منها انت باش تجبد بها باش
2: تجبد. ما ينجم يكون عندكم سوربريسور معناتها جماعي يعني لوطا ومن بعد يطلع كل واحد المنقله نتاعو
5: نورمالمون تكون هكاك الدراسه اللي هي جديده الدراسه هذه معناها ما عادش معناها من قبل ما مش موجوده هذه. ومع هذا بالله باش تعمل موتير انت باش تخلص ستيك ولا باش تخلص السونيت باش تخلص ستيك في الاستعمال نتاع الضوء اللي انت تخدم فيه باش تخرج الماء. وبعدين يجي جماعه الماء يقول لك خلصني بالماء. معناها تلاقسين احنا باش تخلص ماء وتخلص سونات وستيك مرتين معناها تخلص ستيك معناها ماكش واصل انت في دار فبالك باش تخلص لهم باش تخدم الماء انت باش تخدم الماء.
2: واضح
5: والله والله يا مدام هدى معانيت
2: يقول لك واحد
5: انا والله وماذا بينا صوتنا يوصل معناها للمسؤولين ويشوفوا لنا حل في هالماء.
2: راهي ماهيش تو مشكله هكا ولا
5: نعم
2: سونيت الشخص الشمالية انتم هكا
5: اي الشخص الشمالية اي راي مش معناها مره ولا اثنين راه توا هذه الماء معناها ما سماش معناها ساعه في الصيف مين احنا حاجتنا بيه الماء بسيط يعطيوني في الشتاء انا ما نتهرب من الماء في الشتاء او كان مثلا موجود بس في الزحف يروح مثلا الواحد يروح من الخدمه ولا حاجه بالله يحب مثلا يدوج يحب يجي يقعد قدام الماء ما يقاش ماء يبدو ندور. والله انا نسكن في تروازيام ايتاج نمشي ندور من جيران من جار الجار هذا دبوزه ما باش نعبي دبوزه ما معناها بس يا ما باش ندوش بها ولا باش يشربها اللي هو قلت لك ما تشربش الماء نتاعنا وانت تعرف هذايا.
2: لا هذا هو
5: ما تشربش والله اسمه صالح للشراب هو كان سموه غير صالح للشراب لكن خير.
2: معناها تونس مصنفه ضمن اكثر الدول استهلاكا للمياه المعدنيه في العالم على يعني نكون واضحين في الموضوع هذا. شكرا سي صابر تحياتي لك. لو متساكنين في حيلونس في صفاقس سي طاهر من سليانه مرحبا اهلا وسهلا شحوالك
6: مرحبا بك عايشك مرحبا بك وبكل المستمعين تاع ديوان اف.
2: شكرا. كي نقولوا مناطق السدود وولايات السدود وولايات الشمال الغربي نورمالمون ما نحكيوش على
6: سريقه سريقة ما يعبر عنه بسريقة، معناها بلاد الفلاحة وبلاد القمح والشعير ومطمور روما دغويل وسليانة وبيجة وجندوبة.
2: ما تشبدليش على قصان الماء جملة معناتها دار مالمو.
6: نورمالمو البومباج كان يصير من المناطق متاعنا قبل الكرتاج والساحل والكل، معناها تلمو عنا لينا بدو بروفوند خير ربي ما شاء الله، سدود البحيرات الجبلية يعني بلاد الماء، فريقة سليانة دغوين الكيف بيجة جندوبة وبنزرت يعني بلاد الماء بلاد الفلاحة بلاد الخير والبركة. عنا 10 سنين نعاني وإحنا في مدينة سليانة، الأعذار المضحكة نتاع السونات بالحق مضحكة، يستبهلوا فينا وكأنهم هما الذكيين وهما هما هكا المهفات والشعب الباهيل ما نفهموش. هاو مطور الماء دخلوا حنش تو في الصيف أو الحكايات اللي حكيوا لنا فيها محفظناها مرة واحنا مدام مطور الماء دخلوا حنش بوشاه ولا شنو، ترمبة سخنت سكتناها يعني شنو يا ربي الاعذار
2: هذوما
6: اللي تكفيز نتاعهم يعني احنا اهالي مدينه سليانه حفظناها. احنا دخل وسكر ندرا شنو، الارموار نتاع الماء سخنت ترشقت. السبب الثالث حلقوم نتاع ماء سخن ذاب وتفلق. يعني كلهم تمشي لهم للسونيد نتاع سليانة يحكيونا نفس الحديث، يحفظوا في بعضهم الصباح نفس الكلمتين هذوما. عندنا احنا مثال حي الرياض مدينة سليانة، جينا في معناها في بلاصة عالية شوية راه مش برشا، فهمتني؟ هذا العضو نسمعوا فيه توا عندنا 20 سنة جيتوا في صعدة يعني انجينيوريت والدولة تصرف وتقري وتخلص فيكم في الملايين، ما عملتوش ماكش قاري بحسابك انه عندك سعدة في حي ذاك مهندس وتقرأ في 5 سنين وتخلص في الملايين انت وآلاف المهندسين في الصونيد معناها على الاليشيل ريجيونال حتىش الاليشيل ناسيونال حتىش يعني الأعلى هرم في الوزارة، ما عملتوش برنامج للمنطقة هذيك فيها سعدة. يعني موضوع مواطن سيد سادل يعرف اللي بلاصة فيها سعدة نعمل لها برنامجها، فما بالك مهندسين متاع إدروليك متاع كذا رو فضايح فضايح. في سليانة أختي هدى نحفر 2 متر ويطلع الماء،
2: وأهالي سليانة عطشانين ما عندهمش ماء.
6: في مدينة سليانة الشمالية والجنوبية ومعتمدياتها تحفر 2 متر ويطلع لك ماء حلو عسل عسل، كي تعمل شربة يا بنتي ريت ما تكتبرد تبرد تشيخ تحس روحك شربت ماء زمزم. ما برق وما تعرفوا معناها مانيش نعرف
2: مغرب شعر
6: هذاك من سليانة
2: الميدة المائية متاع سليانة من
6: العديد من معناها المياه المعدنية من سليانة. شنو اللي صاير بالضبط يا اخي بالعاني عاملينها، تحبونا نتغش وتحبوا العباد تدخل بعضها ونعم معناها تتولي مشاكل، فما امور سياسيه في الموضوع، فما يعني ساديزم لهنا يعني ناس تتلذذ بعذاب الاخر.
2: هي ما هي حكايه حسب ما قلت لي معناتها عندها 20 سنه، يعني احنا من 20 سنه ما لقيناش حلول يعني ولا ما نحبوش نلقاو حلول، معناتها الحكايه مش من اليوم
6: بالعاني. انا نقول لك ناس تمركي في نهارها ما على بالهم الصنفوت ما يحبوش يخدموا على رواحهم، يبلفتوا في العباد بكلمتين تكنيك يحكي لك كلمتين ان فرونسي كوم كوا مانيش باش نفهموه، معناها فهمتني في بالهم هما ذكيين وهما المهفات واحنا ما نفهموش الدومين هذاك. ناس كيني هما اللي يحكموا في البلاد، ما فما حد فوقهم، ما فماش حتى كنترول ابغامو، حتى كي يجيهم كنترول زملائهم وصحابهم ولا انا نشك فما حاجات اخرى
2: باش ما نعملوش على الناس الكل. فما ناس تخدم على رواحها الامانه، معناتها فما ناس تقعد للليل
6: سامحني وفر لي الماء. ليه ماهمش يخدموا على رواحهم؟ ليه ماهمش يخدموا الكلهم ماهمش يخدموا على رواحهم؟ اذا كان لنا الماء مقصوص عليا نقول الكلهم متواطئين، من امل كلهم من اقل واحد لاعلى واحد. انا الماء مقصوص عليا ما نفهم شيء. نلوح ريحتيناتنا بالعرق ما نلقاش كيفاش ندوش نعبيه في الماء في الوصلة في 2026 16 سنة بعد الثورة العظيمة والمجيدة نعبيه في الماء بالوصلة. شنو يا نهارت بالله سامحني اختي هدى نحب نقول لك كلمة وسامحني على الانفعال متاعي، راهو نهارت اللي قرف والماء قوي. نهارت الصونيد في سليانة عملت قريف الماء يخدم نهار كامل، كي رجعوا نهارين يا ربي قرفوا الماء قوي نهارين ما شاء الله، كي رجعوا يخدموا الماء قص يخي يسكروا علينا في السبابل ولا شنو بالضبط الحكاية. انا ما فهمت شيء، انا فهمت ما فهمنا شيء يا اخوي، اعطيني عذر مقنع وتو نسكت ميسالش اقنعني اعطيني دي بروف. انا مواطن مثقف ما نتبرولش بكلمتين، اعطيني بروف مقنع. سونيد سليانة راهي بالرسمي ناس ما هيش تخدم على رواحها، عبيد متزعم مدير الصونيت زعم الماء مقصوص عليه كيفي. خويا إذا كان الماء مقصوص عليه كيفي ما يسالش، أما هو شيخ بالماء خاطر مدير صونيت فاش خير مني هو.
2: يعني هو كيفي عنده كيفي. إذا كان يسكن فرد من
6: المنطقة كيفي كيفه يخدم، إذا كان هو إذا كان في الشعب.
2: أي إذا كان هو يسكن في نفس المنطقة نتاعك كده راه قاس عليه الماء، إذا كان يسكن في منطقة
6: ما هوش قاس عليه الماء. أنا نأكد لك ما هوش قاس عليه الماء، هو ما يمشي مريقل جو باهي أموره مريقلة، المسؤولين ديارهم أمورهم مريقلة، شيخين بالماء والشعب شي همنا فيه جبورة ذوك مورا البلايك
2: همنا فيها مادام هم سكين حاشا الشعب التونسي الكل.
6: هذاك كيفاش نحكيه احنا أختي يا ولاد سليانة طاوة مدينة سليانة نحكيه وكيكا قولوا حقرين على خاطرنا ولاد الغرب التونسي مع الناس الحر ونحكوا بالجي ويشوفوا فينا جبورة وبعثينا معناها لا مال حتى شيء.
2: بالعكس انتم رجال البلاد وانتم اهل الصابه، انتم الناس اللي توكلوا معناتها في الشعب التونسي توفروا في الامن الغذائي، حاشاكم كل الحاجات هذه اللي قلتها الكل، حاشاكم اكيد جدا، ننزهكم وننزه كل الناس معناتها. نفهم ربما شويه الانفعال نتاعك، لكن ونفهم معناتها الاحساس نتاع واحد ما يروح ما يلقاش ماء في داره في بلاد تصب عليها اغلب معناتها ايام السنه يصب فيها المطر، يروح ما يلقاش ماء في بلاده يحس احساس خايب ويحس برشا حاجات ويحس بالتمييز وغيره وغيره وغيره. وأحيانا تكون معناتها الماء متعدي من بحذاه وماشي يوصل لآخر الدنيا لكن اللي هو ما عندوش ماء. نتفهم هذا جيدا وإن شاء الله يكون فيما تدخل مش نكونوا كل المناطق ونحكيوا على التمييز الإيجابي. هذا هو التمييز الإيجابي، معناتها الناس اللي قاعدة تنتج واللي تعطي وغيره من حقه أن يكون عنده ماء، ومن حق كل ولاية الجمهورية أنه يتوفر عندهم الماء. ناخذوا تليفوناتكم على 31 328 330. يثرب من تونس، مرحبا اهلا وسهلا.
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، مرحبا اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
7: عايشك بربي. انا نسكن في العرب.
2: مانيش قاعده نسمع فيك، قولي.
7: الو
2: سيدة يثرب، شنو قلت لي؟ انت وين تسكن؟
7: جبل الجلود.
2: جبل الجلود، مرحبا اهلا وسهلا.
7: في العاصمة نورمالمون، في العاصمة. أنا عدنا شهر معني في الماء،
2: عنا شهر من غير ماء،
7: شهر بلاش ماء. من أول ما بديت الترافو أول مرة خبروا أنه باش يقص الماء، من الوقت هذيك ما عاودش رجع عدنا. وهذه الجمعة الرابعة بلاش ماء.
2: الجمعة الرابعة من غير ماء، مسترسل ولا يرجع شوية ويقص ولا؟
7: في الشهر رجع ليلة واحدة.
2: ليلة واحدة، شهر كامل جاكم الماء ليلة واحدة.
7: ليلة واحدة عدينا شوية بعد شاك العادة ما فماش. قاعدين ناخذوا مع عند الجيران، الجيران تقلقت حتى قلنا لما نخلصوا معاكم باقي يعني نساعدهمش، فهمت تجيهم حسبة كبيرة، فهمت كيفاش؟
2: معناها الجيران اللي عندهم شوية ماء الناس كل هدت عليهم.
7: صح يتهديك، معناها احنا حومة فيها 30 دار، خاطر احنا جايين في الصعدة، فهمت؟
2: مشكلة الصعدة، مشكلة الصعدة في البلاد، معناتها اللي يسكن في صعدة مشكلة يعني.
7: يتعذب والله، هي تعرف شنو هنا واحدة من الناس داري كرهتها. نروح كل يوم مدة شهر يعني، نروح كل يوم ما نقاش ماء، يعني نروح من الخدمة ترونسبور وسخانة وسخانة هذي باش ندوش باش نغسل صابوني باش ننظف داري ما فماش ماء.
2: ما فماش ماء
7: والله. كويس معناها عندي بنية كل مرة نبعثها لدار، مرة لدار أختي، مرة لدار منيتها، فهمت، مرة لدار حميتي، على مشكلة الماء، فهمت كيفاش؟
2: على مشكلة الماء
7: ما نعرفش قد الوقت باش نقضوا هكا، ما جانا حد نسأل علينا حد، فهمت كيفاش؟
2: على ما جانا حد. مشيتوا انتم للسوناد؟ مشيتوا شكيتوا معناتها مشيتوا للسوناد وتكلمتوا؟
7: اي احنا عندنا مشكله، احنا نقبل يعني احنا شاكين حتى في الولايه.
2: معناتها شاكين في الولايه، الماء الولايه تقص في الماء معناتها على المواطنين؟
7: لا لا يعني احنا نشوف لنا حل، ريت احنا السوناد هذيك الخزنه نتاع الماء بجنبنا، بين الخزنه حكيت 100 متر ولا 200 متر بماكس بيني وبين داري انا، ثم جوج ديار اخرين والسوق هذه بيني بين الخزنه نتاع الماء.
2: فوالا
7: فهمت،
2: واضح سيدة يثرب.
7: وعلاش الماء مقصوص الله اعلم،
2: علاش الماء مقصوص الله اعلم.
7: بالرغم احنا يعني ياكلي احنا صراحة عم طر للأسف.
2: واضح. شكرا سيدة يثرب. شكونا معانا في الخط الثاني؟ ألو على سلامة، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو ألو ألو، يسمع فيا يقول ألو.
8: ألو أسلم،
2: مرحبا، شكون معاي؟ سعد مجيد من القيروان، أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا،
2: مساء الخيرات، مرحبا.
8: نفس الموضوع نفس المشكلة. توا احنا عندنا منطقة ولاد عمر ذي عمادة تتبع معتمدية الأعلى ولاية القروان. العمادة هذه مشكلتها عندها سنين الماء، في مشكلة الماء هذه في القطاع كل مرة وكيفاش، مرة يبقى جمعة ويرجع، يرجع مدة ممكن مرات نهار مرات اشتر نهار ويقص يعاود يقص، مرات يبقى 10 أيام مرات يبقى 3 أيام ما هوش منضبط. والعملية هذه سنين وهي نفس الحكاية. والمواطنين تعودوا إلى درجة وأن وقت اللي يجي تسارع الناس وكل باش تخبي شوية ماء، تصغل شوية ماء وتحط في أواني مهما تكون، في أواني متاع الدهر متاع سرفاسير متاع كذا، وخليوه يبقى بالجمعة ويبدو يشربوا فيه. معناها الفائدة هي يوجد أكثر في الماء يستحفظ عليها، معناها يخاصوا في الأمرين. الجمعية المائية الحق مشكورة عاملة جهدها، لكن ما نجمش تجد حل، لأنه الموتور اللي عاملين يخدم في البير باش يزود المنطقة بالماء ما نجمش يخليوه يخدم ليل ونهار، بخاطر يتكلف تجي فطور تشتاق عالية برشا والمواطنين ما نجموش يخلصوه. يولوا يعملوا في الطريقة هذيك متاع كل مرة يسيبوا شوي وخص باش الفطور ما تكبرش، وباش خاطر هم ما ينجموا يلموا حق فطورة من المواطنين اللي بشق الأنفس. أكثرية الناس عاطلة ما عندهاش، ومشكلة كبيرة ياسر. والعملية قديمة ياسر، العملية عندها سنين نفس هالموضوع هذا. وتصور انت في السخانة هذه في الحر هذا انسان كيفاش ما نجمدوش على حكاية باش يوجد ماء باش يدوش ولا باش كذا، هذيك منسية بتاتا. هو كي يوجد شوية ماء شوية كان عنده شوية حيوانات وكان عنده صغار وعائلته راهو ما راه يدبر. ما المشكلة اتصلوا بالمعتمدية، اتصلوا بالمسؤولين، ما وجدوش حتى حل. إلى يومنا هذا ما ثمش حتى حل، مانيش عارف. أنا والله لا لو كان تعمل مليح أنت تسجل هالمكالمات اللي جاتك كل من كامل الجمهورية وتطلب مسؤول من السوناد وتعرض عليها للوحدة.
2: أنا مسؤولي سوناد بلاد كاملة يسمعوا فيكم، تونس كاملة تسمع فيكم على تسي عبد المجيد. سوناد الوزارة
8: وما يجاوبش.
2: احنا نقدموا مراسلة رسمية ان شاء الله للإدارة العامة لسوناد ونقولوا لهم سيدي يجاوبوا الناس في كل ولايات الجمهورية علاش الماء قاعد هكا بالطريقة هدايا. وانا قاعد نشوف معناتها مش كان في القروان فقط، في القروان، في سليانة، في جبنيانة، في المهدية، في مستير، تقريبا باختو في ولاية الجمهورية. ناخذوا تليفون اخر. الو عسلامة، شو المستير؟ مرحبا، أهلا وسهلا،
9: بارك الله فيك، عايشك.
2: مرحبا سي سالم.
9: أي سلام معك. مانيش باش نحكي على مشكلة قطن الماء، خاطر لو خيان كل حكاية وعطيهم الصحة وكفاء ووفاء. أما أنا باش نحكي على مشكلة إنه يقصوا علينا الماء، وكي تطلبهم في فما يبدا فما فويل يضرب 3-4 أيام يبدا الماء يجري، وأنت تطلب وتعاود وتمشي للمقر نتاع السوناد وتقول لهم، تقول لك لا المقاول ماهوش فاضي. إي علاش عندكم سيرفيس تكنيك أنتوما؟ علاش عاملين سيرفيس تكنيك باش يقعد والله العظيم ما من با 4 ساعة وصلحوه راه، اما ضربت 3 أيام يجري الماء 3 أيام ولما حتى ما جا وتكلم برا نكلمناهم مرة واثنين وثلاثة ومشينا لهم للمقر وما يجيك حتى حد يقول لك المقاول ما جاش. ناخذ وتصليح البان من با 4 ساعة ولا نص ساعة من الماء. يخليه بعدين يقول لك لا ما فهمش الماء مقصوص، الماء مقصوص كيف كان على السوناد؟ شبيه المعدن يكون موجود، علاش ما يقصش عليهم الماء المعدن؟ موجود متوفر في كل وقت وفي كل بلاصه، موجود ما معني
2: وفي المستير معناتها فم احياء معينه ولا كل الاحياء ولا نفس
9: لا لا لا في اكسبسيون. احنا وقت عملوا محطه تحليه الماء في سوسه استبشرنا خير وقص علينا الماء في 10 ايام ولا قداش تكون مقوع بشي عادي والانستالاسيون نتاعها في البلاد الكل ما فهم حد شيء لحد الان كالعاده مقصوص ما يتشربش ماهوش صالح للشرب ما في بنا سي ازمه الماء باش تنحى وهي زادت عمقت في بنا الاستاسيون الجديده باش تخدم وباش نرتاح من ناحيه الماء.
2: هو حسب مدير الاستغلال بالوسط دخل معنا نهار الاثنين ما زالت في طور التجربه المحط
9: ما ريناش التجربه رينا ما يمشي عنا صالح للشرب أمو
2: يعني لا في المستير ولا في سوسة ولا في المهدية
9: الساحل الكل الساحل كيما قبل كيما تو ديما الماء مقصوص ما فهمتش علاش مقصوص.
2: هو بلغ السنادي يقول نص هو بلغ السنادي يقول من نص الليل حتى الخمسة متاع الصباح. وقتاش يقص عليكم الماء في المستير؟
9: يقص حتى العشية بعد من العشية يبدا نص النهار ماضي ساعات ما فهمتش هما مو على الأقل كيعملوا بلاغ يحترموا البلاغ بتاعه على الأقل موندر دي شوز يحترموا الوقت باش الناس تعرف كيف تتصرف الناس كي تعرف كيف فما عروسات وفما ناس دي زونجاجمون فما حاجات اللي هما يحترموا الوقت وكا مش طالبين حتى يبان قصوا اوكي احترم الوقت
2: احترم وقت

قيس لي أهم الولايات تقريبا اللي ما فيهاش ماء. بدينا بسليانة، مشينا القروان، مشينا المستير، المهدية، لصفاقس، كل التونس العاصمة، البن عروس، هذوما كل الولايات اللي ما فيهمش الماء وفيهم قصار الماء تقريبا، معاناة متواصلة من المواطنين. فما شكون يقول لي 10 سنين، فما شكون يقول لي 20 عام، فما شكون يقول لي نسكن في صعدة، وكل واحد شناهي الوضعية نتاعو. انقطاع الماء مع تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من معتمديات صفاقس الجنوبية وفي عدد من ولايات الجمهورية. نستقبل عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان النائب حسن الجربوعي بعد الفصل.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. ألو ديوانة.
1: في ألو ديوان نستقبله في المباشر العضو لجنة الفلاحة النائب عن معتمدية منزل الشاكر بولاية صفاقس سيد حسن الجربوعي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة ديوانة فهم.
1: شكرا. مش انطلق معك ساعة على المستوى الجهوي، معتمدية صفاقس الجنوبية تقريبا تقاسي الأمرين في الموضوع هذا منذ سنوات، انقطاع متواصل في المصالح الشرف، مشكل على مستوى الرائحة، على مستوى الطعم أيضا. ومن بعد نمشي معك لدورك النقابي، بدورك الرخابي بما أنك عضو في لجنة الفلاحة في البرلمان، على قطع الماء على كامل تقريبا مناطق الجمهورية من شمال الجنوب، معاناة عدد من المواطنين. نبدأ وساعة من صفاقس الجنوبية أو المحور الجنوبي لولاية صفاقس، شنو قاعد يصير؟
2: شوف، هو تقريبا الموضوع هذا ماهوش موضوع سنة بركة، الموضوع هذا يطرح تقريبا عنده 4 سنوات، وكان حتى كاتب الدولة المكلف بالمياه زار صفاقس، زار منزل شاكر. وزير الفلاحة كيف كانت له زيارة وأنا كنت متواجد معهم، زرنا المناطق اللي تتذكر اليوم من مشكلة الماء في المحور الجنوبي بصفاقس، ونخص بالذكر معتمدية منزل شاكر. يوم مصير صفاقس ومصير المحور الجنوبي ومصير ولاية صفاقس مش مربوط بدينا، كي نحكي صفاقس مانيش نحكي صفاقس المدينة، خاطر محطة التحلية اللي حطوها في صفاقس فضلت تجي المشاكل المطروحة في وسط صفاقس. يوم عاش نشوفوا كيما عم ناول قاعد عم ناول، كان عندي تشكيات من المواطنين في وسط صفاقس، يوم عاش نشوفوا المشكلة هذه. دونك محطة التحلية فضلت مشكلة صفاقس المدينة، لكن أرياف صفاقس اليوم كي تبدا كان المحور الجنوبي ولا الشمال مصيرنا ماهوش بدينا. المحور الجنوبي مصيرنا مناطق أخرى نتزودوا منها في الماء، اللي هو يجينا تقريبا يغطي أغلبيات المعتمديات منزل شاكر عقارب برعلية صخيرة، والمحور الشمالي تمشي من الحنشة للبنيانة للعامرة وزادة كيف مربوطين بالسدود. هذا يطرح مشكل كبير، لكن احنا كطرحنا المشكل أعطينا حلول، عن خاطر إذا كان في دولة في بعد الاستقلال في السبعينات وفي الستينات دولة لقات حلول وعملت سدود، اليوم 2026 ما زلنا نخدم بنفس المنظومة، ما زلنا نخدم بنفس التركيبة، دونك رانا مش نلقاو اسكيل كبير برشا.
1: معناتها شنو تقصد نخدموا بنفس المنظومه؟ يعني نفس الانستالاسيون اللي قمنا بها في الستينات في من عرش 4 ولا 5 ملايين ساكن نخدموا بها اليوم في 12 مليون ساكن، هذا هو
2: هو باش نعطيك بعد اذنك باش نعطيك رؤيه تكون واضحه على نطاق وطني. كي نحكيو احنا على نطاق وطني اليوم في تونس، المشكله نتاعنا ماهيش مشكل الجفاف، على خاطر الامطار الاخيره عرات المشكل اللي موجود في تونس، سدود امتلأت ما موجود، لكن اغلب ولايات الجمهوريه كلها تتشكى اللي الماء ما فماش. المشكل شنو؟ المشكل في رؤية. أنا ديما نقارن روحي بالدول، أنا اليوم كي نشوف البرازيل نسبة التساقطات نتاعها تفوت 700 مليمتر، فيها 5 مليون بحيرة وحوض مائي، قطرة ماء تهبط ما تضيعش، وإحنا في تونس اليوم مازال عندنا سدود حتى نظافة ما ناش قاعدين ننظفوا فيهم، دونك ما عندناش رؤية. إحنا اليوم للأسف وقلناها عديد المرات واقترحنا على الوزراء حلول، اليوم رأي سياسة الأزمات ما عندها وين مش توصلنا. وقلنا من قبل راهو اذا كان ما تحطش استراتيجيه مبنيه على مرحليه مشكله المياه كالدول رانا مش نبقاو في نفس المعاناه. ننتقل من ما هو وطني وما هو سدود، ننتقل لولايه صفاقس. ولايه صفاقس للاسف مصيرنا ماهوش بيدينا راهو في الماء، مصيرنا مربوط بولايات اخرى وبجهات اخرى. مصيرنا اليوم كان مش تحكي عن المحور الجنوبي مربوط بجلمه، كان مش تحكي بالمحور الشمالي مربوط بالسدود، وهذايا معناتها معقول اليوم صفاقس محور جنوبي مربوطين بسيدي بوزيد كيلومترات باش توصلنا الماء، والمحور الشمالي مربوطين بسدود نمتير وسدود مليق مربوطين باش الماء يوصلنا لصفاقس؟
1: شو الحل حسب رايك؟
2: الحل بسيط. الحل اول حاجه مربوط بحاجتين، مربوطين

0: الدولة اليوم يلزمها تعمل لفوراج كما خدمتهم في منزل شاكر وتقطع ليهم محطة تحلية ما تكلفش برشا على خاطر الماء يخرج من تحت الأرض الأمريكي لحد اللي يضربوا الهواء تتبدل الريحة متاعه وطعمه متاعه على خاطر فيه نسبة متاع حديد مرتفعة برشا. لذلك اليوم يلزم ثم محطة تنحل حديد من الماء وما تكلفش على الدولة برشا. وللأسف أنا كي نحكي اليوم كي كنت رئيس لجنة اقترحت على مدير العامين ومشاو معايا في محطة التحلية هذه مش كثير في ثلاثة مناطق اللي هي برمكي وبغرارة ومنزل شاكر، لكن للأسف الوعود هذه بقات حبر على ورق. هذا هو إذا كان تحكي مع مسؤول اليوم في أعلى مستوى وزارة معينة وتنسق معه ويقول لك هذا البروجي اللي عندي ولليوم عامين وثلاثة ما يتحركوش فيها حتى تريث مش كل مطروح اليوم كيف كيف ينحكي. أنا على صفاقس أعطيناهم رؤية أخرى توعية المواطن، اليوم أراه للأسف تحل الراديو تحل الإذاعات تمشي حتى كانت تقبل ومضات إشهارية كيفاش الإنسان يستغل الماء كيفاش يستحفظوا على الماء. اليوم أراه صحيح الدولة مقصرة ونقطة أخرى جدا المواطن مقصر. اليوم راك انا في زيارات ميدانيه لعديد المناطق نلقى ناس بالماء الصالح للشراب تسقي في الدلاع تسقي في الزيتون عمل المعتمد خليه ازمه على خاطر هو بحكم رئيس اللجنه المحليه يتراسها عن طريق الامن وعن طريق العمد واعضاء المجالس المحليه ويخرجوا باش يراقبوا الموضوع هذا. للاسف اليوم ما تمش عقد اللجان هذه وما تمش مراقبه وما تمش الردع خاطر اليوم فما ناس عطاشه وفما ناس تستغل في الماء دون الماء. هذا لوج
1: منطقه الانانيه عند المواطن التونسي
0: موجوده بشكل رهيب. انا انا انا انا مشيت المنطقه هذه منطقه العيايده ناس عنده 60 زيتونه كورونيكي يزبي فيه ماء صالح للشراب وجيرانهم قالت لهم العطش ماهوش معقول. اليوم ثم ربط عشوائي كبير برشا. اليوم حاجه اخرى اللي احنا البسريان اللي جينا غاديك مثلا معتمديه منزل شاكر اللي ناس نسمع فيهم توا من العلام القروان من سيد عمر ونسمع في ناس تتشكى احنا في منزل شاكر رأي فما ناس عندها سنوات من غير ماء. اليوم في سنه 2026 فما مناطق كل عوادنا في الجزيريه اليوم من غير ربط ما عندهمش ماء اصلا مش ماء مقصوص ما همش مربوطين عارش فيه ما يقارب 200 عائله من غير ماء اصلا. العباد اليوم في 2026 ما زالت تجيب في الماء في بادن. اليوم كي نرى منزل شاكر احصائيه بسيطه نلقى سنة 2023 21 يعملوا في الدياليز. اليوم نلقى نسبة متاع 86 مواطن في منزل شاكر يعمل في تصفية الدم السبب متاعها الماء اللي تشرب فيه العباد. أنا مشيت عملت
1: معناتها في أربع في ثلاثة سنوات النسبة ضربت في أربع مرات.
0: ثم ناس تموت مدام ثم ناس قاعدة تموت وما يفيقش بروحه اللي عنده مرض كلى ليزي ما عندناش خط أول ما ثماش مستشفى محلي والناس ما عندهاش إمكانيات باش تمشي تحلل باش تعمل أناليز لرواحة يقول لك وجيعة وياخد دواء ويتعدى من الفارماسي. فما ناس تموت تموت كيموت يفيق بيه اللي عنده كلاوي ما تخدمش اللي عنده مرض في الكلى. اليوم كي ترى النسبة راهو رقم مفزع 80 حالة في ظرف سنتين يمشي ويصفي من الماء اللي يشربوا فيه. راك تمشي لمجرى الدرج وتمشي لها ناس بالحق راهو ما ما يرتقيش حتى باش تغسل به وجهك حتى باش تشربوا حشاك زايلة ما يشربوش. معناتها اليوم إذا كانت الدولة جي دي بيان الدولة صيحة فزعة من أغلب ولايات الجمهورية كاتب الدولة المكلف بالمياه وزير الفلاحة ما يخرجش يبين شنو هي استراتيجية الدولة يقول لك سنة 2050 يا خويا حيني اليوم وقتلني غدوة أعطيني شنو هي استراتيجيتك اليوم وحلول بسيطة راهو اليوم حلول بسيطة للدولة التونسية باش تلقى حل في الماء. إعادة نظرة اليوم عندك الجنوب كامل ليبيا القائد باش تعمل نهر اصطناعي نتاع ماء وإحنا ماء قاعد في تبلي وعملت زيارات ميدانية قاعد يتصب في الجريد ماء راهي الناس تعمل في أبيار بجوز كيلومتر ونص وثلاثة كيلومتر ماء سخون يخرج وماء باهي. علاش ما يتمش المحطة نتاع التحلية اللي عملناها لهنا في صفاقس ونثمنها لكن كنا نجمو نعملو مخير منها كنا نجمو راهو عندنا فراجات موجودة والماء موجود لكن يستحق نظرة ويستحق بعد استراتيجي ويستحق رؤية. أنا اليوم المخطط التنمية اللامس لليوم صدقنا عليه مخطط التنمية اليوم ما فيه حتى شيء من رؤية المواطن. أنا قلت حتى للسيد الوزير قلت له كأنه إنسان مشال الطبيب يعمل في تشخيص يحس بوجيعة في معدته بعد ما شخصه الطبيب وقال له راه الوجيعة في معدتك راهي سببها وذنك ويعطيه دواء على سقيه. معناتها احنا شخصنا سبع سنين نشخصوا في وضع البلاد في مشكلة البلاد في كذا ونجيبوا مخطط التنمية ما يرتقيش لانتظارات الشعب وانتظارات المواطن. معناتها اليوم اذا كان
1: رغم ذلك تمت المصادقه عليه في البرلمان.
0: انا نحكي شخصيا بنسبه ضعيفه ب 63 صوتا على غالب لكن انا اليوم كي نحكي على انا نحكي في شخصي اتصلت بالمدير العام للسونات اتصلت بكاتب الدوله المكلف بالمياه اتصلت بوزير الفلاحه نقول لهم راهي تم مشكله في صفاقس في المحور الجنوبي راهو الماء اللي قاعد يجينا من جلمة راهو ماهوش قاعد يوصل للبسرياني اللي يعدي العقارب ويعدي الصخيره راهي البسرياني ماهيش فيها كوتا نتاع ماء جمله وتفصيل راهي عباد عطاشه. تقعد الدولة بثلاثة رجال دولة نحكي لك عليهم اليوم ما يخلوش حل جذري وجدي المشكلة المطروح هذا نقاط استفهام عديدة نقاط استفهام اليوم ما يتحملش مسؤوليتها لا معتمد لا يتحمل مسؤوليتها والي ولا يتحمل مسؤوليتها عضو مجلس نواب. اليوم تتحمل مسؤوليتها الناس القاعدة تحط في استراتيجية الدولة الناس اللي تشخص في الوضع اليوم على خاطر الحلول نعاود ونقول في تونس قادرين باش نلقاو حلول. وانا ديما نقارن روحي بالافريق. اخر مره في اوتيل في بلد افريقي في الاوتيل عاملين لك ريزرفوار نتاع ماء كل شومبر ما تفوت 60 ايترا تدوش بهم توضى بهم اعمل اللي تحب. احنا اليوم كي نمشيو للوتله نتاعنا ونشوف في كميه الماء اللي قاعده تضيع. واحنا من 2008 صنفوا تونس في الفقر المائي وصنفوا تونس اللي دوله تعاني شح مائي. احنا اليوم ما خديناش قرارات للبعد هذايا خاطر اليوم سنه 2026 شفت المشاكل المطروحه. العام الجاي مش تلقى ما اتعس والعام اللي بعده مش تلقى في وضعيه اخرى لانه المسؤولين ما يحبوش يسمعوا. تعطيها نصيحه وتعطيها حل للتطبيق ما عادش في حاله تكامل ولينا في حاله تنافس. واهم حل اليوم تطرح من 2009 مجله المياه اللي هو الحل اليوم اللي ينقذ البلاد التونسيه من المشاكل اللي نعانيوا فيها اليوم. حتى كي مشينا احنا نضغطوا مقترح قانون تسويه وضعيه الابار الغير مرخصه مشينا بنضغطوا على اساس اللي نلقاو حلول. وينها مجله المياه اليوم في تونس؟
1: تحكي مع وزاره الصحه كل المسؤول على انه مجله المياه ما جاتش للبرلمان.
0: انا اتصلت بجميع الوزارات المعنيه يقول لك في رئاسه الحكومه رئاسه الحكومه اليوم اذا الدوله تعاني من الموضوع هذا وما يتحطش مشروع القانون هذا ذات اولويه باش نفضوا الاشكال اللي تعانيوا منه العباد راهو مشكل كبير برشا. اليوم انا اليوم نحكي لك توا في الوقت الحالي انا في منزل شاكر تقريبا بديت من حاج قاسم ابعد نقطه اللي تحد سيدي بوزيد حد القروات وتنقلت تقريبا اغلب عمادات معتمديه نسبة 80% ناس من غير ماء في السخانة هذه مش راهو نهار واثنين وعشرة وسقوة راهي أشهر ناس من غير ماء. وحتى كان توجد الماء توجد لا طعم ولا رائحة. وأنا كي نحكي كشخص اللي أنا نلعب دور ريجيلاتير بين المواطن وبين الحكومة اللي أنا نلعب صوت المواطن نوصل الإدارات المعنية لليوم الصباح نحكي مع المسؤولين راهو المشكل مطروح يقول لك راهو قاعد هكا نسبيا قاعد يتصلح. أخويا أنا راني موجود على الترا وما تصلحش المشكل هو بيجو راهو ما صالح حتى شيء. دونك فما حاجات مغالطات قاعده توصل فما فما فما ناس ماهيش قاعده تخدم في خدمتها رغم اللي نقول بالنسبه للشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه الاطارات اللي تخدم في صفاقس هنا ولا في منزل شاكر. تخيل انت منزل شاكر مساحتها قد ولايه المستير مره ونص جغرافيا والتشتت السكاني اللي فيها فيها كهرباء مع ثلاثه اعوان مش باش يغطيو لك مش يغطي لك من الفوتات اللي موجوده ومش مش يغطي لك من التقصير اللي موجود ومش يغطي لك المراقبه من الربط العشوائي ومش مش يغطي لك الفراجات اللي تقريبا متلاتها ضربت. ونقطه اخرى اليوم تطرح اشكال كبير هي مشكله الضوء مشكله التيار الكهربائي. اليوم تجي الدوله في من ماضي ساعه ولا في وقت معين تقص الضوء كي تقص الضوء اوتوماتيكمون تقص على الترومبات الموجوده في الفراجات وقت اللي مش يرجع الماء الترومبات اوتوماتيكمون مش يضربوا لك يرجع الضوء ويصير لك في وسط الجعب بكومه تصير هواء وتصير لك مشكلة أخرى وبرا أعمل بوشاج وبرا أعمل كيفاش باش تعمل لك الجعب. دونك راهي ثم رؤية يلزم كل وظائف الدولة تكون متشاركة في الرؤية باش تطلع المشكلة هذه.
1: واضح. شكرا جزيلا نائب البرلمان عن معتمدية منزل شاكر ولاية صفاقس عضو لجنة الفلاحة حسن الجربوعي. شكرا لك على كل التفاصيل والتوضيحات. كنت صوت عدد كبير من المواطنين اللي يقصيوا اليوم الأمرين من انقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من ولايات الجمهورية. شكرا لكل الفريق. شكرا صبري هيفا ضحى. شكرا إيمان. شكرا مريم أجمل تحيات هدى. الأخبار مع سحر الأخبار الرياضية. مرحبا بكم الناس الكل. ما زالت البرمجة متواصلة على ديوان FM. نهاية أسبوع إن شاء الله رائقة وجميلة للناس الكل. نتقابل معكم نهار اثنين. باي باي.
2: انتو ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: Publicité. محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومده تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نامنوا ونحقوا.
4: مصرف الزيتونه قيم تجمعنا.
5: يلا جو
6: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
7: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش.
8: هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع توك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
6: فيش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج
9: مع متزر ميلانو. عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
10: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
9: Madzaro Milano, العالم الأولى في تونس.
11: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية.

0: فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز ثانية بعد زوال ديوان فام. عسلمة. فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية بن عروس تتمكن من حجز أكثر من 63 ألف لتر من المياه المعدنية مخزنة في فضاء مفتوح عرضة للغبار ومباشرة تحت أشعة الشمس. وتؤكد الهيئة أن تعريض المياه المعدنية لأشعة الشمس المباشرة أو تخزينها في أماكن ترتفع فيها درجة الحرارة يعد مخالفة لشروط الحفظ المنصوص عليها، وقد ينعكس سلبا على جودة المنتوج. والهيئة تدعو المواطنين إلى المياه المعدنية من نقاط بيع تلتزم بشروط الحفظ السليم وتجنب شراء القوارير المعروضة مباشرة لأشعة الشمس أو في ظروف تخزين غير ملائمة والإبلاغ عن أي تجاوزات. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يعلن في بلاغ إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة إكنام. وأوضح الكنام أن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني السابق كان بسبب اعتماده على تقنيات لم يعد بالإمكان مواصلة صيانتها أو تحيينها، مفيدا بأنه سيتم خلال الأسبوع القادم وضع خدمة إلكترونية على الخط تمكن مسدي الخدمات الصحية الذي كانوا يستعملون الفضاء السابق من ترحيل حساباتهم بصفة آلية إلى المنصة بالاعتماد على بيانات التعريف وكلمات العبور المستعملة سابقا. وزارة الداخلية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ملازمين أول انتداب مباشر بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. وعلى الراغبين في الترجح للمناظرة التسجيل بموقع الويب في الفترة الفاصلة بين 10 و29 من جويلية الجاري، وإرسال كامل ملف الترشح عبر البريد التونسي في أجل أقصى 30 من الشهر الحالي. وزير التربية نور الدين النوري يعلن عن انضمام مدينة سوسة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لافتا إلى أن سوسة هي المدينة التونسية الثالثة التي تلتحق بهذه الشبكة الدولية بعد تونس العاصمة ونابل، حسب ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة.
3: اليوم احتفاء بانخراط مدينة سوسة في شبكة مدن التعلم في العالم الراجعة إلى منظمة اليونسكو، هذا إضافة إلى مدينة سوسة مسبوقة بثنين مدن تونسية اللي هي تونس العاصمة ثم نابل واليوم سوسة، والأمر متروك بطبيعة الحال لاجتهادات بقية المدن لتقديم ملفاتها للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لدراسة مدى استجابة الملف نحو إدراجها ضمن شبكة مدن التعلم. عندنا الكثير من المدن التي تستحق ذلك، نتقدم بخطى ثابتة من أجل أن تلتحق الكثير من المدن الأخرى ذات القدرات والمواصفات التي تسمح لها في معرفها أنها تنخرط في هذا البرنامج.
2: وفي أخبار العالم، CNN تفيد نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ترغب في انخراط إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد إيران، مضيفين أن ترامب لا يريد العودة إلى حرب شاملة مع إيران، وأن أقصى ما قد يفعله هو إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد باتصال تلقاه من نظيره المصري ضرورة التزام الأطراف بالحوار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مشددا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع حاتم جزبر. فلاش سبور في أمن الله.
4: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
5: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
4: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
6: ديوانا فام
7: صوتكم.
4: ديوانا فام فلاش سبور.
7: مرحبا بكم. مفاوضات متقدمة بين هيئة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المنستيري لانتداب المدافع الدولي رائد الشيخاوي عقد الشيخاوي يوفى في جوان 2028، والترجي يسعى لتعزيز الصفوف بمدافع إضافي بعد التعاقد مع مروان الصحراوي وتجديد عقد المدافع حمزة إجلاصي. في إطار نفس صفقة انتقال رائد الشيخاوي للترجي، مصادرنا تقول أن الاتحاد الرياضي المنستيري يرغب في ضم المهاجم أحمد بوعصيدة ديما في انتظار التأكيد والمفاوضات بين الطرفين. نواصل مع اليوسام واللجنة المستقلة لفضل النزاعات بالاتحاد المنستيري تواصل غلق ملفات قضايا ملعبية السابقين وتتمكن من خلاص مسحقات اللاعب حمزة الجلاصي والمقدرة ب 19,000 دينار. النادي الإفريقي يرغب في ضم المدافع السابق للاتحاد المنستيري فابريس زيغي المدافع الإيفواري، عقده وفاء مع الاتحاد المنستيري في جوان الماضي. من جهة أخرى، تعطل المفاوضات بين إدارة النادي الإفريقي وفورات السلطاني واختلاف في وجهات النظر من ناحية المادية. التقدم الرياضي بساقيت الدير، ينتدب المهاجم محمد علي العمري لمدة 12 مواسم. العمري سبق له تقمص أزياء النادي الإفريقي اتحاد بن قردين شبيبة العمران والأولمبي البلجي. نبيل الكوكي منتظر باشر مهامه مع النادي الرياضي صفاقسي نهار الثلاثاء القادم بعد الاتفاق على كل الجوانب المادية وبنود العقد. الإمضاء والتقديم باش يكون نهار الاثنين، وكما قلنا الإطار الفني يباشر مهامه نهار الثلاثاء في أول حصة تدريبية. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببن قردين تقدمت اليوم باستقالة جماعية للسلطة الجهوية. مصادرنا تقول أنه أسباب الاستقالة مادية وبرشة صعوبات يعيشها الفريق في الأونة الأخرى مع عدم توفر الموارد لانطلاق في الاستعداد للموسم الرياضي 2026-2027. الموعد اليوم مع ثاني مباراة في الدور ربع نهائي لكأس العالم بداية من الثمانية، المنتخب الإسباني يواجه المنتخب البرتغالي. تاريخ مواجهات إسبانيا والبرتغال في كل البطولات 41 مقابلة، فاز البرتغال في 7 مقابل 18 انتصار لإسبانيا، وخيم التعادل في 16 مقابلة أخرى. الفائز باش يواجه فرنسا في الدور نصف النهائي، نذكر غدوة 10 نورفيج تواجه المنتخب الإنجليزي، وفجر نهار لحد الساعتين تاع الصباح الأرجنتين تواجه منتخب سويسرا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على www.diwanfm.net. جمعة مباركة للجميع.

0: Publicité.
1: يلا جو سيفسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيفسني حافلة كدويت ملي يلا جو
2: عندك أورانج.

0: بوبليسيتي.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك به مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
0: ديوان افهم فلاش نيوز
4: مجزو ثالثة بعد الزوال. ديوان افهم عسلمة. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عمل النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للإسهام في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وينظر البرلمان في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للإسهام في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الحذر من التيار البحري السحب، موضحا أنه تيار قوي وسريع يحرك المياه من الشاطئ نحو عرض البحر وقد يجرف السباح حتى لو كان ماهرا. والحماية المدنية تحذر المصطفين من السباحة قرب الصخور أو بالقرب من المصبات والممانئ، مؤكدة ضرورة الانتباه إلى الرايات التحذيرية وتجنب السباحة عند الراية الحمراء. كما دعت إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم قرب الماء وتجنب السباحة في حال تعب، مضيفا أنه في حال الوقوع في التيار السحب يجب على السباح البحث عن مخرج جانبي والسباحة بشكل موازن للشاطئ للخروج من التيار. رئيس الغرفة النقبية الوطنية لتجار المسوخ حاتم بن يوسف يفيد بأن أسعار الذهب في السوق التونسية تتجاوز حاليا 450 دينارا للجرام الواحد، محذرا من تنامي ظاهرة تبييض الأموال وتهريب الذهب نحو السوق الموازية نتيجة تواصل قرار وزارة المالية بغلق مكاتب الضمان دار الطبع، مما يمنع إدماج كميات مهمة من الذهب غير الحامل للدمغة التونسية في الدورة الاقتصادية القانونية حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان افهم.
5: نوصي ديما المواطن التونسي فيما يخص الانترنت، هما اغلب التجار عاملين اشهار بالانترنت، ولكن التاجر هذا كي يعرض عليك السلعه نتاعو تسالو اولا باش تبدا محميه تقول له شكون انت منين، تقول لك التاجر طلب عرضك هذا ولا نجيك للدار ولا واحد هذاك ما حكاش بار، يقول لك انا حانوتي في المكان الفلاني. ونوصي ديما على بطاقه الضمان هي سيرتيفيكا دو غارونتي، اكيد يلزمها تقول مطبوعة طابع تونسي. هذه دار طابع فسرها هي مخبر أي معناتها شخص مواطن تونسي يهز القطعة متاعه للمخبر هذا يعمل لها الاختبار ويحط يدفع العيارات اللي فوقها تخلص الأداء الدولة من الغرائب خاطرك لا نحبها مسكرة، ويدخل لك الذهب يمشي للمجهول يمشي بكله في فساد تبيض أموال. يقول لي قداش الذهب يتباع؟ يقول لك من 450 فيما فوق.
4: وفي أخبار العالم، وفاة فتاة فرنسية خلال حادث أثناء مشاركتها في الاحتفال بفوز منتخب بلادها على نظيره المغربي في دورة الثمانية من بطولة كأس العالم حسب ما ذكرت تقارير إعلامية اليوم. وقالت إذاعة محلية إن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما صعدت فوق شاحنة قبل أن تسقط من أعلى وتدهسها المركبة، وفقا لما نقلته الإذاعة عن خدمات الطوارئ. الرئيس اللبناني يقول إنه لن يتراجع عن التفاوض وإن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية إذا التزم الاحتلال ببنوده، موضحا أن لبنان لديه فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدها من خلال حرب عبثية خصوصا في ظل الزخم الأمريكي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سبرماغ في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
6: ديوان اف ام.

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوتكم.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. دي سبور ماك من توا حتى للأربعة متاع العشية. الساعة نحكيو فيها كورة، نحكيو فيها كأس عالم، نحكيو فيها أجواء إفريقية ونوادي إفريقيا وقوانين خاصة قد تصدر تباعا من الأسبوع القادم. تهم النوادي التي ستشارك في المسابقات القارية. نحكيو على الميركات والترجي. جلسة مع البلايلي شيخاوي يقترب. موكوانا وأبو عالية مطلوبين في الجزائر. الإفريقي فابريزيغي لتعويض رحيل بن عبدة. والفريق يتبع سياسة انتدابات اللاعبين المنتهي عقودهم. فرنسا تنهي مسيرة المغرب في المونديال. مبابي يبدع مردود محير للمنتخب المغربي. إسبانيا لمواصلة الزحف نحو القمة تصطدم ببلجيكا لاسترجاع الذكريات ليست ببعيدة، خاصة ذكريات 2018. وبشرى سارة للأندية الإفريقية بين قوسين طبخة هاني أبو ريدا وموتسيبي تمنح فرصة ربما للأهلي نادي صفاقسي الرجاء المغربي بالوزداد الجزائري وفرق أخرى مقاعد ذهبية في دوري الأبطال ونوادي أخرى في كأس الكاف. كواليس القرار وموعد اتخاذه ربما إذا كان ثم قرار نعرفه كل تفاصيل بعد لحظات. وكذلك نعرفه بصفة حصرية موقف الجامعة التونسية لكرة القدم. الاتحاد التونسي تواصلنا معه ومصدر رسمي من الاتحاد يعطينا موقف الجامعة من طلب هاني أبو ريدا. كل هذا وأكثر من توا حتى الأربعة متاع العشية في الأستوديو. أنيس عبد القادر بوزلبان بوجة مرحبا.
7: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية ليكيب الحاضرة معنا الكل، وتحية لكل مستمعي ومشاهدي سبور ماك.
6: البداية ستكون بالنوادي الإفريقية وضيف عزيز جدا علينا موجود معنا صحفي محترف ومقدم برامج لامعة في قناة الأهلي المصري. منيش مش نقول واحد من أبرز الصحفيين المقربين لكواليس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولكن سأقول هو تقريبا أقرب صحفي عربي ومصري لكواليس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سباق تقريبا في كل الأخبار. كواليس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقريبا كل عنده، ممكن حتى شنو اتعشى البارح ولا شنو افطر فطور الصباح متسيبي نجم يقول لك. يلا محمد سعيد زميلنا الصحفي من مصر. محمد مساء النور.
8: مساء النور يا عيشة كريم، ده كلام كبير قوي يا كريم.
6: لا العفو العفو محمد، وتستاهل وتستحق هذا الكلام. شكرا على تلبية الدعوة. تقريبا في الكواليس ممكن الناس ما تعرفش، ولكن الموضوع اللي مش نحكيه فيه توا تقريبا عنا 3-4 أشهر أنا وياك نتحدث في هذا الموضوع. الموضوع قرب في وقت ما ولكن ابتعد، ولكن الآن عاود اقترب أكثر من أي وقت مضى. خلينا نبدأ نفسر الموضوع من بدايته. محمد
8: تحياتي ليك كريم، وتحياتي للأصدقاء والزملاء في الاستوديو وفي كل مكان في تونس، وللأصدقاء في إذاعة ديوان اف ام. يمكن الموضوع بالفعل زي ما انت قلت يمكن النقاش فيه مستمر منذ حوالي شهر مارس وإبريل الماضي، بنتكلم في 3-4 شهور الموضوع يعني تم فتح النقاش فيه لفترة، ثم تم غلقه، ثم نوقش مرة أخرى قبل كأس العالم، ولكن أغلق بشكل رسمي في 19/6 عندما اعتمدت لجنة المسابقات الأندية والتراخيص أن الموسم القادم سيستمر بنفس الموسم الماضي، وبالتالي خلاص الكل حضر نفسه أن الموسم اللي جاي ال 12 دورة المصنفة كالعادة، يعني مصر والجزائر والمغرب والتونس وجنوب إفريقيا وتنزانيا وكل ال 12 دورة فدرالية. لكن المهندس هاني أبو ريدة فاجئنا بالأمس ببيان رسمي أعلن فيه أن الاتحاد المصري أرسل طلب للاتحاد الافريقي بيطلب فيه ان تعديل قاعده مشاركه الانديه ويكون في مقعد اضافي للدول المصنفه طبقا للمعايير واللوائح اللي بيطبقها الاتحاد الافريقي. على طول مجرد ما صدر هذا
6: محمد
8: موثوقه
6: محمد بل من باش نبداو بتدرج ساعة انه مجرد معناتها انك تنشر بلاغ بشخصية مثل هاني ابو ريدة، ونعرفوا هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وشخصية مرموقة في الفيفا وكذلك في الاتحاد الافريقي لكرة القدم، يعني هل انه هاني ابو ريدة متعود انه ينشر بلاغات والا طلبات تأتي أو لا تأتي مثل هذه طلبات تلبى أو لا تلبى، ولكن عادة ما ينشر بلاغات تكون يعني تقريبا تسبق القرارات؟
8: هي لأول مرة يصدر بلاغ أو بيان قبل إصدار القرار، كان في العادة أن بيتم الاتفاق على بعض التفاصيل وبعض القرارات ويعلنها فور اعتمادها، لكن الإعلان عن الطلب قبل اتخاذ القرار هو بالنسبة لنا كان مفاجأة كبيرة جداً. عشان كده هتلاقي الاراء كلها متضاربه، البعض يقول لك الباشمهندس انا ما يقدرش يعني بيان زي ده او يقول طلب زي ده الا لما بيكون خلاص واخد ثقه او عنده ثقه ان في قرار هيصدر بالفعل خلال الساعات الجايه، واراء تانية مختلفه بيقول لك هو الراجل بناء على ان كان في مشروع وان كان في اتفاق لحاجه زي كده والموضوع ما تمش فبيحاول يقدم اخر طلب بحيث انه ما حدش يقول له ان انت ما يعني ايه ما كنتش ليك دور في التفاصيل اللي زي دي. انت عارف الاراء متضاربه، لكن في النهايه فكره اعلان البيان دلوقتي وتاثيره على القرار اذا كان سيتخذ ام لم يتخذ ده هيبان في الايام اللي جايه. انا مش عايز اسبق الاحداث في الجزئيه دي تحديدا، لكن انا كان يهمني اعرف المصادر اللي بثق فيها جدا جوه الاتحاد الافريقي تعليها ايه بعد هذا الطلب الرسمي اللي اعلن من الاتحاد المصري عبر حساباته الرسميه وفي تحديدا في شخص رئيس الاتحاد وعضو لجنه تنفيذيه في الفيفا والكاف المهندس هاني ابو ريدة. قالوا لي دي خطوات لازم تمر على اكتر من جهة، وحتى لو المكتب التنفيذي وهم في امريكا مجتمعين ومتفقين ان ممكن يتخذوا هذا القرار لازم الاول الامر ده يتعرض على لجنة المسابقات.
6: وهل يوجد اتفاق لدى المكتب التنفيذي قبل ما نمشي بالتدرج بخصوص هذا القرار يمر عبر المسابقات وغيره؟ مش نجيوه وبش تفسروا انت للمستمعين وللناس اللي تشاهد فينا عبر اليوتيوب، هل انه محمد هاني ابو ريدة بمجرد انه ينشر هذا الطلب للعموم في الصفحة الرسمية الخاصة به في الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ومع رمزية هاني ابو ريدة وخاصة يوم بعد ملحمة مصر التاريخية امام المنتخب الارجنتيني واللي فيها عدد كبير هذه الملحمة من لاعبين للأسف لن يشاركوا في دوري الأبطال الموسم القادم لأنهم مع الأهلي المصري والأهلي حاليا موجود في كأس الكاف، ولكن هل أنه حسب الكواليس والمعلومات اللي عندك ونعرف معلوماتك دقيقة في هذا الموضوع هاني أبو ريدة نسق هذا الطلب مع موتسي بي على الأقل لأنه توا مش مفاجئك مش نعطيك موقف الاتحاد التونسي لكرة القدم الرسمي؟
8: بص هو نسق الامر ده مع متسبي فعلا، وانا المعلومه اللي عندي ان متسبي ما عندوش اي مشكله خالص، بالعكس متسبي دايما بيسعى لاجراء تعديلات على شكل المسابقات وتوقيتاتها واجنده المباريات، فهو من اشد المرحبين جدا لهذا القرار. على حد معلوماتي ان في ما لا يقل عن 5-6 اعضاء في المكتب التنفيذي مرحبين جدا بهذا القرار، لكن انا في بعض اعضاء المكتب التنفيذي سالتهم بشكل مباشر لم يعلقوا باي كلمه عن هذا الطلب سواء بالموافقة أو بالرفض، يمكن البعض منهم يعني ظل أو فضل إن يكون فيه ما يكونش فيه تعليق في التوقيت الحالي انتظارا لما سيسفر عنه الاجتماع القادم اللي وارد جدا يكون اجتماع عبر زوم ميتينج، مش شرط الأعضاء كلهم يحضروا، إنه وارد جدا يكون فيه جلسة تتعمل في أمريكا أو عقد العودة من الولايات المتحدة الأمريكية. فالمكتب التنفيذي أنا معلومات إن رئيس الكاف مرحب جدا بأي تعديل وأي اقتراح ممكن يجيب قوة تسويقية وتجارية للبطولات الإفريقية. عدد من الأعضاء المكتب التنفيذي البارزين جدا أصحاب القرار جوه الاتحاد الأفريقي مرحبين جدا بهذه الفكرة، والبعض الآخر لم يعلق.
6: العدد المرحب هما خاصة دول شمال أفريقيا.
8: بص فكرة إن حد يقول لي أنا رافض دي ما جاتليش.
6: نحكيه على ثم ناس خيرت عدم البوح بموقفها ربما للتشاور أو حسب ما كنت نسمع فيك، ناس أخرى أعضاء أخرى رحبت بهذه الفكرة. المعلومة اللي أسوقها لك من مصادر من الجامعة التونسية لكرة القدم انه الاتحاد التونسي لكرة القدم يدعم بشكل مطلق، هذا اللي وصلنا بالضبط، المقترح المصري لهاني ابو ريدة، ومش فقط الاتحاد التونسي، كذلك الاتحاد الجزائري والاتحاد المغربي والاتحاد الليبي، كل هذه الاتحادات او هذه الاتحادات تدعم بشكل مطلق الطلب المصري.
8: كانت المعارضة من بعض الاعضاء المنتمين الى غرب ووسط افريقيا، لان هم عايزين بلان يعرفوا من خلالها الخطة ايه، لان خد بالك الخطة بتاعت المشاركة الاندية كانت بيتم تقسيمها لمرحلتين، الدول مصنفة بيشارك منها ناديين ودول غير مصنفة بيشارك منها نادي. طب دلوقتي لما بتضيف نادي اخر على الدول المصنفة فيبقوا ثلاث مقاعد بدل مقعدين، طب اللي كان مقعدين هل هيبقوا ثلاثة كلهم ولا هيتم تقسيمهم لدول ثلاث مقاعد ودول مقعدين ودول مقعد واحد؟ هنا الامر اللي ممكن يفرق في فكرة موافقة كل الاعضاء، لان خاصة طبعا انت عارف دول وسط وشرق وغرب القارة معظم الاتحادات دي بتشارك بناديين او نادي واحد والغالبية نادي واحد، فلما تدي المساحة الاكبر لدول الشمال بالتلاتة فانت بتفقد حظوظ الفرق اللي تحت اللي كانت ساعات بتوصل ربع نهائي او سيمي فاينل، زي مثلا يانج افريكانز التنزاني، زي بيتو اتليكو الانجولي. يعني هي دي الفكرة اللي انا استشفتها من بعض المصادر امبارح. لكن في النهاية الفيصل في القرار ده إدارة المسابقات هتقدر إزاي تعمل تعديل على الخطاب اللي أرسلته في 19-6. خد بالك الكلام ده كان هيبقى ممتاز جدا لو كان الاتحاد الأفريقي لسه ما بعتش للاتحادات خطة الرزنامة أو الأجندة اللي هيعملها الموسم الجاي، لكن الفكرة إن الكاف اشتغل على أجندة الموسم اللي جاي وبعت وحدد المواعيد وحدد مواعيد القيد والقرعة يمكن بنسبة كبيرة في أول أسبوع في شهر 8، فعشان يغير هيضطر يلغي كل التفاصيل دي ويعلن المعايير ويحدث المقترحات ويعرض على المكتب التنفيذي. من هنا 25-7 اعتقد هنوصل للقرار النهائي، لكن هو بيان ظهر في توقيت زي ما بترمي، يعني عارف انت لما بترمي الحجر كده في المياه الرقيدة، مشروع بقى له 3-4 شهور بنتكلم فيه كتير لكن ما حدش عايز يتحرك، لكن بيان الاتحاد المصري اعتقد هيحرك حاجات كتيرة ممكن في الساعات اللي جاية، واتمنى ان القرار ده يتخذ للموسم القادم وما يؤجلش للموسم بعد القادم.
6: هل انه الاتحاد الافريقي لكرة القدم في هيكله المكتب التنفيذي هو السلطة العليا في الاتحاد الافريقي لكرة القدم، هل بامكان المكتب التنفيذي انه يتخذ هذا القرار حتى وان كان قرار لجنة المسابقات للنوادي لا يكون ايجابي بخصوص الترفيع في عدد النوادي؟
8: اصلا اقول لك على يعني موقف حصل يثبت لك ان مش شرط المسابقات تقول وجهه نظرها او رايها فالمكتب التنفيذي ياخد بيها، لان في موقف حصل واحنا موجودين في المغرب على هامش تنظيم كاس الامم كان قرارات اتخذها المكتب التنفيذي دون الرجوع للمسابقات، كانت اهمها ان كاس الامم الافريقي هيتنظم 27 و28 و32، فبالتالي فكره ان تغيير شكل مواعيد كاس الامم كانت اداره المسابقات او لجنه المسابقات تحديدا اللي بتحط الاجنده والتقويم ما كانتش تعرف التعديلات دي، ومترش متسبي فاجئ كل الناس بالقرار ده جوه المكتب التنفيذي. فهل ده معناه ان ممكن نشوف ده نفس الامر في الاجتماع اللي جاي؟ لكن مش عارف، ما اقدرش احسم لك الحته دي، لكن انا لما رحت الاداره او سوري لجنه المسابقات وترخيص الانديه اللي رئيسها اللي هو رئيس الاتحاد الغاني واللي هو بالمناسبه النائب الثالث لرئيس الاتحاد الافريقي، بنكلمت اكتر من عضوين ثلاثه داخل هذه اللجنه تحديدا، كلموني ان لازم هم اللي يحطوا المقترح وهم اللي يحطوا المعايير وهم اللي يشوفوا آلية التنفيذ ده ايه، لان الموسم اللي جاي خلاص اتحطت الاجنده بتاعته بالكامل، فعشان تتغير وتبعت من تاني للاتحادات محتاج تعمل تفاصيل جديده لازم تقدمها الاول للمكتب التنفيذي عشان يشوف الفكره هتتنفذ ازاي، آلية تنفيذها سهله ولا صعبه، هتربك حسابات الاتحادات اللي تم اختارها قبل كده ولا لا، وبعد كده تاخد التصويت على القرار ده على مائدة الاجتماعات. لكن في النهاية يمكن أنا من خلال تخطيط الاتحاد الافريقي بآخر 6-7 سنين في حاجات كتيرة جدا بتبقى ليها سيستم ونظام، لكن في النهاية الكاف ممكن يتخذ فيها قرار عكس المتوقع، فهنستنى ونشوف ايه اللي ممكن يتم في الفترة اللي جاية، هل هيستنى اقتراحات المسابقات ولا هو عنده المشروع اوريدي فياخد بالقرار ويبلغ بالمسابقات، ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه.
6: اذا كان عنده المشروع والمشروع جاهز وفقط للتاشير عليه ودون حتى الاستئناس بلجنه المسابقات، هل انه مش يتم او سيتم اضافه دور تمهيدي اخر لانه عدد النوادي سيرتفع، وانت تعرف انه اذا كان كل اتحاد نزيده منه فريق فقط يعني سنكون في حاجة على الاقل لدور تمهيدي اضافي. نحن نعلم انه تقريبا كل نادي تسمع فيها محمد.
8: انت قلت نقطة مهمة جدا عشان ما انساهاش.
6: تفضل.
8: النقطة اللي انت اتكلمت فيها في اضافة مواعيد جديدة او دور تمهيدي اضافي لو الاندية اللي هتشارك هيبقى العدد ازيد من اللي كان معتاد قبل كده ب 62 نادي، اخر نسخة 62 نادي. انت في نقطة مهمة جدا، انت مش بتعدل في المسابقة، انت لازم تعدل في اللائحة. اللائحة المنظمة لدور الابطال واللائحة المنظمة لكأس الكونفدرالية لازم يحصل تعديل على مشروع اللائحة نفسها، لان اللائحة نفسها هي اللي بتحدد كيفية اختيار الاندية من الاتحادات سواء المصنفة او غير المصنفة. فانت عشان تعدل في اللائحة لازم مكتب تنفيذ وتصويت ويكون في اغلبية على تعديل اللائحة. فدي نقطة. النقطة الثانية، بص، في نقطة حسابية لازم ناخدها في الاعتبار واحنا بنتكلم في الموضوع ده. انت عندك 54 اتحاد في القارة الافريقية، كان مقسم الى جزئين، 12 اتحاد مصنف بيشارك من ال 12 اتحاد ناديين في كل اتحاد يعني 24 نادي، وعندك 42 اتحاد غير مصنف بيشارك منهم لكل اتحاد نادي، فبالتالي عندك 42 نادي. لما تضيف ال 24 على ال 42 بيشارك 66 نادي. احنا عمرنا في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه بيقدم 66 نادي، يعني عدد الاتحادات اللي بتشارك ما بتوصلش ل 66. كان دايما في ناس بتعتذر طبعا لقله الامكانيات والكلام ده كله، لكن لما موتسيبي حط جائزه ماليه توصل ل 100,000 دولار للفريق اللي هيشارك، اخر نسخه 62 نادي قدموا، بدليل لو تفتكر كان تم اعفاء الاهلي وصن داونز فقط، و 60 نادي التانيين لعبوا الدور التمهيدي، كان على راسهم الترجي رغم ان الترجي مصنف،
6: لعب مباراتين تمهيديتين وبيراميدز كذلك وهو بطل
8: وبيراميدز وهو حامل اللقب. ليه ساعتها؟ لان يكون 60 نادي لازم يلعبوا ويطلع منهم 30 فيضيفهم على الاثنين المعفيين فيبقوا 32. خد بالك دلوقتي انت عشان تحدد الدول اللي ممكن يشارك منها ثلاثة، فانت اوريدي مليون في المية العدد مش هيبقى 60 ولا 62، ده ممكن يوصل ل 66 و 68 و70 طبقا للدول اللي انت هتحددها اللي هتشارك بثلاثة. كل ما هتزود الدول اللي هتشارك بثلاث أندية كل ما العدد هيزيد، فلما توصل ل 68 نادي او 70 نادي ده معناه ان انت محتاج تحط ميعاد اضافي، اجنده جديده لدور تمهيدي جديد على الادوار التمهيديه الاولى والثانيه اللي انت كنت محددها في ميعادها في شهر 9 وفي شهر 10. فبالتالي ده كمان هيضطر ان انت تغير في الاجنده وتحط مواعيد اضافيه عكس اللي كانت موجوده قبل كده.
6: هل تغيير الاجنده سيكون مرتبط بالامور الماليه ام لا؟ ليش؟ لانه بالامكان انه يكون دور تمهيدي اول وثاني حسب الاجنده المعروضه الان، وعدد المجموعات يكون 4 مجموعات وليس مجموعتين مثلا، او يكون 8 مجموعات وليس 4 مجموعات. بامكان الترفيه في عدد المجموعات لانه عدد الجولات سيكون هو نفسه بالنسبه للمجموعات. ولكن انت تعرف محمد عدد النوادي التي تصل الى دور المجموعات ستكون عندها عائدات ماليه مرتفعه نوعا ما بمجرد وصولها لدور المجموعات، وفي ارتفاع عدد النوادي هذا يحرج الكاف ولا يخلي الكاف ان يلزمها تلقى موارد ماليه اضافيه وتكون موارد كبيرة لتغطية هذا العجز أو الفارق بين النسخة التي ستكون مقدمة ولا مقترحة والنسخ الماضية، على الأقل النسخة الماضية. أم أنه سيتم الترفيع في عدد الأدوار الإقصائية الأولى التمهيدية والمحافظة على الدور أو على نظام المسابقة انطلاقا من دور المجموعتين أو دور المجموعات؟
8: في جميع الحالات سواء تم كده حسب وجهة نظرك او اقتراحك او تم كده، انت هتضطر انك تغير في المواعيد، لان المواعيد اللي تحددت خلاص مواعيد ثابتة في 9 وفي 10 دور المجموعات تحدد مواعيد وحتى موعد المباراة النهائية. فبالتالي الزيادة دي يا اما هتبقى فيما بعد او من قبل، في الحالتين انت محتاج تغير المواعيد. وخد بالك وانت بتغير المواعيد كمان هتضطر تخش في مواعيد القيد، لان انت كمان كنت محدد ديدلاين في مواعيد القيد. فانت لو هتعمل دور تمهيدي مبكر في شهر 8 فانت لازم تحدد مواعيد قيد لي مختلفة على اللي كانت تحدد قبل كده. كمان خد بالك القيد تحدد من 1 ل 15/8 عشان تلعب التمهيدي الاول، من 16/8 ل 30/9 عشان تلعب التمهيدي الثاني، من 1/10 ل 31/10 عشان تلعب دور المجموعات. فانت هل تتخيل ان المواعيد كمان مواعيد قيد ممكن تتغير لو انت اللي غيرت في مواعيد الاجندة؟ فالموضوع فيه دراسة وفيه شغل كتير. انا مش عايز اسبق الاحداث لان مفيش حد قادر يديك قرار رسمي او معلومة رسمية إيه لما الامر يطرح على الورق، لان كمان في ناس كتيرة شغالة في الكاف حاليا لسه في امريكا لسه عندهم شغل في المسابقات وفي الملاعب، فالناس كلها ما رجعتش القاهرة يعني. فعشان كده الموضوع لسه في الكاف ما قعدوش على ترابيزة واحدة نقدر نقول ايه اللي وصلوا له دلوقتي قبل ما يجتمعوا.
6: من نختم معك محمد بزوز اسئلة بسيطة وبرقية. السؤال الأهم، أنت من قربك من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وحتى من المهندس هاني أبو ريدة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رغم انتقادك الشديد للاتحاد المصري وخاصة في موضوع التحكيم، ونشوف حتى تدويناتك يعني واضح أنك مطلع، النسبة حسب رأيك اللي تحكرها أنت، اللي تشوفها أنت في تطبيق هذا القرار الجديد ولا هذا الطلب المصري الجديد بالترفيه في عدد النوادي، نسبة الترفيه في عدد النوادي حسب رأيك أنت؟
8: حسب رأيي أنا يعني نسبة من 60-40، يعني 60% أنها تطبق و40% ممكن الناس تطلب أن ده يتم إرجاعه للموسم بعد القادم.
6: وفي الموسم القادم يعني بيش يكون 100% سيتم التبديل؟
8: لا يعني نقصد 60%
6: الموسم الحالي، يعني لو لم يتم الترفيه في عدد النوادي هذا الموسم حسب رأيك أنت بنسبة 100% سيتم الترفيه الموسم القادم؟
8: لا 100% خلاص لأن في اتحادات في شمال افريقيا كتير زي ما انت اتكلمت، وفعلا هم الناس عايزين يزودوا. خد بالك انت بص على الدوري المغربي كمان، انت الوداد خامس الدوري المغربي، الرديش الملكي
6: هو بالتعديلات الجديده الوداد سيصبح يشارك في كاس الكاف، لانه لا يشارك الان حتى في كاس الكاف، الرجاء سيصبح يشارك في دوري الابطال.
8: الرديش الملكي وصيف دوري الابطال رابع في الدوري
6: المغربي، لا يشارك في كاس الكاف كذلك،
8: لو خلصوا كاس العرش يبقى مش هيشارك في كاس الكونفدراليه. بالظبط كده. فبص على الدوري الجزائري في فرقه شعبيه كبيره، بص على الدوري التونسي يا جماعه، احنا بقالنا كتير ما شفناش الصفاقسي في دوري الابطال، بقالنا كتير ما شفناش النجم الساحلي في دوري الابطال، واخد بالك؟ يعني كان دايما الترجي وبيجي معاه مثلا اتحاد المنستير، بيجي معاه مثلا، عارف انت بتبقى في كل سنه في ممكن تكون فرقه مع الترجي، لكن بقالنا كتير ما شفناش النجم الساحلي، بقالنا كتير ما شفناش الصفاقسي. ويمكن معلول وشه حلو على الصفاقسي السنه دي، عامل اضافه كبيره جدا مع الصفاقسي التونسي. فالتعديلات دي انا شايفها مفيده اكتر لفرق شمال افريقيا، زي ما مفيده اكتر للفرق الاوروبيه لما حصل،
6: زي ما هي مفيده كذلك للاهلي المصري لانه الاهلي المصري تقريبا هو المحرك لهذا الطلب، هذا حسب ما يقوله الزمالكيون على الاقل في مصر.
8: والله يا كريم بص اقول لك على حاجه، انا لما اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت في شهر 4، ما حدش كان عارف ساعتها مين بطل الدوري المصري او وصيف الدوري المصري، لكن انت عارف للاسف البعض دايما بيبقى ليه اهواء فيقول لك ده بيتعمل عشان خاطر الاهلي، رغم ان على فكره الاهلي تحديدا يعني، وانا بقولها والمهندس هاني ابو ريده ممكن يسمعها، في وجود المهندس هاني ابو ريده الاهلي كان بيبقى فيه عنده حاجات كتيره، مشاكل كتيره، ما حدش بيتدخل، مش هقول لك بيتدخل عشان يجامل الاهلي، بس ما حدش بيتدخل حتى عشان يحط حد فاصل ان يكون فيه عداله في القرارات. كلنا شفنا هل تتخيل في واقعة الاهلي والجيش الملكي لما الاهلي اتمنع من حضور جمهوره في مباراه الترجي التونسي، هل تتخيل ان العقوبه لما الاهلي استأنف عليها تم مناقشتها بعد البطوله بخلصت؟ لو الاهلي قوي جوه الاتحاد الافريقي يعني ما اكيد ما كانش هيخلي القرار ده يتاجل لبعد البطوله. فهي للاسف البعض بيبقى فيه انتماءات واهواء بتاخد الامور لسكه، وده بيحصل في كل حته على فكره يعني. لكن انا بقول لك القصه بعيده تماما عن الانتماءات، وخد بالك الاهلي لأول مرة كان هيلعب كونفدرالية، إذا شارك السنة الجاية كونفدرالية يعني، نتيجة إن هو تالت الدوري، لما شارك قبل كده كونفدرالية وخد البطولة كان دخل دوري الأبطال وخسر في الدور 16 أو دور 32 وراح ملحق الكونفدرالية.
6: صح.
8: لكن طبعا الملحق ملغي بقاله كذا سنة، والسنة الجاية أصلا كمان مفيش ملحق الكونفدرالية، وبالتالي هي كانت هتبقى لأول مرة سابقة تاريخية إن الأهلي نتيجة ترتيبه في الدوري يلعب كونفدرالية.
6: آخر سؤال محمد. آخر سؤال محمد بخصوص الملاعب التي تحصلت على ترخيص لاحتضان المباريات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وخاصة الملاعب التي تحتضن دور المجموعات، الملاعب لأنه شفتك ما زلت كيف هبط تقريبا منذ أقل من أسبوع، الملاعب المرخص لها لاحتضان المباريات، عندك شي فكرة في تونس الملاعب التي ستحتضن المباريات انطلاقا من دور المجموعات وليس الدور التمهيدي؟
8: انت بطل من دور المجموعات. طيب انا بص لو قدامي قائمه الملاعب قدامنا اهي، انت بتتكلم مثلا بالنسبه لتونس، تونس في اعتماد لثلاث ملاعب بشكل رسمي، دي لها تصنيف المباريات، لكن انا هقول لك الملاعب بالظبط. ملعب رادس وده محطوط ضمن الكاتيجوري 3، ملعب الاستاد الاولمبي في سوسه محطوط ضمن الكاتيجوري 2، والطيب المهيري في صفاقس محطوط ضمن الكاتيجوري 2 او 2. الفئة الثالثة او الفئة الثانية بتتحدد بناء على ايه؟ الفئة الثانية دي اللي تصديق الادوار التمهيدية ما بتبقاش مؤهلة لدور المجموعات على الاقل في الوقت الحالي، لكن اللي مؤهل لدور المجموعات في الوقت الحالي هو الملعب الاولمبي في رادس، هو الملعب الوحيد اللي داخل ضمن الفئة الثالثة لان كل ما بتعلى في الفئه كل ما الملعب ده بيستضيف اعلى المباريات واقوى المباريات في المراحل الاقصائيه والادوار
6: المراحل الاقصائيه فقط الفئه الثالثه والرابعه وملاعب سوسه وصفاقس لم تصل بعد الى الفئه الثالثه والرابعه
8: حتى الان في الفئه الثانيه حتى الان في الفئه الثانيه والفئه الثانيه ده معناه ان هي تستضيف الدور التمهيدي
6: هل الكاف سيرسل الى الملاعب لانه المعلومه اللي عندنا في تونس سيتم طلب لجان من الكاف لمعاينه الملاعب خاصه بعد التحسينات التي حصلت في ملعب صفاقس الموسم الماضي والموسم الحالي ستحدث في ملعب سوسه
8: ده صحيح لان انا عايز اقول لك ملعب صفاقس وملعب النجم الساحلي ليه الحق ان يطلب لجنه تفتيش من الاتحاد الافريقي عشان تبص على الملاعب واذا الاتحاد الافريقي بعت لجنه وعين الملاعب وشاف التطور اللي حصل والابجريد اللي حصل على الملاعب ممكن يدخل الملاعب دي للفئه الثالثه بحيث ان هي تستضيف دور المجموعات ايضا والادوار الاقصائيه وانا عايز اقول لك بعد نهايه الدور التمهيدي الاتحاد الافريقي بيصدر او بيطلع قائمه ثانيه ليها علاقه بالملاعب اللي هتستضيفها المباريات على دور المجموعات فوارد جدا مع اجراءات التفتيش اللي ممكن هتتم الجاي او اللجان اللي هتنزل وارد جدا الملاعب دي يتم يعني يتعمل ابجريد للفئه بتاعتها من الثانيه الى الثالثه وبالتالي يبقى عندك ثلاث ملاعب في تونس فئه ثالثه زي ملعب رادس وملعب سوسه وملعب صفاقس وان شاء الله كمان يبقى في ملعب المانشستر وكذا ملعب الفتره الجايه زي ما احنا متعودين دايما من الكره التونسيه ان شاء الله يمكن عندها ملاعب بس يعني الفتره الجايه
6: نتمنى
8: تونس يبقى عندها 5-6 ملاعب على الاقل ان شاء الله
6: شكرا هنيئا لكم بالمنتخب المصري مبروك المنتخب المصري شفنا اليوم شكرا. الاستقبال البار في مطار العالمين واضح لماذا في مطار العالمين لأنه لو كان الاستقبال في القاهرة ممكن ما زالوا في المطار الآن ما نجموش يخرجوا من المطار بالاستقبال الشعبي اللي شفناه في مطار العالمين شكرا جدا شكرا شكرا شكرا محمد سعيد لأنك كنت موجود معنا تقريبا اطلعنا معك على كل التفاصيل الخاصة بهذه المواضيع شكرا وإلى اللقاء قريب إن شاء الله محمد شكرا
8: شكرا كريم بالتوفيق
6: شكرا فاصل قصير ثم نحلل أنيس الحقيقة كمية كبيرة من المعلومات المعلومات دقيقة وكذلك معلومات فيها برشا ما يتحلل فاصل ثم نتواصل
5: ببليسيتي
9: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل جوك باهي مع ماكسويل ماكسويل for a better life
5: تسمعوا في سبور ماغ
6: أنيس في 5 دقائق مش نحكيه في كل المواضيع طبخة من أبو ريدا وموتسيبي في انتظار لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي بين المؤيد مثلا مش رافض إلى حد الآن لكن يبدو أنه الطبخة حسب توا محمد سعيد اللي قريب برشا من كواليس الكاف وأكيد أنت تعرفه يقول بنسبة تجاوز 60% ستتم هذه الطبخة
7: شوف هو ممكن أقرب منا إحنا للكواليس الكاف لكن الوضع العام سيرتو بالكوب دي موند هذية وبعد الكان 2027 أعتقد الروزنيمة تريسيري صعيب برشا تطبيقها الموسم الحالي شوف موتسي بي لو كان عنده إرادة كبيرة لإصلاح كرة القدم الإفريقية وباللي شفناه والروندمون بتاع المنتخبات الإفريقية في الكوب دي موند اللي مازال ننقصها 10 دقائق فقط لتوصل باش توصل العالمية مع 80 دقيقة منتخبات الإفريقية و85 دقيقة وهي في نفس المستوى تقريبا المنتخبات الإفريقية لو كان فما إرادة كبيرة وكان مستعد بأنه يدعم الإرادات المادية والحوافز المالية والرفع من المنح للنوادي راهو كان خذا الإكزامبل متاع اليوفا اليوم اليوفا بدلت نظام المسابقات الأندية اليوم اليوفا عملت دوري أمم أوروبا اليوم اليوفا عدلت في نظام الهدف المقبول خارج الديار دونك الناس تسعى باش تطور وتحسن في الكرة القدم الأوروبية
6: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكالندري جمع احترمناها ولا جمع نعرفوها اصلا ديما وفجأة وبعد 3 أيام بعد 4 أيام
7: محمد سعيد قال لك كلهم توا في الكوب دي موت وبعد عندك تصفيات كأس افريقيا
6: سبتمبر.
7: كأس افريقيا وفما ليتور بريليمينير نتاع دوري ابطال افريقيا مع عندك كان 2027 اسكو الرزنامة تسمح لك انا شوف فما زوز حلول هو انك كيف ما قال
6: تزيد تور من الأول بريليمينير
7: أما تزيد تور بريليمينير أو تزيد في عدد المجموعات
6: وتحافظ على الكالندري
7: وتحافظ على الكالندري تزيد عدد المجموعات هذا إذا فما نية فريمون من موتسيبي بأنه يرفع الحوافز المادية والإيرادات المادية للنوادي لأنه شوف ما تطور كرة القدم الإفريقية كان ما تتطور في وسط القارة الإفريقية يعني بمسابقات كما دوري أبطال إفريقيا ودوري الكونفدرالية الإفريقية. النيفو هذاك يسمح باش الكرة القدم الإفريقية أنها تحسن وتطور وتصير سيرتو معناتها تنتج ملاعبية على مستوى قابل أنهم يسوقوا على الصعيد الأوروبي ولا الصعيد العالمي.
6: نهودي كما الأهلي سيساس الرجاء بالوزداد ينجموا يستنفعوا من مثل هذه القرارات.
7: شوف أكيد نوادي شمال إفريقيا المستنفعة الأولى من القرار هذا.
6: وحتى
7: سورتو
6: جنوب إفريقيا وتنزانيا.
7: جنوب إفريقيا بيمسور.
6: لأنه عزام مثلاً عزام ديما تلعب كاف.
7: يوم أفريقيا تلعب
6: وسيمبا.
7: وسيمبا هذيكم دوما موجودين معناتها عندهم زوز. هو شوف محمد سعيد براتيك مو عطانا التفاصيل الكل حتى شكون معناتها
6: المعاوض
7: لا شكون معناتها الجامعات والاتحادات اللي عندها اكثر من فريق اللي عندهم زوز 12 اتحاد والاخرين 42 اتحاد عندهم فريق واحد. هوني المعادله انا خوفي فقط حسب ما قاعد نسمع انه يزيد شيء خاطر احنا فما اثنين فما برشا دول من شمال افريقيا عندها زوز فرق كيما
6: لا ثم تصنيف تونس في التوب فور ديجا
7: بون احنا في التوب فور
6: لا معناتها اذا كان مش تزيد مصر مش تزيد
7: ما تجمش ما تزيدش فوالا لا ما تجمش تنقص
6: لا
7: ما تجمش تنقص فوالا ما تجمش تنقص. هوني اذا يخطر في الحسابات
6: هذه هي ليبيا كانت بزوز فرق ولا فريق وحيد مثلا طاحت في
7: القسمة اذا تمشي وتنقص النوادي معناتها الاتحادات كبيره في افريقيا هوني وقتها الحقيقة تولي مش تولي تدخل في الفوضى حتى على صعيد الاتحاد الافريقي. دونك يلزم تزيد ترفع في عدد النوادي من كل اتحاد وما تنقص حتى اتحاد وتزيد كما قلت لك عاود نلعبوا باربع مجموعات نلعبوا بسته مجموعات عاود نلعبوا ديريكت لانكار نلعبوا لان ويتيام نزيدوا تور اخر بعد فاز دو بول. دونك تنجم تلقى الحلول راهو
6: الدعم التونسي لهذا المقترح
7: بيان سور هذا يفيد برشا كورتنا اليوم ولو انه فرقنا يعيش صعوبات ماديه كبيره اليوم تكون عندك اربعه فرق ولي عندك سته يعني عندك سته
6: خليني فقط اذا كانوا لينا سته فرق اللي تشارك ثم ثلاثه الوالا لفريق الترجي نادي صفاقس تشامبيونز ليغ ثم الملعب التونسي الاتحاد المونستيري
7: وترجي
6: جرجيس هو سادس ترتيب كيف وكيف ليتوار ولكن بما انه زاد هو فيناليست كاس تونس وبالتالي هذا هم سته فرق اذا تغير عدد الفرق المشاركة.
7: بون قلت لك يفيد بيان سور يطور من مستوى الأندية نتاعنا اما ان شاء الله فرقنا عندها لي مويان والامكانيات المادية انها تجاري لو ريتم هذا. اش معناتها؟ معناتها انك تعمل دي ريكروتمون يخليك تنافس توصل ابعد ما يمكن تلقى فلوس باش تشارك في الشامبيونا تلقى فلوس باش تعمل بريباراسيون نتاعك باش تخلص الديون نتاعك هذوما كل معطيات الفولي
6: برون دون كونسيدراسيون تعطيك 100,000 دولار على كل مباراه على كل دور تمهيدي معناتها ما عندكش اشكال على الاقل في التنقل
7: احنا نحكي سيرتو على المنافسه كريم
6: به سته فرق مثلا في الدوريات كيما مصر كيما تونس كيما سته فرق تكون معنيه بالمسابقات القاريه هذا من شانه انه يرفع في نسق الدوري التونسي يخليك ثلاث اربع ماتشات التوالة اللي الفرق ضامن المركز خامس مركز سادس ما عنده على شنو تلعب تولي ثم اونجو ثم اكثر طموح عندهم لاعبيه نتاع فرق المركز السابع الثامن التاسع يبداو قراب المسابقات الافريقيه نجم تكون عنده ارتدادات باهيه على كره القدم التونسيه وعلى الدوري التونسي خاصه كيف وكيف بقيه الدوريات.
7: شوف كريم تو دي بوم الاستقرار المادي للنوادي
6: احنا
7: رياضيين مش نجيك
6: حتى ثم ناس يقول لك خلينا نوصل بعد يعمل
7: انا مش نجيك شويه احنا كي كنا باربعه كان فريق وحيد متواجد في دور المجموعات اللي هو الترجي اللي هو اكثر فريق عنده استقرار اداري ومادي في السنوات الاخرى لا بريبار نتاع النوادي في التور بريليمينيري يطيح يسطو اليوم مش نزيدوا زوز اخرين دونك الزوز اللي يزيدوا ظروفهم ماشي بعيده على ثلاثه اللي كانوا يطيحوا في الفاز بريليمينير دونك هذه كونستا واضح وتقريبا هذه هو الكونستا معناتها المنطقي في كورتنا اليوم اذا نوادينا عندها الامكانيات الماديه راهو نجموا نرجعوا ننافسوا افريقيا نجموا ننافسوا الفرق المغربيه ولا المصريه ولا جنوب افريقيا احنا اليوم فرق تنزانيه ما عادش نجموا ننافسوها بالامكانيات المتواضعه والامكانيات الضعيفه الماديه اللي نعيشوا فيها لو كان نجموا قوي بقانون الهيكل الرياضية إذا إن شاء الله يوقع تطبيقه وقتها.
6: ولأنه زاد قوانين الكاف والمشاركة الإفريقية يزمك تكون خالص ديونك، وبالتالي ديجا في حد ذاتك أنه باش تشارك في الكاف يزمك تكون خالص ديونك، وهذا في حد ذاته نحي لك الديون، زاد به خليك على الأقل تخدم عن ضيف تخدم على جديد، وهذا اللي تبع فيه الاتحاد الافريقي تقريبا منذ سنتين. وكتشوف انت توا في النوادي التونسيه الكل تقريبا تبدا باش تشارك في المسابقه الافريقيه يلزمها تخلص به. سكروا هذا الموضوع اللي مش نحكيه على الترجي، مش نحكيه على الافريقي، مش نحكيه كذلك على كاس العالم. فاصل ثم نتواصل.

0: كيف معانا It's fun time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد في سبور ماغ، ما زلنا متواصلين معكم حتى للأربعة متاع العشية. برشا تعليق بخصوص هذا الموضوع، فقط نذكر الناس راهو مش احنا الاتحاد الافريقي لكرة القدم، مش موتسيبي وما هوش انفانتينو بجنبي، وما لا واللي خذيناه راهو مصري عنده الكواليس، زميلنا الصحفي، والقرار راهو قرار مصري، ياخذوه ما ياخذوش نحن نتعامل مع المعطيات لا اكثر ولا اقل.
2: احنا نتناولوا في خبر
1: لا تو تحبوا تزيدوا الفريق الفلاني وتنقصوا الفريق الفلاني، لا احنا لا نزيدوا ولا نقصوا، انا نتناولوا في موضوع نعرف سخانه وشيلي، ولكن كومم حتى اللي ما عندوش كليماتيزير حاول حل شويه شباك يبعد شويه على الشمس، خاطر باش تبدا الامور منظمه على الاقل. وكما نقولوا معناتها نحاولوا نرتقيوا في التعليق، خاصة اللي فيهم برشا كلام زايد، إن شاء الله معناتها ميساج وصل به يهدي الجميع، ربي يهدي الجميع. الترجي جلسة مع البليلي، البليلي مطلوب من مولدية الجزائر، مازال معاقبة تحت طائلة العقوبة في انتظار القرار اللي باش يكون، ربما ثم شانس كبير أنه يتم رفع العقوبة والتقليص فيها، وبالتالي نجم يكون أبارتير من الفترة القليلة القادمة يكون موجود، كما زاد ينجم يكون أبارتير من النصف الثاني للموسم يكون موجود مع الترجي أو مع مولدية الجزائر.
2: بوه بالنسبة لبليلي بعد الكروازي جيتو ديريكت العقوبة طويلة المدة لمحالة، أما شوف الإسبرانس أنا حسب رأيي يلزمها ملاعبية من نوعية البليلي، أي سيرتو في المسابقة الأفريقية اليوم في دي تور افونسي في الشامبيونز ليغ، الكاليتي جوار مهمه برشا والامكانيات نتاع اللاعبيه مهمه برشا. اليوم الترجي في وقت سابق عندها البليلي، عندها ساسا ان سيرتان مومون، عندها رودريغو رودريغيز ان سيرتان مومون، لكن اليوم الترجي من غير البليلي يلقى برشا صعوبات، وشفناه في الشامبيونا وشفناه حتى في الشامبيونز ليغ. دونك انا بالنسبه ليا يلزم الترجي باش ينجم يرفع الشامبيونز ليغ يلزم على الاقل عنده زوز ثلاثه بليلي، مشكل البليلي فقط اذا يحب فريمون يهز التيتر نتاع الشامبيونز ليغ. وبالنسبه للنيغوسياسيون ولا مدى جاهزيه البليلي ولا قابليه البليلي ولا رفع المنع من العقوبه بيانتو ولا ما زالت، انا يظهر لي لي بلون يلزم يكونوا حاضرين عند شكري الواعر كل كسوا بتمديد ولا ب النوفيل كونترا للبليلي، مع انه بيان سور يرجع لاقرب وقت انه يكون كومبيتيتيف مع الاسبيرونس، او زاد في دي ريكروتمون بملاعبيه من نوعيه سيرتو يوسف البليلي، لانه الترجي ظهر للعيان ولا في الفتره الاخرانيه ما ينجموا يوصلوه لبعيد كان ملاعبيه من طراز عالي ونوعيه وكاليتي نتاع ملاعبيه من قيمه البليلي. مالوريزمون في الشامبيون نتاعنا ولا المنتوج نتاعنا التوانسه احنا في ملاعبيه كيما البليلي براتيكمون ما عندناش دي ستار ولا ملاعبيه طالونتيو من القيمه نتاع البليلي. دونك يلزم معرفه اول حاجه البليلي اسك باش يرجع كومبيتيتيف في اقرب وقت ولا لا، بيان سور بعد البليسور نتاعو الكروازي اسك مازال على الامكانيات البدنيه
1: تسمح له. شوف يا من قبل نهايه الموسم الماضي،
2: اما هو يظل من نوفمبر بليسي كان
1: يعني، اما لا هو شوف يا من شهر افريل تقريبا شفناه يدرب حتى مع المجموعه،
2: دونك عنده تو 9 شهور براتيكمون بعيد على الميادين، ماهوش
1: لكن عنده 3 شهور مش مضروب،
2: 3 شهور يترينا، اما مش كيما يترينا كيف ما الكومبيتيسيون تعرف كريم راهو ما يحضرك وما يرجعك للفور ما كان المقابلات الرسميه والكومبيتيسيون.
1: كل عنده شهر شهر ونص مرتاح، راه
2: بليتو شهرين مرتاح، زيد انت ريزون دو بلوس زيد شهر ونص الراحه هذه،
1: كل ما عنده شهرين مرتاحين.
2: لا هو بالذات البليلي مع البريود اللي عداها معناتها مرتاح، وزيدوا البريود هذه طويله المده على البليلي اكيد ينجم، ويزمو بريباراسيون معناتها فيزيك براتيكمون انديفيدواليزي معناتها خاصه ليه هو بالذات باش ينجم يرجع سير بلون اتليتيك وفيزيك حاضر وجاهز.
1: مسؤول في الترجي تحط البليلي اذا كان بطبيعه العقوبه

0: معناتها تريز افيكاس، يزمو اوبسيون معاه واثنين وثلاثه في قيمه البلالي اي سورتو في الكومبارتيمون اوفنسيف اللي اللاعبيه اللي تصنع وتعمل الفارق اتو مومون. دونك البلالي نجدد له بيان سور كيف يكون العقوبه قد رفعت، مع انتداب ملاعبي اخر او اثنين اخرين في القيمه هذه الفنيه.
1: النادي الافريقي فابريز زيغي، اتصالات موجوده معاه لتعويض رحيل بن عبده. فابريز زيغي 30 عام سبق ولعب في البطوله التونسيه، مدافع اجنبي بالنسبه للنادي الافريقي. ما نعرفش الظاهره هذه نتاع المدافعين الاجانب، شفنا في الترجي، نشوفه في النادي الصفاقسي، الان في النادي الافريقي حتى الموسم الماضي. هل انه ما عادش عندنا مدافعين، ولا الاصح انك عندك اربعه يلعبوا سير تيران وزوز على البنك، اصح انك تخير ملعبية في وسط الميدان، ولا خاصه في الهجوم؟ ها
0: اللي هو احنا كل عام يقصدنا بوست، احنا كنا عندنا متالقين على جهه الظهير الايمن، ولا عندنا مشاكل في الظهير الايمن في اللي ميليو زاكسيو ولا لي بيفو، كان عندنا مشكله كبيره تاع بيفوات. تو ولينا ريكروتيو في دي ميليو زاكسيو، ليسبيرونس عندها، سي اس اس عندها، ليتوال عندها، كان لو كلوب ما عنديش
1: بقلوة عندها،
0: كنا عندنا مشكل
1: سيدو خان
0: موجود
1: في الكلوب عندها.
0: دونك تو وصلنا
1: ليزاكسيو شويه، مازالوا كان يقول لنا
0: رجل وهذاك ما تحكيش عاد ليزاتاكون، تقريبا لاتاكون لو رامبلاسون تاعه وتلقاه اترونجي. بون احنا مالوريزمون بعدنا برشا على التكوين، وما عادش قاعدين نكونوا في لي بوست الكل. بون بتقول لي زيغي في الكلوب افريكان، انا نقول شو نقول، خرج بن عبده جا مريح، اما خرج علي يوسف
1: الشريفي خرج توزيع،
0: وخرج من بعده الشريفي، نتصور امكانياتهم الاثنين هذوما خير برشا من زيغي. دونك وسيرتو انت قادم على دوري ابطال افريقيا، دونك مريح بيان سور ينجم يكون معناتها ياخذ المشعل ويكون ان بون
1: والسيني كذلك.
0: هي لا سانتور ديفونسيف الكلها نتاع الكلوب مشات على روحها، من زمزمي، من لي دوز اكسيوم، من لاتيرال جوش، ممكن زعلوني فما دي رومور يقولوا فما
1: مبدئيا
0: بون يقولوا دابري لي زيكو اللي نسمعوا فيهم. دونك هوني تعويض ملاعبيه هذوما مش ساهل. الزمزمي انا حسب رايي
1: تعويض ملاعبيه هذوما النادي الافريقي يتبع سياسه اللاعبين المنتهي عقودهم، ولا الملاعبيه الليبر ما ثماش يعني دفع اموال لانتداب لاعبين كيما عملنا مثلا كلوز ليبراتوار تاع فيراسوات، تحطت الفلوس باش جاء الهداف الاول في تونس، وكان الهداف الاول في تونس مره اخرى الموسم الثاني على التوالي بعد ليتوار، كان هداف مع النادي الافريقي. الموسم هذا النادي الافريقي يبدو انه اتبع سياسه اخرى، هل هي سياسه تنجم تكون ناجحه والا لا لبطل تونس القادم على مشاركه قاريه، والمطالب برصيد بشري يكون اكثر عدديا ونوعيا مقارنة بالموسم الماضي؟
0: هو الكلوب يزمو افكتيف خير من موسم الفرد، هذاك سوكي سو
1: هذاك هو نوعيا وعدديا،
0: نوعيا وعدديا. اليوم الملاعبيه اللي خرجت مازال الكلوب يلوج على معوضين لهم، لو سول داير اللي تعوض يظهر لي كان مرياح،
1: لا وزمزمي
0: بزدام. بون هذوما القيمه الفنيه ماهيش بعيده برشا، بورتون الكلوب حاجته بكاليتي ما خير. أنا حسب رأيي إذا يحب يمشي لبعيد المسابقة الدوري أبطال إفريقيا، تقول لي الملاعبية اللي فانت كونترا، ونقول لك راهو السياسة هذه تحب لها سوفل، تحب لها نفس طويل، لأنه لي جوار دو فانت كونترا سي با معناتها متاحين بالعدد الكبير، ومهماش متاحين بالكاليتي اللي تحب عليها أنت. ملاعبي فانت كونترا ولا ما جددش سيرار تلقاه مستوى عالي جدا. عالي جدا، تلقاه ملاعبي بأي مقبول ينجم يعاون، والسياسة هذه اتبعوها برشا نوادي، وبرشا نوادي اتبعوها والنيفو متاعها ما تطورش وما تحسنش برشا. دونك يلزمها مش بور إن سيزون، ثلاثة أربعة مواسم باش تنجم بعد تكون فريق، ومعاهم زادة ما غير ما تفرط في ملاعبية. دونك هونية السياسة هذه تحب لها سوف اللي تحب لها شوية وقت. بقى انا بالنسبه لي نادي
1: كذلك ثم امور ماليه، امور ماديه تحكم في اي فريق. اليوم الافريقي يقول لك انا يا خويا نعيش باللي عندي، خلاص ملعبيتي في الوقت وغيره، نعيش في ستابيليتي معينه، في امبيونس باهيه، امبيونس حلوه، خاطر الامبيونس والامور هذه الكل والماديات راهي تفرق برشا من بعد في السيزون، ولا اني نحط الفلوس الكل ونعمل انتدابات ومن بعد نبقى عام كامل نهز ساق نغرق ساق اخرى ونرجع ربلوت كما كنا. معناتها هذا زاد هذه زاد نظريه اخرى.
0: لا انا بالعكس انا مع السياسه هذه،

0: أنا مع أنه الفريق ما يخليش روحه في وضعيات مادية صعيبة أنه ينجم يخرج منها في المستقبل. نمشي حسب إمكانياتي، لكن زادة نحدد ليزوبجيكتيف متاعي، وتبدأ جماهيري واعية شنو ما ليزوبجيكتيف متاعي دابري إمكانياتي المادية ودابري الإفكتيف اللي عندي. دونك ما نجيش اليوم دي ركروتمون بتاع ملعبية فانت كونترا
1: ولا
0: نقول شامبيونز ليغ، والا باش نراهن في حتى في الدمي فينال في الشامبيونز ليغ، مو سي با ايفيدون. دونك هوني اذا فما احساس ولا تحمل مسؤوليه من المسؤولين وقابليه من عند الجماهير، انا جو سوي بور. انا بالعكس، انا اليوم النوادي نتاعنا في مرحله انها يلزمها الكل تعمل هكاكه وما يوقعوش في الاخطاء الماضي وكلهم مدانين عند التاس وعند الملاعبيه وعند الفيفا وانسي سويت.
1: فاصل ثم نتواصل، مش نحكيه على كأس العالم.

0: حسن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: رجعنا لكم من جديد، ما زلنا متواصلين معاكم تقريبا 7 دقائق عن نهاية الحصة. نحكي على كأس العالم. المنتخب الفرنسي ينهي أحلام وطموحات المنتخب المغربي. مش عارف السؤال اللي تطرحته أنيس، هل أنه هذاك هو مستوى المغرب كيف نقارنوها بفرنسا، أم أنه المغرب البارح ما جاتش؟
2: نجم يكونوا الاثنين. الحقيقة السؤال متاعك مهم. أول حاجة، المغرب ما هوش الفيزاج اللي ظهر به بعد ماتش البرازيل. بعد ماتش البرازيل شفنا منتخب فريمون جاهز كيف ما يلزم للكومبيتيسيون هذية. بعد منتخب المغربي في الفاز، بعد ممكن ماتش هولندا سيرتو الشوط الاول ولا الشوط الثاني، بوم على 90 دقيقة كان ممتاز. منتخب المغربي مشكلته في لي بليسور ديمبار. انا اليوم كي غيب شادي رياض وكي غيب سايبري في الكومبيتيسيون هذية، وشفنا البارح مشاكل المغرب في الهجوم وان ديفونس، وزيدها دي بليسور افون لا كومبيتيسيون كيف يغيب لك الزلزولي ويغيب لك نايف اقرد، زوزم لاعبيه دو بيلي في ليكيب ناسيونال، برشا على المنتخب المغربي. سورتو كي نشوفوا المنتخب الفرنسي البارح هو لا محاله،
1: دوميناسيون توتال،
2: الفوارق كبيره. منتخب الفرنسي انا نشوف المنتخب الفرنسي لو ما يهزش المونديال هي مفاجاه. العادي انه يهز المونديال، اما مفاجاه لو انه ما يهزش المونديال، لانه
1: استنى اسبانيا.
2: لا لا، المنتخب الفرنسي كاليبر اخر، ديمونسيون اخرى، مستوى اخر بالكاليتي والارمادا اوفنسيف اللي عنده امباتابل، معناتها منتخب قادر انه يسجل على اي منتخب مهما كانت قوته. بالنسبه للمنتخب الاسباني، منتخب
1: سيلافورس جينو
2: اي بون. بالنسبه للماتش هذايا بالذات، شوف المنتخب المغربي اول فرصه عملها تير كادري في دقيقه 82 عن طريق وناحي براتيكمون. لا لا، التير دلوان. تير دلوان براتيكمون. المنتخب المغربي مع غياب سايبري ما لقاش لا بروفوندور، اي سورتو بال معناتها بالريتم اللي حب.
1: لا الريتم تسال البارح ديدي ديشان، قال انا تفاجأت من انه المنتخب المغربي ما لعبش بمهاجم صريح لانه حب يدخل على الليكروال على الاطراف، دونك هذاك علاش ملاعبيه المحور نتاعي كانوا في قيلوله. هذا اكدوا البارح هو في تصريحه
2: صحيح،
1: وقال انه هذاك علاش حاولت اني نسكر عليهم لي كولوار، وخاصه عند الزرير نتاعهم باش هما ما يطلعوش. وافكتيفمون نجحت برشا فرنسا في النقطه هذه.
2: هو شوف المنتخب المغربي ايش حب يعمل، انا حسب رايي حب يلعب افيك ريتم لون، حب يطيح المنتخب الفرنسي في الريتم هذا. الريتم هذا المنتخب الفرنسي فرح به، خاطر المنتخب الفرنسي ما عملش افور كبير انورم ديجا. بالنسبه لرابيوش قال انا في بو اكراندر من المنتخب المغربي، ما خفناش برشا من المنتخب المغربي لانه لعب الريتم هذايا، الريتم اللي هو في كل اكسيليراسيون.
1: صديق وزميل مغربي البارح نحكي انا وياه يقول لي ماروك الفرنسي، يقول لي على 2022 حابه تلعب على 2022 واحنا في 2026، حابه تلعب بلوك با وترانزيسيون كما صار مع البرتغال، كما صار مع اسبانيا، كما صار.
2: اما وقتها فما مهاجم به وقتها ذيك
1: كعبي،
2: لا لا نصيري، وقتها نصيري موجود، وقتها حتى لي كولوار ملاعبيه بهين،
1: اما لعبت برشا بلوك.
2: اما البارح دياز الاورلا ما جاش، انا في الكوب دي مونت هذيا دياز ما عاونش برشا المنتخب المغربي. كيلكو ماتش البارح لا ما عاونش برشا، اما انك لعبت براتيكموش معناتها شامبيونه كامله بالخنوس كولوار وبسايبري اللي هو براتيكمون ما يحبش يكون اون بوينت كبريمي، يكون ورا لاتاكون ولعب بي، دونك هذوما لي شوا اللي نقصوا عند المنتخب المغربي. المنتخب المغربي لي زابسونس نتاعهم ما لقالهمش معوضين في قيمه اللي غابوا على المنتخب.
1: خسر المزراوي علي صار،
2: خسر المزراوي، المزراوي التاكل اللي عملوه ماهوش نتاع اكسيال، خاطر الاكسيال ما عملش تاكل في السيرفاس.
1: اسبانيا اللي مواصلت الزحف نحو القمه، منتخب اسبانيا المنتخب الوحيد الذي لم يقبل اهداف، مقبل حتى هدف.
2: اي بون، المنتخب الاسباني كيف المنتخب الارجنتيني
1: عنده نجوم ولكن عمل برشا جماعيه
2: على الكوليكتيف، على الكوليكتيف. بون الارجنتين معامله اكثر على ميسي، اما هما لي دو فورس ترانكيل انا نسميهم اللي جايين بهدوء ما غير برشا معناتها هاله اعلاميه خاطر كي نشوفوا المنتخب الفرنسي نشوفوا الهاله الاعلاميه المنتخب الانجليزي كيف هاله اعلاميه ونجوم كبار لكن كما قلت انت المنتخب الاسباني ملاعبيه صغار ملاعبيه براتيكمون لا بريبار يلعب يظل في اربعه ولا خمسه ملاعبيه
1: يلعبوا
2: في برشلونه يلعبوا في برشلونه
1: دونك نورو الاخراني عندهم
2: هما
1: ديمي فانتور يلعبوا مع بعضهم عندهم
2: لو كوليكتيف لو كوليكتيف لا فورس دو ليكيب سي لو كوليكتيف ميم حتى يامال مازال ما شفناش بالنيفو العالي نتاعو بيانا شوف انا علاش مانيش متفائل برشا بالمنتخب الاسباني كي نشوف بيانا تيتولير في المنتخب الاسباني
1: عنده اليامز ولا غريبه
2: ولا فرناندو كان بليسي كان
1: ولا فرناندو
2: ميم حتى اويارزابال ملاعبي عنده لو سونس دو بوت يعرف ماهوش
1: كاليبر
2: ماهوش مبابي ماهوش هاري كين ماهوش ميسي دونك هذيك مشكله المنتخب الاسباني اللي كان عنده زوز ولا ثلاثه ملاعبيه باهين القدام راه نقول لك كيف ماهوش مفاجاه زاد انه
1: يزيد كيف تشوف رودري واللي معاه في الوسط
2: وسط ميدان كبير رودري وبيدري الور لا حتى اولمو يعمل في تورنوا مش خايبه كمان رغم اللي هو سيزون كامله مع برشلونه ما كانش
1: يلعب في بي اس جي زاد شو اسمه فابيان رويز
2: اي فابيان لا ولي دو لاتيرو كوكوريلا وبورو كوكوريلا وبورو زو دو لاتيرو
1: هز لورو 2008 بعد 2010 هز الكاس العالم معطى هذا راه زاد مهم
2: اي انا جوست حبيت نحكي على المنتخب السويسري سويسري 10 ثواني
1: المنتخب حبيت تحكي مع
2: المنتخب السويسري في مونديال 22 في النويتيام خسر 6-1 كونتر منتخب البرتغال نفس المدرب اللي خسر 6-1 ها هو اليوم موجود في لانكارد فينال كوب دي موند دونك الناس كي تعرف تخطط ونعرف كيف تسير راهو تنجح بمنتخباتها توتر
1: شكرا انيس عبد القادر بوجلبان شكرا توت ليكيب تاع قسم الرياضه معنا اليوم حاتم ودلندا ونادر وكذلك شكرا صبري لبوزيتي الأخبار بعد لحظات سحار بالقاسم غدوة ترجع لكم سبور ماج اللي تتواصل معكم كل يوم طيلة البرمجة الصيفية شهري جويليا وأوت من 3 للأربعة متاع العشية بوم ويكاند الناس كلها
0: سبور ماج يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: Foodcom. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز ورابعة مساء ديوان اف ام على السماء. شركة النقل بتونس توقع عقد الاقتناء 18 عربة قطار كهربائي جديدة مخصصة للخط الحديدي للضاحية الشمالية للعاصمة تونس حلق الوادي المرسى، مضيفة أن الصفقة أبرمت مع شركة صينية وتتضمن عقد صيانة لمدة 5 سنوات لتوفير قطع الغيار ومعدات الصيانة. وبيّنت الشركة أن كلفة الاقتناءات تبلغ 75 مليون أورو أي حوالي 253.5 ملايين دينار بتمويل يتم بالتناصف بين البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار والبنك الأوروبي للاستثمار، مضيفة أنه من المبرمج تسلم أولى هذه العربات مع بداية سنة 2028. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد بأن نسبة النجاح الإجمالية للتلاميذ المكفولين بمؤسسة الرعاية المحدثة والمدعومة من قبل الوزارة بلغت 56.87 في امتحان البكالوريا 2026 خلال الدورتين الرئيسية والمراقبة. وفي السياق ذاتها، الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تفيد بأن نسبة النجاح الإجمالية في امتحان بكالوريا 2026 بدورتيها الرئيسية والمراقبة قدرت ب 67.35% في صفوف أبنائها المكفولين، وترشح على امتحان البكالوريا هذا العام 98 تلميذا من منظورية الجمعية، نجح من بينهم 66 تلميذا منهم 21 مترشحا نجحوا في دورة المراقبة موزعين بين المنازل المندمجة وأسر برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. ممثل عن سواق سيارات الأجرة لواجه المحتجين بصفاق الصابرة بن عبد الله يعلن التوصل إلى اتفاق مع السلطة الجهوية يقضي بعقد جلسة ختامية الجمعة القادم للحسم في ملف إسناد الرخص وإصدار القائمة الأولية للمنتفعين حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان فما.
2: اليوم الوقفة الاحتجاجية نتاعنا تمثلت في انتظار طويل لإسناد الرخص قدمنا بهم منذ 3 سنوات منذ سنة 2023. اليوم عملنا وقفة أخرى وتم التفاعل معها إيجابيا، وأخرجنا بأنه تكون الجلسة الختامية إن شاء الله الجمعة الجاية بحول الله، ويكون جلسة نهائية وبعدها على إثرها تعليق القائمة الأولية.
1: وفي أخبار العالم، مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة انتقلت إلى مرحلة تنفيذ الإطار العام المنظم للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، موضحا أن اجتماعات روما المرتقبة ستكون مغلقة وستمثل بداية الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية. وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بتحول سوق النفط العالمية إلى فائض كبير سنة 2027 بعدما أعاد التصعيد تعطيل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى زيادة إنتاج النفط والغاز في مناطق أخرى بما فيها القطب الشمالي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع فان تايم في أمن الله.
3: Publicité. محليك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: صيف معانا It's fun time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كل هال مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. Fun time. كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم وتحية لكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوان فام. هذه فان تايم من توا حتى للسبعة متاع العشية كيما كل يوم من الاثنين للجمعة، ثلاثة سوايع من البث المباشر نقدم لكم فيهم أبرز وأهم التظاهرات الثقافية والفنية وتغطية لمختلف المهرجانات الصيفية واستضافات فنية بطبيعة خاصة بالنسبة للمبدعين والفنانين اللي عندهم أعمال جديدة اللي عندهم عروض الصيف هذية يكونوا حاضرين معنا يوميا إن شاء الله في ديوان FM. بتبيع كما تعودتوا زيدا عنا فقرات خاصة بالكرونيكور دو ليميسيون، بعد شوية تويجي بحضينا رضوان التوينسي اللي بش يحكي لنا على ملك الراي، بش يحكي لنا على الشاب خالد، وبش نرجع معه لبرشة ذكريات مع الشاب خالد ولحياة الشاب خالد اللي كانت حياته مش سهلة بالكل على جميع مستويات. معايا في الإخراج هذا المساء حبيب برشا برشا فاروق السويسي. هلو فاروق، زعما فاروق في العشية كيفاش مقارنة بالصباح؟ تاو باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش باش يبدا في العشية. وعلى مستوى الإخراج الرقمي معانا طبعا حسام يحيى. يا حسام سايب رضوين، يا حسام. ونبدأ بالموسيقى البنينة باش نزيدوا نسمعوا ونحبوا نسمعوا شوية الأغاني التوينسة. الفنانين التوينسة أصدروا برشا أغاني جدد زيدا إن شاء الله نسمعهم على امتداد الحلقة هذه. شو مش عطينا؟ مش عطينا صابر توا، يلا نسمعوا صابر. صابر اللي باش يكون موجود إن شاء الله في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. وصابر الحقيقة محضر حفل فني ممتاز بمشاركة مجموعة من الأصوات الشابة اللي يعطاهم فرصة وأنهم بيشطلعوا ويكونوا إلى جانبه في هذه السهرة الافتتاحية. وضيف خاص باش يكون الفنان القدير زيدا لوتي بوشتاق في سهرة الافتتاح. يلا نسمعوا سولو جسمة صابر بيري.
3: Une porte bleue, un mur de chauffe-en-dû. Ta voix descendait des balcons fleuris.

0: סאמה וייבס.
1: خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلة بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين لجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى سما
2: فايبس ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان L'émission اللي تخليك تبدا نهارك en bonne humeur. وتتبع اخر الاخبار كل نهار من اثنين للجمعة ناس الديوان احلى ناس. ديوان افهم صوتكم.
1: فان تايم كل نهار من اثنين للجمعة من الاربعة للسبعة متاع العشية.
3: نتعدي ومعكم مباشرة الاخبار المهرجانات الفقرة الو فيستيفال.
1: الو فيستيفال.
3: طفح الكيل. تدخلت وزارة الشؤون الثقافية في البرمجة، ألغت أسماء وفرضت أسماء، تدخلت في اسم الدورة، كل هذا من أجل المنحة التي لا نعرف قيمتها إلى حد اللحظة. قدمت جمعية مهرجان مطلب الدعم العمومي على المنصة الرقمية التي لم تعترف بها الوزارة وهو موثق، ثم تتدخل في أحد المستشارين وتطلب إلغاءه، وكل هذا موثق. وعليه فإن جمعية مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية والتقليدية تعلن إلغاء الدورة 60 للمهرجان. هذا اللي قريناه البارح. مؤسف وأنه نقرأ وخبر كما هذا، بيان كما هذية، باش ناخذ كل التفاصيل. معنا السيد فخر الدين القرويشي مدير المهرجان، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
3: خليني أول حاجة ساعة نحييك مبدئيا على صراحتك من غير حتى جواندويت كما يقولوا، معناها أول مرة هنا نقرأ بيان كما هكا فيه بالضبط شنو اللي صار، شنو الكواليس. أول مرة نقرأ بيان باللهجة هذية ويليه قرار بالإلغاء بالطريقة هذه. سي فخر الدين، يعني بالحق طفح الكيل على ما يبدو.
4: لا هو تفع هالكيل بالحق، تفع هالكيل، وهذا ما نقوله احنا كيلين ما تراكمات لسنوات. ربما احنا في البداية فينا نشتركم على الاستضافة هذه. اليوم نحكيه على مهرجان عمره 60 سنة في تستور، مهرجان الملوف وموسيقى عربية تقليدية اللي عرف في السنوات الأخيرة نقص كبير في الملحة نتاعه، نقص منها كبير. مع هذا الهيئة الحالية تحملت العباءة هذه وحاولت أنها تصلح وحاولت انها تتصالح مع الوزاره، لكن الوزاره ما تحبش تتصالح معنا مع الاسف. احنا برمجتنا لدوره 60 ومسؤوليتنا الاخلاقيه تجاه المهرجان في الدستور بطبيعه الحال، كنا نفسنا نعمل برمجه تليق ارضاء للوزاره وارضاء معناها يعني امكانياتنا احنا وجمهورنا، نحاول ان نقنعوه ونوفر له بعض العروض اللي تتمشى معها. يعني شوف احنا مهرجان يكون نحكيو على الخصوصيه في المالوف، يعني وانه وزارة الاشراف تخصص كلمة المالوف تخصص الموسيقى العربية التقليدية، وهذا ما نعرفوش علاش، لانه احنا تغيير الاسم هذا ما وقعش يعني هنا ولا اليوم، هذا وقع من 1983 واللي غير الاسم هذا هو استاذ مسمع فيه فتحي زغندة اللي هو كان مدير فني المهرجان. وقت ذاك يعني معنا قرروا ان ينفتحوا على موسيقى جديدة، موسيقى كما يعني في موسيقى تقليدية، موسيقى عربية، يعني انفتاح المهرجان يبقاش محصور في المالوف. احنا صحينا في السنوات الماضية قالوا انه نمشيه في المشاهدية، ولكن وزارة الاشراف فرضت علينا باش يكونوا في المالوف فقط. التزمنا بالخصوصية هذه، ولكن تدخل وزارة في البرمجة انه الغي فلان وحط فلان والغي فلان وحط فلان معناها، ومع هذا رسيرناها. يعني احنا ما يعني تقلقنا كهيئة بطبيعة الحال، تقلقوا انه احنا اشو دورة كجمعية، احنا جمعية منتخبة، جمعية هذه هي تشرف على المهرجان، تلتزم بتعليمات الوزارة بطبيعة الحال وتمشي وتمشي معناها سياسة الدولة
3: طبعا، لانه يعني هو مهرجان ينضوي تحت وزارة الثقافة. ولكن السؤال المطروح واللي تسألوه العبيد، شنو كان عندكم في المهرجان؟ شنية كانت فما العروض؟ شنو اللي تم إلغاءه وشنو اللي تم فرضه زيادة حتى الناس تفهم؟
4: شوف البرمجة اللي قدمناها للوزارة مجهود، يعني معناها سيد الوزيرة ولا سيد مدير شؤون جهوية ألغت درصاف الحمداني اللي هو في عارف مالوف، توصاف الحمداني كيقولوا توصاف الحمداني. احنا راه عندنا اشكاليه لو في برمجه في مالوف لانه يعني ما فماش برشا فنانين
3: مش الناس كل تغني مالوف طبعا
4: ما عندناش يعني كيما كي نحكوا باسماء الاسماء تتكرر معناها فرصه مو بس تتكرر
3: بالضبط.
4: يعني شنو مبارك اللي غادر الساحه الفنيه واللي هي معناها ما شاء الله عليها في مالوف غاز الساحة الفنية بقى شكون بقى زير غرسة بقى سكين الزايدي بقى محمد الشبير بقى تفسف الحمداني بقى الراشدية شكون أخ أنا شخصيا أنا نتبع في الموسيقى ومدي مازن
3: دونك تم إلغاء حفل درساف حمداني وشكون آخر؟
4: لا تم إلغاء معناها درساف الحمداني هي سبب وحيد أنها أنا تجي كل عام درساف إذا ما تجي كل عام
3: أوكي
4: الموسيقى كل عام لأنه تتحسبني في البرمجه الخصوصيه مضطر باش نعاود نفس الاسماء لانه فماشي فنانين جدد طلعوا في المالوف
3: هذيك خصوصيه المهرجان
4: نعم
3: هذيك خصوصيه المهرجان ونوعيه الموسيقى اللي في المهرجان يعني
4: إيه لكن السوق اليوم في الفنانين في المالوف ماهيش كبيره برشا مش متوفر يعني كيشوف انت مثلا الراب موجودين برشا فنانين في الموسيقى التونسيه برشا فنانين عندك اختيار اما اختيارك في الاختيار في المالوف حاجه صعيبه يعني احنا كل عام نجيبوا نفس الفرقة من ليبيا بسنا كنا احبنا نغيروا شوية دونك معناها نفس يعني نفس الفرق حتى في المباريات هي تكرر نفسها يعني ما فماش تطوير فماش فرق جديدة خارجة على الساحة دونك الغات دكتور الحمداني وعودناها بعيد الياطي وبعد فرض علينا عرض سي محمد
3: عوضوها بشكون سامحني مش نسمع فيك بالقدي ولا عوضوها بشكون درساف
4: بعيد الياطي
3: عايدة نياتي
4: عايدة نياتي بنت رسول انا اقترحت قلت لهم رسول رايكم في عايدة نياتي وافقوا عليها بعد وقع فرض معنا فرض علينا سي محمد عبيد سي محمد عبيد اوله توقع رفضه عام الاول من وزارة التفكيف ايش نا لما راجعوا معناها احنا كملنا برمجتنا وكملنا ميزانيتنا وحطينا كل شيء نجوم معناها هذي نحكي ترى اسبوعين يعني وعلى فكرة احنا ما نعرفوش لهذه لحظة معنا منحة او الوزارة ولا معناش وشرحت في النقطة هذه.
3: باهي دونك إلى جانب التغيير وإلغاء أسماء وبرمجة أسماء أخرين في بلاصتهم كتدخل من الوزارة فما مشكلة نتاع منحة نتاع ميزانية.
4: شوف احنا شنا الوزارة يعني تمسكت بالمنصة الرقمية اللي عملتها.
3: إيه.
4: يعني الوزارة عملت منصة رقمية معناها على أساس أن كل جمعية تطلب دعم عن طريق عبر المنصة الرقمية.
3: إيه.
4: باهي. وقع علينا أنه منصة رجعت تخدم مهرجان تسطول دولي مالوف وموسيقى عربية تقليدية كأول مهرجان على مستوى ولايه باجة هو اللي يقدم مطلب الدعم بتاعه وخدينا معناها على زوج جهات للمندوبية الجهوية لباجة ولمؤسسة تنمية المهرات وخدينا معناها المنصة هذه يعني بعد ما تكمل إجراءاتك تاخذ لك جيد ريسبسيون معناها اللي أنت استوفيت شروط يعني الوثائق اللي مطلوبة أنت استوفيت بها يعني عندنا لك جيد ريسبسيون هذا من 24 أبريل 2026 يعني احنا تو نحكيو على اكثر من شهرين المنصة هذه وقع الغائها لكن احنا كمهرجان موقعش اعلامنا كمهرجان احنا كنا نصنف معناها في الرد بتاع المؤسسة الى حين انه اكتشفنا معناها وهنا معناها نحمل المسؤولية سيدة مندوبة الجهوية والشؤون الثقافية بدرجة لانه هي عندها علم بالمسألة دي وما علمتناش لانه فما توجد مهرجانات مهرجان دقة ومهرجان باجة استعمل الورقي على فكرة اي مطلب دعم يمر عبر المندوبية يعني كيفاش انت عندك مهرجان اليوم 60 سنة وتعرف انه يقدم في المنصة وما تطلبش منه ان يقدم ورقي يظهر لي حاجة غريبة شوي
3: اي
4: وتكتشف هي وتتفاجئ ان يعني تفاجئ انه ما عندناش ملف يعني وقت هي تعرف انه احنا صبينا على المنصة اللي يحبوا في التوزير فقط وانه تعطيك المنصة هذه ورقة تثبت انك انت معناها اودعت الملف بتاعك كاملا يعني شو معناها الورقه دي تثبت انك انت التزمت
3: انك معناها تكون صبيت الملف بطريقه رقميه دوسي نوميريك يتصب على المنصه ما هك
4: هي كما تعاملنا مع المندوبيه كما تعاملنا مع مندوبيه الثقافه مندوبيه الثقافه ارسلنا لها عبر المنصه يوقع معناها يوقع الغاء بتاع المؤسسه واحنا ما نعلموش ما نعرفش حتى سيد المندوبه ما نعرفش انا تو نطرح في سؤال يعني سيد المندوبه وقت يمروا عليها زوج من الملفات ملف مهرجان دقه ومهرجان باجه ورقي واشرط عليهم هي يعني علاش ما تطلبش مني احنا كمهرجان وتقول لي وين الملف بتاعك وقت اللي هي عندها علم ان احنا صبينا في الملف الرقمي معناها هذا صار معناها الاسبوع هذا معناها احنا نكتشفه ولينا عودنا المطلب ملف من جديد وصبيناه ورقي وكان في موعود انه يتعدى في اللجنه دي اللي احنا صبينا على المنصه الرقميه في 24 ابريل 2022.
3: باهي. ومن بعد شنو صار؟
4: وعود معناها فيه معناها مؤكدة أنه مش يتعدى في اللجنة نهار الأربعاء.
3: أي؟
4: نهار الأربعاء ما تعديش. نهار الخميس معناها البارح الخميس إحنا عنا نطلع صحفية لأنه وقت المهرجان المهرجان سيء.
3: مش يبدأ المفروض كان مش يبدأ وقت إيش المهرجان؟
4: يوم 15 المهرجان بريفي.
3: أي؟
4: احنا اجينا نطلع صحفية كانت بريفيو لسان جوية اللي فاتنا لحد اجيناها اللي البارح لمية جوية على اساس باش كنا عنا نعرفوا على الاقل المنحة المسندة لينا كمهرجان يعني مش معقول واحد يبدأ مهرجان وعنده ارتباطات مع المتعهدين ولا فنانين وهو ما يعرفش كلمة المنحة متاعه هذا تجب تكون تداعياتها اختيرة
3: بالطبيعة يا اخي انجاجمو ذي من بعد باش تخلصوا الناس معنى ما تنجمش
4: ولا
3: أشرت زيادة في البيان إلى حكاية المستشارين وتدخل الوزارة عند أحد المستشارين ما فهمتيش النقطة هذه سي فخر الدين
4: يعني عشان تقول طفح الكيل يعني تصور أنت السيدة مندوبة تطلبني البارح حدش تعليل وتطلب مني حدش تعليل على هذا تطلب مني أني نحن اللوجو نتاع الشركة اللي اللوجو هذا استعملوا مهرجان بيجا
3: سابقا
4: وإحنا نحوه ما فهمتش علاش يعني احنا نحوه شو نحوه يعني احنا اليوم هنا معاش
3: اللي هو داعي مستشار في المهرجان معناه
4: نعم
3: اللي هو من المستشارين للمهرجان
4: مستشار بالمهرجان هو مستشار بالمهرجان عطينا اللوجو بتاعه ونفس اللوجو هذا استعمل المهرجان بيجا سابقا يعني اليوم انت تجي المهرجان تقول له نحيه هذا دونك وقت ذاك تتفح الكيل يعني النقطه التي افاض الكاس ما عادش نجموا نخلوا في الظروف هذه معاش الظروف نتاع انك انت اليوم احنا نورمالمون باش نقدموا احنا اليوم علينا على الدوره نتاعنا وبرمجتنا ويعني وبرمجتنا يعني متميزه في المالوف بالحق تقول انت نحكي اسماء يعني اسماء ربما هامه نحكي على عرض مغاربي جميل سفيان الزيدي وعباس الريدي نحكي على عرض من من من شقيقه ليبيا اللي جانا مجانا لانه ستينيه وفرقه حسن العريبي عندها تاريخ مع مهرجان وحسن العريبي الله يرحمه عنده تاريخ مع المهرجان وهو كان من احد المؤسسين يعني كان عنده دور كبير في انه يعني المهرجان ياخذ بعض المغاربي هذا كان مهم ياسر وحسن العريبي قضى عمره كامل هو يحضر مهرجان تسوق ويشارك بصفه مجانيه عن انتاج خاص من المهرجان لفرقة شيوخ الملوك بتسول حبينا نوريه العرش التسولي كيفاش العرش التسولي والافراح والمناسبات الدينيه تتعب الملوك عن المباريات عن يعني احنا شنو عن ملوك الجاز ملوك الجاز اللي هو عرض سفيان صفتة يعني فيه رؤيه جديده في الملوك حبينا شنو الملوك يكون متنوع احنا خدمنا على الملوك يعني 100% خدمنا على الملوك ولكن حبينا يكون متنوع وشنو فما حاجه اخرى ربما ما عادش باش نسمع فيهاش انه الملوك راهو فيه جزء انواع فيه ملوك الهزل ومليف الجد ملوك الجد اللي يعتمد على الطريقة الصوفية اللي هو موجود في المقام التونسي حبينا المرزوط عن طريق زوج عروض عرض حريم تسطور اثنين وعرض انفاس الملوك اللي شايف مدينة تسطور مدينة سبيس يعني اليوم الرؤية متاعنا في دولة 60 رغم اللي كلها ملوك إلا أنه حبينا نتنوع الملوك الرشيدية اللي رجعت بعد غيابة 12 سنة اليوم في الافتتاح يعني احنا اليوم
3: ليه ونحكيه على ستينية راو ستينية معناها ستينية المفروض تمشي الأمور مريقلة 100% معناها مش نجيو هكا نقوموا بإلغاء المهرجان به ما عشان دي برشا وقت سي فخر الدين نتصوروا أنه راو حتى زملاء صحفيين يقول لك لازم تعمل ندوة صحفية باش تعطينا كل التفاصيل عبيت حب تعرف حبينا باش نوصلوا صوتكم احنا اليوم ولكن إذا كان فما رسالة تنجم توجهها لوزيرة الثقافة الفنانة أمينة صافي اللي ربما هي بيدها ما هيش على علم بهذا لأنه نعرفوا الوزارة كيفاش قاعدة تمشي ونعرفوا أنه زادة ساعات راو فما مديرين هم اللي مشيوا كلمتهم احيانا برشا حاجات قاعده تتحكي في الكواليس عموما ولكن نحبك توصل رسالتك راسا لوزيره الشؤون الثقافيه امينه صرافي
4: انا اقول السيد الوزير مهرجان تسطور راه عنده بعد موسيقي كبير وبعد تاريخي كبير لابد من ان تعتني به بصفه شخصيه وان تكون تشارك دمانات يعني تشوف المهرجان من زاويه كبيره مش من زاويه الملوك فقط او من زاويه معناها يعني التدخل لا لابد انه يقع تشريك الاطراف الكل وتفهم شو معناها مهرجان وشو تاثير المهرجان هذا على الموسيقى التونسيه وعلى حتى على الجهه هذه وانه لو دعم المهرجان الملوك وموسيقى عربية تقليدية أفضل من أن دعم مهرجان الراب. مهرجان الراب اليوم تتعمل في بعض
3: المعارضين. كل حاجة في بلاستها سي فخر الدين معناها.
4: ذولي ملوف أولى. ذولي ملوف أولى.
3: لا أنا ما نحبش ندخل في الأولويات ترى معناها. هذا رأيك نحترمه. ولكن ما نحبش ندخل في الأولويات مع الملوف تاريخ وتراث وهوية متاعنا. يلزمنا باش نستحفظوا عليها ويلزمنا باش نرعاوها ويلزمنا باش ندعموها. هذا ما فيش حتى نقاش. ولكن الراب زيدة تعبيرة شبابية عندها جمهور كبير. ما نحبش نجيو يا إما هذا يا إما هذيك. ليه يا شو في زمان دي سباس للناس الكل معني.
4: كل كل كل كل نمط موسيقي ياخذ حظه.
3: فوالا.
4: الملوف ياخذ حظه 100% والراب ياخذ حظه. والكرتاج ياخذ حظه والجاز ياخذ حظه. لكن يقولوا أولوية شو معناها أولوية؟ الأولوية لأنه الملوف اليوم أفقد جمهور كبير. احنا نحبوا نرجعوا للناس تسمع ملوف. حتى على مستوى الإذاعات حتى مستوى على في التربة الموسيقية هذا مهم. راه مش معناها خلينا من المهرجان نحكوا كذوق عام كذوق عام هذا بينا احنا ملوف. ملوف موسيقى راقية جدا ورائعة ورائعة جدا. وانا شخصيا معناها نعرف الملوف ونعرف الطبوع نتاعو ونعرف مقاماته معناها حاجة خارق العادة. حاجة راقية جدا. علاش ما تكونش نعلموها للناشئة؟ هذا هو الهدف نتاعي انا.
3: باهي دونك لخص لي كلمتك للسيدة الوزيرة.
4: والله شوف احنا توا
3: فما امكانيه استئناف معناها للمهرجان ولا قرار لا رجعه فيه؟
4: شوف شوف شوف شوف احنا بالنسبه لنا احنا تحاورنا معها السيد الوزير عن طريق السيد الوالي ولا عن طريق السيده المندوبه. على غير ما فماش اسقاء ما فماش معناها يعني بحق يعني كيما يكونوا لو المنحه نتاعنا نقصت من 50,000 دينار من 80,000 دينار ل 40,000 دينار ل 20,000 دينار 14,000 دينار يعني هذا ماهوش شنو هذا يتفصل. لابد أن المهرجان تسوي ياخذ حظه كما باقي مهرجاناته كاو
3: واضح. يعطيك الصحه
4: مهرجاناته ماهوش تربح حاجه كبيره. مهرجان تسوي مهرجان تسوي هاك تشوفوا يعني ولينا نحاولوا في السبونسور نتاعو باش ما نعرفش علاش.
3: شكرا ليك سي فخر الدين القرويشي على كل هذه التوضيحات. دونك نستنيو تفاعل وزاره الشؤون الثقافيه بتبيعها. كل تصريحات هذه تبقى في اطار وتحت مسؤوليه السيد فخر الدين القرويشي مدير مهرجان تستور. وكانت هذه الو فيستيفال.
1: الو فيستيفال
3: التحق بيا رضوين توينسي. اهلا وسهلا رضوين.
0: مرحبا مرحبا يا عفيف.
3: لاباس عليك؟
0: والله سافا يا عفيف. اما سخانه وانا كائن شتوي يا عفيف. راني كائن شتوي راني ما نحبش السخانه نحب المطر.
3: صيف جو بحر وعمين
0: لا مانيش من عشاق الصيف.
3: لا انت تيم شتاء
0: الشتوي الشتوي.
3: شو برجك رضوين؟
0: الجوزاء.
3: الجوزاء ما هو خضره مركز على الابراج. قلت خلينا نسالوا شو برج
0: اليوم. جبت لك برج الفنان اليوم.
3: برج الفنان
0: عملت ريشيرش كبير على برج الفنان.
3: تري بيان. دونك خليكم معنا بعد شوي باش يحكي لنا على الشاب خالد رضوين. ولكن احنا باش نسمعوا فنان الحقيقه يستحق انه يكون على ركح مسرح قرطاج السنه. تتويج لمسيره ولسنوات من العمل ومن الاجتهاد وعمل كبير برشا بطريقه مهنيه كبيره برشا في تونس وفي العالم العربي. وأنا شخصياً ياسر فرحانة لنجاح هذا الفنان. نحكي على نوردو اللي بيكون موجود ضمن فعاليات مهرجان كارتاج الدولي. يلا نسمع نوردو راجعين.

0: شفت الأمر ذي جديد الفنان غازي العيادي. غازي العيادي زاد يبدو أنه عنده إشكال في علاقة بمهرجان بوغرنين الدولي. كتب قبيلة شوية البارح الصحفي سلاح الترابلسي تدوينة يقول فيها كان من المفترض أن يفتتح الفنان التونسي الكبير غازي العيادي الدورة الجديدة من مهرجان بوغرنين، وتم الاتصال به ووجد كل الترحاب من الهيئة المديرة وتم الاتفاق على كل التفاصيل بما في ذلك الأمور المادية. غازي العيادي أعد تفاصيل العرض والذي حرص أن يكون عرض كبير، وما حدث أنه عندما وصل إلى مرحلة إمضاء العقد تم إعلامه أن مندوبة الثقافة قالت له أن الكاشي غالي برشا واقترحت عليه كاشي حشم بتعلة ما عندناش فلوس. إذا جنب دونك من التدوينة اللي كتبها سلاح طرابلسي. نرجع مع غازي العيادي نفهموا كل التفاصيل شنو اللي صار. يلا نتعديه مع رضوان التوينسي ونتعديه لفقرة زوم فن.
1: زوم فن
0: دونك من الفنانين والأسماء المنتظرة في مهرجان كارتاج الدولي رضوان
2: صاحب الابتسامة الدائمة ديما مبتسم. نحكيه على الشاب خالد ملك الراي.
0: وي
2: الشاب خالد في أرقام موسوعة جينيس للأرقام القياسية تصنفه سنة 2000 كأكثر فنان مبيعا في موسيقى الراي. أكثر من 3 ملايين بيعهم من ألبومات حول العالم، من ضمنهم ألبوم بعنوان خالد اللي ضم أغنية دي دي عام 2000. مليون نسخة عالمية من ألبوم أندو تروا سولي، وأكثر من 800 عمل موسيقي مسجل حسب الهيئة الفرنسية لحقوق المؤلف.
0: خدمة
2: كبيرة. جائزة سيزار لأفضل موسيقى تصويرية عن فيلم أندو تروا سولي، وهي من أقوى الجوائز السينمائية الفرنسية. جائزة أفضل مطرب فرانكوفوني عام 1995 وجائزة بي بي سي ووردز فور وورلد ميوزك كأفضل فنان عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2005. غنى في أشهر المسارح قاعة بيرسي بباريس اللي عمل فيها حفل تاريخي عام 1998 مع رشيد طه وشاب فضيل. ثنائي ممتاز على الاخر. مسرح اولمبيا بباريس عام 1997، قاعه رويال البرت هول في لندن، نحكيو على مهرجان مونترو جاز ومهرجان قرطاج. من اشهر اغانيه ديدي عام 1992 الغنيه اللي حلت له ابواب العالميه عايشه عام 1996، واحده من اشهر الاغاني العربيه في اوروبا. عنا كيف كيف سيلافي عام 2012 وحققت نجاح عالمي.
0: دارت العالم الدنيا لليوم الغدوة مازال.
2: أي لليوم مازالوا. عبد القادر 1998 قدمها خالد مع رشيد وليل. وكيف كيف في الأغنية الشهيرة بختة ضربت.
0: عمل لنا أنا فانجو يفتق رضوين. هذي أفانجو ممتاز لل شنو ينتظر فينا في مهرجان كارتاج مع الشيب خالد. هاكم معناها شفتوا أفانجو هذي هزنا السنوات الجميلة العصر.
2: أنا الدهد. نفس الشيء اللي قلته أنت على ميد. أنا الشيب خالد نمشيله نبقى نتفرج فيه حتى هو ميغنيش لخير. ممتاز الشيب خالد. نحكي وتو على الشيب خالد في الدنيا. ساعات عفيف أقرب الناس ليك ما يمنوش بحلمتك وانه تنجم توصل، لكن الشيء هذا ما يعنيش انه الحلمه راهي مستحيله ولا الحلمه تقف غادي. وهذا اللي صار مع الشاب خالد بالضبط. خالد اللي تولد في حي سيدي الهواري الشعبي في الجزائر عام 1960 من عائله بسيطه. ابوه ما شجعوش على انه يحترف، بل بالعكس ما امنش انه الطريق اللي ماشي فيه باش يبني له مستقبل او باش ينجح فيه. رغم هذا الكل خالد كان يتعلم في الموسيقى بالسرقة لدارهم ويشارك مع فرق موسيقية في جهته. عاش طفولة متعبة شوية قبل ما يولي نجم كبير. خدم في القهاوي، خدم يمسح الصبابط، كان يغني في العرايس وفي الحفلات باش ينجم ينطر مصروفه. الأكثر من هذا في بدايته الإذاعة الجزائرية ما كانتش تبث أغانيه، أو خليني نقول ما كانتش تبث أغلب أغاني الراي. أي
0: أغاني الراي بصفة عامة ما كانتش قبل مسموحة في الجزائر،
2: لأنه تحكي على الحب على الخمر، وكانت الأغاني تخضع لرقابة الوقت هذاك، رقابة صارمة الوقت ذاك. الراي عبارة ممنوعة في الجزائر الوقت ذاك. رغم هذا الكل، أغاني الشاب خالد انتشرت بشكل كبير بين الناس عن طريق الكاسيتات والحفلات. بدأ مسيرته الغنائية عام 1974، وعمره وقتها كان 14 سنة. أكاو الانطلاق بتاعه كان عمر 14 سنة. أكثر لحظة غامضة في حياة الشاب خالد وقت اللي توفى أبوه وما حضرش للجنازة بتاعه. النقطة هذه والسنوات انقسم الجدل بين اللي يقول مشاكل عائلية وبين اللي يقول فما سر غامض. لين خرج الشاب خالد عام 2004 في حوار على أفرو بوب وكشف السر اللي بقى عليه الجدل لسنوات. حسب روايته، خالد قال أنه أبوه توفى بمرض السرطان، وأنه قبل بأشهر جابه بحذاء لفرنسا للعلاج، وأنه سبب عدم الحضور لجنازته كان أمني بالأساس.
0: شاب خالد خوف من الجانب الأمني في الجزائر.
2: الشاب خالد الوقت ذاك خاف من الوضع الأمني في الجزائر من الإرهاب، فما حضرش إلى الجنازة متاع أبوه. لكن في 17 مايو 2002 رجع الشاب خالد الوهران ليحيى حفل في نفس الوقت، زاد زار قبر ربه، يعني بعد عامين أو قرابة عام عاود مشى زار قبر ربه. وفاة والده خلت أثر عميق في حياة خالد، خصوصا وأنه غيابه على الجنازة كانت لحظة مؤلمة وتحدث عليها بتأثر كبير. كيف برشا وسائل إعلام دولية داولت خبر حصول الشاب

0: شاب خالد ما تحملش الشيء ذا. بعد سنوات من الضجة خرج وعمل فيديو واعتذر فيه للجزائريين ورفض التشكيك في وطنيته. أنا وطني.
1: هو في نفس الحوار هذي على فرانس 24 اللي حكى فيه اللي اعترف به وصرح به اللي هو مغربي الجنسية اللي هو عنده زيدة الجنسية المغربية يقول لك أنا لا أعترف بالحدود ما بين تونس والجزائر والمغرب بصفة عامة. بالنسبة لي المغرب العربي واحد, وذيك عليش هو ما يراش مانع, وأنه بالعكس اللي هو فرحان اللي هو عنده الجنسية المغربية. كان هذي التفسير متاعه والتبرير متاعه واللي بعد تنقلوه زيدة
0: منطقي في محل
1: مغربية عديدة. رايو هذا رايو
0: منطقي وفي رايو محل رايو. شاب خالد اللي عاش طفولة فقيرة في أزقة وهران واللي والده منعه أنه يواصل حلمته والإذاعات منعت وقتها أغانيه, اضطر أنه يخدم في القهاوي ويمسح صبابط باش ينجم يحصل مصروفه. هو نفسه اليوم اللي ولا مالك الراي, هو نفسه اللي سجل اسمه في موسوعة جنيس وخلى العالم الكل يغني معه, ديدي وعايشة وهران وهران. هذا هو الشاب خالد,
1: هذا هو الشاب خالد اللي بشكون موجود وقتاش
0: اللي بشكون موجود نهار السبت 18 جويلية في مسرح قرطاج.
1: ايوي, ونتصوروا انه مسرح كامل بشي غني مع الشاب خالد وبش يرقص وبش يتذكر سنوات جميلة من الاعمال اللي كانت ضاربة وناجحة في كل الدول العربية وفي الأوروب. زادة نجحوا برشا خاصة بالنسبة للجاليات العربية المقيمة في الدول الأوروبية في فرنسا تحديدا, واللي لقى نجاح واللي شاب خالد عمل نجم نقوله عمل ثورة الحقيقة في عالم أغنية الراي في الفترة هذيك.
0: عملنا تجربة بالذكر الصناعي, حطينا له جميع الأحصائيات متاع سبوتيفاي والمواقع الرسمية وكل شيء, وحبينا نشوفه انتشار أغاني خالد في أوروبا وفي المغرب العربي. نلقاهم بين 61% و62% العباد اللي تسمع شاب خالد في أوروبا تسمع في ديدي وعايشة, بين 30% و40% في المغرب العربي والوطن العربي, وبين 15% في أمريكا وبقية العالم.
1: أيوة, معناه في أوروبا
0: انتشار رهيب.
1: ممتاز, يعطيك صحة رضوين, ميرسي بوكو. كنت دي زوم فن نخرج بشاب خالد عاد فاروق, معني بعد ما هكا شوقتنا ذوق وشوق اللي سمعناهم لي زيكستري هذوما, نخرج نكملوا مع شاب خالد حتى للخمسة ونرجع لكم من بعد ونبداو في استقبال الضيوف نتاعنا. خليكم معنا, هذه فان تايم حتى للسبعة على العشرة.

0: ناس الديوان.
1: ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان. ليميسيون اللي تخليك تبدا نهارك اون بوني مور. وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس. ديوان أفهم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الخامسة مساء. ديوان افهم عسلمة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول إن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ليس نصا مقدسا بل يظل قابلا للتحيين وفق المتغيرات الدولية، مشددا على أنه يمثل إطارا استراتيجيا واقعيا وقابلا للتنفيذ وليس مجرد أعلان للنوايا. وأوضح عبد الحفيظ خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على المشروع بمجلس نواب الشعب، أوضح أن المخطط يستجيب لمتطلبات النمذجة الاقتصادية داعيا مختلف الأطراف إلى المساهمة في تحويل أهدافه إلى إنجازات ملموسة تجسد العدالة وتكافؤ الفرص وتستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف الجهات. التنسيقية الوطنية لنقابات مزدي الخدمات الصحية تدعو إلى فتح حوار جدي وعاجل لإنهاء حالة عدم اليقين وإيجاد حلول عملية لأزمة منظومة التأمين على المرض، محذرة من تداعياتها المباشرة على حق المواطن في العلاج واستمرارية التزود بالأدوية والخدمات. وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن تواصل تراكم الصعوبات المالية وتأخر إيجاد الخلاص في علاقة بمنظومة الطرف الدافع أصبح يهدد بصفة جدية قدرة المهنيين على مواصلة أداء دورهم وتقديم الخدمات الطبية وشبه الطبية، مطالبة بقرارات واضحة ورؤية إصلاحية شاملة تضمن ديمومة منظومة التأمين على المرضى. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكري يفيد بأن منظومة عليسة للتراسل الإلكتروني تمثل أحد المشاريع الاستراتيجية للهيئة في مجال التحول الرقمي وتحديث أساليب العمل الإداري، مشددا على أن مرحلة التقييم لا تقل أهمية عن مرحلة الإنجاز. وبوعسكري يدعو إلى أعداد خطة عمل تتضمن جملة الحلول العملية المقترحة لتطوير منظومة عليسة وضبط رزنامة زمنية لتنفيذها ومتابعة مدى تقدمها. 58% من الشباب في تونس يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل رغم وجود مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية. وفق تقرير حالة السكان العالم 2026 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقالت رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس ريم فيلا إن الدراسة شملت 870 شابا في تونس، وأظهرت أن 58% من المستجوبين عبروا عن نظرة إيجابية تجاه المستقبل، فيما أعرب 68 من الشباب التونسيين المستجوبين عن قلقهم إزاء مخاطر ترتبط بالتحديات الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية. وفي أخبار العالم، موقع أكسيوس يفيد نقلا عن مصادر مطلعة بأن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران متوقعة الأسبوع المقبل وربما تعقد في سويسرا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، مشيرا في المقابل إلى استمرار المحادثات معها. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى فان تايم في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
0: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

يا عبد القادر كبير العيل، شيخي كبير أجدادي، متخمر عاشق يسيل، شاك طريق بعادي، طريق الشرقي ثقيل، متزهد هوا بغدادي، فارس بغدادي نيل، محير قليب بكبادي.

0: الله، هذا المود متاعنا توا، من توا حتى للستة متاع العشية في فان تايم مع انرجي ديفيرونت، مع موزيكا أخرى، مع كلمة أخرى، مع أحساس آخر، خاصة مع مشروع جديد وخاص بالمهرجانات الصيفية وخاص بستينيات مهرجان حمامات الدولي. وإحنا من اللي بدينا سيزون قلنا نستناو في المشاريع الجديدة ونستناو في الأعمال الخاصة بالمهرجانات. ياسر فرحانة وأنا معايا لأول مرة في حوار على ديوان فام ثنائي فك بلاستو، أنا شخصيا عرفته من خلال أولادي، فكوا بلاستهم عند الشباب وخذوا معاهم لي بارون تاعهم على خاطر الموسيقى محليها والكلمة محليها وبرشا وجيبوا ديناميكية جديدة وجيبوا برشة تجديد. وإحنا في عصر اللي نسمعوا un peu de tout ولازم أنه تصير افيرفيسانس جديدة على خاطر التجديد يخلق التجديد، والكثرة تولد الجودة. أنا أقول هيتنجوا برشة لازم مش نوصلوا للجودة، وهما في صنية الجودة الحقيقة من اللي بدأوا. فرحنا ياسر وأنه بحذية ثنائي نور وسليم عرجون، أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا،
1: يعيشك، احنا فرحانين برشا موجودين معك اليوم، ميرسي بور لانفيتاسيون.
0: يعيشك يا نور، مرحبا ياسر، فرحت انا بالبرمجه بتاعكم في مهرجان الحمامات الدولي في الدوره 60، معناها حاجه هايله. نعشكم فيكم اللي يبدا لي ساعه يقول لي شنو تمثل هالمشاركه بالنسبه ليكم؟
1: المشاركة في مهرجان حمامات السنة ياسر ياسر مشرفتنا، سورتو اللي نحن نحضروا فيه المشروع اللي نحضروا فيه للفيستيفال ياسر عزيز على قلوبنا، على خاطر احنا من اول ما بدينا المشروع انا وسليم نور عرجون وسليم عرجون كان نحبوا نخدموا مع اوركستر اي اون في دي ارانجمون فريمون تري سبيسيال افيك نو مورسو افيك رؤيه جديده وتصور جديد. واليوم الحلمة قاعدة تتحقق بشوية بشوية.
0: وانا مش نسألك مش قولك حلمة، قلت لي انت الحلمة قاعدة تتحقق، دونك حلمة من احلامكم منذ البدايات سليم الحمامات.
2: وي الحقيقة فما مومون ذكروا وانا صغير كنت ديما نمشي لفستيفال حمامات، وفما نهار قلت المسرح هذا باش نطلع عليه بالموزيكا متاعي، وكنت نتخيل في المشروع هذا اللي باش نعملوه السنة انه باش نطلع في فورم كيما ناكيك. احنا طلعنا قبل في حمامات اما السنة باش تكون سبيسيال على الاخر، خاطر كيما قالت نور سي ان ريف دونفون انه نلعبوا موسيقتنا مع اوركستر مع كور باش يكونوا فريمون معناها دي ارانجمون سبيسيال
0: للمسرح خاص للدورة هذية المهرجان الحمامات، واللي مش برشا فنانين الحقيقة، حتى فنانين قدم وعندهم كارير وكل شيء، أنه خدموا على مشاريع جديدة في السنين الأخرانية. قليلة هي العروض موجودة، مش ما هيش موجودة ولكنها قليلة، أغلب الناس تمشي للزون دو كونفور. يعني كنتوا تنجموا أنتم زيدة بجمهوركم، لأنه الحمد لله تبارك الله عندكم جمهور عريض وينتظر فيكم، وكان ومضمون وأنه بشي جي، مش شرط وأنه تعملوا تكبروا وتوسعوا وتعملوا حاجة كما هكي.
2: effectivement هو الموسيقى زادة لازمك ديما تحاول تكبر روحك معك، تقعد تعود في نفس الحاجات ولا تعود الحاجات اللي استعملهم انت بيد كأرتيست حس ما ديفلوبيش روحك وكل. donc à part le fait c'est un rêve d'enfant mais زادة قلنا احنا من 2022 من اللي بدينا نعملوا في التورني بتاعنا وكل 2026 عشنا زيدا برشا حاجات. والكونسير هذا عندي انا يمثل زيدا ليفولوشن اللي عملناها في العام اللي فات، ومعناها pour moi ce concert c'est حاجه كي ريبريزونت الطفوله بتاعنا، معناها احنا واحنا صغار والايفولوشن بتاعنا حتى 2026 شنو هي الحاجات اللي عشناهم، شنو هي لي انسبيراسيون اللي
0: وشنو التطور. دونك
2: لي انسبيراسيون ليفولوشن جو بونس باش تتحس في الكونسير، خاطر هذا هو الديمارش اللي تمشينا فيها، معناها كونسيبتويل تاع كونسير ابار لو كونتوني ميوزيكال، معناها فريمون سي اون هيستوار اللي نحبوا نحكيوها اترافير موزيكتنا. ولي اول مره باش نعملوا كونسير زاد يقعد 90 دقيقه، Donc c'est un concert on a généralement les concerts tu as l'air de s'y entrer quand le concert je crois de s'y entrer graphier musique déjà à forme la bête de chasse moi on fait forme jida ou puis forme des morceaux c'est de je dote et donc vraiment elle en charge à collab tu dis de faire je fais concert et d'achat c'est le genre de concert les tamal ken ما راه في العميم
0: هذا شو باش نقول لك انا معناها العروض كيما هكا تتعمل نفرحوا انها تكون موجوده في المهرجانات الصيفيه ولكن تتعمل بذمه مهرجان معين بذمه دوره وبعد ما نشوفوه ما نشوفوش نفس العرض يدور احيانا على خاطر الانتاج نتاعو يكون ثقيل لوجيستيك صعيبه ايتترا دونك ما يتعودش اما ينجم هذا نشوفوه مثلا انا جو دي هكا نيمبورت كوا في دوغا في في كارتاج اكبر في في تبرقة نجمو نشوفو
1: pour le moment سني العرض هذا يتعمل سبيسيالمون pour le festival حمامات دونك من بعد سي يتطرح الموضوع نتاع une tournée avec ce format là علاش لي مي كيف ما انت قلت عفيف في المشاريع الستيل هذوما يتكلفوا معناها التكاليف نتاعهم elle est assez importante
0: oui.
1: donc ce n'est pas le genre de concert qu'on pourra faire هكا sur un clin d'œil on peut ah OK Rodo on va faire un concert avec un orchestre et une chorale ou quoi
0: ياخذ برشا وقت ياخذ برشا برايف ياخذ برشا امكانيات
1: on a 3 mois de préparation hein, carrément Donc c'est vraiment beaucoup de travail.
0: Oui.
1: Beaucoup de travail en pré-production, en manerbal, mais tout seul fait l'exécution. Et beaucoup de travail aussi dans l'exécution. Donc déjà, les mecs te trahissent l'arbre. Ou tu trouves que tu as ta loupée, tu as l'arbre. Et tu fais appel aux personnes aussi qui peuvent être à la hauteur
0: c'est ça.
1: De ce projet.
0: نور سامحني كنا نحكيو في الكواليس وانت وسليم ياسر فرحانين بكل المجموعه اللي معاكم قلت لي مين دغيات لفتنا القارو احنا كلنا من جيل الشباب وفهم برشا ديناميك والناس الكل موتيفي الناس الكل دون لا كرياسيون قديش نحب هالحاجه هذيا عند الشباب بالحق معناها ريت وين ما يسالوني عفاف الغرب بشويك ما تكبرش خاطر انا نحب الشباب ونتبع الشباب في افكارهم ومعناها نعيش معاكم على خاطر ما فماش الليجو نتاع احنا لا يسمعوا من بعضهم يخدموا من بعضهم يتبادلوا الافكار من بعضهم هذا في اجيال القديمه معناها ما يسامحوني مش موجود راه مش موجود مهم دونك احكي لي على فريق العمل احكي لي على الناس اللي معاكم المجموعه اللي معاكم
1: فريق العمل ديجا معنا on sera en famille معنا اصدقائنا الموسيقيين اللي نحبهم برشا يوسف سلطان مروان سلطان وهيدي فهم دونك يوسف على الجيتار مروان à la basse et Youssef et Hedi à la guitare. Il y aura aussi Marana à l'orchestre, Ouib Chikoun, le chef d'orchestre
0: Rassem Damak. Oui.
1: On est très content de l'avoir avec nous. Il a aussi contribué Hata dans l'arrangement. T'as un morceau inédit de Pshitlab, Benhart le concert. Mm-hmm. Et il a aussi aidé dans l'écriture des partitions. Et puis معنا aussi le choral تاع تونس 88 اللي هو مشروع احنا خدمنا فيه لمدة 5 سنين اللي هو مشروع اللي طلب مننا نمشيو للليسي تاع تونس وخلقنا اكثر من 592 كلوب دو ميوزيك في الليسي تاع تونس الكل et le projet il a évolué entre-temps où اليوم عندهم leur propre production عندهم زيد des chorales et le choral Ipshkoun Mran on est très contente de les avoir ils étaient déjà en tournée fi Malik et là pour un concert inédit Zed Amran on est très très content donc
2: c'est le choral et nous عرفنا ملوم اللي هما très très jeunes عرفنا وقت اللي هما عمرهم 16 ans 17 ans شفناهم كبروا
0: احكي لي بالضبط كيفاش معناها مش عملتوا نوادي شنو احكي لي بالضبط
2: هو مشروع 88 كنا نمشيو للليسي ونعملوا دي كونسير دي ميني كونسير غادي نحكوا نوادي والنوادي هذوما الكل اللي سون انتركونيكتي معناها فما ici un suivi avec une équipe اللي تابع المشروع يقعدوا يخدموا ونعمل لهم حتى دي كونكور كل عام كل كلوب يخلق الموسيقى نتاعو ونحن كل عام اون في بارتي دي جوري حتى العام السنة ونشوفوا هنايتهم وفما برشا منهم طلعوا فريمون des profils très très intéressants que ce soit dans la musique ou que ce soit dans les projets le projet il est axé sur le leadership Donc en fait, ce qui est très cool, c'est que le choral, les mains, on a refait les mains vraiment.
0: Parce que le roman, comme le flamand,
2: vraiment, on a refait les mains, on a refait les mains, on a refait
1: حضروا على هما كانوا من أول البوبليك نتاعنا يعني وقت نذكر أمي أول كونسير عنا pour présenter le projet ما قالت شكون باش يجي خاطر on a bien sûr on a des potes on a des amis qui nous connaissent au col mais notre premier public aussi c'était notre famille nos amis et aussi le projet ou le مشروع تاع تونس 88 اللي هي نعمل فيه أول كونسير أول كلوب دو ميوزيك في قفصة en 2016 Et Echer Club de musique, c'était en 2021, Fijerba. Donc, je suis très contente de faire partie de ce projet avec Bert Fils, Eden.
3: بصراحة دوكو أتر فيابرة وخاطر مش مش حاجة سهلة وأنه نزرعوا موسيقى كان بو بارتو في تونس الكلها وأنه يبدأ عنا كوميونيتي ديجا هكايا وأون ليني أرتيستيك نتاعكم قاعدة تدور دونك حاجة ممتازة ممتازة. بي donc hakina ala al jadid musicalement atini chwaya fama le côté show la lumière intelligente atini traif hak chwaya شوي سابق
2: وي وي كيما قلت لك الكونسير هذا ماهوش جوست موزيكا كا اون فا راكونتي فيه حكايتنا معناها اون هيستوار اللي كي تمثل طفولتنا تمثل ليفولوسيون نتاعنا وكل دونك اون ا في ان سورت انه زاد الحاجات الاخرين كي سون اوتور يحاولوا يحطوا ولا يكونوا عندهم كونتريبيوسيون في الحكايه هذيا دونك انا جيري بلوتو ما نحبش نقول شو معناها فما دي دانسور وكل خاطر ماشي هذيك الديريكسيون اللي حابين نمشيو فيها مي بلوتو خدمه على لوميير خدمه على لا مانيير دو سو بريزونتي كيفاش على كيفاش نتحركوا انا ونور دي ميساج سي سوبتيل وسط الكونسير معناها اترافير دي موفمون اترافير حاجات صغار سوبتيل وكل كي فون ان سورت de raconter l'histoire نتاع le concert. Et pour moi, dis-moi un concert c'est comme un
3: حكايه اخرى
1: فاديمه directrice ou tabaha بشويه بشويه.
2: Voilà.
1: وانا وسليم نحبوا برشا la subtilité خاطر معناها انا je dirais الحاجات اللي مثلوني انا وسليم c'est le mot brut. On est vraiment حاجه brut
3: كيما هي.
1: كيما هي حاولنا نبنيو على الحاجه هذيك واحد يحاول ما يخرجش على قشرته ويحاول يبني يعمل دي كوش على الحاجه اللي هي تمثله دونك يورا بوكو دو سوبتيليتي في الكونسير بوكو دو كوداج بوكو دو كود هكا صغار انا متاكده ان البوبليك باش يتبع باش
3: من اول
1: من اول نوت اون فان بو كومبروندر comment ça va être
3: لا لا اسمع بوبليك مو بوبليك هو راهو اللي يعجبك في تونس عندنا كل انواع الجماهير كل فنان وكل عرض وكل نوعيه نتاع موسيقى باش تلقى جمهورها دونك جمهوركم انا نتصور باش يفهم لي كود هذوما باش يفهم لي ميساج باش يتفاعل معاهم يا با دو دوت في هذايا الكل دايوغ نقزوا من بعد ونرجعوا اون فوا كملنا السهريه ان شاء الله بكل نجاح نهار 17 جويليه شو تحبوا الجمهور اللي باش يحضر كي يخرج يقول على العرض
2: تيو بنتي ولا
3: زوز عطيوني زوز
1: توا
2: انا الحقيقه اهم حاجه اني تتعدى الحكايه اللي نحبوا نحكيوها وزاد سي بور mettre en valeur le hajet li binati ana ounour ka كل واحد individuellement
3: ايه
2: وكخوات زيد
3: وكخوات
2: زيد الامباكت خاطرنا احنا نخدموا برشا على الامباكت معناها زيد بوما ان كونسير زيد شنو هي الامباكت اللي باش يكون اوتور دي جون اللي معانا زيد سور سين والعباد اللي خدمت في البروجي الكل معناها الامباكت اي تري امبورطون مي زيد على البوبليك انه يخرج ايموسيون معينة اللي ذيك هي أهم حاجة أنه خلي امباكت ايموشنال على الناس اللي يجي تتفرج معنا
3: شو هنا تو ماذا بيا الحفلة الليلة ونحن الليلة سي بون معناها سليم تبارك الله توتي كوميونيكاسيون مش بعد هذه الحفلة ماذا بيا تو تخرج وتعملوها الحفلة نور
1: هي أنا كيف ما قال سليم جو رجوان بو مي نحاول ن كيفاش نقولها سهل في الجمله سي لا كومبليمونتاريتي
3: تكامل بينك انت وسليم
1: اكزاكتومون اي لانديفيدواليتي اللي هي معناها نحن زوج خويت كل واحد عنده ذاتيه نتاعو فينالمون
3: كل واحد شخصيته
1: كل واحد شخصيته كل واحد كومون اوسي يفوا لا ميوزيك اون سوجوان في برشا حاجات ونحبوا في وسط الكونسير يشوفوا كان النقطه هذيك لو رون بوين اللي نحن نتقابلوا فيه وهذيك الحاجه اللي قعدنا زيد نخدموا عليها برشا خاطر غير الموسيقى زيد كيسكو تو ديجاج جو كرو دون ان كونسير سي تري امبورطون دونك انا فرحانه برشا بالكونسير هذا وبالحق سي امبورطون بور ان ارتست زيد انه يحس une certaine excitation
3: bien sûr
1: le chialab
3: adrénaline
1: exactement حتى ساعات نجم نتيحوا في
3: الاستسهال
1: الاستسهال نتاع الحاجات من الكونسير هذا على قد ما هو مخوفني على قد ما مفرحني على الاخر فريمون ات
3: نور وسليم معني الناس تشوفكم ثنائي تبارك الله ناجح كما كنت تفسر لنا توا نور وتنزيدوا نفهموه في السهره هذه نتاع حمامات في العرض هذايا مدى التكامل نتاعكم ومدى استقلاليه كل واحد فيكم كفنان وحده كان فهمت بالكدا ولكن وراء الباركور هذايا نتصور ما كانش كل شيء ساهل زيدا معناها فهم برشا حاجات ربما الناس ما تعرفوهاش باش وصلتوا نتوما لهنا باش وصلتوا اليوم تلعبوا في الستينيه نتاع مهرجان حمامات الدولي نتصور معناها جاو دي مومون وانه تقول لك هاو يزي سماح منه الدومين
2: هو سي ان دومين صعيب في العالم الكل راه مش كان في تونس مي انا ديما نقول فما حاجه مهمه فما لا باسيون لا باسيونس والبيرسيفيرونس هذاش لازمك في الدومين هذايا دونك هذوما حاجات الحقيقه لي بارون نتاعنا ونور
3: زرعوهم
2: فينا انه وي دونت جيف اب ديما نحاولوا نقدموا ونحاولوا معناها حتى كان يصير وصاروا لنا برشا دي زوبستاكل فريمون عشنا سيتي با ايفيدون معناها سيتي بوكو دو ترافاي مي سيتي بوكو دوبستاكل اللي كل مره تقول به هذايا عشتها تو مي كيفاش نتعداها تتعداها وتحاول تو في ان سورت انه مهرجان ما عادش تعيش حاجه هكاكا دونك بشوي بشوي تولي عندك اكسبيريونس وتحاول تو ايفيت لو ماكسيموم بوسيبل باش يصيروك دي زوبستاكل وكل مي هذايا برشا خدمه انا جديري حتى بور لي جونز ارتيست معناها راهو الخدمه هي راهي كل شيء معناها فما تالون
3: لي 3 بي نتاع سليم عجول باسيونس بيرسيفيرونس
1: Patience
3: et persévérance.
2: Oui. Adou
3: Matlé, t'as
1: les trois. Les 3 P. C'est excellent.
3: Voilà, les 3 P de Salim Adou Mahouma. Sinon, Nour, شكون فيكم حساس أكثر من الآخر كي يصير هكا مشكلة ولا أن أوبستاكل ولا حاجة؟
1: هو نحن زوز، أون سنسيبل، مي كل واحد دو سا مانيير، مي أنا جو ديغي كو جو. Je suis plus sensible que toi. Avec Alice Nhaoul, nous avons le maximum de sport. Nous avons mes cultures, nous, mais nous avons d'être artiste et aussi prendre soin de soi, en fait. Et حقت لي ماكلت بنومك بسبورك خاطر سي ان مونتال اوسي
3: وي
1: دونك فو افوار ان مونتال كيما فوتبولور يكور معناها سي اوكي برشا خدمه مي زاد اوسي بوكو دو مونتال اي غاردي لو مورال كون سافا با اي كان تستحق تخو راحه تلو سي
3: وقت لازم ترتاح لازمك باش ترتاح بارتاجيو هذايا مع المحبين نتاعكم والمتابعين نتاعكم المود دو في سبور ماكله درجه حاجات كيما هكا تبارتاجيهم ولا جوست كان موسيقى
2: انا نقول نور تبارتاجيهم برشا سور سين الحقيقه نور ديما سور سين تحاول ابار اني معناها تغني ولا تكون بريزونت سور سين عندها ديما دي سبيتش اللي الحقيقه نحسهم يعملوا امباكت على الناس
1: وي جو بارل بوكو دو ما في بيرسونيل سور سين مي انا الحقيقه ياسر نحب جو غارد مون انتيميتي معناها بالحق حياتي الشخصيه جو سوي فريمون Désolée dans ce monde.
3: Donc, sur les social media, ma indexe.
1: Si, si, je partage des choses, mais je ne partage pas tout. La vérité, c'est que j'aime bien réaliser une partie de ma vie, mais comment quand je peux, je partage.
3: Allez, c'est bon. Comparé la génération entière, comme tout le monde, tu te sens mieux moqueline alors sur les réseaux sociaux. Enfin, mais je barre ça, deux âges vraiment fif. T'as la vie de l'homme ou la chose à manier. Il y a que le rythme, que la musique. Contrairement, le jeune entière comme il partage quelque chose ou l'ira ou un ou le jeune bêta. Mohamieser, zéda pour la visibilité, etc.
1: C'est vrai, oui, c'est vrai. Après, je trouve qu'il faut trouver un équilibre. L'arqueka, il faut trouver un équilibre entre entre sa vie privée et la musique. Et l'équilibre est مش نكذب عليك مازلت نلقى فيه مازلت نلقى فيه ونحاول نتعامل معاه بشويه بشويه jusqu'à ce que je trouve le bon dosage.
3: D'accord. يلا مازلنا نحكيوا مع سليم ونور عرجون, خليكم معنا باش نخرجوا فاصل اشهري ناس مغنيه وراجعين, مازلنا عنا برشا برشا ما نحكيوا. فان تايم فان تايم

0: سليم ونور عرجون نهار 17 جويليا على ركح مسرح مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 سهرة وعرض خاص فني باش يكون معاها أوركسترا سمفوني باش تسمعوا الأغاني والأعمال الكل متاحهم ولكن بطريقة جديدة وأعمال زيدة أخرى خاصة جديدة باش تسمع أول مرة نور في حمامات.
1: وي فما دو مورسو اللي باش يتسمعوا أول مرة في فيستيفال حمامات وفرحانين بهم برشا avec des arrangements aussi inédits. Pour le festival.
0: Très bien. Allez, c'est déjà رجعتونا بها للزمان الجميل. شفتوا محلي الشباب كي رجعنا للزمان الجميل وقت لي الفنانين كانوا يحضروا انتاج خاص للجمهور اللي باش يحضر ليلتها ويعلن يقول وانه عندي اغنيه راه اول مره باش قدمها للجمهور في المهرجان هذا دونك ممتاز جدا يحظهم الناس اللي باش تحضر. خلينا نزيدوا نحكيوا شويه عليكم انتوما الاثنين وعلاقتكم بال السوشيال ميديا حتى بدينا نحكيوا فيه قبل ما نخرجوا في الاغنيه اليوم نحب ولا نكره معناها اغنيه كي تضرب في التيك توك نجحت ها
1: وي
0: عبر عبر
1: en fait bien sûr que oui à la خاطر احنا زيد نعيشوا في عصر وين si on le veut ou pas, on doit s'adapter aussi aux plateformes les متوفرين ou les algorithmes les موجودين. وهذيك هي زيد هذيك هو le jeu. C'est d'essayer de trouver un équilibre entre انتي كارتيست شنو عندك باش تقدم ou زيد comment adapter ça aux plateformes mais pas autant يعني مش معناها tu fais un truc personnaliser les plateformes mais la manière avec laquelle tu armes la promotion c'est très important اليوم فما حتى اعمل des recherches معمولين على الحاجه هذه اليوم الخدمه نتاعك نجم تكون باهيه برشا mais كان ما تعرفش كيفاش tu l'adaptes sur les plateformes bien sûr que ma tout seul
0: اليوم فما par contre اليوم فما فنانين يكتب لك اغنيه بالضبط للتيك توك من نوعية الكلمة اللحن الموضوع الديوغي المقطع اللي هبطوا يعرفوا أنه باش يعاودوا يخدموا بها باش يعاودوا يستعملوها في التيك توك حاجة مهنيا بوركوا با
1: الحقيقة سي دي شوا يعني كأرتيست انت أرتيست دونك عندك دي كونترانت تحب تخدم باللي كونترانت بالعكس ياسر محليها الحكاية هذايا معناها انت عندك بوكس البوكس هذاك باش تحاول تخلق فيه حاجة ou tu trouves ta créativité mais je te dis que je trouve ça très intéressante ou black c'est j'invite tous les artistes à explorer yani tous les moyens possibles et dis-moi cool la musique c'est intéressant aussi d'avoir des contraintes des contraintes je tu trouves une autre manière ou une autre vision ou perception je dis donc allez les
0: d'ailleurs mais حاجه تبيها هو c'est vrai les réseaux sociaux راه متوا حاجه معناها ضروريه في خدمتنا في المجالات الكل الناس كل تستعمل لي ريزو سوسيو وفما الاستعمالات السلبيه هذيك متفقين عليها ماهوش موضوع حديثنا اليوم ولكن زاده غراس لي ريزو سوسيو يا دي مورسو اللي كانوا منسيين ولا اللي ما نجحوش رغم اللي هبطوا
1: خذوا
0: حظهم ونجحوا اترافير لي ريزو سوسيو
2: وي فما برشا تاو دي مورسو اللي واليو ترند ولا حتى ترند فما العبيد تختار انه تبارتاجيها وتعجب عبد دونك تعجب عبد اخر
0: وبعد في ساعتها فيرال وتنجح
2: دايوغ نحن حتى ستريمز ان سيغتان مومون هي تعرفت زاد ان سيغتان مومون قد ايه في تيك توك معناها مش احنا عرفنا بها راهو ناس عرفت بها
0: ناس وحدهم
2: سافي بليزيغ معناها كان الموزيكا كانت سي دي بلاتفورم اللي تخلي الموزيكا تدور وتعرف بالخدمه الارتيست وكل بالعكس سي انا تو انا جو تروف سا حاجه باهيه معناها
0: باهي دونك 2026 احنا في حمامات عرض كبير عرض حلم به سليم بارك الله عليه سليم لي تروا بي يحقق في احلامه ان شاء الله يكمل يحقق كل الاحلام شو عنا عطينا سبق الحلم اللي من بعد اللي حلمت بها واللي ان شاء الله باش تتحقق باش نمشيو اكثر للانتشار العربي العالمي نتخمم في العالميه سليم
2: وي بيان سور سي زيد العالميه حاجه كي في بارتي دو
0: من المشاريع
2: اكزاكتومون معناها انا ديجا في خدمتي الحقيقه انا خدمت برشا لي ميوزيك دو فيلم تعمل برشا مع دي برودكسيون من العالم الكل انا بازي في فرنسا برودكسيون تاعي بازي في فرنسا ونتعامل مع دي بروجي تاع فرانسيس اي زيت مع نتعامل مع العالم العربي برشا وتوا مع نور عندنا ان شاء الله بروجي اللي هو يفيز ان بوبليك جديد ان بوبليك اخر tout en restant c'est bien sûr connecté la culture interne au Tunis انا pour moi en tant qu'artiste qui بنمشي نخدم حاجات في العالمية نحب نكونوا لي زارتيست زاد اللي يريبريزونتو تونس في العالم معنا. اي
0: ذا شنو نحبوا هي ذا شنو ننتظروا.
2: هذا بو ماس حاجة اسونسيال معناها. ونحب معناها سي الطاقة انت ليكيليبر اونتر كيفاش تو ريبريزونت كولتور نتاعك من غير ما تمشي في اشتراك الطاقة هذوك وكوميونيتي هذوك الكل.
0: من غير ما تمشي للكليشيات معناها.
2: فوالا. انت الصون نتاعك في وسط نيفو انترناسيونال. ونحن نحلموا بالكبير الحقيقة واحد ارتيست لازم يكون امبيسيو. ولازم يلفيز les étoiles كما يقولوا معناها دونك وي معناها هذا ديجا معناها الكونسير باش يخلي زاد نحاولوا نهزوا بيه زاد النيفو نتاع البروجي نيفو اخر اللي باش نحاولوا زاد من بعد نطلعوا بيه
0: اللي هو باش يكون فترينا به معناها كان نجم نقولوا هكا اللي باش يكون من بعد عندك دو لا ماتير اللي تدافع على روحها واللي تروج بطريقه اخرى
1: دايوغ باش نصوروه الكل ça va être filmé en intégralité. C'est important de déjà, bien c'est sûr. Un moment très important à bien mémoriser.
0: Bien sûr. Y a-t-il facile à la le
2: concert

0: سليم.
1: شكون الاكثر عناد؟
0: المهم نحن ما نتعرفوش برشا في
2: البروجي في الحكايه في, في الدنيا ولا في البروجي ساعه.
1: اعطيني هكا هكا زوز.
2: انا تعانت برشا في الناس تعانت في الموسيقى
1: في الموسيقى في الدنيا. انت تتقم في الدنيا تكبش له.
0: انا غبيل على الاخر. بلس انا اصغر وحده في العائله دونك ما بين ثلاثه اولاد دونك غبيليون. انا عندي شويه عندي مش كالعني دي قلق معناه
1: مزوري معناه. شكون الاكثر رومانسيه؟ شكون الأكثر نقدا للأعمال؟
0: نقدا للأعمال للعباد الآخرين معناها
1: نبار. شكون نبار فيكم؟
2: أنا ونور
0: نبروش برشا
2: أنا ديما نحاول نشوف الباهي في وسط
0: وشفتوا اللي نعرفوا اللي بحق ديجا باش توصل تخرج أن بروجي راهو يسر حاجة تطلب برشا وقت وبرشا تعب معناها أنت من بعد تخرج كلمة OK, c'est important de critiquer ou quoi, mais d'abord, il y a une critique qui est blanche. Une
2: bonne critique.
0: Directement.
1: Donc, tu as toujours comme dit, place l'artiste ou le majeur de l'IAML ou l'artiste. Mais je suis le plus nakda l'IAML.
0: انا ياسر اي شو تري بيرفكسيونيست على الاخر في حاجات
1: في ادق تفاصيل
2: كل شيء اي بيرفكسيونيست
0: حاب نفهم الحاجه هذيك حتى كنت تقول لي باش نعملوها من ساعتين للستة نقول لك اي دونك في كل ربع ساعه كيف اون فافي
1: بربع ساعه
0: تعرفي تري
1: عيشه صعيبه معاك
0: صعيبه
1: بون كوراج سيلين بون كوراج
2: هي غادي تدخل كومبليمونتاريتي
1: اي فوالا
0: مي عندي برشا ثقه في سليم زيد هو عنده برشا ثقه فيا
1: دونك هو يجيك بالربما الجنون نتاع الفنان هكا
2: هي تجيني بالجنون الفنان الحقيقه بالعكس
1: ايوا والنظام عليها هي في بيت
2: كل حاجه راهم لي ميلودي اللي تعملوا اللي تسمعوا فيهم الكل راهم نور خلقتهم وجبوا هكاك في هكا وتجيني تقول لي
1: في هبله فنيه
2: في هبله فنيه وبعد نجي نستركتور سا انسامبل معناها مي هي نور كالي سي لو جون دارتيست اللي تقعد طلع لك فكره طياره على الاخر كيما اتيف كيف مثلا ميلودي تاك جيتها ميلودي خدمناها يا اخي
0: طلعت grâce à toi aussi tu es un producteur exceptionnel
1: نحلم يا رب يحجب عليهم ويحفظهم دونك الاكثر تنظيما عرفنا بتنجم تكون كنور
0: لي حتى سليم لي تري اورغانيزي
2: انا منظم برشا في الخدمه
1: ما نلعبوش في الخدمه
2: وعندي دي ريتوال وعندي سيت ايكيب في خدمتي انا كما كنت نخدم لي ميوزيك دو فيلم دونك خدمتي تطلب برشا اورغانيزاسيون عندي برشا دي ديدلاين دونك لازم نكون منظم كارتيست دايوغ فما فاز نقولها ديما يصحابوا لي زارتيست يحبوا الخدمه كان في الليل وكل انا نقول لي انا نقوم الصباح نخدم نحب خدمه الصباح باغ اكزومبل ونحس روحي بلوز افيكاس وبلو برودكتيف الصباح
1: معناها شكون بالفنان شيما هلالي كانت ضيفتنا زايده الاسبوع الفارط قالت لي انا سويت تري ماتينال قوم الصباح بكري فما فنانين اللي هكايا باهي شكون الاكثر مغامره يحب المغامره
0: انا ياسر جو بران دي ريسك وحتى في حيت لي زاكتيفيتي نتاعي كلهم مغامرات هاو روندوني ا 2500 متر اي جو بران معناها جو بران دي في حياتي جيم با جيم بيان ستركتوري حاجات ونقدم فيهم من بعد نحب ديما ندخل مثلا انا بعد 5 سنين خدمه خديت ليسانس نتاعي اي تو نخدم سي بون مولي مريغلا اون ترافاي دون البروجي اي جيت لا ريت قلت لهم سي بون انا جو في ريبروندر لي ايتود معناها سور ان سي بتي با سور ان كوتي نحب نرجع نقرا ودوك نقرا ونلقى روحي في حاجه جديده ونجرب حاجه جديده ومن بعد نكمل القرايه نقول اوكي بوركوا با تنخم في دكتوراه معناها بور موا سي امبورطون دو مني بليزيور في اون باراليل سي سكي في لا ريشيس
1: الحقيقه
0: de la vie donc
1: tant que عنا الطاقة tant que عنا الرغبة tant que نغزر للدنيا هذه أنا نغزر للحياة والدنيا كحظ احنا محظوظين أنه ربي منحنا الحياة بكل ما فيها فعلى قد ما نجم نعملوا حاجة ونبنيوا حاجة ونزرعوا حاجة وتغدنوا ولا لينا احنا بوركوا با معناها قديش باش نقعدوا كل واحد اللي يعملوا يعاودوا هو بيدو اللي يعملوا يعاودوا هو بيدو نحسها ماهيش حاجة هذيك تولي كأنك إيلة معناها من بعد أيوه بشيء آخر يسر حسيت

0: دي بولينا بولينا دونك اذا كان نور ما جاتش فنانه تراها شنو تخدم؟
1: برودكتريس.
0: لا لا لا اخرجي اخرجي من الفن جمله.
1: تمشي معاك البرودكسيون ستان شنو
0: شنو تنجم تكون؟
1: انت عامله فينونس دونك
0: اكسبير كونتابل.
2: وي نجي فينونس. ايكوت سما نحب الفينونس وحبيت نكمل في كارير اون فينونس مي انا حبيت برشا حاجات حبيت نطلع طبيبه زيد حبيت معناها جو سوي اون بيرسون كي ايم اكسبلوري لي ميتي جو تروف كو جي يو لا شانس ديكسبلوري با مال دو ميتي حتى اليوم دونك مي فينالمون اخترت اني نعمل موسيقى مي سا نامبيش اني زيد جيساي دو فير d'autres choses
0: d'autres
2: en
0: choses
2: parallèle
0: en
2: c'est
0: temps.
2: Important aussi de et en fait dernier côté que j'aime dire je
0: j'aime
2: un rituel des projets نخدم عليهم mais je teste trajet autre
0: pourquoi pas Selim لو كان ما جيش فنان شنو ترى يخدم
2: je peux pas te voir في حاجه اخرى
0: حاول هكا تغزرلوش وخمم شي نجم يكون
2: عرفت كي يسهل لي نيغوسياسيون
0: ميدياتور نيغوسياتور حاجه هكا
2: يعرف كيفاش يهدي
0: ايوا
2: الحاجه تسليم الاتموسفير
0: ينجم يمشي بسي معناها يمشي الجو هذاك نو
2: ديجا
0: كوتش دو في كوتش دو في نجم يكون باللي 3 بي نتاعو
1: ليه تحب نقول لك حاجه اون فيت فما ان شوا عملته في حياتي كان مهم برشا كنت نجم نكمل في الجيمينج كي كنت في 14 عام 15 عام كنت معني نعمل موسيقى مي كنت زاد نلعب كاونتر سترايك وقتها على ليبوك وعندي ايكيبا ونشارك في دي تورنوا وكل وكنت حس روحي كنت نجم نولي
0: كامل كارير
1: معناها جو دوفي فيغ ان شوا ان سيغتان مومون خاطر بالحق وليت
0: تاخذ برشا وقت بيان سور
1: تاخذ برشا وقت انا وليت وقتها في لي توب 10 وقتها في الواحد الكل من بعد سي بون
2: لي امي تحب برشا القرايه
1: وتحبنا
2: معناها مركزين في قرايتنا فيت سكو فولي مي القرايه
0: سلم لي عليها برشا أم كيفي أنا بالضبط
2: معناها
0: عملوا اللي تحبوا انجحوا في قرايتكم وعملوا اللي تحبوا المهم القراية
1: افكتيفمون وقتها كان عملت ان شوا وكملت في الموسيقى وفرحان بالشوا اللي عملته الحقيقة وكنت نقرا ونعمل ونخدم في الموسيقى اون ميم تو انا معناها بديت نخدم في الموسيقى من عمري 16 ans بروفيسيونيلمون وكنت قراي اون ميم تو انا في الماستر في الليسانس والماستر
0: انا نحس انه اليوم برشا حاجات هكايا سي ان ليبانويسمون هذاك نتاع حاجه تحبها تعملها تزيد تخليك تنجح في قرايتك كونتريرمون لي بوكو دو بارون ما يخليوش صغارهم يمشيو يعملوا هوايه على اساس باش يتفرغ للقرايه الوغ كو فكره ياسر غالطه
1: انا حاس لي زوز مهمين تاو في لي سيستيم سكولير اللي موجودين في العالم تاو في امريكا ولا في حتى تاو ادابتي اون اوروب انه لازم اوبليغاتوارمون انه
0: الثقافه الموسيقى الفن وي
1: معناها يقرا وي
0: لي لانغ اوسي مثلا نثبت في تركيا عندهم من البريمير يقراوا انسترومون يعزفوا معناها كمانجا كان صدقني ربي يعزفوا معناها ماتير يقراوا هذيك الناس الكل تطلع تعزف والله نسيت شنو بالضبط الانسترومون تسعى الوقت تعدى محليكم
2: محليك يا عفيف سي فريمون ان بليزير انو عملنا الانترفيو معك
0: يعيشك وانا زيدا ياسر وفرحت وان شاء الله تنوروا ركح مسرح الحمامات نهار
2: 17
0: باذن الله ان شاء الله والله جوفري دو مون ميو شرفني برشا واني نكون حاضره معاكم ونعيش معاكم لي مومون هذوما كل خلي لكم ان ديرني مو دونك للبوبليك للناس لجمهوركم اللي قاعد يسمع فيكم
1: انا كلهم قصوا لي بيه نتاعكم في ساعه قبل ما يوفيو
0: قبل ما يمشي مرش الوار قصوا وحدكم قبل ما يمشي مرش الوار
1: ليه خاطر معناها ساسخا اون اكسبيريونس يونيك للكونسير هذا ما نعرفش وقتاش المره الجايه اللي باش تعاود دونك بروفيتي ويجي وتفرجوا باسكو ساسخا جينيال
0: نور
2: نشوفكم لو 17 جويي فرحانين برشا و نستناو بعض لي روتور نتاعكم
0: très bien, inchallah بالنجاح. Merci beaucoup, نورتونا برشا برشا. احنا باش نتعديو للاخبار نتاع الستة ونرجعوا لكم بعد شويه. ما زلنا نحكي وباش يجي بحذنا زيد ضيف من الضيوف اللي باش تكون فرحانه وانه بحذيه موسيقى اخرى. هو زيد خدم برشا سنين الاخرانيه اعمال ناجحه بامتياز وعنده عرض مهم في الحمامات. نحكي على الفنان خليني نقول الكبير مهدي المولهي.
3: فن تايم كلها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
4: صيف معانا It's Fun Time.
3: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كلها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان. ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: Publicité.
3: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز السادسة مساء، أنت وانا فام عسلمة. تقدم موسم حصاد الحبوب على المستوى الوطني بأكثر من 80% مسجلا إلى غاية الآن تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار، وفق ما صرحت به الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش زيارة أدتها اليوم إلى ولاية بنزرت. وبن حديد تفيد بأن ما يعادل 75% من الكميات المجمعة هي قمح صلب والبقية قمح لي وشعير، فيما بلغت الكميات المجمعة من البذور الممتازة ما يزيد عن 470 ألف قنطار. النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي يعتبر أن مشكلة المياه في تونس ليس الجفاف، وإنما انعدام استراتيجية مبنية على مراحل لحل حالة الإشكال، حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان فم.
5: المشكلة بتاعنا ليش مشكلة جفاف، على خاطر الأمطار الأخيرة عرات المشكلة اللي موجود في تونس. سدوة امتلأت ما موجود، لكن أغلب ولايات الجمهورية كلها تتشكى اللي الماء ما فماش. المشكل في رؤية. احنا في تونس اليوم ما زال عندنا سدود، حتى نظافة ما ناش قاعدين ننظفوا فيهم. طب ما عندناش رؤية. اليوم رأي سياسة الأزمات ما عندها وين مش توصلنا. وقلنا من قبل راهو إذا كان ما تحطش استراتيجية مبنية على مرحلية مشكلة المياه الدول، لأن مش نبقاو في نفس المعاناة. اليوم راهو صحيح الدولة مقصرة، ونقطة أخرى زاد المواطن مقصر. اليوم ثم ربط عشوائي كبير برشا، رأي فما ناس عندها سنوات من غير ماء. اليوم في سنة 2026 فما مناطق اليوم من غير ربط، ما عندهمش ماء أصلا، مش ماء مقصوص، ما همش مربوطين. العباد اليوم في 2026 ما زالت تجيب في الماء في البادل.
4: وزارة التجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية تعلنان الانطلاق في أعداد مخطط وطني ومشروع قانون جديد لتنظيم قطاع المقاطع بهدف تبسيط إجراءات إسناد الرخص وتمديد صلاحيتها وتجاوز النقص في المواد الإنشائية الذي يعطل إنجاز المشاريع العمومية، وذلك في جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبيّن ممثل وزارة التجهيز أن محدودية المقاطع النشطة مقارنة بالطلب المتزايد وتعدد عدد المتدخلين الإداريين أثر سلباً على نسق تزويد السوق، فيما أفاد ممثل وزارة أملاك الدولة بأن عدد المقاطع المسوغة الراجعة بالنظر لملك الدولة الخاص يبلغ حالياً 91 مقطعاً، خصص 19 منها لفائدة المشاريع العمومية الكبرى. وفاة امرأة عقب انقلاب سيارتها بالطريق الرابطة بين معتمديتي المزونة والرقاب من ولاية سي بوزيد، وفق ما نقله مراسل ديوان فام بالجهة. وتم أعلام الوحدة الأمنية والحماية المدنية لانتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى المحلي برقاب في انتظار عرضها على الطب الشرعي. وفي أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للنيويورك بوست إنه ترك تعليمات بقصف إيران بمستويات لا مثيل لها إذا نجحت في اغتياله، موضحا أن طهران تريد قتله منذ سنوات وأنه كان الهدف الأول على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ وقت طويل حسب قوله. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمنح سوريا مجددا كامل حقوق عضويتها، وذلك بعدما وصفته بأنه تغير كبير في الظروف منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.

0: Radio NFM Flash Sport.
1: مساء النور لنسكن، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مفاوضات متقدمة بين هيئة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المونستيري لانتداب المدافع الدولي رائد الشيخاوي. بالنسبة لعقد الشيخاوي ينتهي في جوان 2028 مع اليو اس مو، الترجي يسعى لتعزيز الصفوف بمدافع إضافي بعد التعاقد مع مروان الصحراوي لتجديد عقد المدافع حمزة الجلاسي، والخبر يبقى للمتابعة. نبيل الكوكي منتظر يباشر مهامه مع النادي الرياضي صفاقس نهار الثلاثاء القادم بعد الاتفاق على كل الجوانب المادية وبنود العقد. الإمضاء والتقديم باش يكونوا نهار الاثنين، وكما قلنا الإطار الفني باشر مهامه يوم الثلاثاء في أول حصة تدريبية. بالنسبة ستاف تكنيك المرافق نذكر أنه عبد الكريم النفطي ونادي الهبيري باش يكونوا مدربين مساعدين للكوكي. النيجيري شاب وبينا جونيور البالغ من العمر 20 سنة أمضى رسميا مع التقدم الرياضي بساقيت الدير لمدة 3 مواسم. بالنسبة للاعب جونيور جناح هجومي من خريجي أكاديمية يونيتي سبورتس النيجيرية، نذكر أنه الفريق تعاقد زيادة مع اللاعب السابق للإفريقي شباب العمراء الأولمبي البيجي محمد علي العمري لمدة موسمين، واللاعب السابق لاتحاد قصور السيف الهادي منتصر لمدة موسمين. النجم الساحلي أعلن اليوم انتقال اللاعب السنغالي الحسن دياو إلى فريق المدينة الليبي. بالنسبة للاتفاق ينص على انتقال اللاعب لفريق المدينة بقيمة 150 ألف دولار مع 20% من البيع الأول و10% من البيع الثاني حسب ما أكده مصدر مسؤول من هيئة النجم الساحلي. بالنسبة لدياو كان لعب الموسم الفارط مع فريق المدينة الليبي في نطاق الإعارة، لعب 21 ماتش وسجل 7 أهداف. نادي شارتر الفرنسي تعاقد رسميا مع الظهير الأيمن أسامة حسني لمدة موسم. نشير أن أسامة حسني انتهى عقده مع فريق والسابق بيروفرام بليستر بنهاية موسم 2025-2026 لكرة اليد. الختام بثاني مباريات ربع نهائي مونديال 2026 الليلة بداية من الثمانية، مواجهة منتظرة أوروبية 100% بين لافوريا روخا والريديفولز. منتخب إسبانيا في مواجهة مع المنتخب البلجيكي، والمترشح الليلة يواجه في الكاريداس في نصف النهائي المنتخب الفرنسي اللي ترشح البارح ضد المنتخب المغربي هدفين مقابل صفر. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان.net. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحية تونس.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: فان تايم كلها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم، كاملين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما كنتوا تتابعوا فينا. نحب نقولوا مبروك، نحب نقولوا ألف ألف مبروك للبنوتة شهد المقرون بمناسبة نجاحها في السيزيام. سبيسيال ديديكاس من عند أمها ندي وبوها وسيم وخالتها درصاف، يتمنولها إن شاء الله مزيد من النجاح والتألق. ألف ألف مبروك يا شهد المقرون، وإن شاء الله يا ربي ديما ناجحة، وربي فضلك للعائلة متاعك ويفضلهم لك. احنا باش نكملوا الحديث على فعاليات المهرجانات الصيفية، وباش نحكيه على مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية.
1: فن تايم. فن تايم.
2: تنطلق الدورة 39 للمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية من 11 جويليا إلى 15 أوت. برمجة تجمع بين عروض الأوبرا والأوركسترات السيمفونية، موسيقى السينما، إلى جانب مشاركات من تونس وعدد دول أوروبية. دورة تراهن على التنوع والانفتاح، وبطبيعة مع الحفاظ على خصوصية المهرجان والهوية متاعه. معنا مدير المهرجان السيد مبروك العيوني، اهلا وسهلا.
3: مرحبا بمستمعي اذاعه ديانا فهد.
2: يعيشك، مرحبا بك سي مبروك. لو كنت تعطينا بصفه عامه الدوره هذه، هي دوره 39، شنو الفلسفه نتاع الدوره او التام نتاع الدوره هذه؟
3: دوره 39 هي دوره تقريبا توجهت الى تنظم تحت عنوان لقاء المتوسط. كل تقريبا 90% من الفرق او 95% هي كلها من حوضي المتوسط الجنوبي والشمالي.
2: هي
3: هو تقريبا يجمع ما بين كل هذه الفرق. حتى الافتتاح، ولو هي فرقه تونسيه، فرقه مسرح الاوبرا مشكوره كل وجودها، فما مغني من تونس، مغني من تونس، وراقصين من تونس، إلى جانب عازفين من فرنسا من فرقة. لكن وتحكي رواية هم المتوسط هي دي دولة اللي ليس عنا إحنا تونس نعرفها.
2: مش نسمعوا فيك بالقديسي مبروك، لو كان جست تقوي صوتك باش نسمعوك مليح.
3: خط الافتتاح مش يكون مع هذا الفكرة، أنا من أسطورة من أسطورة المتوسط.
2: أي؟
3: اللي هي منا عبليسة و يعني دي دوني تحت عنوان دي دوني. الأوبرا دي لحنها فيرسال الانجليزي. هي عن قصة للكاتب اليوناني فيرجيل. تحكي رواية تهم المتوسط وعلى العلاقة بين ديدان ليس التونسية واني الاغريقي. هذا مش يكون تقريب محور الافتتاح. هو تقريب 110 اشخاص على الركح ما بين راقصين ومنشدين وعازفين طبعا. ان شاء الله يكون الاقبال موجود.
2: عرض كبير وعروض من نوع هذية تكون فرصة للجمهور وأنهم باش يشوفوه، لأنه عروض كما هكا ما نشوفوهاش ديما، دونك فرصة ليهم وأنهم يكونوا حاضرين.
3: المهرجان الوحيد الذي يقدم هذا العرض.
2: أيوة.
3: يقدم في شهر ما في مدينة الثقافة،
2: في مدينة الثقافة
3: في مدينة الثقافة في تونس.
2: دونك سي اون اوكازيون ليهم باش يشوفوه.
3: تقريبا الافتتاح مش يكون تحت هذا الشعار. نستقبل فيما بعد فرقة من مدينة سوسة، الفرقة السيمفونية لمدينة سوسة. مش تكون مصحوبة بالمطربة درصاف الحمداني، مش تقدم مع الفرقة السيمفونية أحلى أغاني، أحلى أغانينا التونسية. فما بالتعاون مع مجموعة الرشيدية بمدينة سوسة، سهرة متنوعة فيها الموسيقى التونسية، ولكن بتوزيع أوركسترالي، توزيع جديد. نتمنى أن جمهور الجم يلقى حاجة جديدة ما مش متعود بها إن شاء الله.
2: إن شاء الله وعرض يتماشى مع ركح الجم من نتصور وعرض كما هيدا.
3: إن شاء الله 18 نستقبل أيضا إسبانيا وهي بلد متوسط مش يكون فما رقص الفلامينكو مش يكون إلى مصاحب الموسيقى الإسبانية الحلوة برشا والجميلة برشا.
2: Très bien.
3: 24-25 هي نفس الفرقة لورفيون من فرنسا. كيف كيف جدا مش تخدم عرضيا العرض الأول مش يكون فيه أول مرة يتعزف الكونسرتو لحن مارسيل خليفة. كونسرتو دي الأندلوسي. سويت أندلوس لحنها مارسيل خليفة. مش تعزف مع الفرقة دي تقريبا أول مرة في تونس مش يوقع تقديم مثل هذا العمل الموسيقي للفنان الكبير مارسيل خليفة. الجزء الثاني مش يكون فيه مراوحة بين أطفال من جم وأطفال من فرنسا مع مسحوبين بالأوركسترا زي في أغاني معناها المحور متاعها هو الهجرة. وهذا تقريبا الحفلة 24-25 مش تكون فيها عملين موسيقيين كبيرين اللي هي شهرزاد ريمسكي كورزاكوف و لبولورو دي رافيل اللي تعزف تقريب أكبر مقطوعة موسيقية تعزفت في العالم من حيث العدد ومن حيث معناها من ستار ريكور مونديال بالنسبة للمقطوعة الموسيقية دي. لبولورو دي رافيل راو عبارة لأغنية معناها شعبية عنا إحنا هي في اليوتيوب الموسيقى الكلاسيكية في العالم. هذا تقريب العرض انت 25 جويلية. بالنسبة الواحد نستقبل الفرقة التي أصبحت صديقة المهرجان منذ 10 سنين لوركيتر دي بالدو لبراديديان من الآن تقريبا بدنا نقول كملنا البيع وإن شاء الله نكون
2: ديما جمهوره حاضر يستنى فيه
3: ديما جمهوره حاضر الفرقة دي. يوم 6 أوت موسيقى السينما العالمية مع فرقة من إيطاليا ونفس الفرقة ترجع لنا يوم 8 أوت تقدم عرض من مدينة نابولي أحلى أغاني المتوسطية أحلى الأغاني المتوسطية في مدينة نابولي. يوم 12 أوت عنا الموعد مع حافظ مقني أيضا فرقته متعود على مهرجان جم تقريبا 4 سنة على في مراوحة غنائية بين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى العربية والموسيقى التونسية. الاختتام مش يكون معازف شهير جدا يوري ليفيتش النمساوي بالتعاون مع أسوارة النمسا في تونس. هذا الفنان سيحيي حفله اللي يكون اختتام المهرجان كما اختتم السنة الفارطة الدورة 38 السنه يختتم الدورة 39 وإن شاء الله مش يكون عرض متميز كالعادة
2: إن شاء الله. دونك سي مبروك. العروض أغلبها أجنبية أكثر من التونسي. شنو حوالكم على مستوى الإكليبر الفينانسي؟ نعرفوا أنه فما برشا مشاكل متاع دي بيجي بالنسبة لمختلف المهرجانات. هل يعني قدرتوا أنكم توفقوا في الجانب هذايا؟
3: إن شاء الله منا من كل وقتنا نكملوا الدورة باش نشوفوا منا الإمكانيات متاحة الإقبال الجماهيري عن الدور. وذاك علاش نحب نقدم للجمهور أن يدعم المهرجان ويحضر عروضه لأنه ما غير دعم الجمهور معناه يصعب ياسر أنك تعمل توازن مالي. إن شاء الله نتغلب على كل الصعوبات بفضل دعم الأطراف المساهمة معنا بفضل الإقبال الجماهيري. هذا تقريبا حتى ما رزان من نجم يقول لك انه مش يكون عنده موازنه ماليه في الاخر او تصورش معناها.
2: ان شاء الله بالتوفيق للجميع. ان توكا الموسيقى الكلاسيكيه الموسيقى السيمفونيه عندها جمهور خاص الحقيقه ماهيش موسيقى اللي يقبل عليها الجمهور بطريقه كبيره برشا. وهوني زاد تكمن الصعوبه اسكو عاملين دي فورمول مثلا نتاع ابونمون حاجه باش تشجعوا الناس وعنهم يحضروا أكثر من عارض؟
3: طبعا فما إمكانية الاشتراك في كل عروض المهرجان. فما تخفيضات للطلبة فما تخفيضات خاصة لطلبة المعاهد الموسيقية. فما رحلات تنظم للسواح المقيمين في النزل. فما رحلات تنظم من تونس للمقيمين في تونس أو المقيمين في الحمامات أو في سوسة. إذن هناك طبعا عدة تشجيعات تشجيع خاصة الجمهور للتنقل للمتجم. طبعا الجمهور مش بيش يكون موجود في كل العروض مش يختار عرض اثنين. فما عروض تقبل عليها أكثر فما عروض تكون عروض عددها متوسط وإن شاء الله معنا هذا يحاول باش يعاون جمعية المهرجان على توفير معنا على الأقل تحقيق موازنة مالية خليه يفكر أنه خاصة نحن السنة القادمة المقبلة مش نكون نحظوا للدورة 40
2: للأربعينية إن شاء الله متاع المهرجان. شكرا جزيلا سيد مبروك العيوني مدير مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية دونك من 11 جويليا إلى 15 أوت 2026. احنا بعد شوية باش يكون الحديث زيدا مرة أخرى باش نرجع المهرجان الحمامات الدولي باش يكون عرض متميز بأمضاء فنان كبير ساهم بالسنوات الأخيرة الحقيقة في إثراء الخزينة بأعمال فنية موسيقية نجاحات كبيرة برشا نجاحات فنية وأيضا نجاحات جماهيرية من خلال الأعمال اللي قدمها في كل المسلسلات اللي كانت الجينيريك بالأمضاء متاعه. نحكي على الفنان مهدي المولهي اللي بيجي بحضينا بعد شوية ومعه الصوت الجميل والصوت الدافئ صاحبة الإحساس الرائع رنا زروق. خليكم معنا
1: فن تايم فن تايم الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: فان تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: وانا راني كثرت لها او باش نبداو واضحين مع السادة المستمعين. انا راني نستضيف كل الناس اللي نحبهم واللي نمن بهم. هذيك علاش يقولوا عفيف ديما تشكر في ضيوفها. الناس اللي ما يقنعونيش ولا ما نمنش بهم ولا راو انا هما دخلي نستدعاهم، مش معناه المعادله واضحه. هذيك علاش نفرح ياسر بضيوفي، على خاطر فما علاش باش نفرح بهم. واليوم انا ياسر فرحانه وانا يجي بحذايا، مش اول مره جيت بحذايا في الظهري في السيزون الاولانيه وانا هوني في ديوان فام. خليني اقول هو من أبرز صناع الموسيقى التصويرية في تونس، وراء نجاح العديد من الأعمال السنين الأخرانية، تقريبا كل الأعمال الناجحة الدرامية بإمضاء وبنسبة 90% من الأعمال هذه الجمهور يحفظها وتساهم كثيرا في نجاح العمل ككل. فرحانة وأنا بحذية مهدي المولي. مرحبا. مرحبا.
2: عايشك. مرحبا. وأنا فرحان لأن بحذيك.
1: عايش. ما يقول لك عفيف ديما تشكر، راني فسرت لهم عليش معناها الاخرين ما عندهمش بلاصه.
2: انت تعرف شتعرف.
1: اختيار. مهدي مش وحده، معنا زيدة فنانة كيف كيف، صوت وحضور واحساس. فرحانة برشا وانه بحذية الفنانة راني زروق. مرحبا يا راني.
3: عايشك عفيف. ميرسي.
1: نورتونا. الوغ الجديد هو النوستالجيكا هكايا، واخيرا مقيد. ها وقايد باش تعمل لنا عرض هكا متكامل. حاسه شويه ستريس من المهرجان. اعطيني حطني دون لو بان. نوستالجيكا باش يكون موجود يوم 14 جويليا ضمن فعاليه مهرجان الحمامات الدولي، مجموعه من الاصوات منهم رنا زروق، هيثم هلال، مهدي علاني، لسعد السندي. دونك اعطيني فكره على العرض مهدي.
2: ميرسي على استدعاء هذا. سمحنا على الروتار، كنا في البروفة.
1: فما حتى مشكل.
2: شنو نقول لك؟ السبكتاكل هذا النوستالجيكا هي الكونسيبت عملناه قديم، معناها عام 2020 مع الكورونا معناها. هو كان الوقت اللي الدنيا ركحت، الدنيا ركحت، العباد بدات ترجع
1: رجعنا للقديم.
2: صحيح. اخي حتى احنا معناها رجعنا للقديم. مي القديم القديم توا ولا نجم يقل، نجم ما جينيراسيون جديده ما يعجبهاش ولا خاطر مش نفس الستركتور معناها طوير الاغنيات وكل شيء. احنا حاولنا نلموهم الكل، ناخذ الاغنيات المعروفين في اللي كيزون ماركي ليستواغ نتاع
1: في التسعينات ولا كل مقسومه
2: كل اي حاجه الى ماركي موجوده معناها
1: في فترات مختلفه.
2: اللي خلطت عليهم انا واللي خلطت عليهم بون خلطت عليهم انا خاطر وشويه من القديم. دونك لميناهم عملنا بهم ارانجمون واحد اخر، الستركتور تبدلت، سونوريتي اخرى، شيء عملنا بهم معناها كل قصه تبدل من بلاد لبلاد. معناها مثلا نسعد سندي غني الشانسون فرونسيز الجو هذاك، شو اسمه خوليو غليسياس توتو كوتوني ايطالياني، معناها الجو هذاك فهم.
1: واو.
2: وشو اسمه مهدي علاني لاتينو من شو اسمه بنما الجو هذوكم. هاي تمالي بشي غني الطرب، مش طرب، هو القدود يقولوا لهم الجو هذاك، الستيل هذاك اللبناني الدبكة
1: الجبلي
2: صحيت. وعندنا دي سيربريز اخرين كما تذكركم ساعة في الجبلي، عندي حاجة نقول لك عليها، مانيش نقول لك عليها من بعد. وبعد رانا من بعد في الطربيات فما
1: رحلة معناها محويسة، مش هي هنا تلمينا جبنا أربعة فنانين، معناها حكاية كاملة مكتوبة
2: مخيطة مطروزة. فما دي دانسور، فما دي انترفونسيون نتاع دي دانسور، فما معناها ديفيرون ستيل، فما معناها كلها معناها كل قصة معناها قاعدة انتيم، معناها قاعدة انتيم بسونوريتي جديدة بارانجمون واحد اخر بفيلينغ اخر واحساس اخر.
1: انا في برشا مناسبات نتقابل مع فنانين كبار وقدام اللي هم عندهم برشا اغاني ياسر محليهم في الثمانينات وفي التسعينات، بتقول لهم بربي علاش ما تعودوش تسجلوهم، علاش راهو معناها ما تنجمش تلوم علينا، احنا ما نجموش نعديوهم توا، راهو ما عادش ديفيزابل الكاليتي، ما عادش ديفيزابل. دونك فرصه ربما من خلال عروض كيما هذه، وانه الاغاني برشا اغاني تعاود تعيش تعاود تحيا.
2: وي هو يلزم خاطر هو هما الاغاني نتاع قبل الهرمونيه نتاعهم محلاها والكلمات معب مش كيما توا، توا نحبوا ناخذوا نتاع قبل هذوكم حطهم توا خلي
1: يحسوا بروح جديدة.
2: بيصير الروح متاع كل اختيست هنا تجي للسيليكسيون متاع الاختيست.
1: أيوة.
2: كل اختيست بشعتي معناه من روحه هو معناه بجنراسيون متاعه هو باللي يعرفه معناه باش تكون ديما نوفر روح معناه برسنتاج كبير من الشانس باش الغنية تعجب اكثر عبيد ممكنين. احنا مش هنا باش نوليو سكسي ولا كل شيء, احنا جوست هذا وجهة نظر موسيقية في اللي صار هذيك هي تو سامبلومون.
1: لا ولا مستحقين معناها دي كونسيبت كيما هكايا هكا حتى باش نرفوا بهم ودنينا خاطر نعرفوا انه لو شوا ميوزيكال معناها اختيارات باش تكون كلها عندها جودة عالية, دونك مستحقين حاجة كيما هكا, خاصة انه النوعية هذيا راني معايا وانه يتماشى جدا مع جو حماميت. أيوة. مع مهرجان حمامات بالذات
3: أكيد جمهور الحمامات جمهور راقي برشا. أنا قبل طلعت في حمامات مرتين غنيت حاجات صغار كل, أما توا عندي إحساس آخر سورتو لي أنا مع نوستالجيكا هما عائلتي, هما الموسيقيين اللي تكونت في وسطهم, هما نكون مرتاحة أكثر في الغناء ونعطي أكثر ونحس أكثر الموسيقى على خاطر نوستالجيكا معناتها مش فرقة كيف يجيها إيفينمون إلى مهرجان نلموا بعضنا نقولوا هاي باش نعملوا موسيقى, لا هي حكاية والموسيقى مخدومة فوالا موسيقى مخدومة بالقدي
1: قصة حياة معناها كأنك يستخدم فيه
3: فيلينغ يتعدى بيناتنا بسهولة ونفهموا بعضنا وحتى حد ما يغطي على الآخر, كل واحد يعرف التاش متاعه شنو يعمل بالضبط باش الفنان يعطي بالقدي وباش الفنان يقول بالقدي ويحس الموسيقى
1: يعيشها بالقدي وهذاك الكل باش يوصل للجمهور. كونسيبت كيما هذا علاش حماميتك هاو علاش مش جولة؟
2: والله انا كي تشوف راني كي كلمني سي نجيب قدموا تحية ساعة وهو والإدارة كاملة خاطر والله العظيم تعرف احنا كيف ما تعرفني انت زي ما قبل وتعرفنا كل النوع نتاعنا مثل الوراق وقوم الصبيع هذوكم كل ما حاسيلو برشا حاجات
1: مش جونا ياسر الامور الاداريه
2: حسين نجيب سهل الدنيا كل معنا
1: صح
2: ربي يخذل
1: الاولاد محليه الانسان كيبدا فيها من الفنان راهو الفنان احساس وحاجه اخرى معناها
2: مساج يقول بونجور شيخ مهدوش بونجور شيخ شيخ مهدي ولا كل معني هذاك
1: يرتاح حتىك في المود نتاع الراحه النفسيه.
2: والله انا كنت تحب الحق معني انا مشيت معني كنت باش عندي حاجه كنت باش نعملها وكل شيء وقت خدمه لبرا وكل شيء وكنت اخي كنت باش نقول مش لازم معني حشم من كثر ما هو باهي معايا حشمت باش نقول له راني من عبط ومدت معني في الخدمه
1: اللي عندك لبرا باش نجم
2: نقعد هنا نسيت السؤال
1: انه نشوفوه العرض هو بيدو معناه خدمتو عليه ميوزيكالمون دونك ينجم يكون موجود في عروض اخرى في مهرجانات اخرى.
2: ناس صعيب ياسر خاطر الالتزامات كل معناها حتى رانا والولاد
1: شيء معناها في الشتاء معلش ليه معناها في الشتاء في مع الموسم الثقافي
2: ان شاء الله اما معناها اوكي موجود اما انا ما خممتش فيه معناها ما خممش البروغراميس فهمت كي كلمني سي نجيب هذاك وقتها انا قلت له اوكي
1: هو اللي اقترح عليك
2: اي قال لي معناها هو من عمني ولا فما معناها قال لي من عمني والحب وسنيه بطبيعتها والحمد لله سنيه جات ذكرى تعيش معناها بطبيعتها نوستالجيكا وذكرى تعيش
1: فما تواصل
2: ان شاء الله
1: تري بيان بيه احكي لي شويه اكثر راني دونك بالنسبه لك انت الى جانب الفنانين هذوما كل واحد عنده الفقره نتاعو باش يكون فما دي ديو مع بعضكم حاجات مع بعضكم ولا كل واحد يغني وحده
3: هما عندهم
2: تقول ليش
1: ما يعرف شو باش نحكيو يا مهدي لازمنا نحكيو على العرض
3: بالنسبه لي انا باش نغني الاغنيات اللي غنيتهم في نوستالجيكا قبل وباش نغني حاجات اخرين ديو ما نعرفش
1: لي ديو ما سايي هاكا قالها ما تقوليش
3: وليت
1: ما تعرفش
2: انا عندي والله ما عنديش
1: داكور مي سينو الاخرين فما حاجات تجمعهم
2: فما دو سيربريز نعملهم نجيب زوج مغنيين ما هوش محتاطين في الافيش
1: داكور مفاجأة مفاجأة معني
2: مش هي عشقتها ما تقول ليش
1: ما لا ما قولوش
2: هي ما عنديش هي واحدة
1: وانا خليوها مفاجأة
2: مش نعمل غنية ديو انا وياها بعد في الاخ
1: انت وراني بالحق
2: والله
1: غنيت عاد انت
2: لا ما غنيش انا
1: مش جديدك مش غنيت مرة مش سجلت حاجة
2: لا
1: ليه
2: غنيش انا
1: بالكل
2: غني بالكل. هي هي الصوت نتاعي
3: غني غني.
1: الله هي الصوت نتاعي
2: بسيرة.
1: هي الصوت محلية الكلمة. انا راهو يجي نقول لكم حاضرين لي اسئلة على الحب والفن
2: بالله.
1: وين راهو مش جوي بالكل. اما حاب نعطي فرصة خاطر معنا صحفيات ديستاجير نسألوهم نحكيوهم شوية بينيتكم الزوز شنو عليك انت ولا هي رنيزة رقدك ماهيش كانت شريكة في الفن هي شريكة حياة وحب قصة حب جميلة تجمعكم في أي لحظة حسيتوا الكيمياء هذي أي رني
3: ها بالموسيقى موسيقى الموسيقى هي اللي ربطت بينيتنا
1: جيتوا تحبوا بعضكم غناء
3: بالفن هكا هكا ولي ليه
2: هو راه مهم
1: يكتشفوا في بعضهم
2: لا مش
3: ليه نعرفوا
2: مهم ياسر هو احنا كفنانين وكمان خدمتنا واحنا ديما مدغورين في البلايص معنا العلاقات نتاعنا وانت تعرف كل شيء معنا في الحكايه هذوم العلاقات نتاعنا كلهم يكونوا في السيرك المسكر معنا
1: ضيقه جدا
2: صحيح ما عندكش الوقت باش كيما يقولوا تلو تخرج لبرا وحاجه وحاجه اخرى ما فنان ديما ليماج نتاعو عند العباد هكذا شنو هي الفازيت والليل وسهريات
1: معناها تحسوا انه ما يفهم الفنان وما يحس بالفنان كان الفنان
2: انا ننصح الناس الكل كان هو فنان يزم يكون مع عبد فنان ولا عبد يفهمه
1: سايبه خاطر عبد من خارج الفن وانه باش يفهم حياه الفنان والمود نتاعو
2: باش تدبتي روحك مع عبد ماهوش تابعك معناها باش تظلمه وتظلم روحك وتظلم معناها خاطر في الاخر بكل زيت مانيش فرد تخمام مانيش ما نقوموش فرد وقت من في
1: شو اكثر حاجه عجبتك في راني شدتك في شخصيتها قبل صوتها صوت هذيك وكل السحر الصوت نتاع الصوت ما فيش نقاش
2: بيرسوناليتي ما نحب انا عبد خاطر البيرسوناليتي اللي كيبدا عندك كاركتير وكل شيء يخرج في الاغاني تولي معناها عندك كاركتير عندك بيرسوناليتي نتاعك اللي انت ما تبغي تشبه لحتى حد حتى كي تغني انت اغاني ما عادش نتاع ام كلثوم ولا اي حد ديما بتغنيهم بالبيرسوناليتي نتاعك
1: شخصيتك
2: في الدنيا تخرج لك في الموسيقى معناها انت في معناها فما حاجات نتجم ما تعملهمش خاطر مش تابعين شخصيتها هي مثلا انك باش تعمل معش انا نبخت جديد نبخت كواك اللي مثلا نجم ما تحبتش تحضر كيفيه ولا هي ما يطلعوش هي ما تعملهمش مش فاهم معناها فهم من شو نحب نقصد معنا كيفاش البيرسوناليتي تأثر على
1: على الغناء على
2: الأداء
1: على كل شيء على الحضور على كل شيء
2: على الإكسبرسيون تاعك تغني على على على على معناها وهذا هو معناها بالطبيعة معايا ومعانا كل شيء واللي نقول علاش قلت لك أنا هي صوتي اللي نقول معناها نقول عليه وكل شيء معناها هي ريسيت معناها
1: اللي ريسبتيف
2: على الأخر تعرف وتكنيك ما تنجم تعمل أي حاجة تقول عليها معناها هاتش عندك
1: فنان تهني فنان مش تهنيك يعني تطلب منها حاجه باش تزيدك
2: تهني فنان
1: مش كان فنان
2: عندي قلت لي فنان تهني
1: ليه تو نحكي فن ولكن شخصيا نعرفها هنا من احسن ما تعرف في الحياه رادي تبارك الله عليها اما ليه نحكي هوني انت كي تطلب كفنان كي تطلب منها حاجه باش تعطي لك صحه وتنجم تعطيك اضافه زياده هوني ممتاز
2: هي تعطيها شنو هو يلزم وقتها هي تجي البيرسوناليتي نتاعها وقتها تجي معناها مش لقنوا فيها معناها
1: راني صعيب معاك في الخدمه مهدي
3: ليه تو ستانس
1: صعيب هو خدمنا في صعيب هو فنيا ما تلمو هو اللي ميتيكولو ونفهم هنا وهذا علاش عملوا ناجحه ديجا خاطر نجموش نعملوا فوالا نجموش نعملوا اعمال ناجحه اذا كان ما نبداوش ريغورو هكا وكل شيء دونك صعيب معاك فنيا
3: انا من الاول كنت راها صعبه من بعد لي معناتها هو هكيك حتى مع روحه هو حتى في موزيكته اللي يخدمها حتى في الموسيقى التصويريه وكل معناها اكزيجون على الاخر وما يعديش بالسهل معناها يقف عند كل نوتة كل نفس كل احساس كل فهمت دونك ما انا استنست ما عادش عندي مشكله
1: فهمت وأنه هذيك في الأخر المصلحة العمل الفني لأنه هو هذيك النجاح به نحب نرجع شوي نحكي على الأعمال الدرامية معنينا تصورت وأنه شكون فما من الأعمال الجينيريك شكونوا موجودين مش موجودين في نوستالجيكا لا
2: يمكن
1: ولو أنه فما أغاني تنجم تدخل حتى في التالي
2: يعني قلت كان مش نعمل ديو أنا وياها
1: معاش ما عارف انا بالحق ولا تفدلك
3: والله الا في بيلين
2: والله قلت باش نعمل ديوانا وياه فما اغاني باش نعملوها اللي غنيتهم رانا معايا في المسلسلات
1: باه حاضر روحك راني هاو في بالك هاو في بالك دونك الاعمال اللي خدمتهم للمسلسلات مهدي كيفاش خدمتها كيفاش تخدم الاغنيه يجيك السيناريو اول حاجه تعملها شنو هو كيفاش تخدم عليها لانه برشا ناس كتبت وفما عنا بعض من من الاسماء الحقيقه اللي قبلك وسبقوك في هذا المجال وحقوا نجاحات نذكر على سبيل الذكر للحصر مثلا تارجيزاني عنده برشا حاجات نجحت في اعمال المسلسلات ولكن فما برشا اعمال زاده تعديتها كيكا ولكن انت الوصفة

0: وقتها تعلمت معنا نخدم في البيوب معنا اللي هي عندك مساحة متاع 30 سكوند
1: اللي هي أصعب حاجة
0: باش تعمل بروموسيون للبرودوي
1: وي
0: اللي هو وقتها سبوت بالبيسيتير اللي شو اسمه الاخر البيليكور متاع الكاميرات تتكلف 70 مليون 50 مليون وقتها معنا فهمت قداش يحطوا فلوس باش تفهم المسؤولية متاع الموسيقى معنا وقتها يعطيك اختيار لي انسترومون الصوم تاعها كل شيء يزمو يتخدم بوم الاول ما نعرفش معناها من الاول هو وقتها نصر الدين الحديد هو
1: تحية لي نصر الدين وي
0: هو اللي هو اللي وقتها معناها شافني شاف فيا اللي نجم نكون نوع هذاك
1: في الستيل هذا نتاع الموسيقى
0: يا اخي هو اللي هو اللي طرحني وقتها وجابني غاديك وقتها من وقتها هو ما عرفش ما نحبش نقول اسمه سبوت مش مشكل دونك
1: اللي هما عام اوليسون راهو خلينا نقولوا عملوا ثوره في عالم الومضات الاشاريه في تونس جابوا لنا ستيل جديد جابوا لنا خدمه بروفيسيونيل معناها مغيروا المشهد ككل
0: مغنيه ديما نقول عليهم غازولين هذيك هذاكم كل تصوروا في تونس هذاكم في ليسون هذاكم صورتهم وبرشا غنيات توني موني تايلور وكل كل معروفين على الاخر فما تيري هذاك صاحبنا المخرج فرنساوي مع كريم عياري ديريكتور فوتو معناها كل ما غاديك معناها في تونس وزيد حاجه اخرى وقتها ما فماش حتى بلاصه اخرى تنجم تعلمك هذاك فما حتى ايكول تنجم توريك كيف انا تعلمت من عند المخرجين خاطر فما حتى مخرج وقتها تونسي يخدم فما كان وقتها تذكر ليس بكار ولا حاجه هكا واحد زوز معناها
1: نحيوها برشا ليس
0: دونك ما غاديش تعلمت من عند المخرجين كي يجيك هما يقولوا لك معناها يهزوك كيفاش تخدم كيفاش معناها الستركتور كي شنو حاجتهم وكل شيء معناها هذيك نرجع لك انا توا الاخرين معناها انا الاناليز نتاعي نتاع معناها التصويره وكل شيء معناها وليت نحس التيمبو نتاع المونتاج نحس معناها نحس كيفاش معناها كيفاش تعدى وقتاش الوقت باش ندخل فيه وقتاش مش بروحي وقتاش البلاصه هذه زعما رونفورسمون فما
1: عرفت شنو الحاجه اللي تتباع
0: اي ماشي
1: هي الجمله معني
0: نخدم في البيوب انا عندي اقل حاجه 200 سبوت 250 سبوت كنت ما بنا عملتها انا هذيك برشا حكيت هذيك المزرعه قلت انا قلت
1: دونك هذو ما الحاجات اللي علموا
0: في تونس وفي الجزائر وفي المغرب زاد كيف وهذاك علاش من بعد انا معناها 2019 عيطوا لي فكنت باش نخدم ديريكتور ارتستيك في ام بي سي مغرب كانت قبل
1: اي كانت باش تحل في تونس
0: كانت بعد مشيت للمغرب ومن بعد ولدت مغربيه 100% بعد الكورونا تسكرت الدنيا ومازالوا يحلوا لانسيو معناها هذيك الاكسبيريونس اللي عندي هي اللي خلتني نجم نقرا شنو اللي يحبوا ونعرف العباد شنو يحبوا انا عايش مع الناس ونعرف معناها شنو اللي يلزم يتعمل
1: ماهي راني نغنيو حاجة من شنو باش نغني في حمامات شنو عطينا مقطع هكايا بصوتك شنو غني انت

0: الله الله
1: عايش ميرسي.
0: عطنا سرحت انت يا عاد، ما تشبعش من صوت رنان شكل الأسئلة هذه. دونك هكا باش يكون جو ان شاء الله نهار 14 جويليا، باش نسمعوا الطرب، باش نسمعوا التونسي، باش يكون موجود التونسي اكيد
2: شويه كله ان بو دو تو.
0: جوله دونك عبر الزمن.

0: عبر الدول عبر الأنماط الفنية الموسيقية. كل حلمة باش دخلنا في حلمة
1: وانا تخسابش نسيت ما قلتهاش هذا تكريم عنا باش نكرمو عنا باش نعمل أغنية تكريم الروح الفنان نحبه برشا أنا معناها هو زيادة رحباني خاطر زيك توفى عنده مدة زيد باش نعملو التكريم اللي هو وهذا هو معناها أنبدتهم خلطة يعني عايز قلت لك انا قاعده انتيم انا ما نش حاسبينها احنا خدمه ولا فاهمه كيفاش
0: يكون فيها برشا ما نسمعوا وانتو كاره وهكايا
1: كيما احنا زي ما احنا كيما قال
0: تخدمي دونك الموعد باش يكون 14 جويليا باذن الله على ركح مسرح الحمامات وفي انتظار وانه نوستالجيكا لما لي ترجع وتعمل الجوله حتى في موسم الثقافي من بعد في اكتوبر علاش لي حتى يتمكنوا ناس أكثر من أنهم يشاهدوها. ميرسي نورتوني برشا برشا إن شاء الله بالنجاح. حن بخلي الكلمة للجمهور راني شنو تحب تقولهم أبار هذية فما حاجات أخرين بالنسبة لك أنت فما مهرجانات أخرى تشارك فيها؟
2: لا مهرجانات ليا ما إن شاء الله فما إنتاج أبارتيغ من أكتوبر إن شاء الله نبدأ نهبطوا كل مرة حاجة فما ألبوم حاضر قدرة ربي
0: حاضر الألبوم به دونك باش يقعد كين البث كل مرة نهبطوا حاجة
2: أي. بالنسبة لجمهور الحمامات الجمهور بصفة عامة نقول لهم إيجي وما كمش تندموا باش يكون عرض راقي جدا في مستوى انتظاراتكم بقدرة ربي
0: تخي بيا مهدي مولي
1: أنا إن شاء الله عايش ساعة عفيف على عندك برشا ما صدقتنيش ما فكر قبل كنا رمضان رمضان وقتها
0: توا ولينا من الصيف للصيف
1: وعايش وسامحني على الرتار أول حاجة
0: فما هذا مش
1: وإن شاء الله الناس نكونوا على وتوغ اللي زاتونت بتاع الناس اللي باش يجيو وكفما بيتخي على السيت اوفيسيال تاع
0: مهرجان الحمامات وعلى تذكرتي زيدا
1: لا نعرف على ما مهرجانك
0: على
1: السيت مهرجان وان شاء الله مرحبا بكم الناس الكل وان شاء الله نعملوا نعملوا دوره باهية مش جو نقراها هذيك زعما شتي
0: نعملوا جوله باهية كما قلنا عبر الوقت وعبر
1: جوله ايموشنيل جوله ايموشنيل تنجم تقعد تشتح وانت في بلاستيك من داخل
0: برشا احساس سهرت ويعدنا فيها
1: إن شاء الله.
0: برشا احساس مهدي المولي شكرا لكم انا نعطيكم موعد غدوه ان شاء الله كيبقى لا غدوه اما غدوه نرتاح سبت واحد نتقابلوا نهار الاثنين من الاثنين للجمعه كيما العاده من الاربعه للسبعه على ديوان اف ام مع فان تايم ميرسي فاروق سويسي كان معنا في الاخراج حسام يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي وجدلي خياتي كانت معنا في الاعداد

0: Publicité.
1: محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: وجزوة السابعة ديوان اف ام عسلمة. التنسيقية الوطنية لنقابة مزدي الخدمات الصحية تدعو إلى فتح حوار جدي وعاجل لإنهاء حالة عدم اليقين وإيجاد حلول عملية لأزمة منظومة التأمين على المرض، محذرة من تداعياتها المباشرة على حق المواطن في العلاج واستمرارية التزود بالأدوية والخدمات. وضحت التنسيقية في بيان لها أن تواصل تراكم الصعوبات المالية وتأخر أجل الخلاص في علاقة بمنظومة طرف الدفع أصبح يهدد بصفة جدية قدرة المهنيين على مواصلة أداء دورهم وتقديم الخدمات الطبية وشبه الطبية، مطالبة بقرارات واضحة ورؤية إصلاحية شاملة تضمن ديمومة منظومة التأمين على المرض. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ليس نصا مقدسا بل يظل قابلا للتحيين وفق المتغيرات الدولية، مشددا على أنه يمثل إطارا استراتيجيا واقعيا وقابلا للتنفيذ وليس مجرد إعلان للنوايا. وأوضح الوزير خلال انعقاد جلسة العمل المخصصة للمصادقة على مشروع مخطط التنمية بمجلس نواب الشعب، أوضح أن المخطط يستجيب لمتطلبات النمذجة الاقتصادية داعيا مختلف الأطراف إلى المساهمة في تحويل أهدافه إلى إنجازات ملموسة تجسد العدالة وتكافؤ الفرص وتستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف الجهات. أسعار النفط تستقر في تعاملات اليوم الجمعة متجهة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية مع استمرار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بعد تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران واضطراب حركة النقلات عبر مضيق هرمز، في حين اتجه الذهب إلى خسارة أسبوعية تحت ضغط مخاوف التضخم وتجديد السياسة النقدية الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قليبف يقول أن طهران لم تسعى يوما إلى الحرب وشعبها لن يستسلم أبدا للظلم، مؤكدا أنه خلال المفاوضات أوضح لنائب الرئيس الأمريكي أن طهران لا تثق في واشنطن إطلاقا ويجب على الجميع أن يعلم أن هذا الصراع لن ينتهي أبدا باستسلام إيران. ختاما، طقس الليل يتواصل صافيا إلى قليل السحب على كميل البلاد حيث تهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطربا. أما درجة الحرارة فتتراوح عامة بين 26 و31 درجة وتصل إلى 34 بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني مونديال إكسبرس، يأتيكم الآن مع قدر إلى اللقاء.

0: مونديال إكسبرس.
1: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. منتخب إنجلترا تلقى ضربة موجعة قبل مواجهة النرويج في الدور ربع نهائي من المونديال بعد عزل لاعب الوسط ديكلان رايس أثر إصابته بفيروس. الصحف الإنجليزية تأكد إنه الإطار الفني والطبي للمنتخب الإنجليزي قرروا عزل ديكلان رايس كإجراء احترازي بهدف تجنب انتقال العدوى إلى بقية اللاعبين، ما يعني غيابه عن مباراة مهمة غدوة بشكون ضد منتخب النرويج في لانكار في المونديال. الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رصد هجوم إلكتروني يشتبه في استهداف حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالاتحاد، وحذر المطلقين من الرسائل الإلكترونية اللي تنجم تخلط لهم، سيرتو أنه تتضمن روابط ومرفقة ببيانات شخصية. الاتحاد يقول اليوم أنه التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصدر الهجوم الإلكتروني على حسابات الاتحاد الأرجنتيني. نمشيو لترتيب هدافي المونديال إلى حد الآن. الثنائي ليونيل ميسي كيليان مبابي وصلوا التصدر وملاحقة بعضهم كل مباراة. ميسي يتجاوز بهدف ثم يخلط عليه كيليان مبابي، زوز عندهم 8 هداف في الصدارة. سكيسير أنه تقريب واحد منهم شيكون هداف المونديال. بعدهم إيرلينغ هالاند 7 أهداف، والإنجليزي هاري كين عنده 6 أهداف، والفرنسي أوسمان ديمبيلي 5 أهداف. ختام بقمة الليلة في ثاني مباريات ربع النهائي، بداية من 8 بعد أقل من ساعة لفوريا روخا والريديفولز إسبانيا ضد المنتخب البلجيكي المترشح الليلة يواجه في نصف النهائي المنتخب الفرنسي. مونديال إكسبريس وفاء والتفاصيل متواصلة على ديوانا فام بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع نايت كلوب في لمان وتحية تونس.
0: مونديال إكسبريس في ليلة الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: بونسوار، مرحبا بكم، على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا، سلام عليكم وين ما كنتوا انتم. نقول لكم خليوا الموسيقى علينا كيما العاده، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه في نايت كلوب كالعاده من الاثنين اللي يكون معكم اثنين حتى للاحد كل يوم تقريبا، اي اون بليز زاد من 7 حتى ل 10 نتاع الليل. نسلموا على ليكيب كل محمد الزعبار، نسلم عليك سيد المخرج. أبارامون كنت في البحر، واضح عليك علامات البحر موجودة، العلامات والطبعات وكذا والجو هذيك، صح عليك يا سيدي. إن شاء الله تكون عملت بحبيحة باهية، وإن شاء الله زاد أنتم تكونوا عملتوا تبحيرة باهية، خاطر اليوم زاد الطقس نتاع بحر الأمانة توا هكا للناس اللي تحب تعمل عوم توا لقيت هذايا معناها تمشي تبحيرة مزيانة برشا. إن شاء الله وين ما كنتم ماشيين احنا ننسوكم في ثنيتكم إن شاء الله. أون توكا نقول لكم برشا موسيقى كيما العادة. فهم حاجة نقبل الموسيقى، نقرأ في الأخبار قدامي وأنا نحكي معكم. عارف كلي قالوا تقرير أممي 58% من شباب تونس متفائلون بالمستقبل بما فيه أنت محمد زعبار. أنا ما نعلقش ديما، نقرأ في الحاجات هذية ونتعدى وكاو. على كل كيما العادة قلت لكم برشا موسيقى موجودة معنا، اي تو سويت نبدأو مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بش اسمه أمير عيد في حاجات جوايا.

مش نلقاو بيبي كينغ ايكون سعد ميسي جيسون نانسي عجرم هذوما الكل مش نلقاو معنا في البلاي ليست تو سويت باش خليكم مع تشاكي كيب ناتوريال هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكو.

0: Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكس جوي بي.
1: في سخانة؟
2: إي، شريت كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر، ألترا تروبيكال، إيكونوميك، سيلونسيو، وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل.
1: تي على الكومبريسور؟
2: ليه؟ على الكليماتيزور الكل.
1: على كل شيء؟
2: إي، موتور، سبليت، وحتى التليكوموند زاد.
1: توا فهمت عليه جوك باهي.
2: الأول مرة في تونس، 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
3: ماكسويل، فور بيتر لايف.

مرحبا بكم جديد في نات كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. يبا نقولكم مازلنا متواصلين معاكم بيان سور حتى للعشرة متاع الليل. جوستومون شويه اخر مش تكون معاكم اميره مقني كيما العاده في الاخبار ديريكتومون. باش نمشيو للموسيقى بتاعنا. بديت الدندل فيها خويا. اعطيني كاسيت

هاي سيدي مباشرة مش اسمه محمد فؤاد مالي ومالك مش اسمه حميد الشعري في حبينا إسام كريكة الحب ولا جواز دانا حدي دوماني دليدا أغاني أغاني إتو سوش كما كنتو تسمعوا بها سلطان يا ترى هذه الموزيكا متاعنا خليكم معنا بغنشين انتم تسمعوا فيديو أنا فاهم.

0: food.com ديوان فام فلاش نيوز
1: مجزو الثامنة ديوان فام عسلمة. مجلس نواب الشعب يرفع اليوم الجمعة جلسته العامة على أن يستأنف أشغالها يوم الثلاثاء 14 من جوليا، وذلك بعد استكمال نقاش العام حول مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء وتعمير لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وزارة التجهيز والإسكان وملك الدولة والشؤون العقارية تعلنان الانطلاق في إعداد مخطط وطني ومشروع قانون جديد لتنظيم قطاع المقاطع بهدف تبسيط إجراءات إسناد الرخص وتمديد صلاحيتها وتجاوز النقص في المواد الإنشائية الذي يعطل إنجاز المشاريع العمومية، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبيّن ممثل وزارة التجهيز أن محدودية المقاطع النشطة مقارنة بالطلب المتزايد وتعدد المتدخلين الإداريين أثر سلبا على نسق تزويد السوق، فيما أفاد ممثل وزارة أملاك الدولة بأن عدد المقاطع المسوغة الراجعة لملك الدولة الخاص يبلغ حاليا 91 مقطعا، خصص 19 منها لفائدة المشاريع العمومية الكبرى. في أخبار العالم، وسائل أعلام إيرانية تنقل عن مصادر أن وزير الخارجية عباس عرقجي يتوجه غدا إلى سلطنة عمان لبحث التطورات بمضيق هرمز وفي الإقليم. مكتب رئيس وزراء باكستان يقول أن رئيس الوزراء شهباز شريف أكد في اتصال مع رئيس الإيراني مسعود بازشكيان ضرورة استعادة السلام والاستقرار الإقليميين، ودعا إيران وجميع الأطراف الأخرى إلى ضبط النفس، كما دعا إلى الامتناع عن أي خطوات تعرقل السلام الذي تحقق بصعوبة خلال الأشهر الماضية. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
2: محليها كي تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
4: ديوان فام فلاش سبور.
5: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعد شوية نحكي على مونديال 2026. قبل هذا، إدارة الترجي الرياضي التونسي اتفقت بصفة رسمية مع الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المونستيري على إتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي. من المنتظر الشيخاوي يمضي 3 مواسم مع الترجي نهاية الأسبوع الجاري في صفقة بيع نهائي بقيمة 500,000 دينار، مع الإشارة أن الشيخاوي تعاقد مع الاتحاد المونستيري في صيف 2024 قادم من الأمل الرياضي بحمام سوسة بقيمة 50,000 دينار. مهاجم الاتحاد المونستيري إبراهيم السويسي اقترب من الانتقال إلى نادي مسيمير القطري. من المنتظر السويسي وقع عقد 5 سنوات مع الفريق القطري الناشط في الدرجة الثانية، مع الإشارة أن الاتحاد المونستيري يستفيد بمبلغ قيمته 150,000 دولار من عملية انتقال السويسي إلى فريق مسيمير القطري. نبيل الكوكي منتظر يباشر مهامه مع CSS يوم الثلاثاء القادم بعد الاتفاق على كل الجوانب المادية وبنود العقد. الإمضاء والتقديم باش يكونوا نهار الاثنين كما قلنا. الإطار الفني يباشر مهامه يوم الثلاثاء القادم، ونبيل الكوكي والمدرب الجديد للنادي السفاقسي. اللاعب النيجيري الشاب أوبينا جونيور 20 عام أمضى عقد رسمي مع PSS. تقدم ساقيه الدير مدة 3 مواسم. أوبينا جونيور جناح هجومي متكون في أكاديمية يونيتي سبورتس اف سي النيجيرية. نشيروا أنه الفريق تعاقد مع اللاعب السابق للنادي الأفريقي شبيبة العمران والأولمبي البيجي محمد علي العمري موسمين، واللاعب السابق لاتحاد قصور السيف الهادي منتصر لمدة موسمين. مستقبل الرياضي بالمرسى تعاقد رسميا مع لاعب الوسط الدفاعي ليفواري ليبي أوريال القادم من أفريكا سبور، مع الإشارة أنه لاعب أوريال يبلغ من العمر 19 عام، لعب الموسم هذا 15 مباراة في الدوري، ساهم في 7 أهداف. ختام بثاني مباريات ربع نهائي مونديال 2026، حاليا انطلقت مباراة قمة بين لافوريا روخا إسبانيا وريديفولز منتخب بلجيكا، مترشح من مواجهة الليلة باش يكون في نصف النهائي في مواجهة نارية مع المنتخب الفرنسي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب في الأمان، وتحية فلسطين.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا. ايه بقى احنا قاعدين نتابعوا في المباراة متاع المنتخب الاسباني والمنتخب البلجيكي 0-0 وتقريبا نحكيوا على 28 دقيقة لعب في الشوط الاول. دونك هذه المباراة اللي صعيبة كمية من اصعب المباريات اللي في الـ في الـ في الـ الكأس العالم هذية. ناس تشجع المنتخب الاسباني, ناس تشجع المنتخب البلجيكي. انتم شكون تشجعوا تنجموا تقولوا لنا بيان سور على الباج فيسبوك ديوان اف ام ديريكتومون. باش نمشي معاكم ونمشيو للموزيكا للناس اللي تسمع فينا والناس اللي تحب على البون كيف. انا نقول لكم تو سويت نرجع بكم للبيلبورد للبيلبورد عام 2001 في اولديز. اولديز في البيلبورد الليلة نبدأ مع المرتبة 19 ونحكي. وإذا تحبوا الأغاني الهادئة اللي تعطي إحساس بالثنية سيف الحرية, الغنية هذه الجاية هي Follow Me للفنان أنكر كريكر, واحدة من أكثر الأغاني اللي ميزت بداية الألفينات. موسيقى اسمها Follow Me كما قلت خرجت عام 2000 ضمن أول ألبوم سينجل لأنكر كريكر اسمه Double Wade, وكانت الغنية اللي صنعت شهرته ووصلت للمراكز الأولى في عدة بلدان بفضل اللحن السهل متاعها وكلماتها اللي تدخل القلب من أول ما تسمعها. أنكل كريكر واسمه الحقيقي ماتيو تشيفر بدأ مسيرته كدي جي مع الفنان ريد روك قبل ما يقرر يشق طريقه وحده وتميز بالأسلوب متاعه بين الروك والبوب والكاونتري, وهذا اللي خلى الموسيقى متاعه توصل للجمهور أوسع. أما فولو مي فهي تحكي على علاقة فيها حب, حيرة ورغبة في الهروب من تعقيدة الحياة, ورغم أنه كلماتها تبدو رومانسية إلى أنها خلت باب التأويل مفتوح, وهذا كان من أسباب نجاحها واستمرارها حتى لليوم في الشارس متاع الأغاني الألف.

إذا نحكيو على غادي سيف والأجواء الفانكي متاع بداية الألفينات ما فماش كيما رايد ويذ مي للنجم نيلي ومشاركة لوناتيكس الغنية اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم كاونتري جرامر وكانت من أكبر النجاحات في مسيرة نيلي ووصلت للمراتب الأولى في برشا بلدان ولت من الأغاني اللي كل ما تسمعها ترجعك ديراكت مول سيف متاع الألفينات. نيلي اللي جا من مدينة سان لويس الأمريكية عرف كيفاش يخلق ستيل خاص به يعمل في ميلانج بين اللي بوب لغنبي والإيقاعات خفيفة وهذا اللي خليه واحد من أهم نجوم الراب في الجيل متاعه. أما سان لوناتيكس فهي المجموعة اللي بدأ معهم مشواره قبل الشهرة العالمية وشاركوه في برشا أغاني ناجحة. Ride With Me تحكي على الاستمتاع بالحياة الخروج مع الأصحاب السفر من غير حتى تعقيد مع لحن خفيف وكورس سريع إنه يتحفظ خليها من أكثر الأغاني اللي تعدد في الراديو خلال عام 2001.

واحنا قاعدين نسمع في الموسيقى عاملين بون كيف. ديجا المنتخب الاسباني سجل الهدف الاول عن طريق فابيان رويز في الدقيقه 30 فوالا. دونك النتيجه 1-1 شيء للمنتخب الاسباني. تقريبا نحكيوا على المنتخب الاسباني اللي مسيطر كومبليتوم على البارتي. نحكيوا على 64% توا في البوزيسيون دو بال. نحكيوا على 3 تير كادري. نحكيوا على 6 تير اون جينيرال مقابل 1 وحتى تير كادري بالنسبه للمنتخب البلجيكي. دونك لهنا قاعدين نحكيوا على المنتخب الاسباني اللي متوقعين انه مش يكون من اقوى المنتخبات السنه في المونديال. النتيجه 1-1 فوالا. مقابل لا شيء. دونك نرجعوا ديريكتومون للموسيقى نتاعنا ونمشيو للمرتبه 17 وين نلقاو من الاغاني اللي مستحيل تسمعها وما تحسش بالاجواء نتاع الصيف والرحام. غنيت انجل للنجم الجامايكي تشاجي مشاركه ريفون. الموسيقى اللي خرجت عام 2001 ضمن البوم اسمه واتشات وكانت من اكبر النجاحات في مسيره تشاجي وتصدرت قوائم الاغاني في برشا بلدان واكدت النجاح الكبير اللي حققه في نفس الفتره. اللي يميز انجل هو اللحن المالوف لانه ماخوذ من موسيقى كلاسيك اسمها ذا جوكر. الفرقه ستيف ميلر باند مع توش ريجاي وغنبي خفيفه خليتها سهله انها تتحفظ ومناسبه لكل الاوقات. شاجي واسمه الحقيقي اورفيل بيرل اشتهر باسلوبه المتميز اللي يعمل في ميلانج بين الريجاي دانس الدانس هول والبوب. وريفون اللي اعطى توش مزيانه برشا خليت الموسيقى ذي تنجح في العالم الكل ومعروفه ديجا وصلت لنا حتى احنا لتونس. انجل تحكي على الامتنان لوجود شخصي سندك ويكون الى جنبك في كل الظروف برساله بسيطه وايجابيه وهذا هو السر اللي خليها تبقى من اكثر الاغاني المحبوبه.

إذا فما غنية تختصر أجواء متاع السهريات في الصيف متاع 2001 فهي Where the Party at الفرقة Jagged Age مشاركة نيلي زيدا اللي كان موجود معهم الموسيقى خارج من ألبوم اسمه Jagged Little Thrill وسرعان ما ولت من أكبر الأغاني متاع الغنبي في الوقت ذاك فضل لقاء الانرجيتيك متاعها والكورس الموسيقى هذه وصلت للمراكز الأولى في أمريكا وبقات من الكلاسيك متاع حفلات الألفينات Jagged Age هي فرقة متاع الغنبي من مدينة أتلانتا معروفة برشا بالأغاني الرومانتيك والأغموني الموجودة بين الأصوات متاع الممبرز متاعها أما المشاركة متاع نيلي اللي كان في وقت يعيش قمة النجاح متاعه أعطت الغنية توش متاع راب خفيفة خلت وزادت رفعت من الطاقة متاعها الموسيقى تحكي بكل بساطة على الخروج على اللمة مع الأصحاب على البحث على أحلى سهرية في البلاد ما فيهاش برشا تعقيد مجرد انفيتاسيون للاستمتاع بالموسيقى وهكا والهروب من الضغوطات متاع النهار ولهذا السبب بقات الغنية حاضرة في الكلوب في العريس وحتى في البلاي ليست متاع عشاق الغنبي واللي

هو قبل ما نحكي لكم على الموسيقى ذايا فينالمون نقول لكم اللي بلجيكا تعدل واحد واحد توا دونك نحكيو على دقيقة 44 تقريبا قريب نهاية الشوط الأول بين المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي. سينو نرجع معكم بالموسيقى في المرتبة 15 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليوم. إذا كان نحكيو من قبيلة نحكيو على ليغامبي في بداية الألفينات وغيره مستحيل ما نذكروش آشر والغنية الجاية اللي قاعدين نسمعوا فيها ديجام يوروماد مي هي من الأغاني اللي رسخت مكانته كواحد من أكبر نجوم الجيل نتاعو. الموسيقى خرجت عام 2001 ضمن ألبوم اسمه 87 وحققت نجاح عالمي كبير حتى أنها وصلت للمركز الأول في أمريكا وربحت جائزة الجرامي لأفضل أداء متاع غامبي في صنف الرجال. فكرة الغنية مختلفة شوية. أشير لهنا يحكي على بنية تعجبه برشا أما كل ما يشوفها يتفكر في علاقة قديمة ما زالت الأثار متاعها موجودة فيه مش على خطر عملت حاجة غطى لكن على خطر تشبه برشا الشخص من الماضي وهذا اللي خليه يتردد في علاقة وإلا في بداية علاقة جديدة. بالصوت متاعه بالستيل متاع الدانس والغناء قدر أشر يحاول غناء الوحدة من أشهر الأغاني متاع ليغامبي في الألفينات وفضل النجاح متاعها الألبوم كان نقطة تحول كبيرة في مسيرته الفنية وهو اللي خليه زاد يكون بارمي لستاغ متاع جيل متاعه.

ديجا ديجا وفيت اما نحب نقولوا مبروك ديجا لفرح بو حامد اللي نشحت في الباك فرونسي دونك ديديكاس من عندهم مدام سونيا مليك قاعدين نسمعوا فينا تو في فرنسا ديجا نقولوا لها مبروك ان شاء الله العقبه الما اهم وان شاء الله ديما متفوقه ونشوفوك في اعلى المراتب دونك مبروك الفرح بو حامد النجاح نتاعها في الباك فرونسي فيليسيتاسيون ان توكا زاد الكل الناس اللي نشحت في الباك ماكم تعرفوا البارحه دونك امس كنت الريزلتا نتاع الكونترول سورتو زاد لهنا في تونس دونك مبروك لكل الناجحين ان شاء الله ديما متفوقين وان شاء الله يا ربي جود لاك للي مازالوا اللي ما نجحوش السنه ميساش ما فيتكم حتى شيء ان شاء الله العام الجاي تحطوا شويه في قلبكم شويه قرايه شويه كونسنتراسيون ولاباس ان شاء الله العام الجاي تكونوا parmi les mentions en tout cas les mentions très bien bien sûr directement نمشيو للموسيقى ومازلنا متواصلين معكم في الموسيقى نقلبوا ريتم ونمشيو للطرب

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة مش اسمه شوية آخر هيام يونس تعلق قلبي. هذه الموسيقى اللي بشكون معاكم تسويت بعد شوية زادة تكون معاكم أميرة مقني بالأخبار. وإحنا مازلنا في متابعة كما قلت المباراة المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي ديجا توا الميتان دونك شوية آخر نرجع معاكم ونعطيكم النتائج لحظة بلحظة. خليكم معنا برانشين توما تسمعوا في نايت كلوب على ديوان أفهم.

0: рассудком. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: وجزء التاسعة ديوان اف ام. عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يكرم اليوم أعضاء البعثة الصحية للحج إثر اجتماع خصص لتقييم الموسم الفارط واستخلاص أبرز الدروس استعدادا للمواسم القادمة. وأثنى الوزير على ما أظهره أعضاء البعثة من كفاءة والتزام وروح الفريق، مؤكدا أن نجاح موسم الحج كان ثمرة تنسيق بين مختلف المتداخلين، وداعيا إلى مواصلة تطوير منظومة الإحاطة الصحية بالحجيج. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تعلن عن فتح باب الترشح لتسجيل ممرضين خريجي دورة 2026 والسنوات السابقة بقائمة الانتظار، وذلك في إطار سد الشغورات بالهياكل الصحية. ودعت الإدارة راغبين في التسجيل لتقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف والعنوان مرفقا بنسخ مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو مقرر المعادلة عند الاقتضاء وبين الأعداد المتحصل عليها خلال سنة تخرج، إضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. شبكة سي ان ان استنادا الى صور اقمار صناعية جديدة حصلت عليها عصريا تكشف ان ايران بدات اعمال اصلاح واعادة تاهيل في عدد من المواقع النووية والصاروخية التي تعرضت الى ضربات امريكية واسرائيلية خلال الاشهر الماضية. وأفادت الشبكة بأن الصور التي حللتها بالتعاون مع معهد العلوم والأمن الدولي أظهرت نشاطا في موقع برشين الذي يعتقد أنه يضم مواد متفجرة مرتبطة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني، وأشارت إلى أن إيران كانت قد شيدت درعا خرسانيا حول الموقع قبل تعرضه إلى ضربات دقيقة بقنابل خارقة للتحسينات، فيما أظهرت الصور الحديثة أغطية مؤقتة فوق مواقع القصف ثم تم استبدالها بشبكات إلى جانب ظهور شحن حينات خلط الخرسانة في مؤشر على بدء أعمال الترميم. النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي يعرب عن رفض الحزب لاتفاق الإطار لأنه يعتبره باطلا وغير دستوري وبني على بطل، كما يعبر الحزب عن رفضه التفاوض المباشر مع الاحتلال قائلا إن لبنان أصبح تحت الوصاية الأمريكية بالكامل. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم مازال متواصل مع محمد في نايت كلاب. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم من جديد. هذه ساعتنا الثالثة ديجا في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل. مازلت سويعة في عمر الاميسيون بطبيعة. ديريكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون تو سويت مع زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: في زون في اي بي ليلا نحكيو على باك ستريت بويز. سيغمون تعرفوا الموسيقى نتاعهم, سيغمون عشتوا معهم احلى اللحظات خليني نقول في بدايه الالفينات. باك ستريت بويز هي فرقه امريكيه تاسست عام 1993 في ولايه فلوريدا وتتكون من 5 أعضاء. نحكيو على اي جي, نيك كارتر, كيفن ريتشاردسون, هوبي دروغوغ, ماكلين وكيف كيف براين ليترال. الفرقه هذه اللي خرجت في وقت كان فيه البوب يعيش طفره كبيره في التسعينات وقدره بسرعه قدرت بسرعة إنها تولي رمز الجيل كامل. فينالمون واحدة من أقوى اللي بوي باند اللي كانت في العالم. البداية متاعها ما كانتش سهلة برشا, ما الانطلاقة الحقيقية جات في أوروبا قبل أمريكا هو أمر غريب شوية في عالم الموسيقى. أول نجاح كبير كان مع الألبومهم الأول اسمه باكستريت بويز, كان موجود عام 96, ومن بعدها جاء النجاح العالمي الحقيقي مع ألبوم باكستريت باك عام 97 وين بدأ الجمهور يتعرف عليه هم بقوة. من أشهر الأغاني متاعهم واللي نعرفهم سيرمون I Wonder The Way اللي تعتبر من أكثر الأغاني البوب شهرة في العالم. نحكيه على Everybody, نحكيه على As Long As You Love Me, نحكيه على Quit Playing Games, نحكيه على برشا دي تيتر اللي كانوا نشحين برشا بالنسبة لباكستريت بويز. ستيل متاع الباك ستريت بويز كان يعتمد على البوب رومانتيك, الاصوات المتناغمه, الهارموني فوكال متاعهم, الكوريغرافي زاده في العروض اللايف, وهذا اللي خلاهم منافسين مباشرين الفرقه كيما انس واي ان سي في البريود هذيك. في اواخر التسعينات وبدايه الالفينات الفرقه وصلت لذروه النجاح التجاري متاعها وباعت ملايين النسخ من الالبوم حول العالم ولاو من اكبر البوي بانز في التاريخ. اما كيما برشا فرق عاشوا فترات صعيبه, مشاكل داخليه, ارهاق في الجولات العالميه وتغيرات في ذوق الجمهور مع صعود اللي بوب والغنبي, وهذا اللي خليهم يخفوا الفترة. لكن ما وفتش نهائيا على خطر رجعوا ديجا ما عندهمش برشا في حياتهم الشخصية. كل عضو مشى في مسار مختلف شوية, لكن فرقة بقات رمز الوحدة الفنية والحنين لزمننا التسعينات. واحدة من أقوى الجروب اللي تنجموا تسمعوهم, وأقوى واحدة من أقوى الجروب زادة اللي عشنا معهم دي مومو ميزانين برشا. هذاك علاش اخترت دي تيتر اللي باش نسمعوهم معاهم بالنسبة لليوم. دونك كيما قاعدين تسمعوا I Wonder That Way, Show Me The Meaning Of Being Lonely, نحكيو على Shape Of My Heart, نحكيو على Quiet Playing Games, نحكيو على Incomplete, نحكيو على Get Down. هذوما الموسيقى الكل باش تسمعوها تو سويت في زون في اي بي.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
2: ما زالت متواصلة وهذا اللافت.
3: We chase what we can hold. Night reflects the sun.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: les hits sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: تسمعوا D1FM في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: www.diwanfm.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز العشرة. ديوان FM عسلامة. وزير البيئة الحبيب عبيد أشرف اليوم على جلسة عمل حول متابعة الوضع البيئي بوادي الحجار بولاية نابل وطرح الإشكاليات المتمثلة في تلوث الوادي جراء سكب المياه المستعملة الصناعية والحضرية والنفايات الصلبة والتطرق إلى المقترحات والحلول العملية الكفيلة بتحسين الوضع البيئي، وذلك إضافة إلى رقابة دورية من طرف مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط ومختلف الإدارات المعنية. وأشار بلاغ صادر عن وزارة البيئة إلى أنه تم تكليف مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالمرافقة والمساعدة الفنية لهذه المؤسسات للعمل على إزالة التلوث قدر الإمكان، كما تم توصية المؤسسات الصناعية بتحمل مسؤولياتها في حماية البحر من خلال اعتماد تقنيات فعالة لمعالجة المياه المستعملة الناتجة عن أنشطتها قبل سكبها في الوادي المؤدي إلى البحر. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح زوري يؤكد أن المقاولة المشرفة على إنجاز جسر على وادي مجرد على طريق المحلية في منطقة الحلفاوي من عمادة برج التومي بمعتمدية البطان تواجه صعوبات أثرت على سير الإنجاز في الأجل. وأضاف الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال أشرفي على إعطاء إشارة انطلاق استغلال الجسر المضاعف على مستوى قناة المجرد الوطن القبلي الرابط بين منوبة وطريق شعاعية X20 وصنهجة بوادي الليل. أضاف أن الوزارة أمهلت المقاولة أسابيع إضافية لاستكمال الأشغال بعد أن تعهدت بالترفيع في نسق الإنجاز وتدارك التأخير المسجل، وأنه في حال عدم الوفاء بهذا التعهد فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية الزجرية المستوجبة طبقا لما ينص عليه العقد ومنها فسخ الصفقة. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يستعرض المقاربة التونسية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي خصص لبحث سبل إرساء شراكات دولية فاعلة في المجال الرقمي باعتباره رافعة لتحقيق تنمية عادلة. وأكد الوزير أن تونس اعتمدت رؤية وطنية طموحة للتحول الرقمي ضمن مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2020-2030 ترتكز على توظيف التكنولوجيا الحديثة والرقمنة لدعم النمو الاقتصادي والابتكار واستقطاب الاستثمارات من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية ورقمنة الخدمات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال وفق بلاغ صادر عن وزارة تكنولوجيا الاتصال. في العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تنفي تقديمها لأي مطلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفة أن الوفد القطري زار مدينة مشهد وتم إبلاغه بوجهة نظر طهران، والنقطة التي ينبغي للجميع الانتباه إليها هي أن نقض الولايات المتحدة للالتزامات أصبح عادة. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة انتهكت باستمرار بنودا من مذكرة التفاهم بعد التوقيع عليها قبل 22 يوما. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع كتور. إلى اللقاء.

0: Radio NFM Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالترجي الرياضي التونسي اللي اتفق رسميا مع الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري على اتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي. منتظر الشيخاوي يمضي 3 سنوات مع الترجي الأسبوع القادم في صفقة بيع وصلت 500,000 دينار. مع الإشارة، رائد الشيخاوي تعقد مع الاتحاد المنستيري سنة 2024 بقيمة 50,000 دينار قادم من الأمل الرياضي بحمام سوسة. خبر آخر يهم لويسمو، إبراهيم السويسي اقترب من الانتقال إلى نادي مسيمير القطري. من المنتظر توقيع السويسي عقد مدة 5 سنوات مع الفريق القطري الناشط الدرجة الثانية. نشير إلى أن الاتحاد المنستيري يستفيد من مبلغ قيمته 150,000 دولار من عملية انتقال إبراهيم السويسي إلى النادي القطري. نبيل الكوفي ينطلق مع نادي الصفاقسي بداية من الثلاثاء القادم في طريق تحضيرات الفريق. وانتظر نهار الاثنين الامضاء الرسمي للعقد وتقديم المدرب في ندوة صحفية والعمل على تحضيرات للموسم الكروي القادم. مستقبل المرسى تعاقد رسميا مع متوسط الميدان الدفاعي الإيفواري ليبي أوريال قادم من أفريكا سبور. نشير أنه أوريال 19 عام لعب الموسم الفارط 15 مباراة في الدوري وساهم في 7 أهداف. نمشيو للهوندبال، منسق اللعب الدولي علي مصطفى اقترب من الانتقال الى نادي الشارقة الاماراتي بعد فسخ عقده مع النادي الافريقي. علي مصطفى قرر بالاتفاق مع ادارة فرع كرة اليد انهاء التعاقد بالتراضي. نشير انه علي مصطفى انتقل للكلوب سنة 2019 قادم من سبورتينغ المقني. ختام بثاني مباريات ربع نهائي مونديال 2026، الفوريا روخا إسبانيا تعبر للمربع الذهبي وتضرب موعد مع المنتخب الفرنسي. منتخب إسبانيا فاز منذ لحظات ضد منتخب بلجيكا 2-1 في ملعب لوس أنجلوس. منتخب إسبانيا سجل عن طريق رويز في الشوط الأول قبل ما يعدل ديكيتيرار في الشوط الثاني. مرة أخرى ميكيل ميرينو يهدي الترشح للإسبان، سجل هدف الانتصار في دقيقة 88. ذكروا نفس اللاعب كان رشح منتخب إسبانيا ضد البرتغال بهدف دقيقة 91. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى، أصبح على خير ناس كل، وتحية تونس.
2: على ديوانا فان السيف أحلى.

0: ديوان اف ام السيف احلى باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام صوتكم
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز 11 ديوان اف ام عسلامة. تقدم موسم حصاد الحبوب على المستوى الوطني بأكثر من 80% مسجلا إلى غاية اليوم تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار وفق ما صرحت به رئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري لوكالة تونس إفريقية للأنباء على هامش زيارة أدتها اليوم الجمعة إلى ولاية بنزرت. وأفادت المسؤولة بأن ما يعادل 75% من الكميات المجمعة هي قمح صلب والبقية قمح لين وشعير، فيما بلغت الكميات المجمعة من البذور الممتازة ما يزيد عن 470 ألف قنطار. قافلة وجهني 2026 تحل غدا السبت وعلى مدى يومين بمدينة الثقافة بالعاصمة، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ وطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. وستشهد تظاهر مشاركة أكثر من 70 جامعة يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا وفق ما أفاد به مسؤول التسويق بقافلة وجهني جهني ريان محسني. يتضمن برنامج التظاهرة أكثر من 80 ورشة عمل و100 ندوة إلى جانب عرض منح دراسية وبرامج تكوين. وستتوجه بعد ذلك قافلة وجهني إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية الحالي. في العالم، وزارة التجارة الأمريكية تعلن توسيع نطاق وصول الإمارات إلى التقنيات العسكرية والأقمار الصناعية والمنتجات الأمريكية المتقدمة بما في ذلك رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي. وقال مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة للولايات المتحدة رفع تصنيف الإمارات ضمن لوائح إدارة التصدير تقديرا لمكانتها باعتبارها شركا دفاعيا رئيسيا للولايات المتحدة ودورها في دعم المصالح الأمنية الأمريكية. الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على الإيراني المقيم في دبي علي أنصاري متهمة إياه بتسهيل اختلاس الأموال العامة لصالح نخب النظام في الجمهورية الإسلامية لا سيما المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي. وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد أي وصول قد تكون موجودة في الولايات المتحدة، كما تمنع شركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع المستهدف. وقال وزير الخزانة الأمريكي على منصة إكس إن وزارة الخزانة ستواصل استخدام كل أداة متاحة لها لعزل مجتبى وغيره من نخب النظام عن النظام المالي العالمي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: ديوان اف ام في نادى الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. ديوان

0: then just hurt me. Do I get my satisfaction?
1: تسمعوا انا فيلم في نادي الاولى وطن القبلي على 106 في المهديه والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
2: فودكم ديوان فام فلاش نيوز
3: مجاز منتصف الليل. ديوان فام عسلامة. مجلس نواب الشعب يرفع الجمعة جلسته العامة على أن يستأنف شغلها يوم الثلاثاء القادم 14 من جويلية، وذلك بعد استكمال النقاش العام حول مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. شركة نقل بتونس توقع عقدا لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي جديدة مخصصة للخط الحديدي للضاحية الشمالية للعاصمة تونس حلق الواد المرسى، مضيفة أن صفقة أبرمت مع شركة صينية وتتضمن عقد صيانة لمدة 5 سنوات لتوفير قطع الغيار ومعدات الصيانة. وبيّنت الشركة أن كلفة الاقتناءات تبلغ 75 مليون أورو، أي ما يقارب 253.5 مليون دينار، بتمويل يتم بالتناصف بين البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار، مضيفة أنه من المبرمج تسلم أولى هذه العربات مع بداية سنة 28 و2000. المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس يعلن عن الشروع في اعتماد المعرف الصحي الوطني بكافة مكاتب تسجيل المرضى، وتدعو إدارة المستشفى كافة المواطنين إلى التعاون مع أعوان التسجيل والاستظهار بالوثائق المطلوبة عند الاقتضاء قصد إسناد المعرف الصحي الوطني وتحين المعطيات بما يضمن جودة الخدمات وسرعة إزدائها. ويعد المعرف الصحي الوطني خطوة أساسية نحو رقمنة الخدمات الصحية، حيث يوفر لكل مواطن رقما صحيا موحدا يضمن دقة التعريف بالمريض ويسهل ربط ملفه الصحي ويحسن استمرارية التكفل به عند تنقله بين مختلف المؤسسات الصحية. في العالم، فوكس نيوز تنقل عن مسؤول أمريكي أن واشنطن سهلت عبور 825 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز منذ أوائل شهر مايو المنقضي، و2600 سفينة تجارية عبرت هرمز منذ وقف إطلاق النار في 8 أفريل الفارط، ومن الممكن عبور المضيق من دون التنسيق مع واشنطن، والمضيق لا يزال مفتوحا وفق المسؤول الأمريكي. مسؤول أمريكي يقول لشبكة CNN بأنه يجرى الانتقال لمفاوضات السلاح النووي إذا لم تسمح إيران لنقلة النفط بعبور مضيق هرمز بحرية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.